آيات بالمعي وجاهي وكن ليكم أحب سرمدا بكن بجاهي سقي الصلاة بالسلام إليه بالآل وبالصحب الكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وجب حمد الخالق الرحمن على عباده مدى الأزمان وجب حمد

من الغر سيدنا محمد ذي القدر وآله وصحبه وبعد، فللعلي أفضي أموري أغدون، ذاق فادي لأجل ذنبي فلك أغفر لي ذنوبي ربي، أصلح أموري كلها وزدني، يا من وللهدى إلهي قدني، من علي أبي بالإقبال إليك سرمدا.

أقترب كما إلى حضرتكم أنجذب لا تمنعوني أبدا من خيركم لا تكلوني أبدا لغيركم لا تهلكوني أبدا لعدلكم بل ارحموني أبدا بفضلكم لا تعجبوني عنكم للذنب وقلة الحياة ورين قلبي هذا عبدا قد رجا هداك ولا سيرجو هاديا سواك أنت الذي لا يهتدي من يهتدي إلا إذا هديته للمهتدي نحن الذين نجتدي أن نهتدي بك ولا هدى سواك نجتدي نجي جميعنا من النيران وقد زمام

اللطيف بطه بمن تعلقا بي وبالأمة زدني ارتقا لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بلا انفصام لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بلا انفصام لست أفوض إلى غير الجليل أمري وما فعل بي فهو الجميل لست أفوض

أخاف ضرا من سواه مسجلا بي بصير وكفاني وكيل ولست ماث لغيره أمين خذوا القوم يشرحا للدين والنور والإسلام كل حين أسجي من صحبتي لليسرى والمسلمين ربي لا للعسرى أدعي صعوبة الصعاب أبدا حتى أقود المسلمين للهدى بكم أقيل وبكم أبيت وبكم أحيا بكم أموت بكم أقيل وبكم أبيت وبكم أحيا.

فوقي على فما من التزبزب وعدم الحياة وسوء الأدب بجاه سيد الورى المختار وآلي وصحبي الأخيار أزكى صلاة الله والسلام علي معهم بلا اختتام لما رب الحمد والشكر كما دم السلامان على من اعتمى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قد خطي إلى الملك ذي الأرض والسماء والملوك إلي زدت الحمد بعد الشكر ملكه وهو أجل ذكري إلي زدت الحمد بعد الشكر ملكه هو أجل ذكري فرحني كل الإله الواحد وكف عن قد أزاز الجاحد وفي المشكي شكايتي ولم أكل من نحى فؤاده الولم واجهني الواسع بالتوسعة وزدت ذا مرحمة وسعة ضيقني بالعدا في أول دخول الفلك وكامل الولين آيات من العدا في أبدي من ستسترى وأنسى كبدي محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه صد به ستة ربي سرمدا كلا سواي وهو كلي حمدان يقودي الله بجاه المنتقى عاتس ماه خيرا ينتقى إلى ثمرا

كلاي قد وجهت خطي حامدا لا وقد محى أذاي خامدا أمني تأمين من لا يصدر من غيره الدهر القضاء والقدر الله ربي أحد والله أصمد لي هو الإله لا سواد وليس ولدا وكان لي ولي أطاب الخلدا لا خطابي وكفاني من جهد قطعا ولم يكن له كفءا أحد هديتني بك الصراط المستقيم مسيحا كل يوم تشفي السقيم هذا صلعتي لغيري يا كريم ومنك غيرا من

الأنس والكتاب وبيعستتي مع عتابي لا خطابي واشتراها مني لما يقود لي خيرا مني هل توجيك تلك الستة كلا سؤال وكفني.

ماشد منك أبدا إلهي أجاب عبدك الخديم اليوم حققت ولك قاد الصوم بصك لي به يستغني غير مخلص له يا مغني إلي قاد الكرم المخلدا يا أخرى وأطاب الخلدا لوجه الكريم ليس يرجع لما استيت لسواه المرجع أنه المختار صلي أبدا بقد ذات خير

0: من الغربة والدوران فلقشقه لو قد القرآن دام السمي مليك وي ملوك ألي أغنادي عن السلوك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وسخت بالله القدير سرمدا عبدا له داخدمة لأحمدا مصليا عليه بالتسليم فلال وصحب ذوي العلوم. أسألك اللهم كونك ليا في كل شيء بصفاك الكليا ذلك ليس بعزيز يا قدير عليك يا من بالإجابة جدير. اجعل خلامي كسيوف الصحب وبهم اسلكني خير اللهب لك توجهت بجاه المصطفى وجاههم فليهب رب اصطفى كف الأذى عني بهم واجلب لي نفعا بهم كما فككت كبلي على النبي صل بهم وسلمي من بعد آله وكل مسلمي لكتب تصرفا بهم يبشر وليهب حشرا بهم إذ نحشر. يا ربي لاستجب كما استجبت لهم وهب لي ما لهم وهبت انصر جنابي بهم والترضى عنهم وهب لي بهم ما أرضى ليهب بهم كوني في الدارين عبدا خديما وكفي العارين لك توجهت بجاههما فسرمدا كن لي والدعوى يسمى. هب لي في القرآن ما لا يحصي عدده خير الكريم المعصي بكونك الكريم كن لي بكرم في كل ما تهب لي يا ذا الكرم عنك رضيت راجيا كتبك لي عدد ما أطمرته في كلك لي زدني نجاة واعتلاء واكفني سوى رضاك سرمدا والتشفني. يسر لي الذي على أقراني عصر واصمني من الأدران زدني دواما ما يسر قلبي ونجني بعد العطاء من سلبي. اجعل علومي لي ربي نافعا ولي سواي بدوام العافية علي من بانسلاخي من عيوب نفسي بلا عود لها وبالغيوب لكتب سلامة من المعاصي وسرمدا رض لي كل عاسي من علي الرب بالإطلاف وبشرني لدى الطلاقي. اجعل حياتي ومماتي فرها لي وبي خير البرايا فرها نظف مكاتبي وبلغها له وزد بلا نهاية إجلاله. نظف مكاتبي وضم الكل يا خير رافع شكور جل إلى مساعي السابقين الأولين وبهم اجعلني من المفضلين ليهب بهم ما لا ينال سرمدا سوى الذين بايعوا محمدا له اكتب الصلاة والسلام بهم كما بهم جل الظلام. هب لي به وبهم الآمال واكتب بهم للخرب والكمال عليه صل ولتسلم بهم وامنن علي بصفا حبهم ليهب فناء فيك بالمختار وآله وصحبه الأستار. أنت الذي متى تقل للأمر كن يكن فكون لي ما لي لم يكن كون لي اليوم بكن كن يا خدم وليهب به سعادة تدوم ليهب به كوني يا ذا صلاحي في السر والعلن والفلاح ليهب به ما فاخ ظني ظاهرا وباطنا عبدا خديما طاهرا. شكرتك اللهم أنت الأكرم والنافع الكريم والمكرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ وسلام سمي. آويتني حفظتني سلمتني أغنيتني وسعت لي كرمتني قلبي وأوصالي معا وديعا لك فزني من النم بديعا دعائي يستجب بحرمة الأمين وآله وصحب رب العالمين. يسر به وبهم أموري يا مولي التحكيم والتأمير ربي عليه صل ولتسلم بهم وبشر بي كل مسلم. الحمد لله الذي هو الأحد الصمد الله الذي هو أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا فطاب خلدي نفع عداي ضعفا يوم الأحد عني ولم يكن له كفا أحد عنه رضيت وعن المختار وأهل بدر مزغد وأستاري. دعا مدادي إلى مدح الرجال طردهم العدال لدى كل مجال دعوت ربي رضا أن يجري لأهل بدر ودوام الأجر تفضلا على رجال بدر ربي برضوان يتم بدري. اكتب لهم لديك ما لا ينفد كما بهم سقرت لي ما يسفر للمصطفى اكتب الصلاة بسلام ولهم اكتب الرضا يا سلام. شكرتك اللهم في أعدائي اسجدت لي بهم ببرء دائي هب لي في ذا اليوم يا وهاب يا من له الإياب والذهاب ولاية التقريب والإسعاد وليجد بأحسن المعاد ربي يجد لي بخرخ عادة في وطني والكشف والسعادة عنك رضيت ربي في الإثنين يا من وقيتني أذى الكونين نجيتني من الأذى عصمتني وعند جملة الورى عظمتني دعا لشكرك فؤادي والجسد أنك لي أصلحت كل ما فسد أصلحت عقدي وحولي والعمل وخلقي وسحت لي فوق الأمل لك شكري على الجميع يا خير هاد نافع سميعي لك خطابي شاكرا وراضيا وبالمراضي لا أزال ماضيا هب لي في المختار ما أختار وفوق ما أختار يا مختار أخجل مالي السخط في الثلاثة اثنين والرباع والثلاثة ثبت سعادتي لديك يا كريم وسرمدا سقلي فوق ما أرم نجيتني يا خير من أغاثا ورط للأجدل والبغاثا أكرمتني بكونك المكرما ونلت ما رمت وما لم أرما عنك رضيت شاكرا متبعا وسحت للآمال يوم الأربعاء شهدت أنك الكريم الأكرم القادر المقتدر المكرم رضيت عنك وعن المشفع صل عليه وبه بينفع شكرتك اللهم في الخميس إذ رط للأمير في الخميس هديتني في البحر وحدي وحدك ولي أنجزت هناك وعدك ربيتني رقيتني وجدت لي وصنت لي سري وسولي قلت لي أعطيتني رفدا وزدتني سعى وصرمدا فيك تزيد التوسعى فديتني من ابتداء حيششي بعد انخضى الحساب عام زيششي يشكر كلي الذي لي جمع فضلك في ذه ويوم الجمعة كتبت شاكرا لدى النصارى وأرتجي التبشيري الأمصارى تسليم سي الجلال والإكرام على الذي خدمته مرامي أحمد من قدمه المقدم وصرمدا تاتيه مني الخدم بارك لي اللهم في عقائدي والخول والفعل فأنت قائدي أنت الذي أخرجني يا ربي وبعده أدخلتني بالحب لك خروجي ودخولي يا جليل ولي وسيلتي حبيبك الخليل لك خطابي به يا أكرم يا بر يا رحيم يا مكرم هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير معن ملتحد مها أذاي الله بالقدر العظيم حبل محرم له الدر النظيم حمدته حمد جميع الحمدي مع امتداه المنتخى محمدي رد توجه الأذى لغيري باقي حباني بحياة خيري رفعني من غير خفض أبدا من بيباهي الصالحين العبدا ملكني ذو الأرض وسمائي تمليك باخ جاد بالنماء صفى حياتي من لخيري ذهبا بمن خلاني والمنالي وهبا فزت بما يزيدني تبشيرا وبي يسر مالك البشيرا راض لي الباخي عدا قاصد إلى سواي ولغير راصد رفعني من في ربيع الأول أبدى رسول الله وهو للولي بارك لي في مده خير مرسلي من لا يزال خير مول المرسلي يقود للباخي الكريم نحلا ولا يريني من وشاء أو مهلا علمني العليم تعليم الخبير في خدمتي لمن له الأجر الكبير أنالني الإله فيه ثم في خير الورى ما لم يكن ولا يفي للمنتقى وجهت عام جيششي قدمة سرق اتخذ لدكسشي إلى النبي وجهت عام ديششي قدمة حق أهلك مشوشي وجه لي في جيشش خير الورى صحاحه وليقاد الصورى وجهت عام هيشش للمستوى مثل فعال من هداهم يستوى لمنتقى في عام ويشش بدت مني قدمة هدية هدت رفعني في زيشش من جادلي بسلب وبعد سؤلي قادلي بايعته في هيشش بقلمي كما بحيشش أزال ألمي يسر لي في طيشش وكششي وخاد لي جزاءه في أكششي أني نفى في أكشش عداه نفيا به لازمني هداه أكرمني في بكشش إكرام من له البرايا والفعال والزمن للملأ الأعلى معا بكرمه قد شهدوا في جكشش في حرمي إلي عام جكشش قد قادا فوق مرادي كامنا فانقادا خيب ظن كل من عاداني في جكشش وبالهدى هداني رد الذين قد قلوني طرا في جكشش لما يجروا ضرا جزاء من مها إذا يفمها وصل لي ولا أرى من جمها من دكشس وصل لي أجوري إلى الجنان من علي المجيري الحمد لله على المقدمات النائرات بالمنى المعظمات دوام تسليم مع الصلاة على النبي المذهب القلات أزكى سلامي الذي له انتهى سيري على من قاد لي ما يشتهى أنا لن المغني أجورا تغني عن كل ما لم يرضى لي بالمني لوجهه الكريم أنهيت الضمير من قبل دكشش وإنه القبير أجر الذي ليس له نهاية قد قاد لي الصفاء والدراية وجه لي من لا يكون فانيا ما لا يزال نافعا وباقيا أحمده بشكره مرتديا عنه وعني دون سخط رضيا جزاؤه وأجره مع الثواب توجهت لي دون ضر أو خراب من عام دكشش توجه كما وصل من أول دكشش سماء أجر الكريم النافع المكرم الأنفع الجميع والمقدم دعاني الصفاء والتبشير لشكر باغ فضله كبير أنا لني الملك والمليك ما وده الأبرار والملوك إلا يفر ما إليه فر من المناول سواي الضر للقاد من قاد له الأكياس من المناول إلي الباس ثبت أن الله عني مها من لم يكن رضا الإله فمها إلي وجه بقدر الذات كرمه الباخي في لذات نفعني في كل ما أباها لي بقدر ذاته رباها يقود للباخي بقدره البشر ولا يوجه القضاء لي الكدر هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم منه للأمان تكريمه في ظاهر وباطن لازمني فيما بدا والكامن رضي عني الله رضوان جميع عباده الغر رضي عني الشفيع جذب للباخي المنافا جذبت لي بلا أذى وأمني قد ثبت بركتي واسعة وباقية بقى ملكي ذي الهبات الصافية شكرت ربي بصلاة أبدا مسلما على الذي النور بدا على النبي عني يصلي بسلام يا من به لقط أفضل الكلام بحق وجهك الكريم خلدي له سلاميك والصف خلدي اكتب بشارات الجميل الأكرم بلا انتهاء للنبي المكرم نافع هب للمنتخى منافعا في وكن لي عاصما ونافعا رافع صلي بسلام حمدا على الذي سميته محمدا ملك صلي ولتسلم كلهن على الذي لي جر حب الصالحين ضم بجائه صلاتي لفعال أصحابه يا من به يبدو انفعال اكتب صلاة وسلاما بلغا نهاية وللنبي بلغا نافع صلي ولتسلم بالنبي على النبي وبشر النجنبي شهيد هب للمنتخى غير صلاة مع سلام مغنيا عني الغلات وجه سلاميك إلى المختار آله وصابه الأستار ودود خلد الصلاة للرسول مع سلام وبه جل بسل إلى النبي قد ما يسره بلا مضرة مني وسعي بلا لك خطابي وأنت الوالي بشر رسول الله في توالي ضب لغير المنتخى إلى الجنان كل آذن بعد سلامي ذي امتنان وجه إلى خير خديمه الضرر ولتكفيه كل شقاء وغرر إلى النبي قد سلامي القدير وبكتابتي نوير الصدور لوجهك الكريم صلي بسلام على النبي ولتكفني كل ملام قد الصلاة والسلام أبدا للمنتقى الذي التقدم بدا على النبي والرسول صلي وسلما بمن له يا كلي دعائي يستجيب وصلي سرمدا وسلما على النبي أحمدا هب لرسول الله في قط منى يودها خير كرام أمنا أسليم ذي العرش وذي الكرسي على بشارة بني قصي ضب لغير المستباس والبشر بعد صلاة وسلام ذا البشر وصل بخطي للنبي ما يحب وصل بخطي للنبي ما يحب بعد صلاة وسلام يا محب وصل بخطي للنبي ما يحب بعد صلاة وسلام يا محب أعط نبيك المنى عن الصلاة مع السلام يا بديعا قد جلا لوجهك الكريم بشر أحمدا بعمري وبشرني سرمدا حطني بلا مشقة ولا ملام إلى جنانك وبرفع الكلام جد للنبي بسلام مغني في حزبه وليكن ولتغني جد للنبي بقلمي بشارة يا من له الإظهار والإشارة هب للنبي سنتي وشهري وهب له سري رضا وجهري تبت إليك توبة نصوها من كل عيب قلت للفصيها سهيدة الشهور أن أحمدا فضله من لا يزال سمدا علم فضل المصطفى محرم شهد انه هو المكرم بين تقديم النبي صفر نفى لغيري قبله من كفروا الى الورى خاد ربيع الاول خير الورى اخرهم والاول نور احمد ربيع الاخر كماله قد جاد بالمفاخر شكرت الله جماد الاولى على النبي شكرا كفى دليلا هدت باحمد جماد الثانيه هدايه اعطت قطوفا دانيه رضي عن خير البريه رجب اذهبه له قاد العجب رضي عن خير ورى شعبان ددا به فيه بدا الخربان مدها خير الخلق شهر رمضان اسفه جاء ذكره بالفيضان ضيافه المختار في الشوال تشر انه حبيب الوالي الى النبي قاد المناد القعدة اكرمه الله به وبعد نال بجاه المصطفى ذو الحجة درجة عالية وحجة صبحت لله العظيم النافع رب الورى البر الرحيم الرافع بحمده مصليا مسلما على محمد ومن قد اسلما حمدت رب العالمين ذا الجلال مصليا على المزازح الضلال اكرم كل والد وولدي عند حبيبه الذي لم يلد ناجيته سبحانه وارتجي منه تعالى اليوم فتح المرتجي رجوت من بر الرحيم مغني مرتضيا عنه به استغني بركه ورحمه مع صلاة وعزمه بطول عمر وفلا بكونه الاكرم ارجو منه ما قد رجوت ورضيت عنه كنزي وعزي كون ربي ربيا وكان لي ربا وذاك حسبيا رجوت منه جل بالمختار وآله وصحبه الأستار بركة تفوق ظني والكريم من أمه فاز بخير ما يروم بكونه رب البرايا طرا وكون العبد له مضطرا أرجو قضاء حاجتي في باطني كظاهر والمكس في مواطني لك توجهت بآيتين لكل ما كتبت خدمتين عنك رضيت ذا اقتراب راجيا منك رجوعي في الديور الناجيا زدني علما وهدى وأدبا وبي فرح كل من تعبدا زدني تقا وعملا ونورا قلبي وبفضي احفظ الصورا تفضلا علي في حياتي كوني كالصحاب في الايات هب لي فيها عزه تدوم يا خير معن ملكه يدوم على النبي محمد خير الورى سل بتسليمك يا من صورا معظما لقدره العظيم ولا لوصحب ذوي التعظيم منك بجايه أروم يا شكور كون حياتي غير حمد وشكور اجعل حياتي فيك ربي فانية كما طلبت في جماد الثانية يسرت لي فيها الذي تعسرا وسرمدا أمري ربي يسرا صفيت من بعد جماد في رجب قلبي ولي كشفت ما عني احتجب فزت وقصدي اليوم شكر النعم بمنن من خير معن منعم وجدت وجهي له بالذكر وحمده سبحانه والشكر ناجيته من رجب إلى رجب فليستجاب بالشفيع المنتجب وسيلتي محمد وقلت مصليا وشأنه بجلت سلم دواما بعد أن تصليا ربي على محمد وكن ليا له بآله وصحبه اكتبي خير صلاة والتقبل كتبي اكتب له بهم وللرسل الكرام خير صلاة والتسح لي المرام مد حياتي يا سلام بسلام في وطني طوبى وفي دار السلام على النبي ورسل ثم الأنبياء صل وسلم سرمدا يا ربيا له بآله وصحبه ومن قد آمنوا سقي الصلاة في الزمن يا من له بالمنتخى سير انتهى وكنت لي بجايه بلا انتهاء اكتب لأفضل الورى الحبيب سيدنا شفيعنا الطبيب ليس العدا بحر الندى باد الجمال عزة كل الراكبين للجمال محمد والآل وصحب الصلاة مع سلام والتجد لي بالسلات ربي بجاي خني تنازعا وصول غير جهة المنازعا سلم بجايه وجاه المرسلين كل واجعلني سرور الأكملين لهب بجايه وجايهم معا ما فاق ظني ودعاء يسمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على مرضاته أهيم نجي بجاه المصطفى وبالكرم كل وصولي سرمدا فوق المرام وجدت وجهي لربي بري في البحر ذا تهيؤ لبري أحمده سبحانه وأشكره وليروض كل شخص يكفر لسخر الأعداء وحدي وحدا ولي أنجز خريبا وعدا حتى غدوت في اختراب راضيا عنه بذكر وبشكر ماضيا معتصما به تعالى عبدا له ولي ما كان يخفى أبدا دعا الذي وجهه لي لشكر نعم النصير والولي والشكور لله رب العالمين الحمد إذ ينتفي بسوقه للخمد لكونه القهار راض للحرن ولي يسير النفور ذا مرن هو الكريم والحفيظ المغني ولي سوخ ما به أستغني رجوته فحقق الرجاء ومنه أتجي غدا النجاء بكونه الرحمن أرجو منه صلاح عمري ورضيت عنه بكونه الرحيم أرتجي غدا كوني معتوقا وعيش الرغدا أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين له قطابي مصليا على محمد بكل عبد قضالا على محمد وكل الأنبياء ورسل والأملاك رب صليا أسقى صلاة بسلام لي تقول بها المنعي خير من قد يقول لخلب جاه العظيم كلما يصلني مع الرضا مسلما من هذه الدنيا إلى الجنان وفيك طيب سرمدا جناني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اصبر يا ربنا اشكر كسبنا نج من الاذى دواما كل وليسخف عقل المناو كل
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ما أود ضيافة تكفي جناب العدا معا وقد رم لي قلبي وقد رم لي الجسد إذا ما مدحت المصطفى فرز القلا قيل لمن أبدى العداوات والحسد ملوك

تبا كل حاسد كما قد كفاني في عبد الله من رصد إذا ما مدحت المصطفى جر لي غنى ولي قاد برضوان ما القلب قد قصد

الكفى كلي وقد أتاني من الوهاب علم مصحح ولست ألاقي كل مفض إلى نكن نويت شكور الله بالخط أزمنا يا مدح الذي بي في قد وكت نبي رسول ليس يرضيها مادح بأشعاره إلا وأوفى بما وعد إلى

أموسي كذا بغد بهيج كريم لم يكن قط في الورى وماسله للساق ما طيب الخلد صلاة وتسليم مع اليمن سرمدا على المصطفى من دونه الأصل والولد

قد نفى قبل من عند على المصطفى أن ما سلامي مكرم بآل وأصحاب كفوني الذي صفد لمدح رسول الله فارقت غربة وليس رزقا ما له الدهر من نفد إذا ما لكت

ثم مقتربا عند العدا ظنينا أعمرهم لي يا قهار يا من له البحور والأنهار.

بلا شريك، فليستخر كل ذي تشريك لك خطابي مصليا على وسيلة محمد باب العلام. وقاني الحفيظ ما يضر، وجاد لي بكل ما يسر، حفظني من كل سوء واللعين، نعم الحفيظ والودود والمعين. وطب أهل وبالنسل منهم، طب ضرور ورضيت عنهم، رضيت بالحسنى وبالزيادة وبالمجاورة والسيادة. الحمد لله على الجوار مع الحرائر وبالجوارين، ذلك تقدير العزيز والعليم، أسأله سيد الهدى مع العلوم، تصله فتحا وفيضا فاقا.

قل لي بلا نهاية فوق المنى واعلمني من جلى أو كمنى دائم جلي بالدوام البشري.

المصباح ذي الصلاة تحسن قل بها في أبد فيحسن يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعزيز وعليم سميا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعزيز وعليم سميا من علي بجمال يبرع تلازمه سعادة وورع وإنه لكتاب عزيز وجدت كلي لرب الأحد بعد فراقي كل جان ملحد فليمن وليسر وخير السدد في خير

الرحيم. تلقى إلهي الكريم خلدي، وكان لي في سفري وبلدي هدى ورحمة بغير فندي، كما به قد جاء خير السند. للمصطفى وجهت عند العبد مدحا بلا عداوة أو كبد، كرمني مدح الشفيع السجد، في أرضهم لم أر من لم يسجد. أسير باق خير رب صمد مع صلاته على محمد، أنساني امتداح ندب حتد، جملة ما لاقيت نحو متد. بجلني مدح النبي الجيد، الفائق الجاد الأعادي السيد، عند الأعادي غيبا أنمحتد، ومنهم أخرجني لم أحتد. كنت قصائد دوزات عدد، في وقع محابها تخددي، يفوق كل ذكر ذكر الصمد، المالك المكرم المعتمد. كنت سلام يمن من الملتحد، من به نديم ذكر الأحد، وإنه لكتاب عزيز.

وإسلاما كلما بالأمن جام، وإنه لكتاب عزيز. قد توجي بالتلاوة الكتاب كما لك

تقبلك من تلاوة كتاب أنزلان. نشكره على توجه الضرر كلا سوانا وكفينا عن غدر، هدى ونور ورضا وبركة

زنت مكاتب ذوات عدد في الله والرسول وقت النكد يقود الباقي دواما ما أود تلى الجنان دون الضر أو كبت تظني

وسكيلك من أكرم قلب باسط المقدم المكرم مدي مهضي الصلاة الأعظم قال النبي المنتقى المعظم محمد قبل مني خدمي مقدما كليتي لم أندم عليه خير الصلوات الأكرم وآله والصحب ظرف الكرم سعادتي كتبها ذو القدم وليس يمحوها وأعلى قدمي قلت خيرا للنبي الأكرم محمد حبيبنا المكرم وإنه لذكر لك ولقومك وقال المانع كل الضر ينهو لغير الضر كالمضر أطاب السر وأطاب الجهر كتاب ربي وأطاب الدهر ميتا أتلوه ذا فصر وبي وجادني باليسر لا يتو تناجي المضطر قول به وحشت ما للغر هداني الهادي بغير مكر

ربي وحبابك كسرك وللنبي نرني به والنسرين كرمني حب النبي البرك إمالك البحر به والبر أذلغ الله كل الشر مجائه وجادلي بالسر لله كلي بصلاة الظهر والعصر والمغرب بعد الطهر كل تئذى العشاء والفجر

من يسهل كمار طب المختار ربي يسهل نويت امتداع المصطفى البحر مدة كمدح له في البحر لي صار عدة امتداعا بالتي في عظمت من الآي فالآيات بالسبق علما

ترى المتقى أشاع لا خفية أنا خلقت بمزايا سنية كنت شكورا بالذي هو بائح ترى عني تولى يشقى وهو نائح ترى ما زكى

والناس والجنة والخناس نجاهم الحفيظ من تردد ومن شكوك ونفاق وددي إطاعة الرسول.

تجبل الحلال واصطف الحرام كم يقبل عملي على الدوام نجيب جاه المصطفى المغاني من فاسد مدى الأزمان نجي جنابيك من انخفاضك بارتفاع

صلى عليه ثم زده الجاه. نويت أن أخدمه في طوبى فأنيك في الصرمدا خطوبا. نويت أن

فيك وفيه ها هنا يا ربنا لاب ثباتا ونباتا ها هنا بالعلم والعمل وارفع العنا اجمع نويت في جنب النبي بخمة له مع التأدب اجل يدرك مثلي من صاحب تباتا وخدمة به.

أبد تلا عدي وبه هب للمدن هب للظاهر مع الباطن فجاي هنا بالسرد الكامل وجعيوب العلم يا إلهي في عد قلبي بلا تناي وجه معلم من التكوين من مصطفى

تقني بالغرور واستدراجا والمكر والغرور وقد الحاجان أصبي أصبي جميع ما يضرني به قلب إليك ما يعينني به يقودني لكثرة القصائد كونك عندي مكثر الفوائد دمدي منك كل الزمن ما كلني إحصائه من منن يسر علي الشكر بالمختار يسر علي الشكر بالمختار توصل

وجه نبي المنتقى ليس الحسود أهجل السمسم في سحابه الأسود أصحاب العظيمة ما ظهران يحزن صلة ليس قهران أصحاب العلي الكرام يوما بدن نصور قد أزالت لوما لهذا البدن عند رب الناس غلبة مخجلة الخناس أهجل أهل البدر اللعينان عطله من لم يزل معينا هرب إبليس

الذكر وقول الخير فملازم ونعم أذن خيرك سيد أحمد ساد العرب ومده قبل قضاء الأرب ويمتدح معنا خناس إليه فرضوا بإليك الخناس قد مدعت من أنا خناس تلي فرب بك الخناس أحمد المختار أحمد التاب خديمه فلم يلم ولم يعم واجهني جزاؤه ووصلا قيله ما طلبت حصلا إلى صالحه تمتحن سرا.

حاز رسول الله ما لم يعلم إن الذي خاطبه بكلم محمد فرد يفوق التزنية وفاق جمعا

حب المرسل باعتلاء درجات الرسل رسل احمد لم يضاها قط عوض كانت لا يضان سيد القائد للجنات جف بها قلم للمنات نفى اللعين ولا اللعين نفاه الله لغي فاز من والاه ونفق رئيس الرؤساء وابدا ابليس منه ييسان اخذ العرش العظيم ابدا منصرفا منذ ابى ان يعبدا رمح نحو المصطفى والله انفرده لغيرك من والاه لا ينتحل مدينه منورا سوى حماها ذو بقاء صورا لا ينتحل مدينه منورا سوى حماها ذو بقاء صورا اكرم رب العرش ذا المدينه الى جنانهم وصامدين ادع ما بناه كل الله من جعل المختار عبد الله محمد رسول الله مطر رسول الله بالخير فجان قد قاد ليك مالك سؤلي فجان حراه افضل برايا الحججات قد قاد لي ولا ألاقي اللججان مدح الليل أو سهداء والخسرجان فيا مدحي فيا مدحي مدخلي أطراب المخرجان مدحي ليس يزال أبهجا صلى علي خير باق بهجا درجتي ولن يقود أرجا وأبدا لست ألاقي حرجا رأت أمدحي لمن لي نهجان نجا به نت المنان منتهجا أتقى صعدا لهاد توجا صلى عليه انتفاني عوجا وجات عن داحي لمن للمنهجا قال ويستسلم كل منهجا للمصطفى وجهت مدحا أخرجا إبليس وضر كل خرجا من النبي وجهت مدحا مسجا وشكله بالأمان امتسجا لم تداعي خير مدح زعجا من قد قلاني في عدا فانزعجا له امتداعي والزقاقي زمجا وأركفاني حرجا وخمجا لم تداعي خير مدح زعجا من قد قلاني في عدا فانزعجا هديتني يا من بخيرك فجا يا من إلي قتل سؤلي

ولعياني كذلك الحكيم من جعل تلي بشر الكرماء فان جعل ما يكتب حجي لدى ذي الجحود خلق عما عوالهم عنه محين دعوت عن دين إله الناس تصحصحا عني أدل خناس أدم ربي ملعين ولي حفر ومن قلال ومن وشاء ومن كفر.

ولكن لقد تبين هذا المقربين كوني عبد الملك الحق المبين. أخفاني الباطل في البحور وقبل وقاد لي مهور الحور. هدمت بنية ذوي الملاهيك باب من جلال رب الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فصله

أثمرت خلقتك خدمة تنتصر ولي بها يسرى ربي ما عصر حما جهات الستة دي للجنان طلل على الكريم بامتنان ما توجه الأذى لي قبل أن والبرايا والفعال والزمن مضى رسول الله بالإله عليه خير الصلوات الله طاقة الأنبياء ورسل عليه تسيمات باق مرسل ربعت في خدم خير السجد ربحا كفاني قبل من لم يسجد لقد غري قدم المشفع كبد جملة ما لم ينفع وجدت خدمتي لمذهب الفنن ماح الأذى نعم المكرم السنن لغير سنن لي قبل جحد وساقوا لغيري

إلى اللقاء الأقبياء الحسن هذا بق كريم حمدا عهده لن يلاقوا كمدا تلين بارز البسط الشديد قلة الشارب من الماء الصديم يغفر الاله من ابى خير النبي صلى عليه بسلام مطنب نبي احمد خير الانبياء عليه بالحجب السلام تربيا ملكت خير خلقي والصحابه مدح كفاني جولك السحابا علي من الله بامتداح من بصري بخير.

شكرا لي يعترف رجما من فيده كي يغتيف سكته في البر والبحر معا ويكليه من عدا تليق معا لا يزل محي بدت في البحر برلين نفد عدا بالدحيك درجة المختار ليست تنسفي فمن يحاول خفضها كم منسفي أقول خدمة تدور أبدا لا وتغزي كل من لم يعبدا أتني التوحيد من الاستلاق غير الخلطة من لهم تلام علي من بالذي لم يكن فلا يكون للسواي بكني للمصطفى وجهت عند اليم أبكى لخدمة أزالت غمي يقود لي خير البرايا ما أريد كما كفاني كل الشيطان المرين ألقي مختاري عند بأفري بك لخدمة أنارت محفري للمصطفى وجهت عند القلوى أبكى لخدمة كفتني البلوى كتابتي على مبارسي وبان ولا أخطأ.

له محمد صلى الله عليه الله وفي الآل والصحب ومن والاه آية الخدمة عند المزبدك قبل ولي قاد أجور العبد وأن الله لدى البحور

أكرم قي قادما لازمه التكرم علمنا الله بالتسخير وبإباك من مضوا من خير إذا جلبت أو دفعت جلبا نفعا وكفت ضرا فانقلبا تسلمني الباطل والضرر وكان لي برغد والدرر جعلني خبلا

ليقول لك يا صفاء أبدا غناي بالله وبالمشفع قلي أزكى صلوات الأنفع وجهلي ذكرا وشكرا والسلام قلي سوان حي الساق الوزنان نفعني المغني الذي لم يلد يغنى أباق لي يصفي بلدي فجعل الكريم والمكرم هنا بيك في أبد أكرم ضيافة المقدم المنان ليتقود كرم العدنان ليقود ما يفعل

والصحب ومن والاه. محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه. نبينا رسولنا الشجاع في غير تحت الأوجاع. أكمل باقي له ركوعي قوي العداء مع الوقيع. لم تلاح الأداء ذي الجحدك قد وحدا لربي وحدين. إلا بالماح النبي كليتي عند العدا وعملي والنيتي. هذه أكرم بالأمين وجادلي باليمن والتأمين. وجه لي ما لا يرى ولم يرى.

عشق خير الخلق مدحا يبتدر تلت جناي وكفاني من غدر راية بيدي يجري القدر قبل وزحزح البلايا والكدر أدب ربي الذين كفروا كل رأينا من مكروا ونفروا شيخ الذين كفروا لغيري وقد الأم واسم الخير كان قاضي المالك أعلى رغد وامكن سني في يومي وبغد محاصر الله كلما صدر تنس ويضلي يجري القدر أحمد المختار خير المصرين عليه صلى الله خير المنزلين هديتي من الثناء والصلوات خاصا له وأنقى الهفوات كمن لكن الباقي

الوقود وجار الباقلي يحيي الوقود قل إلى جناني أنفاقود جهادي ينتهر والتجري رابع ولي لا يقصد كلب نابع وجات كلي لمن كل جعل فيه في خير برايا فنجل راني أمري هذا المنتبذا من أهلها كرشترى منتبذا هديتي بالمدح والصلاة لأن به الباقي

وحسني عليه السلم علم أن عسري نفعني النافع بالمنفوع خير براية فاضل المرفوع أعني بقي سرورا لا يريم بالمنتقى نعم المكرم الكريم كنت المحي سلاح من أبان قطعت من خلق أما وأبان عليت المغني له سجودك قوض العدا ذوي الهجود الله ربي وله عبادا مني ومن نازعني أبادا لو عقائدي وقولي والعمل خطي فوق كل سعي فانجعل هي توجيه الإلهي وحده قوض من لم يفارق جحد جاء تقى

مطيت ولي الصخر الأنام ربط عن جنابه العليم إشارة كل مشرك غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا بي وراضني من أشرك لله بمنح الفرا كليتي عند العدا وعملي والنيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير الصلوات أنفعك مضي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار مضي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار غاب حزبه الكرام قبل كفضه ولي الساق الكبل ذو المصطفى وجهته خدمة اللدان خير ربيك وعقاب الخلدان ألم تفي البحور بنية كفور.

كتاب غربتي هذا الأعداء أزال باقي الأزال الدائم وجه لي أجور من دكسسي كل عدا قد قادني في جيسسي أبدي

ولي قد كان لي في خطي طعني يمها أذى بالحق تاب علي توبة غد غسلا عني عيوبي كلها فن غسلا وطر المغني لي قبل محان تغربي بخير مكس فمحان من ظن سيري عب عام أكسسي مثل مسيري رأس عام جيسسي فبتقول جهولا غمران ولا تكسب العليك للعمران لبك سير أكسس سوى جزاء كن يقاد بعض وعدا لجزان هدية مولاي والرسول أقبل تاليق ونلت سولي محمد صلى الله عليه بالسلام في آله وصحبه الباقي السلام تفرق بيني وبين كل من حجدني قبل بربي إلى الزمن يقود لي في كل يوم من البشر وربه أعلى علي يمنه نشر يقود لي في كل يوم من البشر وربه علي يمنه نشر إن الذين شهدوا في المعركة مجاهدين كل آب مشرك لي قال ربي ما به يغبطني كل وكل زائر لوطني أكمل الباقي الكريم المنتحر مصاره لغي النحو من جعل ناجيت من جل عن أهل وولد وكريم ما يطيب.

يبيح تونس مرض وقبيح خطي أحب للشكور الأكرم من خط غيري وإلى المكرم أنا تسيس الذي نجحد وصارني وقد جهاد الأحد جاري الماضي يفوق السرمدى رضا ربي وجاه أحمد.

المنتقل إضاءه ينحون فجأني البقي إضاء البحور هنا به حفت مهور الحور أثني الباقي مهور الفائقات فالبارعات المفلحات الرائقات إليها درت وللرسول وكان لي به ونلت سولي زنت بالسر قل هو الله أحد قصائد

جاعل بأن ربي الإله الواحد فرح يكون إله واحدا ولا أحب مشركا أو جاحدا أنباء خير العالمين تغني عن المدافع لفضل المغني في مدح المصطفى.

ألا قوجت عند المزبرين أكا تحجر أزالت كبدين أهلي أن أعاد الله فالعين مع من والاه فلأنفض يكون كالنفر فلأنفض بكوني كنفر دفعا وجلبا ماكسا بعد السفر أكرني عند البحور المتبان لم يكن لي ما يتبان سلبا الحفيظ من تنصر ومن تهوج فطاب عصري مثل غبري أدا عدايا مع مغن قاد لي هدايا وجو صحب المصطفى قد أقبل كل العدا قبل وكل أخجل أخذت أحضبه منازل عدا فجيت تحتمت عمن عدا عن قزائل عاد صرفا كل السحاب الحنفاء الصيفا

سلامتي إما يجرك بدان ويتافي حوليا من أزبدان وقائي الباقي كف وقاية الباقي كفتني العاران إن دشاي إذ عروا إذ عاران وقائي

ليس له كفءا أحد، وكان لي بقل هو الله أحد يقود الباقي هداية الكبير، كما يقود لي مواهب الخبير. علمني تعليم من لا يخفى، عيش مكرما بالأخفى جادلي الكبير.

فالعذا عني قبل هكسسي وحصل الفراق عام دكسسي هذا إلى سوايا ما لم يرضني من جادني بخدمة المفضل تدعي إلى سوايا.

على فراق من يسره بشيء من ابناء الزمن يقيم الأحد خلا حبا طيب المختل والمختار نعم الربان هيب أسأل العليم والخبير غيما قادم.

لكن صرت ولن أجوران هدية الصلاح والأنباعين كنت قبل بها أقداعين ما توجه الأذى اللي الصمد جل تعز ومحاه أحمد أزكى سلامي مقدم الأحد على أبي

ثانيا من المحرم هدايا صافيا فاقم الصلاة من رأس رجا كن حبي الحجة خير منتجا فلحظ الخدم قبل المصطفى وصعبه صلى عليه الاصطفاء فرحت الخدمة قبل المصطفى وصعبه صلى عليه الاصطفاء أرضي عنا الله والمشفعون وصعبي بهم عدايا دفعون وصلي ما وعد الكريم والجنان شكره أرون النبي من خير الصلوات كان بقيت دون هفوان لو سمات باق غفران ليوم علي عني كفران أقول

نغر كفاني كل من لم يعبدين للمتبى وجهت عند الزاخرين لك صلاة خلدت مفاخرين هديتي عند البحور المغرقات لمصولي حباب الخارقات وليخبف عدا لي صاران إذن وجان قاد ليك أنصاران عزل العسك والعدا يزل بين الأخلاق هو المغني المزل نبينا المحي أذل للعدام نبي مزل مخزي من عدام آتوني تقود كل مان يصني ولا ألاقي ألمان إذا تلوت

وجاي الباقي ثوابا بأجور ونبي الجاه من هو الهادي المجين أكرم الباقي ليدين إكرامه يمن عن القلب.

فإلى صرف التكابر لأن الجميل قلب كل من آمن مسلما وقاد للأمل حباني المغني بما لغيره لسيرا بجاهل.

هديت الباقي إلي قد نهل ولسان في عداي زهزه ملكني الصلاة والمدح المليل مستغنيا عن الملوك والسلوك مدح النبي والصلاة والسلام أهي قلب بشارات السلام غريب الله الكريم الأكرمين أصمي من العدل من العدل أرم رمين فرح القدم ربي ذو القدم رحمتي ولي ثبت القدم أبي خدمة النبي أحمد طيب سماك تكون حمدا يا باق لا يزال الصمد لينتع مع هبات أحمد أتبعني الأكرم المكرم كامها عني الأذى مكرم وجهني الجمال باق لم يزل ولا أواجه مكاره الأزل إلي تنحتحي بشارات القدر وشين حول جهاتي من غدر ثاني ستة أحماها الباقين والأرضين السبع والتباقين جافية ستة أحماها الباقين والأرضين السبع والتباقين أد إلي كل خير لي رضين بلعن إلى الجنان الغرضين أشكره إلى الجنان بغرض بلا عيدا ولا بلاء أو مرض عن رضيت حامدا وشاكرا ويجناني

0: ذات خير العالمين ما يصر من خبر ان الجهاد قد اصر. الحمد لله الذي يسر ومن على سواي قد تعسر.
1: يا خير السدارك مد الى جوارح الخيور اتمنى الموضع والديور. نافعني بغير ضر ذو البشر ولي سواي الساق 19 ولا لي الباقي بالاحتجاب وكان لي بأعجب العجاب. نفعنا الباقي بالانتهاء وسفري إليه ذو انتهاء وإن لك لأجلا غير ممنون. واجهني الجزاء والأجور كمن كفاني كل من يجور. أكرمني الباقي المكرم الأحد وليس ينحوني بما ساء أحد. نفعني النافع في الدارين وبهما عصمت من عارين. ناجيت ربي المكرم الكريم وقادري منه أجورا لا تريم إلا قد أوصلت

لو توجهت بالشكر يبقى بقى أصب ملكه وحصت السبقان إلي أوصل بلا حساب خير جزائك وإنما احتسابي جزاؤه كفاني المفاسدان وكل مكروه وذب الفاسدان أدى المكاره التي توجهت لي لسوايك ولغيري وجهت أكون ربي بلا كفران ولم يضرني كلب الخسران غنيت بالله عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب غنيت بالله عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب يقود لله بلا انتهاء ثم سرني بجاه ذي البهاء رضيت عن ربي وعن مخدومي وانقاد الرضا مع التقديم ملكت خالق السماء والأرض والبر والبحر أجل قرض ملكت التوحيد والشكور ولم يزل منفرد

أحصي ثناء من هو شكور محسن ويرسل البرايا البشرى بخدمة له تدوم بشرى نفعني ولي كان بالأجور ومن سواي من

الأمر وإنك لأجرا غير ممنون. وجب خالق الورى خير الورى ما خلقه وخلقه قد نوران. إن أبا القاسم لم يبارى في الخلق والخلق ولن يبارى. نبينا أحمد لم يضان في الجود والبس ولن يضان. نبينا المختار لم يجارى في العلم والسعي ولن يجاران. لم يدمس المنتقى قط ولا يبدو لدى باق عليه أولان. كتابتي له لدى أهل الكتاب ليس البت نور اللسان والكتاب. لأن يقود الله في اللسان ما رضى ما غاب عن إنسان. إذا كتبته تز عرش ربي وصبح الجند الخليل الحب. إذا كتبته تز عرش ربي وصبح الجند الخليل الحب. جزاء ربي وجزاء المقدم فرافق لي وقاد خدمي. رفض عرش له خطي بلان أدن وإنه حياتي قبلان. أخدام خير العالمين غسلا عيوب النفس وحياتي عسلان. عسل عني الله ما لم ينفع مذ قاد لي مخجل كل مدفع. يسر خير العالمين قلمي ولسواق اسمي زب ألمي. أرافقني في النحو والعروض تحذر من لي كان في قريدي. مدح النبي منتقى مدح النبي المنتقى مع الصلاة عليه الزحزح لغيرك من قلا. مدي المختار من إلهي ما لسواي زب كل الله. مدي المختار من إلهي ما لسواي زب كل الله. نح اللعين ونح الدجال غير كذا من بالفساد جالون. وصلي جزاء ربي وجزاء خير البرية ووعدي أنجزان. نفى خالق الورى خير الورى وكله بنوره قد نوران. وإن لك لأجرا غير ممنون. من يرتاب كرم تداحي قبل كمن به انتحى لغير الكبر. أيقنت أوزان تدوم بشرى كان به الله حياتي بشران. نحي نحى مع العروض للنبي سيد كل أقرب وأجنبي. نحي يرتقي مع العروض هيئة الملهم في قريدي. لم تنحي غواية أو هيمان في كل واد أو فرا تفني الزمان. كتابتي ذكر وشكر وسداد الله أرشد قلامي والمداد. لم تكتب القلام بالمداد لغير فيض الله ذو الأمداد. إذا كنت ابتسم السجاع وهرب الخب له أوجاع. جعلت خالق الورى لي جنا دون اللعين وحباب الجنة. جعلت خالق الورى لي جنة دون اللعين وحباب الجنة. عديت عن رب الورى ورضيا رب الورى عني فذاك غرضيا. أيت ربي لدى اقترابي وقادني به إلى ترابي. غنيت بالله عن الأرباب قطن وبالماحي عن الأسباب. غنيت بالله عن الأرباب قطع وبالماحي عن الأسباب. يسر خير العالمين خدمي قيسا للبقاء والقدم. هذا المعيد هذا لي المعيد للمعاد. هذا لي المعيد للمعاد متغي به عن المعاد. مدري المغني دواعي الشكور وقادري سنة عبد وقادري سنة والعبد الشكور. مدري اللوح ومدري القلم مع ضلالي يكم الهب الألم. وتشكره شكورا يرضي وقادري فضل جزاء قرضي. وصلي سؤلي وما فاق المرام وضري بلا رجوع ذو انصرام. نال غير الأذاك والكبل لمن له وجهت كلي قبل. وإن لك لأجل غير ممنون. وجهر عرس العظيم أحمدان كما يلبس الفتون أخمدان. أحمدنا المختار ليس المجرمين كما وجه ربي وغوث المسلمين. أحمدنا المختار ليس المجرمين كما وجه ربي وغوث المسلمين. نبينا أحمد

الحقوق لا ينفد للمنطقة القادم لا تنتهي من الذي ما عنده لا ينتهي كتاب المختار أغنت بعدها عن الكتاب وأبقت رشدها فكونوا رئيس الرؤساء نقص إبليس ومنه يئسا أبا أبو جهل تقدم النبي سيد كل أقرب وأجنبي أبا أبو جهل تقدم النبي سيد كل أقرب وأجنبي جرى أبا جهل تكبرا إلى براس جند الله واهب الإله هذا نصيحة فقال بل يرد بدل ما بالسيك رفيع ينفرد أعطنا ساقه لي إلى القريب عطله دعا به نسى الحليب قجبه القريب من استكاء وعطش بالويل ذا بكاء يلومه الصديق والفاروق يا من عظيما ينجلي التفريق فما هدى الله تعالى ورضاه مهتديان واضيان بما قضى مد إلى عثمان نورين ففاس وقال صحبه علي من المفاس مد رضا والخير للصحابة مغن بهم عن ضرر السحابة مد رضا والخير للصحابة مغن بهم عن ضرر السحابة فرسول الله صلى الله عليه بالتسليم قد أعلاه والعلاه لسوى الخديم وقاده إليه بالتقديم نفعل العصي العظيم أحمد يا من يلبس الفسرور أخمدا وإنك لعجل غير ممنون وضعوا كونك أحب أحب أبدا لذي الورى من الورى لهم بدا أنت لي مثلك ما تولدا قط والشروى كالنساء لن تلدا ذاك خدمة تروم الرشدا ذكر من الرشيد يا من أرشدا نوى خديمك الذي بك اهتدا قضى عبادك وصله مقتدا نوى خديمك الذي بك اهتدا قضى عبادك وصله مقتدا لك انتحت خدمته موحدا لربه فتق به من ألحدا كرمته فكي مهاج في ندا فلا يكون أبدا مفندا لو تقود ما يصفي الخلدا إلى الجنان وينير البلدا كلاسه سقط من تمرغا وثمدا لنحوه لن يردا جعلته عبدا خديما عبدا أبا الورى وغيره لن يعبدا عذرتما لجهتي قد قصدا من الأذى لم ينحني من رصدا أجرني بك حفيد معدا لغير العدا وكل أسعدا غناي معك بالإله مغدا كليتي ولي أبقى رغدا لقي جنابي الحفيظ الحسدا بك في سلعي لم تكسدا أددت ليك مقتر لي وحمدا كل عليك الله مدقي حمدا أي تقبك وارتسق لي من وارتسق من عندا لغير نحوي وكفني من فندا مع صدري محوتك كمدا قصدني بمن دعاك أحمدا لقيت من حسدني واطردا لغير ضري سرمدا فانطردا وجهت لي ما لا يزال أفيدا من غيره من خير مغن أيدا نحمد من أنت الأحب أبدا إلي من غيرك حمدا أبدا وإنك لعلى خلق عظيم وثقت برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت مع المختار

خديما بخير الخلق بالمكر والصف أغم رضاك من كل الدهر يكلأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ إله ارضى عن سحب النبي قائدا لهم صور المتي ينتقي مدحيك مطرئ أحبتي الدارين سحب النفى بهم إلهي لغيري كل من ليس يبرأ أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد دوخوا الكفار والكل جزأوا أسود على الأعداء مصابيح في الدجا وكل شجاع رأس ذي الكفر يجزأ أسود متى يقتل لهم ذو تجرؤ يوجب أن يبكي ويمحى تجرؤ أيا خادم المختار لا تنسى صحبه فمن ينسهم فالمدح مدح مخطئ أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ أبو حفص الفاروق شرواه نادر بيعتز دين المصطفى.

أبو سبط المختار وهو ابن عمه علي على فاختير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ نهاني حب الله نعم المهيمن عن الميل أما اختيرا والحق أقمن نبذت اللغى عبدا لمولاي وحده خديما لمن عن تركه كلا تلسن نسفت بنا المين بالحق مادحا لفرد على خلق وانا عنه ديدن نويت الدوام الذكر والشكر خادما لخير ورى نعم الحسين

تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يذعن نبيه أديب ذو حياء مهذب نير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيح بلا غش عليم معلم سخي بلا من كلاما يلين نجيب عجيب ناصب وهو ناسك.

نبي له شأن عظيم مبين، هو المصطفى المختار وهو المعين. نبوته قبل البرايا قد انجلت، لو السبت حين الجد في طين يخزن. نجيد مجيد موصل من له انتحى، معلم ومفضال ومغن ومعلن. نفالي وإبقائي وفوزي.

إمام المصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر لي بدت في قادة للرحمن كثرا يحصن نوتيد الرحمن في خدمتي لمن إلى غير نحوي ساقب من ليس يزعن نفى لسوانا بالنبي الله حسدا وصيق إلى غيري يتكهن نال واحد القهار.

خلافته كلي من الله اطهرت وسنته إن شاء ربي أبين نزلت بكوني عبد ربي خديم وصفى بي عمري والدار وبطن لا يتجمع الاختير شكرا بخدمة لخير نعم المقف المعين كذبت وكلي فارق الذنب والشرك وقبل استرى ربي الذي بعته تركا كلامي والنياتي وفعلي توجهت لمن إلى من كفاني السوء والضر والشكا كلامي والنياتي وفعلي توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكا كفاني حفيظ مانع جملة العدا ولي قاد أحبابا بهم أصهر النسكا كتبت وقضي يقول ربي مخاطبا لمن حبوا عنك الكلي زحزح الضنكا كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك الصلاة تنتيبها أخذ المسكا كتبت الدجا عنا وأرشدتنا معا عليك السلام عرفه يزدر البنكا كرب يا مفتاح عني جلوتها فقم العدا زحزحت والجهل والإفكا كتبت كما أطعمت للعمر جائعا ومن قبلي خلصت يا خير من فكا كتبت الدجا قلبي وكلي حميته يحزن لي مهما اشتكى مشتك أشكى كوسك تسقيني بهذا بشارة ولي قلت فيضا أهل

لمولاي حمد وهو عني محل كبلا ولي قاد فيدا أخذ البحر والوبلا له الحمد وشكر الذي لا انتهى له هو الواحد المغني الذي كسر القلا له شكر مني بعد حمد مخاطبا لمن جوده لي قاد ما أخذ الهتلا لك السبق والتقديم يا خير سيد هذا الواحد القهار رب الورى جلا لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصل لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من محى الذل لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم فلاقوك في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد والفضل والعلا أفيك من الأخلاق ما أعجز الكل لقيت من الأعداء ما دلنا معا على أنك الليس الذي حزنهم فلا لمن جاء يبغي منك نيلا مع الهدى عطايا بشير تدفع الفقر والمحلى لمن قادوا جر لكم ذو تجرع عذاب شديد يورث الفقر والقتل

بالمصطفى الشرعى توكلت عبدا خادما لا أرى صرعى على اعتمادي راضيا أنه خادما لعبد به أسرى وقد جاوز الصبعى على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي لي قاد ما خلد الوسعى عليك صلاة الله يا خير متبا بسمي يا من

واسع الباقي الذي خلى ذرة على وتعتلى عن لا يجاريك غير من لاصقة قد توجب اللعن والدعاء عذاري لمن أعلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قطعا عطاياه في بر وبحر تقودني كلا شكري مز طيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك مخدوم.

عنائي محو الله عني محوته وصفى حياتي من لغيري كفى صرعا لرب البرايا وحده قد نحى كلي لما اغتيرني

مثلي أنا أصل المختار عبدا مقدما خليلا حبيبا فعيقا جملة الطمر لو الدهر أمداحي خديما مخاطبا وإن قعد في أمداحه الأرمح الحلي لك المعجزات الغر يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الشمر لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك السلام الله يا ماحي الجهل لك المعجزات الخارقات التي بها على القول من غير مرا جملة الرسل لك الصرح قد سالت بساق بدعوة كمن شق بدر شاهد سمى بالفضل لمن أنت الآية التي قتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفصل لساني والأول

اسلك لي لأنت الخليل الحب يا خير الشافع وشرواك لم يخلقه باق حما كلي يزولك مني حيث ما كنت يا محي فؤادي وروحي بالبشارات ذا الطي يعد مساياك التي لا انتهى لها مديح الذي ألزمته النفس بالسعي يقيني يقيني ترك أمداح سيد كفاني بالباقي بالظلم والغي يميني عليها دين خط هوارضا بخدمة قلي ذي المدينة زاهدي يصلي بتسليم عليك الذي نفد بي قبلة منك الأعادي بالرمي أيكم مني كل وقت وساعة إضاء وسكل رافق الحب في الحي يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باق حباني بالوحي يبشرك الباقي بخطي كرامة وإن كنت عن أرض المدينة ذا نئي يوجه ربي كل ما لا أحبه لغيبك الدارين يا جالب الوقي يوصل الباقي بشارات نافع بك الدهر يا ذا السبق والفضل والولي يبدل كله كلك اليوم ما غد وإن شاء ربي لا أرى الدهر ذا وني يؤكد كلي حبل حبي وخدمتي لمن قاد لي خير المقامات بالطي خرجت بفضل الله مما يوبخ وينحو لقوم فارقوني موبخ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزق خزائن ربي فتحت لي وزحزحت لغي الأذى الدنيا وأخرى وبرزخون فيشكر مني أعرف وبسرا به المصطفى يا خير هاد يشيخ خلت مع الماحي بربي من الأذى ولا ينتحي نحوي لي يتبزخ خطابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كلي وفي الصور ينفخ خلت العدا عني وزح زحت من تغو إلى غينا والكل قد كان يبلخ خديمك راد عنك فاقبل شكوره لوجلي من حبه فيك ينسخ خطيات عن المحب بعد توبة لباق له عبد إلي تأوخ خذ العام يا مختار لله خدمتي عليك السلام من به فيك أتنخ خرجت من المتروك بالله وحده وبيع بيع به ليس يفسخ خروجي بربي معك من قبل هكتس وينهو لغيري أن نحوي موبخ ربي خروجي مع دخولي بمنزلي ما قبله كما قد مضى من تزلزلي لأشكر أيضا بعد حمد مخلد المصطفى خير البرايا المفضل لربي تعالى صرت عبدا مخاطبا ينفضل بعد لدى ذي تعقلي لقد جاءكم قد جاءنا مادحا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المعطي العطاء المكمل لأنت الذي أعطيت قدم النبوة وآدم بين الماء والطين ينجلي لكل من الأخيار فضل ورتبة وما كن عبد الله عبد الله العلي كل من السادات جاه وحرمة ولكن جاه المصطفى البر يعطلي لئن جاء بالآيات رسل تقدموا فنعلوا بك الآيات من ذي التفضل لذي العرش قد

رب الإيراد العدالي بجايكم ذكوري بعد الحمد دون التزلزل. قد انصرفت حاجي إلى فاتق الرتق وإني له عبد ولي جاد بالعتق قلامي عليها دين شكر له على فراقي بلا لقلا ذوي الجود والفسق. فلعذر الإشراق لي قاد كلما أيوت إني ذو شكور على الفرق قلبت بالعدوان سيقت لغيرنا كأبدال والله في مسكني يبقي. قصدت شكور الله شكرا مطيبا خاطب خير الخلق بالخلق والخلق. قدمت بالتقديم العلي يا رسولنا وعدت العلا يا ناصر الحق بالحق. قدمت لآيات لك الله قد نفت فغير سوى من خاضهم لي من الخلق. قاطب يا على القلاء وهي جنة بآثار الباقي وأعلى بها

واتيت بالشكر بالفعل واللطق قذفت بها عينا وللنفس طيبت وصلت بها لله ذي الفتق والرتق قد الله حاجاتي بمن جاءنا بها واني بها عبد خديم مع الاتق علمت واني بالفيوضات مبدع بأن البديع ليدع الدهر يردع علمت يقينا أن ذا العرش قادر على كل شيء وهو للدهر مفزع

بإذنك يا من في الخلائق يستع عنائي بإذن الله عني محوته كما قاد لي ما كنت أرجو وأطمع عليك السلام من هداني وصالني بكونك خلقا جملة الغر يبرع وهدت شفيعا منجيا ذا إغاثة بك الله لي قاد الذي الدهر ينفع علومي وإرفاني بك الله قادها إلي فأنت المنتقى وسميزع علي لوجه الله جل جلاله لك الدهر أمداح مزاياك ترفع عيوبي جمت قبل لكن محوتها وقلت ما حل العلي أتضرع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من

يرضعوا علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلاني يرضعوا خلالي اصطفها مجيد مشدد كل غير عدن من غير لقيا تشدد هيت العداء قبل مجاهدا خاطبا عن العدا كان يدلغ هو رسول الله لي قاد للمنى وقد كان عني كل سوء يشدد غفرت وبالآلاء إني محدث بكوني خديم المصطفى وهو يحفظ رميت وجئت البحر في البحر خادما لما نقل الياقوت ما كان يلفظ ظلام جلاه المنتقى قبل فانتفى على البحر لا ألقى الذي القلب يغلظ رفي مع المجهة قبل للنبي وكل ما فاق المنى صار يدعون ألم تحتوائهم كلما رمت بالصفا وربي لغيري سائق ما كان يبهر ماء الذي ينحو مقفى ذماء من يروى بإطعام قبل بشر يلحظ رام الذي ينحو لما حل رام من ينور قلب منه والرين يعكر هو الصحاب المنتقى ليصونني وينحو الأعداء مني التحفظ ظلالي إلى جنات باق توسع سعد وكلي وما لي صان حام مشتظر يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يدي ولساني مع فؤادي وجثتي حما إلهي عن أذى ماحيا غيي يبص امتداحي جملة حازها النبي من النفع وهو البحر ذو الجلب والنفي يبني النبي فيها عطايا للاهتداء عليه الصلاة الله للعفو والهدي يسأل النبي فيها خفايا للاعتداء عليه السلام الله كافي ذوي البغي يجايره كلي خديما له به بست ذا قرب وقد كنت ذا نهي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب عن غيره المحيي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب

مغن عن الكد والقني يخاطبني ما قيد لي بمدحنه مديحا عجيبا مفحبا فائق الرعي يقول لسان الحال ليكن خديم من حماك عن الأكدار بالله ذا رأي يقيني إلى الجنات باق يحبني إذا هو بالمختار كليتي يحيي ملكت بربي محقن الموج واليم همدح الذي أنسى على الفلك الغم مرامي وحاجاتي لربي توجهت بحمد وشكر وهو لي كان بالشكم مرادي كوني عبد ربي خدم من أخاطبه بالشكر والحب ذا عزمي مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن الشعر والنظم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ سورة النجم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ

المظلومين محمد المعروف يمانح وبالعز مخصوص مصون عن الوصم مجيب مجاب مرتضى مهلك عدا مبيح ومبعوث إلى العرب والعجم مدي جلا عنا دجانا محلل مليح ومعصوب من الناس والوهم مدية علم مرتجا منة لنا جريء ومنج من ذنوب ومن ظلم محى الله عني بالنبي كل فاء

0: أعطى المشعرات بالآيات والسور لزهد بكوني عبد المحسن الشوري. يا أعطى المشعرات بالآيات والسور لزهد بكوني عبد المحسن الشوري. يا أعطى المشعرات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري. لسعد بكوني يا عبد الله فيك بلا حس ولزهد بأني تبت من قوري. ساق فعل للرب لا شريك له في المشعرات بالآيات والسور لزهد بكوني يا عبد المحسن الشوري. يا أعطى المشعرات بالآيات والسوري لزهد بكوني يا عبد المحسن الشوري. يا أعطى المشعرات
1: منعت من ضرر الأعداء حين سطوا بسحب ملك نذير شأنه عظما. من التزمت له دين استنى بصلاة في ديوري منصورا ومنتظما. دعا مدادي وأقلامي لخدمته حوزي لديك به ما حازه الكرماء. وسخت بباق قاد فضلا لأحمد عليه سلاما من به الضر أحمد. كرامات من يهوى المقفى مدامة إلى جنة فيها سفى العمر أبدا. سلام إلهي سرمدا عن صلاته على من له القاد ذو الفضل مذبدا. شكوري إلى الجنات من عام وقشش يكون رضا الباخي سرورا لأحمد. رمنا شكور الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون. بالله جل هو الرحمن مقتدر وهو الرعي معتسامي وهو يغنيني. به غنيت عن الأرباب في أبد وأرتجي منه أجرا غير ممنوني. إليه قد تبت ذا بيع وزحزحني عن المناهي وعن أفعال مجنوني. وجهت وجهي له بالذكر ذا خدم لمن أتانا بمفروض ومسنوني. زنت القصائد للوهاب أشكره بها ولي ساق ما قد فاق مظنوني. عن نافع قادر بر رديت هنا وجاد لي بعزيز منه مظنوني. ناجيته مستغيثا وهو ذو كرم وحبل أنقذ ذا الوادي وذنوني. يا الله يا حي يا قيوم خذ بيدي واعصم جنابي بسر منك مكنوني. أنت الحفيظ الذي أبقي وقايته فلتكفني كل مخلوق يقاسيني. ناجيتك اليوم يا من كنت لي كرما يا مغنيا جوده بلواي يمسيني. أنت الكريم الذي تعطي بلا سبب يا خير الشاف شفى كلي بتحسيني. شفيتني العام فاقبل ما شكرت به للطابة النون قبل الفاء والسيني. كفيتني جملة الأعداء يا ملكي يا من عن العار تحميني وتنجيني. رضيت عنكم رضاء لا يفارقني ربطم أهل الزقوم والسجين. نفيت عني من غروا بجيفتهم وأخرجوني كما سور ومسجوني. أني فرادي ومسني أكبر وهم سم وبكم وعمي كالشياطين. منعتهم من جنابي بعد سروته يا مالك الملك يا رب السلاطين. تنفيهم الدهر عن ضر وتنصرني بهم عليهم وفوق السؤل تعطيني. كتبت في البحر أني لا أمد يدي إلى النصارى عبيد الماء والطين. إن شاءه من به أبقي السكون به دنيا وأخرى بتصحيح وتوتيني. لله جل يدي والخلق معبدني وساخلي فوق ما عند السليطيني. لراد في البحر أعدائي وللتزموا والكل فيما مضى قد كان يعطيني. توجهي للذي مهما اشتكيت له أشكى ولي قاد ما أهوى بتكويني. يقود لي كل ما أهوى بلا سبب أكرم به وبخير الشكر يحنيني. أعاذني وحماني من عداي معا ومن مريض رجي من كاد يغويني. نعم الحفيظ الذي مهما استجرت به أجارني وكفى قتلي بتليني. أني جلا ظلما كانت تعوقني وبالهدى جاد لي حقا بتبيني. محا عيوبي التي كانت تزلزلني ولي يعين ولي يعينك وليعين خيرا كل تعيني توجه القلب مني بالشكور له بخدمة المصطفى والشوق يكويني عليه صلى بتسليم بجملته وجادلي منه تكريما بمخزوني لهب كونك وهابا منايا معا يا خير مغن بإعطاء المخازن يا الله يا بر يا رحمن سق رضي ما عشت لي دون كسب غير محسوني يا خير بر رحيم هب لعبدك ذا أن لا يحاسب في يوم الموازين وجه لوالدتي ووالدي كرما وعن يجزهما خيرا بتنزيني على النبي صلي بالتسليم بالحنفاء يا من كفاني عدوا كان يخزيني لك الثنا والرضا والشكر في أبد يا خير رب مرب قد يرقيني أشكو إليك الذي في القلب منكتم كم المراد بتمليك وتلخيني وجه إلي الذي أرجو بلا كلف وكف عني فجارا تلاقيني أنت القدير الذي لا شيء يعجزه فرد بقهرك لي كل الدهاقيني لرد بقهرك من قد ثلثوا صمدا سما وبكما وعميا كالمجانين دعوتك اليوم يا قهار يا ملكي يا من شكوري له والحب يضنيني يا خير مغن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد رد لي ذوي الفسح طرا وسعانيني وجه لي اليوم أسرارا تلازمني ولتكفني كل شيء قد يعانيني أجب دعائي بما فاق الظنون هنا يا مغنيا جوده ياتي بمظنوني نجوت من فتن الأعضاء إذ قصدوني بالمدافع طرا والسكاكيني أنبت إذ واجهوني بالأذى لكم وردت من كل لي مثل المساكين على النبي صل بالتسليم بالكرماء ولتقر ضيفك دارك بتسكيني مد الحياة بما طرداه من عمل ولتهي قلبي بإخان وتمكيني لك انصرافي بقرآن أرتله وبامتداه الرسول من كماموني صلاة بر رحيم بالسلام معا على الذي قد كفانا كل تخميني أعلى البرية عند الله منزلة محمد من ببشر من ببشر جاوى تاميني لله أقبلت والمختار واسطتي وأرتجي حوز غثي خير تزميني حاجي لدى الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آميني إن كنت ذا وطر أو كنت ذا وجل ناديته وهو يغنيني ويحميني توجهي للذي يعلي المقام بلا إجالة لجهات الشام والصين رب يجود بطي قد يقي كلفا كما ينجي بلا سيف وتحسيني دفت الكريم الذي يقري بكن وله حمدي وشكري وفي الدارين يعليني إني لطيف لعلام الغيوب هنا وراض لي كل ختل كان يقليني هو القدير الذي طيا يوصلني إلى مرادي دوارا كل ما هيني وجهت بالشكر وجهي للكريم ولي يسوق مرحمة منه من الحين أرجو برحمته المهداة سيدنا زوري مدينته دار الرياحين دار أمتي ما يزرها زائر لهدى يسر هي الدار دار الحق والدين خبرت كوني عبد الله قادمه وكونه لي يوم الحشر والدين لله أقبلت بالمختار ذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني نويت شكرك في ذا اليوم يا سمدي يا الله ذا العين قبل الرأي والشين يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كون مرادي ولرب ما يقشيني بالطي والجذب هبل سول دونعنا يا خير مغني مرب قد يخليني ربيتني فلتوسع لي هنا وغدا بلا حساب وكن لي استحليني هبوتني بالذي قد فاق مطلبتي فلتكفني كل حين كل ملعوني مني تقبل وزد شكري وزد مددي وتل شكري بشرى حورك العيني توجهي للذي فرضاه من عمل ومن مقال وكل سوء تكفيني كفيتني ظمأ والعري ما سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجرينا بأمع الخيب في خلدي واصم لساني من لحن أظنني يا رب صلي بتسليم على سندي والآل مع صعبه الشم العرانيني عليه صلي وسلم بالجميع وقل نيل البقيع الذي ابتدأ مضعوني بالطي جدلي ورد لي كل ذي حسد منازع بسنان الشرك مضعوني أنت المجيب الذي نجيت من غرق نوحا فلك عظيم منك مشحوني دعاك من قبل ساداتي فكنت لهم فليستجب يا مجيبا كل ممحوني كون جميع الذي أهواه في عبد فكن ورد لي من أعدائي بتمريني إني لعبد خديم صرت ضيفك يا ربي وبالعتق والإطلاق تخريني لكن بكل سرمدا وجه المسير يذا جوف الفرى للورى مثل المحاريني صرفت حاجي لمن يقضي الجميع بكن وأتوصل بالممضوه في النوني أعلى البرايا وأخشاها وأكرمي بها عند الذي جعل لي بالميم والنون لمن كساني ورواني وأطعمني يراعتي شاكرا كاللوح والنون حبي وودي ورضواني ومحمدتي لمن حباني بما قد فاق منون يا رب صل بتسليم بلا عدد على بشير نذير منك ممنون نبيك المستوى بالصالحين معا وكن بكن لي في بعد ومكنون
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك

إذا ما مدحت المتبى كبكب العداد، ومدخيله في البحر لم يبق الدبيحات، نفى من قلاني الله نفي.

وقد خادوا إبليس مزحان تطيعا كريم متي تمدحه يمدحك ربه ومن لم يحب المتبى مات مطوحا لخيل ورات بحر الندى

صار مرجوحا لقد بان لي في البر كالبحر سبقه خجم في الدار لي خلد الجوع أراني جداع منتقى في تغربي غيوبات من للمنتقى أرسل الروح خدمت الذي أبقى به الله ربه فؤادي وجسماني كما صان لي روحا لقد جاءكم قد صان كلي مجملا وحي علوم الدين نصا ومشروحا قلوب ذوي الإيمان لله تنسني بخطي وقلبي للهدى صار مشروحا عن الله والمختار قد صرت راضيا وقد خاب من قد أمن بالسوء مرضوحا هو النبي المنتقى قاد الانتقى وقبل نفى الشيطان في البحر مفضوحا يميني عليها بس من يقود من

وإنك لعلى خلق عظيم. وضع صفعي بالذي الدهر ينشؤون، مرادي بربي قد بدا لي وأنشؤون، إلى خدمة يدعو كلامي لجنة، نبي له أعلى الجنان أبوئون، نويت امتداح المنتقى البحر مدة، ومدحي له في البحر قتلي جزأ، نبي رسول وهو عبد وسيد، ومدحي له قبل مجاري يزأزئ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحي إبليس والحرب مطفئ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحني إبليس والحرب

إذا يلتح لم ينحني منه إرهاب خبيئاتي الدارين كون الإله لي ولي كان باقي منه إنقاد أنجاب قينقاد أنجاب يفوزون بالمنى وما عاقني عن شكر مولاي أسباب قد انقلب ضري الذي قبل قد

وجاء محمدنا المختار لم يبق مثله هو المنتقى المحذي حقق الرجاء وإنك لعلى خلق عظيم وداد لرب قادر خير فعال الصح فؤادي مع كلامي وأفعالي إلى الله قد وجهت حمدي بشكره طلبا محاكد الأعادي بإبطالي نبي نبي جمل الله خلقه وأخلاقه والجود مثل لحطالي نبي رسول سارني عن مضرة ولقال سرا مخجلا كل أبطالي كتاب رسول الله وردي وراحتي وعضبي من صان كلي بأزياني وخير وراد بحر الندى طارد العدا من السر ما يكفي بي كل أقيالي علي لوجه الله دين امتداحه فامدحه أني محد قبل أوجالي وخير وراد إني خيور تسره عليه السلام من حماني أن أخجالي إذا الضر عم الناس طردا كفيته وينحو لغير الذولك في كل أهوالي إذا الضر عم الناس طردا كفيته وينحو لغير الذولك في كل أهوالي خرجت من الأهوال مع كل سقوة ولا ينتعي نحوي على كل مختال لقد رم لي مدح النبي كل فاسد وليرم أخلاقي وليراد أقتالي قلوب العدامات لما سقني به وليراد صعب شارد أي أزلالي على خير خلق الله أبقى صلاة من حماني به عن كل مفض لأشكالي ظهرت ظهور الشمس يا خير مرسل عليك السلام من تعالى أنا أشكالي يبشر خير الخلق خطي لجنة تبعدني عن كل مفض لأنكاري محمدنا الهادي هداني مصححا لي العقد كالأقوال فضلا وأفعالي وإنك لعلى خلق عظيم وعلى المصطفى وعن أن الخلق يرتجو فأمداحه أحلى وأعلى وأنتج إلى المرء بالأمداح قد صار خادما أتاه من الوهاب وهب يفرج نفى المصطفى الأعداء نفى المصطفى الأعداء عني وأدبروا ورافقه في النف أوس وخسرج نبي رسول قد نفى كل باطل هو روح النبي لله اليوم منهج كيم متى تمدح يمدحك ربه كيم متى تمدحك تمدح يمدحك ذو الورى هو المنتقى المبدي المبهج له السبق والتقديم والفضل والعلا فقد دائما هداه تبهج على المصطفى خير البرايا محمد فاضلها ينكب واس ومخرج لقد جاءكم قد جاءنا في امتداحه عليه السلام الله نعم المفرج أتى في امتداح المصطفى آي ربه بيضاه أسال العلا وهو يعرج خلق بأن عليه بذكره فأمدحه من آي مولاه تخرج.

0: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال يا باق زحزح الضر والتبب، تغير بالمختار أغنى عن السبب، كلا غير ينكف البلاء لا إلي ما بدا كون ربي للوراء وهو لي وهب. نهى الله عن كل الأذى منذ كان لي، كلا غير الشيطان بالكيد قد ذهب. نفى الله بالقدر العظيم العدام عن إليم بهم لأليك ولي مطلبي جذب. كفاني كفا كاف كفاني كاف تبعت الخير نافع، ولي برسول الله مختير جذب. قيا قادا نفع قصفا عن مضرة، ويسوء العقيم يودي إلى تعب. على المنتقى أثني ثناء مجملا، ومن قاده الباقي إلى الشكر لم يعب. لحمد ورضوان وشكر تجملت، دعا لي باق بالنبي للمنايا. إذا ما صارت الخط بالمدح للنبي، أوجدت الباقي أباني وبالذهب. خططت سنا يرضي البرايا مخلدا، هذا من عيالي قد كفى الهول واللهب. يا ربي جعلت المنتمي لي وديعة، وعني يكف العار في اليوم والرهب. قد انصرف الضر الذي كان قاصدا إلى غيرهم، والكل ينجو من الوصب. على المنتقى أثني ولي وجه الندى، ولما يجر البشر بالبشر والأمن قد نصب. هو لرسول الله صلى الله عليه من إلي الكتاب الجامع الخير قد سلم. يقود لي الآمال والأجر والمنى، ولي خبد التأمين مغن عن الطلب. يقود لي الآمال والأجر والمنى، ولي خلد التأمين مغن عن الطلب. محمد المختار يأبى مطرتي، لغير بي الباقي مع الضر والتبب. وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أذكار أمداحي لمن شرحا، هدي به الله إن البحر فانشرحا. أثني على المصطفى البحر مرتضيا، عليك كفاني من حوى مرحا. نجا عيالي ربي بالنبي وزري، صلى عليه كما أعداءه جرحا. نويت مدح نبي الله سيدنا محمد المسطى وقد قد قرحا. كرامتي مثوبة من قد ساق لي غرضي، بلا أذنب كفاني كل من قبحا. لمن كان العلاق في البحر مغتربا، هيئة البحر بحر فاق ما صبحا. عظامة المصطفى قد كبكبت جيفا، ولو فرادي أمستين لم تدع شبحا. لو خطابي في دوري وكرمني، حتى تفارقت من عادى وقد نبحا. أنت رسول الذي ما مثله بشر، كان به البيع في الأعداء قد ربحا. خذ السنة من خديم لا يرى ضررا، فتمضي بك يا من كف مع ضبحا. لكن تداعي بأنفك قد نزلت، كان محاضري يا خير من مدحا. قلبت مدحي قلبت مدحي إلى خير وراء به، كفاني الله في الدارين ما فضحا. علم وسعي وآداب ومعرفة، لقدتها يا بشيرا قد مللت قدحا. هي ارتجالك للباقي بلا نفج، صلى عليك الذي قد قادر الفلعا. يا سيدي يا رسول الله خذ كتبي، على القول وبشر بالملل ملحا. مكنتني في ديوري فاكفها أبدا، ما سيكفني ما ليس منشرحا. وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أبكارا يمدحي لمن فضرا، قال الكرام الخيار السادة الفضلا. وجمع المصطفى ومدح رافقني، في كل شيء بحبل البصر قد جدلا. نبينا المنتقى ما إن يمازله، في السر والجهر شيء قد يرى بدلا. هو تداعي رسول الله في أبد إلى سوى الأذى تقول.
1: لذات بكوني عبد المحسن السوري، يا ظل بشارات بالآيات والسوري. لذات بكوني عبد المحسن.

0: يا ذا البشارات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري لسعد بكوني يا عبد الله فيك بلا حسن ولذهب بأني تبت من قوري ساق فعل لرب لا شريك له في الملك والحمد رب الجن والبشر لا تلك ضيفا كريما قد يبصرني في السر والجهر بالإحسان ذا بصري فجاتني يا خليلي بسرور هنا بلاهدا في قرابي فانتفى كدري فقلت والقلب مني طيب بردا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجهت وجهي لمن تكرمه بانا في سهر مولد من في البحر ربانا لله سكري في سهر ربي هنا على ابتداء الذي لثار قربانا قد أقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإخلانا دعوت برا رحيما نهما كرمنا في البر والبحر نهما الله مولانا كوين بكل لي في سليوم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا ربيتني فتحب للهام يا سمدي إدمان خير وإسهادا وإسكانا ربيتني بعد إتهام وتربية عن يوم تربية إسجد صديانا مكنتني بعد ضيق سقط لي هللا موسحا بعد ما قد حفت أريانا ناجيتك اليوم يا من أمس كرمني وسقط لي اليوم إيقانا وبرهانا إسرب قلوب النصارى يا خدير إلى نسري ورب لي من قد حس أوهانا بكونك الواحد القهار منفردا لخره دانا على بسراء إدمانا نبهتني أمس تنبيها أرى عجبا أنت البديه لسي ما سال رحمانا يسرت لي أمس هبي يوم توسعة بها ألاسم ما ترضاه إحسانا أويتني بهدما داخل فهاد أصلا فسرمدا ليرد جنا وإنسانا عظمت وجهي إليك اليوم ساخدا من لمن خدوت له كحبا وحسانا دها مداري قدا هاجي لخدمة من تفسيره ضرر الأحداء أمسانا محمد خير خلق الله سيدنا صلى عليه الذي أدومه تبيانا وجه صلاة بنسلم له أبدا ولي بيانا وحني كفا حسيانا حملتني ربي بتكريم دون هنن في البر والبحر سدرسقا وتقلانا ملكني الهام يا وهاب فوق رجاء إيوال ترد لي أهدائي ومسلانا لجد برزق حلال طيب وقني ما لست ترضاه إسرارا وإهلانا ناجيت برا رحيما مغنيا وله أمري أفوض أرجو نصره لنا أذكر سقوري وسهلي هنا وغدا يا واسحا مغنيا ما سال ديانا أبلي بكونك وحابا منايما أتى أكون بماه الخيب ريانا مكين ووسيف مكسر بتوسيات كليلة القدر أحيانا فأحيانا في كجهل المكسسافا بلا زلل وكملا بي أعيانا فأعيانا يسر لي الخير واحسني وسل رصدي يا نافيا لم يسل برا ومنانا إليك قلبي وجسماني كساك يدي يا هاديا لم يسل ربا وهنانا لجد بلقياس والإيمان في عجل حتى تبصر من قد كان حسنانا بكونك القاهر الجبار رمت هنا أن لا أناسها جبارا وسلطانا رد لي صلاتين يا قهار في أبد وتحميني وكفني مكرا والشيطانا رجوت أنك تحميني وتنصرني نصرا حسيسا بنيلي من كردوانا وقيتني مكر أهدائي ومن معهم فلتكفني سرمدا حقدا وهدوانا اغفر سنوبي وحبل اليوم مطلبتي بكن ورم به لي سرمدا سانا إلي حب فراخ الذي لم ترضه قلقا ولتمهني يا قفار ما سانا بهرمة المصطفى من سرت خادمه بالنسم والنصر سجحا سم ميسانا حجي بقلبي تقبل وكني خطحا ولتمه الشيني وكملني بما سانا ربي استجب ولتكمل ما نويت لدى توبى الذي بك تبنا فيك بنيانا وجهت وجهي يوم السبت مرتضيا الى الذي سرمدا ان خالكم كان رب كريم حفيظ واسع صمد وابتغي منه تيسيرا واسكانا سدهم يوم سيدا قد يبصرني فتى وفيدا ورد لي دهر سجانا قدير قهار يا جبار يا خرضي رد لي الذي يقص الاموال مجانا ناجيتك اليوم يا برا حلي له سكر يخجل يا قوتا ومرجانا أنت الحليم الحسيم الحضر يا عملي أنت الحليم الحليم البر الرحمن. أبلي بحقته الأسماء قهريا من أمسى يكابد أهل الحق أسمانا من قرط مسلتي لسي أعطيته صلاحا أتى به قهر الأهداء إدمانا ملكني اليوم يا وهاب مطلبتي وتكني كيد من لسقد ما ناجيتك اليوم سافخر إليك فكن لي مغنيا وافتح لي اليوم بيبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر رزق إبانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبصارات يا من فضله بانا طيب حياتي بلا موت ولا ضرر وجل بفضلك مكسي ربي قربانا يسير جميع الذي أرجو وأطلبه أتى أكون خرير الحين جسلانا يا ربي قد لي في الدارين كل منن وتكفيني أبدا مكرا وخسرانا بين لي الحق كصفا لا يفارقني كما كسبت لأهل الله تبيانا اسرف قلوب الأهالي أن أصايا مهن لنصرة وهدي بي سيبا وفتيانا تركت أمس الذي قد بنته ومضى فالدهر بدل وهني كفا خسيانا وجه لي الكصف وتسخير دون عنا وتكفيني سرمدا جهلا وخسرانا فتراه أبلي فتحا قد يري حجبا يا خير هاج هدا قبرا وحيرانا دفت الكريم الذي يقري بكم أبدا وأن أهاون في توباي قد آنام دفت الكريم الذي في البر كرمني والبهر إساخ لي بالفيد قرآنا له خطابي يوم السبت في وطني وبان لي أمس ما خسار برحانا نبهتني أمس سفيدا ومعرفة وسرمدا بي النبي الرب أسانا اجر رجوهي إلى قومي سعادتنا وتكفنا يوم جمه القلق نيرانا أبي بفضلك كوني سرمدا فرحا للمسلمين وخلد فيك بشرانا ملكني اليوم صيحا لا يفارقني من البصارات في دارين جيرانا عليك أسني بأبكار أجيء بها من الفيود التي تنصب ميدانا لسق دواما فتوهات أكون بها بصرى لمن بهدى الإسلام خدانا أنت الحليم الذي علمت حسبك ما فأخو بتيك ميدانا فميدانا كوين لي اليوم تيسيرا يصحل لي سحبا بإيجار ما خد كان فقدانا سبت جناني وسدد منطقي وخني لهنا بإهدام ما خد كان وجدانا يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وهب لي تقديما ورجحانا ربيتني ربي في الأهداء مقتربا حتى رجوهي للأوطان قد آنا ملكه بيدك ما يختار منك بلا مكر ولا سلب وجهه مسانا ملكه يا ربي ما فاقد منا كرما يا من يسير من قد جاء سبحانا ناجاك مرتجيا أن لا تقيبه وترك فيه يوم بحث الخلق ميسانا خيب رجاء الذي يقليه في أبد من هامه قوكان الحج ميسانا لو اكتب الهام أجرا لانقطاها له في كل ما فيك ينوي من هدى سانا خلب قلوب الهلال ترا لنصرته في البر والبهر يا من انت لنا ناجاك مرتجيا ما رام في حجل يا خير من أمه من كان حجلانا أنت المهد الذي أبقى البقاء به دنيا وأخرى فهب للحوض مولانا تركت ما كان لي بالبيه متقيا ما هند من لي يقضي حاجتي لنا فتاه وهاب يا رساخ يا ملكي ليفت وهب لي وارزقني بكن لنا ديخي أسل عاجلا بالبسر محمد أتى أقيم لدين الله أركانا يسر جوهي لتوبى وهمه وقني أصل ورا والتطيب لي سما إسكانا لك السماء والأراضي والحواء بلا مسارك ليرد من صدقه بانا أجيب وصلي بتسليم على سندي محمد والتهب لي فائقا بانا أسني على من بفتح الخيب يفضيني وأرتجي منه بسرى سورة التين له كلامي وسنتي وهو يلهمني وبالبصارات دون الكدياتيني له كتابي وأخناني وأكرمني وكونه لي أنساني بساتيني أبلي بهرمة لفس الله كن أبدا يا خير مفتن بكسف منك تفتيني كفرت قبل الأسى عني بكونك لي وسق مرادي لي بالكاف والنوني نجيتني اليوم من حولي إلى سلع قد بهتها بخفين منك مكنوني فجرينا بها ماهي الخيب يا سمدي في القلب مني وسدني فوق مسنوني يا أكرما لم يصل برا ومقتدرا يا من له تكل من أفعال مجنوني كونت لي كل خير كنت راجيه بلا حساب ولا لوم وتخنيني وجه لي اليوم كصفا لا يفارقني وتخني مكسي بمفروض ومسنوني نبهتني فلتصد علما ومحرفة وتل حياتي أجرا خير ممنوني مرامي عند الله أحويه سرمدا بجاه الذي أهلاه أهني محمدا وزوني عن الأهداء والنار والبلاء سناهي على من صحصح الدير أحمرا مدادي وأقلامي لربي ولنبي أجاري بها من أخلص الصحي همرا متى ما أحد للمتى والسكر خادما يجد بالمنا ولهد ما صال أحمرا دعاء يستجيب بالمستفى ربي سرمدا ومني تقبل ربي مسايا وحمرا يا جملة قد سلسوا بدلالهم من لم يكن ولد له أو والد أخرجتموني ناتخين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهد وسننتم أن المدافع عندنا والكل منكم سوخلا ويهاسر وما قالكم حق فإني عبده وخديم عبد الله وهو الحامر ومقالكم إني أجاهد سارق إني لوجه الله جل أجاهد إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبد القديم والمهيمن شاهد إني له عبد القديم للنبي وهو المقدم وصفيه الشاهد صلى عليه بآله وصيابه بسلامه رب إله واحد صلى عليه مسلما وأحازني من خطلنا إبليس وهو المارد وأقامني سبحانه بالمصطفى فيما به تات المنى وأشاهد وبه كفاني أهل كتب قد تقوا والكل منهم بتناسي حاسد سيف الذي يفرط لا من ثلثوا توحيده فهو الإله الواحد تبا لقوم ثلثوا بضلالهم من لم يكن ولد له أو والد أف لقوم أسرقوا وسكورهم خلف وكل جبء ومكابر أكرم برب لم يواقصهم بما كسبوا هنا وهو الصبور الماجد نهم الذي يحصل إله موحدا ويروم ما يرضى وبيس الجاهد ومرى فيه التي بها أنف العداء وبها يفارقني حنيد قاصد سكر حكيم أحكمت آياته ممن يسنسه ما يريد المارد وبها يدمدم لي على من أخرجه دنيا وخرافه رب ماجد وبها نجاتي من مكائدهم محن وبها ليالي في السلام أكابر أكرم به سكرا حكيما جادلي ربي به وهو الكريم الواجد أما رماه فالأحاديث التي وردت عن الماهي ونهم الوارد وبها أستنصر بالحزن قد أحدثوا وبها يلاسمني سهيد عابر وبها يفارقني خرور يختفي وبها يلاسمني ارتخاء خالد أكرم بمن قد جاءنا بنصوصها نهم المجاهد في الإله العابر نهم المصطفى في الخلائق كلهم يوم الجوانهم الصفيه الخائر نهم المقدم في الكرام جميعهم وبه يفارقني عدو راسد صلى عليه بآله وسيابه من ليس يهجسه كنود سارد بسلامه وبه أداني بالهدى أتهتلت بي أمنا والوالد أما الفروه فأصم قد هددت لحديثه إن الفروه سواهد وبها أسنصر سائلا من صبحة عن جانبي إن السهام توارد أما الذي يتجسس الأسرار لي فتصوف صاف جلاه أماجد أن ناجس الأسلاف خيرا ربنا يوم الجسا فهو السكور الماجد أن ناجس من بينه بنصيحة ما فيهما وبدت بساك فواهد ينفي الهدى أن الذي لا أبتغي بدلا به فهو الحفيظ الطارد وهو الذي قد كان لي وأحاسني أبدا به ممن خلا ويهاقد قد سانني دنيا وأخرى آمنا ويقود لي ما قبل منه أراود إن كان للأهداء أصلحة بها خيفوا فأصلح ديته وأجاهد وبها يفارقني سرار صلصوا وتناسه والكل منهم هاسر وبكون ربي لي أكون موحدا من لم يكن ولد له أو والد يا الله يا رحمن يا رب الورى يا من له كلي وفيك أواعد كن لي بما فاق السنون تكرما وقني الذي فيه البلاء وصدائد وتقنني دنيا وأخرى يا هليم يا من له مني تجيء خساهر يا خير مقنن بالكتاب هديتني وبسنة الماهي الذي هو آمر لسد بسكري سرمة لك محردا وإلي منك طرائف وفرائد يا رب سقلي سرمة فوق الذي أرجو وإني في محلي خائر يا خير مقنن أستغيث بفضله يا من له مني أناك مساجد ليحجل النصر الذي أرجو هنا أتى يلاسمني أنالك ساجد ليحجل النصر أسيسا هؤنا أتى يفارقني كفور جاهد وأدم صلاتك بالسلام على النبي في آله وصيابه يا واحد لما هن بصير سان كل مهرهيم مديه مع الآداب والهلم والسعيم خلامي عليها دين متهن لسيد أتانا بقرآن حكيم من الوحيم دهاني إلى متهن نبي سيد بسرهيم وفي أكبر الدوان محبسره وهيم جرى للذي فر البرايا له به من الخير محبوطا لدى الأخص والجريم أتاني أمان من بلاء وفدنة كفيت السقاء كالجوه والفقر والهريم إذا ما مدهت المنتقى قاد لي به وداد وصف رافقا أنفح الدريم كريم متى تمده يمدحك ربه وفي متنه فارقت سكا مها القيم محمد المختار سادي لمالكي عليه الصلاة المحصرة من الحيم رسول كريم من كريم مكرم عليه السلام مصيب السلم والغيم سلمت من الأهداء والمكر والعصا بجاه الذي يغني به الله عن مسيم ودادي لمولانا وللمصطفى النبي وللآل مهما فارق القصة بالقسيم لقد جاءكم أصنع على خير مرسل أمانا به الباقي أن يستقفي والوسي مع المصطفى قصد الأهادي لجانبي وإني على خير كثير محل وقيم نبي جمل الله ساته كما أحسن الأخلاق بالطهر والرقيم على نلي القهار بالمصطفى النبي قلوب الورى حمد له ما لحنه نويت سكور الله سكرا مخلدا على من به كل يصفي كما يهيم فرحت بأن الله باق ومالك وبالمصطفى أخنا عن المين والرئيم سألت بوجه الله ربي وكان لي فراقي بلا حوض له سنبك السهيم كفى الله كلي كل ما لم يهب لي براق على كل الورى أفضل الهليم محمد المختار باهابي الورى عليه السلام خير من جار بالهليم على الله أصني سا صلاة مسلما على من به ذري لدى الله سوفني سمام ورى حصري لدى الله في يدي وما رمته من مالك خارب الأنيم يميني على الأحداء سيف مهند فمن لم يسالمني يمره سوى قسيم سمام سوي الإسلام فيها فمن أبا مكوسي في الدنيا أسلمها الجسيم علي لوجه الله دين السلام أماني به الباقي عن المكر والبخيم لربي سكوري بعد عمدي على النبي ولا تنتهي نهوي سوى السطري بالتقيم يصفي لي الخيرات ربي بجاهما كفاني به الأهداء طرا بلا لئيم أديات ربي قد هدني وصفيت وخطي يري الغراء الخصي والنهيم مدادي وأقلامي لربي ولنبي عليه السلام حافظ جل حنسيم إلى بس خير الهلم في صدري مهتد أدى الله كلي والمبيعات كالنسيم علي التواليف التي يهتدي بها إذا سعى ربي خير من فاس في الوهيم نوى القلب مني بس علم يقول صد تعلمي والتعليم لله سدهي تحيات باخر قد حوى الكون ملكه على أحمد المختار من مته سيين توجهت بالمختار والسابي مدة لمغن به لجار بالسكر والطيم مع الله بالماهي إسابي مصحيحا وإني بماهي الخيب سبته والريم أزوني عن الأحداء والداه والأساء سفيه الذي كل يتسان بالهيم رباه كتاب الله والسنة التي أحاديثه تفسيره لسسا حزيم يقود لي الباقي بقرآنه المنا ولي بارك الوهاب في العين والعصيم سراتي سرات المستقيم الذي به وصمنا من الأقدار كالميل والخصيم علي لوجه الله ترتل ذكره قديما لمن أخنا به أن أسى المسيم لمن خاد لي أبكار علم وخيره سكوري قديما للذي نهج سوقفين يدي مسقدمت المصطفى سات الرفعة وصمت من الأهداء والرحد والصفين كفاني إلهي بالنبي المكر والسخاء وصافي فيود الله في القلب سوخرين ما الله قصد الدر نهبي بجائما قد أدفع نارا قد نهر قبل بالوريم بجائما حاس صيدا بعد أسناهم نلنا فلاحا وخير الدين أسناهم أفضي سكوري ربي بعد محمد الدين على الذي قد هوى في سول أسناهم ليخاذ ربي الذي قد جاهد الكرماء به وهدى كلي وأنماهم محمد قد جرت نهبي مناقبه عليه من ربه الباقي سلاماهم وجهت أبكار مته للذي أبدا يقود لي كل ما أرضى وأشهاهم محمد أخجلت أنواره قمرا وكل سمس هوت في الدوه أبهاهم نبينا لم يكن ثرواه في القدماء ولا يرى سروادا في الخلق ثرواهم يزني بذلك أقلامي عليه بهم كأنني عند ترب فيه مهواهم نبينا خذ لي ما أستبد بهم مع الجماعة فضلا من مساياهم رسولنا أحمد المختار قدمهم باق قديم هددهم رعاياهم آيات أحمد لي خاذت مواهبه ولي تقلد ما أرضى وأهواهم واجهت ربي بمته المستوى سمنا وانخاذ لي كون ربي لي بجدواهم فر اللهين لخير سرمدا وجلا وليس ينهو جنابي دهر مساهم رمى الإله الذي لا شيء يهجسه صحيح من أما دريهان منهاهم أما جهات مغن قد مدت يدي له وأخنا به كلي وأهلاهم يهمي جنابي للجنات رافعهم بالمستوى خير من أبداه مولاهم محمد خاذ لي ما لا يفوس به خير من الله من أبدا وأخفاهم فرحت خير ورا في خدمتي ولهم قتي بتمليك باخ فيه صفاهم أقسمت بالله إني لنبي أبدا خل وهب وما آباه ياباهم نبينا المصطفى خير ورا خرطي في كل شيء وما ياباه آباهم تراخ صاهد توهدي لمالكنا صواهد الحق منعة لمن باهم والله إني يقل الإله به ابن له دون قسم فيه أجساهم لغير الدري جرى إبليس مقتهبا مؤيسا من جهات الله أقصاهم لقد تبين للأهداء مستمن أني هبيب لمن ندهم بي اللهم ولو فراد ومسن مدبرين محا لغير الدري أنهم الواهد اللهم أكا سلام كريم لا يقيب من بلا سرمت لمن جنجا بذكراهم فوصي بذكر عكيم لا يفارقني مهابه المنتقى أسني ببصراهم خرايا آي كتاب ليس يقربهم إبليس قطها بمن قطاب مصراهم لله سكري على خير الورى وعلى أهلا كتاب بوحي الله مجراهم أجي قد الله بالمختار دون فرا ينخاذ لي كل ما لله يرضاهم سأشكر الله للجنات مرتضيا أنه ولي خار إبقاه وأنباهم بناني الله إسلام مانهن ولهم أمدي وشكري على من منه أبداهم يرنا لي الله كوني له رساكرهم وقاد لي خير مكتوب وأجداهم أردي إلهي وأردي المصطفى بتلا وتلك كتاب الذي قد جل معناهم لكم خطابي يا أهل الحرس جملتكم بفضل من سؤلنا آتا ونلناهم ليسدوا دهر أني مؤمن أبدا ومسلم محسن ما حسبي اللهم هو الإله هو الرحمن خالقنا هو الرحيم الذي منسى أهلهم له الوجود الذي قد سانه قدم مع البقاء الذي أبقى من أبقاهم الله أرسل خير الخلق أحمدنا لم يخله خير من مولاه أشقاهم إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد يحصيه مولاهم لأحمد المنتقى ما لا يرى أبدا لخيره فاسما لله وعلاهم الله فضل له قدما وقدمه ومن أبى ناجه بالحصل خلاهم هو النبي رسول المهتمى وله تاوي الأكابر من والاه اللهم إن الرسول لنور يستنار به دنيا وأخرى فمن هاداه أراهم له خطابه في سهر ربيه ولا ينو جهات الذي بدر هاداهم لك الوسيلة يوم الحصر من ملك اختار كونك ساسبق وأجراهم إليك تنخاد يوما يفهم السفهاء جميعهم يا بصيرا نلت بصراهم أديتي يا رسول الله آكبلا رد وكن لي يا من جاءه الجاهم ولي الله أنت دهر واسدتي يا من بك الله ما لقتار أن جاهم حوصي بربي وهو الواحد الأحد من اللهين كفاني سر من جهدهم لله قد تكر من تنبي ومنه وجيم وهو المكرم منهم الفرد والسمر يسوق ربي ما لم يرضي أبدا لخير نحوي لا ينهوني الكمد هدية من إله دهر صافية ولا أسأل عليه دهر أحتمد تصيم مقن كريم نافي سمد على نبي به لله ألتهد وجهد كليتي لله ساقد من للمصطفى من هو المختار والوهد كتبت للشكر أني لا أمد يدي إلا لمن لم يكن كفأ له أحد كتاب ربي كفاني كل مفسدة قبل التوجه لي فانقاد للسدد للأكرم الواهد امتدد يدي وله أمدي على خير من يهدى به المدد توبي إلى الخافر القفار تحرني كليتي بنبي المنتقى رشد ولاني الله هو المختار في أبد فضلا وفصل بما قد وده الحسد إبات ربي كفدني كل محلوكة يسوى جنابي بها والقلب والجسد وسقت بالأكرم المهدي بلا هود وساق فضلا لخير دهر من حسد رب الإله وخير الخلق واسدتي وانقاد لي خير من قاد له الأبد بالمنتقى حتى ربي ما حلي مهن وانقاد لي أجر من بالحق قد حبدوا بالمصطفى لي بنى الخدوس مدرسة بها يزول الأسى والجهل والكبد أسقى صلاة بتسليم على سندي محمد النور من بالخير قد سعدوا للمصطفى في جميع الآل قدت صلاة تنبي السلام من الباقي بمن وحدوا أني إلهي بالماه أخوخ مها من حق من قربوا مني ومن بحروا رديت عن مالك مغن يبصرني إلى الجنان بخير لا تنال يدم سكرت برا رحيما لا يوجه لي إلى بصارات حسنى لا صمت سيدم أخناني الله أن مكر وأن أسد أتمهتني قمات النفس والخود لانخاذت النفس طوحا والحياة ردا أتمها أن جنابي له والأود هني عفى الله بالمختار سيدنا أفن به ليس ينهو نهو يستفد سلممها برسول قد ما أثني ببسر من ليس يهرو ملكه نفد ينهو لخير يظلم كالسلام مهن بمهو من هو رب الحرس والسمد ملكت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأهد اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبصره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه القصيدة وعبلي فيها ما لم يكن قط لغيري ولا يكون أبدا لغيري من القوارق والعجائب والكرامات واجعلها لي أمانا من مكاره الدنيا والآخرة وتقبلها مني بقدر أسمة صادقة وبمقداره صلى الله تعالى عليه وسلم بلا سيء يسوءني أو يضرني في الآل والمهال آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. واجهني جزاء صبر وجزاء شكر بلا ضر.

ما يودي بالحزن لغير ذاتيك من له الشكر اتزن نزعني من البرايا الصمد ومنهم نزعني محمد نفعني كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله كتبتي سادة الله الأحد مثل عبادات وزبت من جحد للمنتقى وجهت مدحا قد جلب ولي رضاه ولي اليمنى سلب عبادتي بالخط والتلاوة خلدت الصلاح والحلاوة لله قد أوصلت توحيدا يهب لي المنى بلا عيدا ولا رهب الله جل أحد والله الصمد الذي انجلت علاه خاب مسلس الذي لم يلد وليس مولودا وطاب خلدي لمح نحوي العين قد رصد من بعد ما باء بما به قصد قلت ولا انحو لذاتي كل من يسقه ضري ولي طاب الزمن علمني بقل هو الله احد ربي ما ساق لغيري من جحد فيمحى بلا بقاء ازري لا يمح المانع المؤثر يقودني الى الجنان البشر وطاب للطي وطاب النشر من لك يجزى صبر وجزى شكر إلهي ووعدي نجزى وإنك لعلى خلق عظيم وجه خير الخلق للخديم جزاه مع جزى القديم أزكى صلاة بسلام سرمدا على الشفيع ذي المزايا أحمدا نجابة المختار.

كرم خير خلق من مثل الجود نحى لمن عبد ذا سجود لطف ربنا بالجاه المنتقى بكل من يهواه من ذوي التقى عليه أفضل الصلاة والسلام كما عن الخديم زحزح الملام له البراعة بالسبق والعلا خلق غيره به باق على أعلاه مولاه كما حلاه أعطاه مولاه كما والاه خدمة خير عالمين أحمدا صلى عليه من كفاني كمدا خدمة خير العالمين أحمدا صلى

من أحب من لم يحبه لنار كب محمد ما في الورى شرواه صلى الله عليه مشبع رواه وإنك لعلى خلق عظيم ودي لربي المكرم الأحد من كونه لي بدا يوم الأحد أشكره اليوم شكورا عجزا مثلي عنه لي وعدا أنجزا نبهني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءا أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا والصفا خلدي أكرمني بكونه إلي الصمد وقادني به إليه أحمد لم ينحني وليس ينحوني اللعين في الحال والمآل زبه المعين عبادي ربي بمدح أحمد زحزح إبليس لغيري مكمدا إبليس قد ندمت من توجهي يرضي بمن له توجهي خاب العين بائيا بالندم من البراس خائفا من خدمي للمصاوجة مدحا دفعا إبليس للبكاء وهو اندفعا قلت إلى المختار مدحا قد سجب مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحب قلت إلى المختار مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحب عدت لخدمة النبي المشفع وقادني مخجل كل مدفع ظلني حب الإله والنبي وخلق

عني الأحد قاده لي قادا من يوم الأحد وإنك لعلى خلق عظيم. وثق بالله العلي مع الكتاب وكان لي بلا أذن ولا عتاب أشكره على المحاء الضري والتعب.

وبالشكور رفع الميزانا. كتابتي أحب لله الكريم من كل ما له ثواب لا يرين، إلا قد أصلت توحيدا يدور خياره الشموس والبدور. علي من بثبوت القدم من أطرار ذي البقاء والقدم، إلا أوسط وللرسول ما يأذن به بخير السول. خير جميع العالمين أحمد صلى وسلم عليه الصمد، فكون الله رب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين. لم يخف كون الله رب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين. قدم أحمد على رقاب من مضوا ومن ياتي ومن في ذا الزمن. أبط ربي بخدمة الشفيع والقادم به صيت رفيع. رضيض رسول الله عصمت من حر والضر لله، ينقاد الجزاء والأجور

وإنك لعلى خلق عظيم. ولا اللعين ولا اللعين والأذى لغيري، فيا بد بجاه أذن خيري.

الحال والصح بك في الحال وفي المآل نظم أفضل الصلاة والسلام لمن به قادنا الله الكلام كبت ربنا العيد عدو فانكبت من مصطفى الذي تقدم السبت للمنتقى وجهت ما أعلاني قيام جن وكب من قلاني أن يثنى قبل ذوي الحميم بخدمة المشرك.

قيسنا يا خير من أعلاه بق هداك والمنى والاه لك شكري أبدا على فراق من لم يحبني ونيل العلم راق قدمك القديم يا مقدم يا من حبني إليه الخدم عليك سلاق سلام من جعل خطي سورا سورك دواما فانجعل عليك الصلاة بسلام من جعل خطي سرورك دواما فانجعل ظهر لي كونك خير العالمين أنت النبي والرسول والأمين يد عبادك العلي من قبل أن أراهم الدهر وكل با وأن وإنك لعلى خلق عظيم خد النبي والرسول أحمدا فبل غيري كل ما لم يحمدا إن ابن عبد الله فاق

الذي أخزى به الفجاران كتاب أحمد بن عبد الله قد حال بيني وبين الله لأحمد المختار طور ساطع لغيره فر العين القاطع علم إبليس بأن المنتقى خير وراء فخاف منه باتقاء للمنتقى أشد كل مشرك كمغزي العدا مغيب لم يدرك أبا أبو جهل تقدم الرسول أبا أبو جهل تقدم الرسول على سمات

مسلما أفوكة لمسلم ومسلمة قاد هدى الله أبا بكر إلى كلمة دين الله عبدا ذا إلى عمرهم عزته والنور عثمانهم ثم علي صور ظهر حق الله أما الباطل فجده بيم بدر عاطل الذي أراده الله بلا منازع لمن أباه كبلا مدح النبي والرسول أحمدا زب لغيره كل ما لم يحمدا وإنك لعلى خلق عظيم

نبينا أحمد نور الرسل عليهم أزكى صلاة المرسل نبينا أحمد نور الأنبياء عليهم أزكى سلام ربيا كتاب أحمد سواه نسخا وإنه بغيره لن ينسخا للمنتقى الذي تقدم السبق ذكر حكيم منه إبليس أبق عليه الله بسلام سرمدا للآل والصحب وكل حمدا للمنتقى الإله الواحد نور ينير قلبك غير جاحد أن يشك أحد في كون أحمد المختار نور الكون خدمة خير العالمين فهمت تضرقت صدري عوما نافعات أفحمت خدمة خير العالمين فهمت هذه علوما نافعات أفحمت لا من حين شك ولا توهم والاستواء قلبي

التصحيح والقلم من ليقود علم ما لم أعلم ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارز من هداني ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارز من هداني يعصمني الباقي من الأكدار في دار الدنيا وتلك الدار مع نبي

والغرر نفع امتدح خير مرسل صلى عليه مذهب لكسل كرمني مدح النبي في العدا به كفاني الله.

فوق جميع الكتب ومثله فيما مضى لم يكتب. من ظن أنه يماثل الرسول فلا يفوز عند ربه بسول. طه بن عبد الله: فاق كل من خلق أو يخلق عند ذي الزمن. إليه تنحو الأنبياء والرسل يمن تقدم سواه يغسل. هوى الشفاعة التي عنها عجز، ساه في يمين الذي وعد نجس.

أهل بدو وحضر قاد لي المختار ما لي قادا من ربه بربه فانقادا أباتي

من قالت به لي الحكم لي الحكم بالمنتقى الذي أجله الحكم سبحان من فضل خير مرسل أحمدنا على جميع الرسل أبا الإله كون سيد الورى مثل الورى وقد هدى والنورى وسلام رب العرش والصلاة قد ليلات به القلات فصدق لامي ومدادي والجسد في خدمتي لمن كفاني من حسن يسعد الله بخدمة المكين كل عسير راضه.

عبارة سبابها محل أنين. غفل يا ربي ما تقدم وما تأخر بماح قدما. غفل لي ربي ما تقدم وما تأخر بماح قدما. تاب عليّ

أثنيت الشكر مالك على النبي رحمة كل أقرب وأجنب قادر الإله ما به ظهر كوني عبده الخديم واشتهر.

قم علي بالصفا الديان وبالنبي فارقني العصيان قلوب أهل الله لي قد أقبلت بجاه ما حندي علاه قد جلت أمده خير العالمين أخرجت مني عيوب النفس وهي خرجت.

إلي قاد بالنبي الله بشر لا إله إلا الله مع توجه الأذى للصمد قال من هو النبي محمد تلا سوى أن ينتحد

وليها بحق وجهك الكتاب علي من الدهر بالصفاء وتغنني بالصح عن شفاء قل للعلوم الأصفياء كالأولياء والعلماء وليعظم نيليا لك خطابي اليوم لا توسل بالمنتقى المختار نور الرسل زدني بحق

تكرما. فرح رسول الله بالحروف في وجل الدهرك بالمعروف. قل لرسول الله زينة البشر من جهتي ما لا يعد من بشر. محمد صلى عليه الله بارك لكل عاقل علاه. كون أبي القاسم نور الأنبياء بنى لغير الأشقياء الأغبياء.

أعوذ بالله

كلهم أفضل الورق والعمل والخلق والأدب فيها الأكمل وجنبي المزايا الأفيد أخجل الشمس مخجلا بدر يدي ذاك وأقل المنتقى فاق العقول أثر ما قول

شيطان جن أو بشر كلا خديم خير من له البشر شقاوة الشيطان سي قتل السوى نحن وحزبه نأو عني سوى يندم إبليس.

هواي وساءه بشرين وساءه هواي إلى سوى عمره امتحى في أبد مع المناهي والذي لم يعبد لم يخف أن الله ذبه إلى سوى حياتي.

أكرمني بعصمتي من اللعين. الله والله قيم ومعين، لم ينحني شيء من البوائق أو المفاسد أو العوائق. هذا المفاسد لغير ذاتي، من الجنان قاد لي لذاتي. إيش جميع العقل.

منع من كليتي الشيطان وليستفاد من مر والأوطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ابن عبد الله فاق كل من

نائمة المصطفى الله المعين بقدره أنقذ الضري اللعين امتداح المنتقى لي سلبا خيرا كثيرا برضا فانسلبا ابن حيفر اللعين السرمدان إلى سواه وهو لا

لكن كلام الخطا والسهوان باقي الوقان العدا واللهوى ملك خير العالمين قلمي بالمدح والصلاه النعم السلمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان ابن عبد الله فاق كل من ابدى

لغير العداء نحت والحسد وتتوجه لغير مفسد الدم كائد العداء إلى العداء باق لينتقم قبل من عدان قال ربي تعالى عتلان إلى سوانا ضررا فانعتلان يقل كلامي الخطأ

هب لي علما لم يكن ولا يكون لجنسي الدهر بحرمة الأمين من عليه بالصلاة والسلام بآله وصحبه على الدوام نجي جنابي من الشيطان وكل

الأدب معك فهدني ويسر مطلبي. شهدت أنك معي وأنك هتتني فاستحمني بحفظك.

الراحي هجرت رحمتك لكن خفت عذابك الجد لذاك التوت ربي هب لي ما رجوت واصرفي عني ما قد ما خفت بجاه مقتفي جئتك تائبا واستعيذ من كل سوء بك يا معيذ.

مني خدمة صفت بشاعة له وأعدائي نفد. هدم ربي بالنبي بنا ضرر من يتوجه ولا ألقى الغرر من الذي خلقه أو يخلق من الأذى عصمني من يخلق فارغ.

نفى القبول سوانا الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سوى مختر لي يدب كما ساقه إلى سوانا رب لغير العدا نحت والحسد.

إلى سواء يضرك الشيطان ما له ما علي من سلطان. ليس يميل لجهات الست لجهات الست ليس يميل لجهات الست إبليس نوهم يائس بالست أضلك.

أريك عند مرية وفي الأوطان بعد ابتدأت بسم الله وعلى كفاء ذوي الملاهي وجهت كل الحمد والشكورك للمال.

ولي وغيره قطعا بلا تناول. بالله فارقت النصارى جولي وغيره قطعا بلا تناول. إلى النبي وجهت قبل فندري ما قد كفاني العدا كالكدر. للمنطقة وجهت في الدكار يكن به قد كبكب المكار. للمتاع وجهت في السفينة قبل سنة يخلد في المدينة. هذه استفد ذا كناكر لمصر الماحي بلا مناكر. ملكني الملك عند الداوم ما قد كفاني العدا تساوم. نفعني النافع في لي برولي ما بما به يغبطني كل ولي. إلى النبي وجهت عند بأثر.

تقع على الشيطان عند الجلوان كوني خدي من كفاني البلوان أسوق صمدا لغير الله قدرا ولا إله إلا الله طواف كل من

إلى سواي ولغير المنتقى، من لا يحبني ويلقى ما اتقى، لغير ربي ولغير المنتجب، يسوق من زهد في واحتجب، أدت أعداء الإله والنبي، ولا يزال مبغدي بمذنبي، جهاديا قضى

نفيت بالقدر العظيم كل من بارزني عن ضرري يا ذا الزمن. هلكتم كل من قلاني في البشر.

الشقاء من لم يهوني قد كتبا في الحكل يفيض الكتبا القاض للنيران من لم يهوني مخيد فيهن ذات تلوني.

وبين الزقوم يكبكب الصريع. أنين كل من قلاني سرمدا، أنين الصاح قد يزيد الكمدان. نفلي لم يهدى

مخفيا قدو سعاب المنتقى واجه العدا بطرد إرداء كما أرد من سع نفيا أبت العدا بالله والمنتقى النبي فرادين كمسني أدبر لازم الجريا بريئت لوجه الله.

لمن زحزح الأعداء أعداء بالخزي سرمدان كلا غري الحمد لله قادر البغيان لمن زحزح الأعداء بالخزي سرمدان كلا غري الحمد لله قادر البقيان لرب لي يوصل يوصل الدهر سرمدان شكوري وحمدي تاركا ما حوى نهيان لرب لي لا يوصل الدهر سرمدان.

0: لم يقبل البر والوحيا لقد بان لي أن المقفى رسول من يخذ لي كسرا يولي العدا خزيا رفعت سنائي للمقفى وحزبه كما قد ذكح نحوي محا ربه المحيان جزاء لي قيدا في عام دكسس جزاء من الماحي أنا مزمح الخشيا يسوق يا غير الله كل مفند طيدا إلى غيري دواما بلا لقيا فقد كحلي من هداني بربه عليه السلام من به قاد لي رعيا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون شر خيره صلي وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء واشكرته المخدمات ربيا وهو الذي سميته بالبدء يا من قبلت بسماك بدئي يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون ضير خيره صلي وسلم ولتبارك أبدا على الذي تقديمه منك بدا وهو الذي سميت بالبهاء ولالي والصحب بلا انتهاء وكن معيذني بحق العضبلا وانشر علينا بركات البسملا وصلي يا رحمن ولتسلمي على النبي حبيب كل مسلم وهو الذي سماته مضيء ولالي والصحب ومن يضيء وانشر علي بركات الفاتحة وتلخلامي خير باب فاتحة وصل يا رحيم ولتسلما على الذي به كشفت الظلما وهو الذي سميت بالضياء ولالي والصحب ذوي الحياء وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرا وغيرها من كل باب النار والخزي والخسران والشنار وصل يا ملك ولتسلمي على الذي بشرته بقلمي وهو الذي سميته بالملجئ ولالي والأصحاب واشكر لجي وانشر علي بركات آلي عمران في الحال وفي المآل بغير آفة وغير كدر يا ذا القضاء والورى والخدر وصل يا خدوس بالتسليم على النبي مدينة العلوم وهو الذي سميت بالشفاء ولالي والصحب ذوي الوفاء وليهب بسورة النساء كونك لي في الصبح والمساء وبركات الليل والنهار بلا تغرر ولا انتهار وعزمة من الأذى ولتشكري هذا النظام ولتنور فكري وصل يا سلام ولتسلمي على الذي به فككت ولم وهو المصمى صاحب الرداء ولالي والصحب المزيل الداء وانشر علي بركات المائدة وتالحياة يا شكور فائدة وصل يا مؤمن بالتسليم على نبي الله ذي التعليم وهو المصمى صاحب اللواء ولالي والصحب على استواء وليهب بسورة الأنعام كونك لي بالجود والإنعام وصل بالتسليم يا مهيمن على الذي بعد الدعاء يهيمن وهو زعيم الأنبياء أي رئيس جميعهم وهم مع نغر رؤوس وآله وصحبه والمؤمنين والمؤمنات يا حبيب المضعين وليخلد مننا الأشراف وغيرهم بسورة الأعراف واكتب لأفضل الورى المختار مني منن تدوم في استتاري وصل يا عزيز ولتسلم على الذي فاخ الكرام علما وهو خطيب الأنبياء والآل وصحب في الحال وفي المآل وليهب بسورة الأنفال فتحا مبشرا بلا إقفال وصل يا جبار بالسلام على الذي فرحه أقلامي وهو خير الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين وانشر علي بركات التوبة بلا أذى ولا عدا أو حوبة يا متكبر دواما صلي مسلما على المحب الخل خاتم كل الأنبياء طرا ولالي وصحبي وخذل البر وليهب بحق يونس المرم وليكن بلا أذى ولا انصرم وصلي يا خالق ولتسلمي على حبيبك الخليل العالمي وهو النبي الأنبياء المقري ولالي والأصحاب يا من يقري بلا تحرك ولا إجالة يا من بمكث قد محى مجالا وليهب بحق هود كلما منك أريد للجنان سلما وصل يا بارئ ولتسلما على الذي علمته فعلما وهو المليء وهو المبرأ من العيوب وهو المجرأ وآله وصابه وليهب بحق يوسف المنى بلا رهب صل وسلم يا مصور على الذي به أتت نصور منك هو النور الذي لا يطفأ ولا لوصحب وذن من يطفئ وليهب بسورة الرعد الأمن من الأعادي ومشقات الزمن وصل يا غفار ولتسلما على الذي بشر من تعلم المصطفى والمجتبى المعلى ولال والأثاب يا من حلى وهب لي التأليف والتفهيما واليمن في كل بإبراهيما وصل يا قهار ولتسلمي على الذي يجل الدجى بخلمي المرتضى الأزكى المزكى الأتقى يا من بجائه فتحت الرتقى واحفظ بي الذكر وكثر أجري في الحال والآتي بحق الحجر وصل يا وهاب ولتسلما على الذي سأخى لغيري ألما بك جزاء منك يا كريم ومنه والشكر به أروم العروة الوثقى الزكي الأعلى يا من هداه هاديا وأعلى ولال وصحب بحق النهل يا عاصما من جالبات المحل وهبذ النظام يا رب البشر لسيد البشر أفضل البشر وجله مفتاح الخيور والمرم وخير أجر ورضا بلا انصرام وصل يا رزاق ولتسلما على الذي به أخوض العلماء إلى الصراط المستقيم خودا يدور كل ذي النفور ذودا وهو الحبيب الطيب الحسيب سيدنا الأنقى هو النصيب ولال والصحب وبالإسراء هب لي كوني بشر كل رائي بلا إجالة ولا تزلزل ولا تقرب وجد بنزل هب لي كون الرزق خائدا إلى خير الجنان ذا أمان وإلى واكتب لي الأجور والصفاء في كل شيء واكفن الجفاء وصل يا فتاه ولتسلما على الذي كفيتني من ظلما قبل بجائه وقدت للأمن ولسواي ينتحي ضيق الزمن وهو المنيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وآله وصحبه وكن لي بسورة الكهف ونور كل وصل بالتسليم يا فتاه على الذي سماته المفتاح المستجيب الندب وهو الصاحب وآله الغر كمن يصاحب وانشر علي بركات مريم وجل فيوض محجلات ديما وصل يا عليم بالتسليم على الذي بعث بالتعليم وهو أبو الطيب والطبيب يا باقيا ينهو له اللبيب وآله وصحبه والذكرى بحق طه ليهب والشكرى وهب لكل من تعلق بيا سعادة دائمة يا ربيا وليهب مغفرة لم يسبقي لمثلها وليكن بعبقي واغفر لوالدي واغفر لجميع من بيتعلق بفضل يا سميع وارض عن الصحب الكرام ثم عن ناظم هذا النظم ربي حيث عن واغفر لكل مؤمن ومؤمنة وخذ لهم منا للشكر مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة وهب لهم منك رضا ومرحمة واغفر لكل محسن ومحسنة ولهم أوص المزيد حسنا وصل يا قابض ولتسلمي على النبي والرسول السلمي أي صاحب القضي براكب النجيب يا من به يقود لي خير عجيب وآله وصحبه يا ربي وانشر علي بركات الأنبياء وصرمدا صلي عليهم بسلام في كل من وافقهم بلا ملم وجل بجاهه العظيم ذا النظام لك أحب من عبادات عظام وصلي يا باسط ولتسلمي على النبي العربي العالمي وهو النجيب وهو المنتجب ومن نحت به لبشر النجب هو المهذب هو المنتخب ولا للصحب ومن ينتخب وليهب بالحج دون زلزلة منك المنى بخير آي منزلة وصل يا حافظ ولتسلما على الذي به جلوت الظلما أي كاشف الكرب رافع الرتب يا من به كوني خديمه كتب وآله وصحبه والمؤمنين وانشر علي بركات المؤمنون وصل يا رافع ولتسلمي على الذي به محوت ألمي بغير إثبات له في أبدي كما محوت جالبات الوبدي أي عزة العرب سابق العرب وأفصح العرب أنفس العرب ولال والصحب بحق النور يا ما هي الإنكار والتشنير وصل يا معز بالتسليم على الذي صفى به تعليمي وهو النجم كالمنير الثاقب وهو المعقب النفيس العاقب ولا لوصحب ذوي الإيقان وليكن بحرمة الفرقان وصلي يا مذل ولتسلما على رسول الله نور العلماء الكوكب الغالب والخضب المهاب الراغب المراقب الندب الشهاب وليهب بالشعراء ما أريد يا من كفاني قبل قصد المريد وجل حروفي فوق كل عملي صلح يا من لي يقول أملي وصلي يا سميع يا بصير على الذي جاء له النصر سيدنا محمد وسلم ولا لي والصحب وزحزح علمي بغير توجيه إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانشر علي بركات النمل بغير آفة ولجمع شملي والتكفني تنازعا وكدرا إلى جنان الخلد يا من خدرا وصلي يا حكم ولتسلمي على النبي المنتقى المسلم وآله وصحبه وليهب بصورة القصص صارف الرهب إلى سواي وتلازم البشر إلى جنان الخلد يا رب البشر ولتغنني بالشكر عن تذكري ما قد مضى ولينور فكري وصلي يا عدل صلاة بسلام على الذي عني محا كل ملام سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وليهب بالعنكبوت كل ما يسرني مع بقائي سلما وليهب عدالة في ظاهري وباطن وليجد بطاهري وصلي يا لطيف يا خبير على الذي جزاؤه كبير سيدنا محمد وسلمي ولا لي والأصحاب النافي الظلمي وانشر علي بركات الرومي نشرا به أكون ذا تكريمي بغير آفة وغير كدري يا ذا القضاء والورى والخضري ولي بلقمان أدم برورا في كل شيء وكفن الغرورا وصلي يا حليم يا عظيم على الذي انقاد له التعظيم سيدنا محمد وسلم ولالي والأصحاب واصرف ظلما إلى سواي ولتنور كلي وبالأمان والصفاء كلي وانشر علي بركات السجدة يا خائدا إلى المجيد مجدا وليهب بها وبالأحزاب عبادة تعلو بلا أحزاب ولتغننا عن جالبات الحلم بخير أعمال وخير علم وبمجاورة أهل الخير يا من كفانا كل حاوي ضيري وصلي يا غفور يا شكور على الذي تقديمه مذكور سيدنا محمد وسلمي ولا لي والصحب وكل مسلمي وليهب بسبين وفاطري محجل كل حاصل بماطري ولتكفن الوجل في الدارين وكل ما يجر للعارين وصلي يا علي يا كبير على الذي نبأه الخبير سيدنا محمد مع السلام ولا لي والصحب والإقبال ذا الكلام وهب لي الإعلاء والتكبيرا يا باقيا قد زاسها الصبورا إلى سواي ولتدم لي الأمن مع الرضا ولتسفل الزمن وليهب بها قياسنا المنى بلا تزلزل وخذل الأمنا ولي باليقطين هب جملة ما أحبه من صالحات تعتمى وصلي يا حفيظ يا مقيت على الذي تحيا به الوقوت سيدنا محمد وسلم ولا لي والصحب وعظم قلمي بحق داود وحق الزمر صفي وكرم يا كريم عمري وصلي يا حسيب يا جليل على الذي انقاد له التجليل منك بتسليمك وهو المنتقى ولا لي والأصحاب أهل الارتقاء بغافر الذنب وحق فصلت وحرمة الشورى التي المناجلت وصلي يا كريم يا رقيب على الذي اعتلى به النقيب سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والعلماء بسورة الزخرف واجعل النظام يا من لديه ما أحب من عظام وهب بسورة الدخان للرسول بشارة له تجر خير رسول وصلي يا مجيب ولتسلمي على شفيع الشفعاء العالمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي بحرمة الجاسية المعظمة يا قاهرا له العلا والعظمة وصلي يا واسع يا حكيم على الذي انقاد له التحكيم سيدنا محمد وسلم ولا لي والصحب ومن قد اسلم بصورة الأخاق والقتال يا مغنيا عن جالب الأقتال وصلي يا ودود يا مجيد على الذي انقاد له التمجيد سيدنا محمد وسلم ولا لي والصحب وخلبي علمي بحرمة الفتح وحق الحجرات يا مغنيا عن ألم وسكرات وصلي يا باعث بالتسليم على البشير الشافع المعلوم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي بحرمة المجيد وجل الخط لديك يا شكور خير خط وصلي يا شهيد بالسلامي على الذي تمضه أقلامي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. وقد إلى الماهي بحق الداريات خير بشارات تدوم الناميات. وصلي يا حق بحق الطور على الذي قد جاء بالمسطور سيدنا محمد وسلمي والآل والأصحاب وعصم قلمي وجسدي وكلكلي من كل ما لم ترده لوعيالي سلما. وصلي يا وكيل بالسلام على الذي تفضي له أقلامي رسالة وكونه فوق جميع خلق المصور الذي له الجموع سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال. بحرمة النجم وحق الخمر يا قائدا إليه خير الزمر وليهب بحق وجهك الكريم به لديك بشرا ليست تريم. وصلي يا قوي يا متين على الذي محت به الفتون بلا رجوع لجنابي أبدا سيدنا الذي به منك بدا ذكر حكيم قدته إلينا وإنه مكرم لدينا شفيعنا محمد وسلمي بلال والصحب وأكرم خلمي وللنبي بصورة الرحمن أوصل سلاميك مع الأماني. وصلي يا ولي يا حميد على الذي قال له التمحيد وذاك أفضل الورى محمد وخذ له من خدمة ما يحمد في آله وصحبه وسلمي وسد ما يسره من قلمي بحرمة الواقعة المعظمة وحرمة الحديد ذات العظمة. وصلي يا محصي صلاة تعلو كل صلاة بسلام يعلو على النبي المنتقى المشفع والآل وصحبه وخدمة ارفعي رفع خبول وامحو ما مني صدر من خير رضوان الذي له القدر وظاهري وباطني عصم سرمدا من التلبس بما لم يحمدا. آمين يا ربي بحرمة الجدال وحرمة القرآن واكفني الجدال وليهب من الذي أحصيت ما اخترت لي يا راضيا أرضيت ولتكفني ما ليس يحصيه سواك من ضر واجعل هواي في هواك. آمين يا مبدئ يا معيد يا من به منه له نعود يا من له كتابتي توجهت وخدمتي لديك خبل نوهت. صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وهب لي به صلاح الصالحين قبلي وتلتوالي في إلى الله أحب من غيرها يا خير مالك يهب. وصحبها صدور من تعلموا شرحا به لا تعطريهم ظلموا. وصلي يا محيي صلاة بسلام على الذي جاء بأحسن كلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال وفي المآلي بحرمة الحشر وحق الامتحان وصفي والجمعة دابا الحيثان. وصلي يا حي الذي ليس يموت على الذي بشرني به المميت سيدنا محمد وسلمي في الآلي وصحبه وكل مسلمي وبالمنافقين والتغابني وجيء ذل غير ما لنا بني ولتكفنا جوالب النفاق وهب لنا الرضا مع الوفاق. يا حي يا قيوم صلي أبدا وسلما على الذي الفضل بدا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي بسورة الطلاق والتحريم زد النبي أنفع التكريم بسورة الملك وسورة القلم صل بتسليم على الهادي العلم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي. يا من كفيتني الأمور الشاقة صل بتسليم بحق الحاقة على النبي والرسول أحمد والآلي والصحب وعمر أحمد. يا خائدا لي أحسن المخارج صل على دي سورة المعارج سيدنا محمد مع السلام في الآل والأصحاب واكفني الملام بحق نوح وبحق الجن صل بتسليم على ذي المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. واحد يا صمد أنت الواجد خادر مقتدر أنت الماجد صل على المزمل المدثر بحرمة المزمل المدثر وسلم عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ذا وما يفي ولتكفنا قبل انتهاء الملام وسيء الأعمال ربي والكلام. صلاة ربنا العلي المقدم مع سلامه على المقدم سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المالي. أول يا آخر يا مؤخر كونك لي بلاذا أدخر صل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصابه في الحال وفي المعالي يا مقيم الحالي ظاهر يا باطن الصل أبدا وسلما على الذي الفضل بلا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال وفي المعالي بسورة القيامة المعظمة وسورة

السماوات وصن كتابا يا واهبا وهب للكتابة بسورة الأعلى وحق الغاشية صل صلاة لا تزال نامية مع سلام دائم مبشري على النبي المنتخى المبشري سيدنا محمد والآلي وصحبه في العالي والمالي والتكفني يا رب ما لم ترض لي قبل انتهاء بالنبي المفضل بسورة الفجر وسورة البلد والشمس والليل وحرمة البلد صل على سيدنا محمد وآله وصحبه يا صمدي يا من به انتحر لغير النخم إلى جنان الخلد يا منتخم صلي وسلم والتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه وبالضحى بجددا منهجه مضطدها بشرح والتين وسورة العلق صلي على فاته ما قبل انقلق سيدنا محمد وسلمي والآل والأصحاب واعصم قلمي عفو يا رؤوف صلي أبدا وسلما على الذي استبق بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمعالي بسورة القدر وحق البينة صلي على بن علاه بينا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي يا مالك الملك بحق الزلزلة صل على من ليخاد النزلة بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيتني تقولا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي يا رب ذا الجلال والإكرام صل بتسليم وباحترام على النبي ذي المزايا أحمدا والآل والصحب وذا السعي أحمدا بالعاديات وبحق القارية صل على ذي السبق والمصارى سيدنا محمد يا مقسط والآل والصحب الذين أقسطوا جامع يا غني أنت المغني صل بتسليم على المستغني بك بآله وصحبه الكرام وخذ له بالنظم ذا خيرا وبالتكاثر وحق العصر صل على من جدت لي بنصري به بغير آفة ولا كدر وصل من عليه مجري القدر بآله وصابه يا مانع يا خير من أرضاه عبد سانع يا من له اسم فاعل من الضرر وقد كفيتني أذى هو الغرر صل بتسليم بحق الهمزة يا من كفانيها والأفضل مزة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي يا معطي النور بلا أفولي صل بتسليم بحق الفيلي على النبي والرسول أحمدا والآلي والصحب وعمري أحمدا بحق ما أنزلت في قريشي من سورة صل على القريشي سيدنا محمد وسلما والآلي والصحب وكل سلما من كل ما يسوء أو يضر رحمن يا رحيم أنت البر يا نور يا نافع أنت الهادي يا منهيا من قبل ذا جهادي صل بتسليم على خير الورى والآلي والصحب وكل نورا وليهب في كل شيء نفعا مع هداك والتهب للرفعا يا ربنا بسورة المعون وجه لغير الضرر الملعون يا ربنا هب لي بحق الكوثر يمن الحياة وأجوري كثري يا ربنا وجه لغير الكافرين بلا مضرة بحق الكافرون وارث يا بني أنت الباخي لك الأراضي السبع كالطباقي صل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصحبه وجه الحروف ذا النظم للخيرات من خير الظروف وجل به ذا النظم كالخيرات جميعها يا مبقي الميرات بسورة النصر والتبت كفا أفئدة الحفاز والأكفاء بسورة النصر والتبت كفا أفئدة الحساد والأكفاء إلى سوى النهو وبالإخلاص جدلي إلى الجنات بالإخلاص رشيد يا صبور صل بسلام على الذي فا بأحسن كلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال والتكفني بحق سورة الفلق وسورة الناس الآذى يا من قلق واكتب له صلى عليه بسلام في آله وصحبه الباقي السلام بكل حرف من تهي الحروف بشارة ينمو بها معروف إلا يوجه الجزاء الله بقدر لا إله إلا الله له خطابي وأزال كبدي ولسوى يساق من لم يعبدي إلا يوجهت المنى بلا ضرر يا خيرا مشكور بأحسن درر إلا يوجهت المنى بلا ضرر يا خيرا مشكور بأحسن درر لك الوجود يا كريم والخدم لك البقاء وتقبلت الخدم هب لي يا ربا له المخالفة لخلقه أمنا بلا مخالفة أنت الذي لك الخيام وجبا كذاك وحدانية وأجبا لهب بحرمة الوجود والخدم أن لا أرى شيئا يودي للندم خذ الثناء ولتطب بقائي يا صاحب الخدم والبقائي ليجعلت الأكل كالصيام يا ذا المخالفة والخيام خدت إلي ما إليه القر فروا بكد أنت فرد بر وجبت الخضرة والإرادة لواحد يفعل ما أراد العلم والحياة والسمع لمن له البرية كما له الزمن لربنا البصر والكلام كمن مها عني به الملام الخادر المريد وهو العالم.

0: السميع منه العالم من لا يزال الحي والبصير والمتكلم هدى بصيرا رضيت عنه وعن المشفع صلى عليه بالسلام الأنفع محا رسول الله كل ما سبد من ضرري ثم الأمير قد كبد إلى الأمير كل ما توجه لمن أذى خير إلي وجها على رسول الله أنفع صلاة في الآل والصعب كما كب الخلا ليصير السرور ذا أماني من لي أطاب النفس كالزماني أنا لن الباخ الصفا وأمات ذاك الأمير بالمميت ذا الشمات الحمد للأحد ذي الأمور على انصراف الموت للأمير لذلك الأمير ما لا يحصى لدى الذي الأشياء عد نحصى محمد صلى عليه الله في والصحب ومن والاه حمدت ربي عليه حمدا به نفع إلى الأمير الحمدا شفيه من بارز رب نبقى من شاء الله رضا وسبقى نفي العزيز الواحد المنتقم ساخ الأمير لأجل النقم يسوقه المالك والزبانية والكل منهم آخذ بالناصية نيته إليه ردت قائبا ولا يزال للجحيم غائبا منه الإله والرسول قد بري ولا يزال زائدا للعبر نوى الأذى والموت ثم صرفا معا له وعنه لن ينصرفا سيعلم الأمير أني الخديم للمنتقى عبدا لربي الخديم برئ منه العالمون الضرا ولا يفارق دوام ضرا يمقته السلطان والنصارى من يوم في تابوت قبر صارا لله شكري بعد حمد قد سبت مصليا على الذي الخب كبت
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحفيظ الصمد والصلوات بالسلام سرمد على الوسيلة الشفيع المعتمى وآله وصحبه والعلماء وبعد يا الله

بك من الخلق ومن شر أعوذ، وبك في السر وفي الجهر ألوذ. أرجو صلاة من جنابي حاجب، ضرًا وسوءًا والبلايا قاتب، للمصطفى اقتق جميع ما يحول، بيع بينك وحقق لي وصول، للمصطفى واقتق جميع ما يحول، بيني وبينك وحقق لي وصول. اطفاءة صلة النفس

أجر بن كمن يدي أخرك سوى المطيب أبي بجاه المصطفى محمدي كن حائلا بيني وبين مفسدين.

وجه من كف نبيه حسدا إلى سواي كل مفسدا وجه من كف نبي حسدا إلى سواي كل مفسدا رب بلا تصية الباقي القديم رب بلا تصية الباقي القديم أعدأه كرم إلى سوى الخديم بسم الله حب

أضل وعن سبيل الله لا أضل. من علي الله باستقامة وجاد بالكتاب والإقامة. نبينا عني محل ملامة إلى عزمة وفزت بالسلامة. قيل سواي الضر كالأعداء ولا ألاقي موجبات الداء. لغير فسادة والشيطان يطيب المجلس والأوطان. شقاوة وضر وولم كلا سواي تنتحي وألم. يسوق من ليس له منازع كغير العلم.

فيحمد لكل من لم يهوني نداما قيا أخرى ما القلا أداما أجاء من خالفين مخيب ابغتت منه إلي الغيب يسعى من كابدني النيران تواجه الخزيان والخسران يقود من خالفني الغلاظ كل مرجع لأهله الدلاي يقود من خالفني

أنمح عيبي وتقبل كسبي، هب الكتاب والحديث النافعا لكل مسلم وعني دافعا، نستعذ بك من الشيطان ينجو من الأسواء والنيران، نجي جنابي من الآفات من

شكوت كوني جاهلا فعلما لمن أدنيا وقصدي تمما شكوت كوني ذا اقتراب في العدان فرضي للمسلمين بالهدى يقينيا لعين كونك لياك فرضني والتكفنيه ربيا طيت نفسي وزدت طيبا وأوله عن جانبي تخيبا أمسك عني مثل

وبالحديث ليهب جملة سول مصيفا عن العداء عبدا لك مصطليا على الرسول عبدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كني وحي سلب القرآن من كونه لبلمنا قد آنان إلي وحد

قد سبحت أما بحبي له قد بعت لو شكوري على التجديد دين النبي الرافع الجدود أجابني إجابة القريب وجادني بالأمن والتقريب هذا بنية آذى الأذى المانع ولسواية تنتحي الموانع من روق صعدي ورفعت للعرش والكرسي وهي نفعت من روق صعدي ورفعت للعرش والكرسي وهي نفعت نفق صعدي بعين والحيل مغنية عن الحساب والكيل أعطاني القرآن والحلال محللا كفاني الإضلال فمن حني كافر أو منافق ولا مراء لانتحى الموافق قل وجربي العلي أخذتم ثم اختر لي وعكسه نبذتم شق على

أكيان يسخوا لغي الضر أبدا كفي الكفاني كمن لن يعبدان مع توجه اللعين لي بلا إثباته كبا

إليقاد ذي الجلال الأعظم وليرود كل من تعظم عبدت ربي العزيز الأكرم كما نفى لغيري الحرم رمام الأمير المغني القلوب العالمين ولسوان حي يسوق

ما ستنحوه ما ستنحو نحوه الملوك نفى العين ونفى الأعداء من لسواي سايقهم والداء هبات من ملكني القرآن أمرم شكري وشكوري أنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إلا كليتي عبدا له أبدا ولا أطايع من قد جاء أو رفضا إلا كتبت من يومي من بدعي وكل عهد لأجل الشك

لا خير من عين قلبي منه دار حضاب يسر جميع العادي بالنبي أبدا عني بالتسخيرهم يا خير من خفضا لك الخزائن فافتح لي وزد بشري وتكفني كل من ياتي ليعترضا يصرفك عني كل ما افتدت حقق رجائي ولكشف سر ما غمضا يثني وجملة ما اخترتهم أبدا وديعة فتفنى الداغين السوء قضى يا من له الأمر كلي واحمني أبدا.

أنت الرحيم الذي أرجو برحمته. ثم القيامة بشرى حقق الأمل لها بجاي رسول الله سيدنا. أن لا أحاسب يوما يكشف الزلل. أجوت أضعاف ما قد ساقه هرم قلازه اندمت

وارض به. أنا استحي وتدني عندك النزلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. من إله الكريم الغافر الزلل بدأت ذا توبة من جملة العلل. سبحانه من لطيف بالعباد معا فمن قيم جواد مزل النحل. محوت بالله في اليوم جملة مان ثبته من هوى النفس

بالأمل. أيوة رحمة ربي وهي واسعة، ورحمة الله أرجى لي من العمل. فنوت كتب إلهي جل رحمته في حياتي ويطوان.

عبيده هذا والتفن به ولا تؤاخذ بالماضي من الخطر ابد حزبك طغى فاهتدوا وهدوا ما رضيت لهم من احسن الملل ابهدي وفني دنيا واخره قلت لا ان وهب لي اطيب النزل حتى اصاحب اصحاب الرسول غدا كما يليق وزحزحني عن الدخل يا الله يا بر يا رحمن هب لي ما من قلت تمس بالجنة.

أباني الوهاب بالكتاب وبرسوله وبالأقطاب، مشايخي سيدنا الجيلاني والشاذلي.

يوم الأحد عنب أعاهد به الله الأعلى أتوى رحمة الرحيم والرضا بخمة للمصطفى باب الهدى أي بجاه فحعن بي واستر علي به ونجني من خطر أي بجاه العظيم أسأل مغفرة.

بركة الذي الوجود والقدم قد وجب له لنا تنمي الخدم سبحان ذي البقاء والمخالفة من قاد لي أمنا بلا مخالفة ملك لي القيام بالنفس وجب له إلى كليتي قاد العجل الحمد لله تعالى وحده كما له الخمسة والوحدة.

ولا فناء لي منه الحديد. أبو الوراء ليس له تراسل ولا افتقار بل له من مازل. حمد الباق جل عن تعدد وعن توالد وأصل ودد. ملكنا لم ينحو أجزا أو كرا أتى له وليس ينحوه كرا. أحمد من جهل وموت وصمم لا تنحو وقد كفاني يلغم. نفعني لي عمن وبكم ومن حياله والنعم الحكم. إيجاد كل ممكن والترك أيش لمن كفاك فضلا شركا. يا رب غيره وعن سواه عني له افتقر من عداه. رسولنا نبينا محمد عبد رسول أعتماه الصمد. أمعه صدق بأمانة جزد وبتبليغ إلينا عن كذب. يقود من خيانة وكتمان حرم خدمتي لحاوي.

ثم برع الباقي من العيوب وكان لي بأفضل الغيوب سلمني الرحمن من دنياهم أقدارها خلا وحبا قد أمن ثم لكن الرحمن والرحيم ويا أخرى كلما أحوم وابدي سبيل الله للهدات ذا خدمة لرحمة المهدات لا يقود الله علما لم يرى من غيري وأن سواه لن يرى لا يقود علم من تقدم ومن تأخر وتبدو الخدم هذا الجميع دون الشك وقال

الإنسان فتهمت خذ المنتقى ما لم يكن قتل غيري وبه فزت بكم عثاني الرحي أحي ما يغبطني كي داما كل الصافي عطري لا يقود في الجنان أبدا ما لا أراه أبدا من عبدا هم الرحمن الرحيم لم يزل كفتني كفت مكاره الأزل حب حب رحيم لم يزل رحمانا ما أياي قادر الأمانا يقود الباقي دواما البشر وقد ما عني ستة عشر مع رسول الله كل ما صدر من البيع لا ألقى القدر بسم الله الرحمن الرحيم بدأت باسم من كفاني اللعين بقدر ذات الله ربي المعين سبحان ربي العظيم الأعظم من صانني عن كل ذي تعظم مصليا على النبي العالم محمد من صانني عن ظلم.

فذاتي مرض أو حسد، طابت النفس وطاب الجسد، أكبني بسره الخفي من قاد خطي إلى الكرسي. هذه القصائد قلوب الحمل تنعس وهي بشر للكمل، إن كتابتي لدى إلهي أبدا غيري ذوي الملاهي، للمنتقى قط لدى لي برولي ما قاد لي ما غاب عن كل ولي، هذه كتابتي لدى البحور كلا سواي حيل

النبي وجهته عند العسكري محيرا في عبر وفكر أرحني عند جزائر الخمور سوى قيود البرايا والأمور أرسل تسليس أعغبي.

في البر ما أنت في البحر وعلى بري أني في البر ما من قبل كما حرمت ولغير الكبل لو تعالى خدمتي خديما كمصطفى الذي حوى التقديما عدي طعن وهو عن المشفع صلى عليه بالسلام الأنفع حط عناية تقود خدمي إلى جنان ذي البقاء والقدم.

إذ قبل التناجي المحب قضي مناجاتي حويت ما أحم أجابني الباقي بالجاه المنتقان من يوافق يلقى ما اتقان لاقى الذي كابدني ولم يتب أبقى انتقام وهو في أم الكتن أدى الذين كفروا بغيظهم بقي حما كليتي عن مكرهم حفين الباقي فليس ينتحي لضر وما أرم ينفتح يقود

السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله من هدى بالجود القابل الركوع والسجود، سبحانه من باسط ودود فهو تعالى.

لشكر مغن واسع فريد قنصرفت وانتهى تجريدي لشكر مغن واسع فريد قنصرفت وانتهى تجريدي كنا الشكر بذا القصيد بسن ولا

به مع العقود تبع الصابر عن المفقود أبعطي البيع بالتأييد والحفظ والإكرام والتقييد حما جنبي عن ذوي الكنود بلا مدافع ولا جنود منع أهل الشرك والحيود مني بقدره بلا قيود أشكر نعمة على تفنيد إبليس ذي الإعوان.

كم الإله ذي الغنى والجود فالواجد المنحتم الوجود سبحانه من غافل ودود هو تعالى أبدا موجود معطي ما استبت بالقصيد أبي به وغبت عن أصيد الحمد لله على وجودي مع متابي وانتهى هجودي للشكر مغن

أظل بخدمة الوحيد أعبده وإنه مصمودي مصلي على النبي المحمود أعبده وإنه مصمود مصلي على النبي المحمود له متابي مع العقود البعي صابرا عن المفقود أيثنسته مع التأييد والحفظ والإكرام والتسويد حما جنبي أنزل الكنود بلا مدى.

يا الله يا صمد يا معبودي، صل على المختار في العبيد محمد وسيلتي ذي الجود والآل والصحب ذوي السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله المكرم الأحد، مصليا على حبيبه الأحد، لسيدنا المنجي لمن له التحد، مبيد من أبى هداه وجحد، محمد وآله ناف الكمد، وصعبه النيران كل ذي ضمد، أزكى صلاة بالسلام لا عدد، لا تقيني العدا ذوي العدد، لصمد ليس له كفءا أحد، تذرعي بقل هو الله أحد، لا تطابيق ورم ما فسد، بيك ما اشترى مبيعا ما كسل، هب لي يا من رم قلبي والجسد، واطري في البحر حاسدا حسن، إجابة بها ألازم السدد، وما يفوق كل ظن من مدد، لجتب الحسنى فجت لي بالزيد، يا مغنيا أغنيتني عن مد يد، أبي بجاه المصطفى الهادي السند، وآله وصحبه النافي الفند، حط عيوبي وطردي من عمل، عن الصراط المستقيم وفند، مكملا لي كل ما قلبي قصد، برغم أنف كل واس قد رصد.

بالرغد أقتي قرن يدوم بالرغد ضيفا ويتنسيني أمسي بغد لك توسلت بخير من عبد وآله مع الصحاب في أبد أهو يا كريم قد وعد تسلم وسلما على خير معد حبيبك المختار نور من سجد لوجهك الكريم فخر من مجد ياسين وتهبه لي يا الصمد وبسحابه أسود في زي الضمد ما شئته بكن دواما يا أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد بسم الله الرحمن الرحيم مدت بسم الله والرحمن من الرحيم المالك الأزمان سبحانه ربا لوجهه الكريم تعت في الخدمة والرضا أرون من الإله رمت خير الصلوات وخير تسليم.

لوجهك الكريم تل مقدمات أفضل أفضل وراء المعظمات لوجهك الكريم قلد البشر بخدمته لأفضل البشر أي ضاعي بحق الأعظم وخدم يشكر أموري عظم هب للنبي الله منك النظم يا عاصما من جالبات الكظم أطبها

عظيم فهم، واقلع سنت من خطن ووهم، اعطني للجنات بالحلال بلا ضلال وبلا اضلال، مضي الفوز وقل للبركات، وكما تشكر معا والحركات، الى الكتابه للمختارين احب يا من عنده مختارين، الى الكتابه بجاه المنتقام باب علوم وفلاح والتقى، اليك لا لغيرك انصرافي من فيدك المر

حجتي عن العدا حجابا يرنح السمعة والإعجابا يغضبا كلية الإخلاص كون قاد للأمان والخلاص محمد صلى عليه ذو القدم مع سلامي له من الخدم بسم الله الرحمن الرحيم بدي وهب لي أن أتصلي على سيدنا عني وكلي بالعلا سعتي أدم بلا شقاوة وليكم بالبشي والحلاوة ملك ملكني بغير السلب والجنان أغنني عن طلب أحد يا واحد يا خير صمد كن لي ما يسرني بلا كمل أطيبكم لي بما يطيب نسيه من رجاك لا يخيب أطيب لي من

هب لي بقاء وسعادة تدوم بخير ملك إنك الباقي القديم. أي راعي بلا غرور تكن يجعل أعظم البرور لك بلا شيء لك بلا مشارك كليتي. أقدي وقولي عملي ونيتي أبي وجهك الكريم أصلحي كليتي بلا عناء تصلحي. هذا تعبي بالكتاب والحديث هذا تعبي بالكتاب والنبي سيدي كل أقرب وأجنبي مد صلاة والسلام سرمدا إلى النبي والرسول أحمد أرسل أرضي الوراء بالسبب أبقى بشارات به وحبب لقيتك اللهم فيه مد كما به عصمتني من شد أبقيت يا رحيم كل بالكرم بجاه عبدك النبي المحترم لك بلا شكاية ولا سقط حملي وشكري لجنابك بخط رضي الرحمن والرحيم كل ولا يزال ذات رحيم حفظ بذك الحكيم الخالدا عن جزاء والدتي والوالدا يعني فتحت لي عام وكسسي فتح محاقيقا بدا من جيسري من يتقبل

حين فدابي ولي الطيب زمنين أنثي الخلق ووسع عطني من علي بالسلامة البدن وبالسلامة المكان والعطن أي البيوت مساجد تزيد لقد إليك لك وجنبني المريض نزل جميع ما حويت عن لغام ويا رسول الله سأني بلغام أجي وصلي أبدا وسلما عليه بالآل ومن له انتمام عليه الصلاة.

0: حتى أكون عابدا بالسنن عبدا شكورا قلت الطيب منني. يا رب قد رضيت عنك جدا ولي بكوني الخديم العبد. يا رب قد رضيت عنك جدا فلي بكوني الخديم العبد. من ساعتي وصلي بالسلام على النبي واقضي به مرامي.
1: بالمنتقى رمت من الكريم تلاصم الأمان والتكريم. من الكريم بالمكرم أروم فوصي ببسر أبدا ليس يريم. إليه ينخاد الذي ليقتارا منه بمن خدمه مختارا. إليه تبت من سوى الرداء ولي يقود بصر القضاء. رد الأزاء إلى سوى جهاتي في أبد مخدن يدي أنهاتي. إلى سوى ينتهي الدجال وسوء والخرر والإخجال. كتاب باه خلد الدارين اسني عن الحارين والنارين. أنا لن الأكرم في التلاوة ما وده خير محل علاوة. لغادس الدارين في هاداتي من أودها جملة الصادات. له كتابي وكتابتي نهت له ولي منه بصارات انتهت. أجبتني يا حالبا لا يخفى عليك صيح وسكرت الأخفى. عدية المغني الحل الكريم خاضت لي الأمانة بالتكريم. فص بأسماء الإله الأسنى وبصفاته الأولى بأصنام. يقود لله الحل الرحمن ما شاب والصفاء والأمان. هو الذي له الوجود والقدم مع البقاء ووهان الحرم. صهدت أنه الإله وحده وخدت مؤمنا إليه الوهد. فجأني الذي له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة. أكرمني الذي له الخيام بما صفت به لي الأيام. آتاني السكر الرحيم الواحد وصرمت النهى لخير جاهد. لمن له القدرة والإرادة كل ولي خير صفاء أراد. لمن له العلم مع الحياة وصمه مع بصره حياتي. ناجاري الذي له الكلام الملك القدوس والسلام. أنا لن المحيمن المؤمن ما به أماني لجنانه نما. صحيت قد عن بالأسام الحسنى وبالصفات للخديم الأصنام. لوجهك الكريم أوصل الجسى لصاحب من له كتبت رجسام. يا رب يا رب خلد الرداء الأكبر لصاحب صدق إمام الكبرى. جل وسير مصطفى كعمرى بأكبر الرداء وصف العمرى. سسر مدن خير رد الحسمانى وخذ له حيث يرى الأمانى. يا رب يرضى أن علي سرمدى ردا به تسير بسر أحمدى. أبلهم الرداء وللجميع يا خير محسن مكرم سميهم. منك طلبت يا خريب يا مجيب بجائهم ما رمت كن لي بعجيب. لهبهم وبالمخربين من الملائكة الهدى المبين. يا الله سلما على ذي الوحي وجل به قطي مثل وحي. جل لي بأن يكون خطي مهجسا يا حاهدا لي وهودا منجسب. سما يسر خلب صاحب المطر وجل به مقصي خاطي الوتر. يا الله سلما على السيسور وصف للحياة صار نسور. قبل الذي يقبل أفضل أيقبض أفضل السلام. وتغنني عن الأناء والملام مد إلى الأملاك والصحب الكرام. ولسوي الإسلام يا باقي المرام. لله تبت من جميع ما صدر مني حيبا وكفاني القدر. من الكبائر ومن سقائر تبت لما هي ظاهر وخائر. سبت توحيدي لرب الناس المصيب السيطان والأدناس. للمصطفى المختار البصالة سبت تقديما مها الرسالة. هداني الإله بالرسول وللجنان ليقود سوليم. أسكى سلامي العلي المقدم بلا انتهان على النبي المقدم. ذلك فضل من إلهي العظيم أشكره عليه بالدر النسيم. إلى الذي وجوده والقدم قد وجب كل وتنمو الخدم. فجأني الذي بقاؤه وجب مع المخالفة فضلا بالعجب. لمن له القيام والوحد الرقد أسلمت نفسي برسوله فقط. يقود ذو القدرة والإرادة والهم والحياة للإفادة. علم الذي سمه له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر. من الذي لم ينه لله العدم وليس ينهه إذ الوصل الخدم. لا ينتهي حدوث أو فناء لمن له التوحيد والثناء. إن التماصل مها افتقار لخير مبقن جار بالوقار. لخير ربنا تحذر عرف وخيره من كل معذر ألف. أصب به وإنه باق معيس من كل سوء وأصنوه يعيس. أقرأ إنساء كتابه بلا ترك لوجهه وكل خبلا. من مكره وصو من قرور به وكان لي بالقرور. له إلى جنانه كل يتيم ولي يقود مقتضر هنيتين. وجرف حمدي وسكوري أبدا له وليكن فيكون أبرا. نفع لخيري الخيوب والقدر ولي يوصل البصارات الخدر. لمن حماني عن حرام بالحلال amdi wabil huda amani antalal ala yasukruhu bila kufrani sa'is madin min dararin nirani lo sukuri bahda hamdin khalidi anni jasa walidati wa walidihim lo khitabi bi bururin lahuma ighfir li walidayya wa tarhamhuma kulli wajud li walidayya bi muna bi yawduha jami'ul umana munah alayhima bima yubassirun كليهما بمن هو المبصر تسليمه مع صلاته على سيدنا محمد باب العلا حديثني بجائه فصليا أني به يا مكسرا لخليا تبت علي توبة حني مهد خير لك فالمدرات مهد دائم جلي بتلاسم البشر إلى الجنان بالنبي فخر البصر وسل له أهل سرور أبدا بسبب منك وبسر أبدا نفعتني بلا حرام بالحلال وبالهدى كفيتني كل ضلال الحمد لله الذي لي انفتح باب خيوره بمن له فتح له سكوري وأدام للفرح وللأمير كف ضر وقرح أذكر ربي بعد حمدي وشرح صدري بهلم لدني فانصرح له كتابي والأمير قد طرح دنيا وأخرى ذا حساب وطرح أبلي فلاحا وجواري من فلح يا من هداني سرورا للملح إلا سواي صوم درة جنح ولي تقود سا أمان للمنح لوجهك الكريم يا من قد بطح ذاك الأمير بالخلاص فانبطح قس المكاره وما يره طرح إلى الأمير سرمة يا من جرح لوجهك الكريم قلد البجح إلى الجنان لي خديما قد رجح قدمت أفضل الورى يا من جصح قديمه الذي بأمن قد جصح وجهت للخديم أنفه ربح يا من كبا ذاك الأمير والصبح أبقيت القديم باقيا ركح عليك والأمير جبريل لك لا تره من أم ضرا أو مجح يا من

ألم حتى أن يحزني عدوك مضر فإنك المرجو إلى سوءي قد صرفت حسدي مع البكاء عاصما من مفسدي لو يتبقي

بنور واسع قد وصفان إليك قلت قل هو الله أحد يا معطيا ليس له كفءا أحد هدمت مالي بناه من جحد يا خير مرجوي وخير ملتحن أقمتني بالحفظ والتلاوة.

وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، درجتي تعلو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، درجتي تعلو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، إلى الذي اللوح له والقلم، كليتي وما نحاني ألم. أكرم الرحمن والرحيم وان قادري بلا انتهاء الترحيم، جاري الرحمن والرحيم قد صرت أم

أعطاني النافع خير النفع مستغيا بجلبه والدفع يقود لي الثمن ما بعت ولا رقعة ولا تقولا أجذب لي الظاهر والباطن لي من

نخ الحماني بالعيال والدرر ولا إلى غير جهات العدان مزني فرادي مع نحاني مع عدان كلا سوى الدورية والعيال كما يختير انتحى الأقيال يقود لي سيدون يزن.

0: نفعني النافع خير النفع مستغنيا بجلبه والدفع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رفعت أمداهي لأفضل البشر وخاد لي ما لا يريم من بشر. جزاء ربي جاءني جميلا وخبل عامي قد محى الخمولا. برأ لي ما سرني إلهي بلا لقاء حاسد نولاه. رد إلي الله ما لاختارا قبل وفاة فرحا مختارا. جميل حمدي وشكوري أبدا لخير باخ بالحروف عبدا. بان لي اليوم تكرم الكريم وخاد لي مسرة ليست تريم. رحمن يا رحيم يا من رضيا عني ومنك لي في غرضيا. جد لرسول الله في ما يسر ولا توجه للنبي ما عسر. بالله والرحمن والرحيم هب لي ما يدوم فرحة بلا رهب. رب استجب رب استجب رب استجب رب استجب رب استجب ليستجب. جميل كن لي بجمال وأمن ولي الطيب دون ضر الزمن. بديع هب لي جمالا يبرع يا من لبابه شكورا نقرع. محا عيوبي ومحا أدناسي مؤيسا مني مل الخناس. حمدت من عصمني من بأسي وكان لي قطعا بلا التباس. مد لخطي مخجل الخياس من بي يباهي جملة الأكياس. مد إلي من له جناسي بشارة تبخى بلا أدناس. ديني عبادة إله الناس بحب مختار من الأناس. محمد الرئيس كل راسي عليه تسليم العلي النبراسي. حماية الماهي عن الحراس تغني وطرده عن التراس. محا انتحى الوسواس كالمعاسي نحوي به الغني عن نعاسي. مد لي الأمن بلا إيجاس من كله صاف عن الأنجاس. دعت لشكر الله بالأنفاس وغيرها العصمة من عفاس. علم العليم والخبير خادا الغيب لي مع الرضا فانخادا. أعطاني الخبير علما يكشف كل خفاء للخفي ينكشف. ملكني الملك ملكا سرا ولي لا يجر شيئا ضرا. درجة اعتلت إلى الجنان من دكسس في الله ذا امتنان. كرمني الباغي بلا إهانة وخاد لي من دكشش إعانة. سيعلم الورى جميعا أني من دكشش فزت بخير مني. شكر ربي أبدا كليتي من دكشش وخاد لي هديتي. علمت أن الله لا شريك له في أي شيء قدت توحيدي له. إلى الذي ما إن له من ثاني كليتي وجهت ذا أماني. ملك كل الله تمليكا يدوم وعنده قد صرت عبده الخدم. شهد لي كرم رب الباخي بأنني عبد خديم باخي. هدى العليم والخبير كلي ولي كسرا خد يجل خلي. درجتي أعلى الخديم الباخي ذو الأرضين السبع والطباخي. لغيري الأذى وكل مفسدا لي ليس ينحو مفسد أو مفسدا. ينحوني الصلاح والفلاح بمن له الفلاح والصلاح. كفاني المستأذئين الله طرا ولا إله إلا الله. رضيت عن ربي وربي رضيا أني خديما باخيا مرتضيا. مد بقدر ذاته الباخيليا كرمه وكان لي بسؤليا. هديتي من الإله للجنان لي فرحة لدى المطهر الجنان. أجابني الملك وهو الواسع حبا له والدهر لا أنازع. لانقاد كل ذي امتناع رضيا لأبدا عن مالكي مرتضيا. لله ربي أبدا كليتي جعل مثل الأنبياء نيتي. هو الذي وجه لي ما أشتهي من ملكه الذي إلي ينتهي. يا جملة الخلق اشهدوا لي يوما فيه يحز المجرمون اللوما. بأني الدارين عبد الله خديم عبده ابن عبد الله. محب كل مسلم ومسلمة مبغض كل مجرم ومجرمة. كتبه أحمد ذا سلاتي على الذي محى أذى الخلاتي. على النبي المنتهى محمد وآله وصحبه والحمد. خلت وخاطبت النصارى قبل وانفك بعد ذا الشكور الكبل. خلت وقد أزال ربي الضر وبالنبي قد كفاهم طرا. تيقنوا بأنني لله خل وحب لرسول الله وأنني ما زلت ذا تبرؤ من كل من بالكفر ذو تجرؤ ولا أكون من ذوي التنصر إن شاء من لي جاد بالتبصر سبحانه ربا إليه ألتجي ومنه كوني بالخيور أرتجي أكرم به ربا يقود ما يريد من المنى لمن من الخلق يريد شكرته ولا أزال أشكر وبلساني وفؤادي أذكر عبدته بدينه الإسلامي موحدا له مع استسلامي ولتشهدوا لي بقولي معا يوما جميع العالمين جماعا الله ربي ظاهرا وباطنا حيث أكون بمناي قاطنا والمصطفى وسيلتي إليه صلى بتسليم على عليه بآله وصحبه وجادلي بما يسرني وسؤلي قادلي مد يدي لغير رب الأكرم مع وسيلتي له المحترم أظنه في البحر وقت غربتي حمحا كذا في البر عند تربتي كافأت وهابا شكورا مغنيا وفيه قلبي وخلبي فنيا أشكره شكرا يكون منه إليه جل ورضيت عنه ناجيته بفيضه في البحر وأرتجي في البر مثل بحري أسأله بكونه الشكورا كوني عبدا مخلدا شكورا له خطابي وحوائجي قضى يوم الخميس ورضيت بالقضاء لك لساني وفؤادي يا كريم شكرا وجثتي فيسر ما أرم هب لي عند الله والرسول والصالحين ما يفوق سولي لك علي الشكر والذكر معا فليكن ولي أعداق معا يا ربي أوزعني أن أشكر ما قد سخت لي من نعم تكرما دللت لي الصعب الذي قد كان منازعا فهب لي الإسكان رط لي الأعداء في البحور وفزت فيها بمحور الحور أجرتني من الأذى من بعد ما كاد المكابد يزل القدم لرطه وكل من وراه يا قاهرا فوق الورى يا الله من علي بدوام العافية وجل حياتي ذات طول شافية وقيتني فزدني الوقاية ومن علي ببلوغ الغاية من أنت يا ربي علي بمنن فلتفني عمري بالفروض والسنن نفيت عني الشك في شوالي فلك شكري بنعم الوالي يسرت للصعاب في شهر صيام فلك شكري إلى يوم الخيام ناجيتك اللهم كل شهر ولي قضيت الحاجة في ذا الشهر عنك رضيت عدد الخلائق فالتقني ما لم تكن بلائق لك شكوري بفؤادي عدما خلقت فاكفني الأذى والندم أثني عليك بفؤادي والخلام بما استفدت منك من أهل الكلام من استفدت فزد الفوائد يا خير من يمد بالزوائد أكرمتني بذكرك الحكيم يا من يقدم مع التحكيم نبهتني به فصار عزي وصرت خادم النبي الأعز تبت إليك توبة وبعت وبعدما أخذت قد شرعت مستنصرا بك على أعدائي ثم على حوائجي ودائي علي من ربي بالنصور في البحر والخلاء والخسور لي جدت في الأعداء بالتيسير ولي قضيت الحاج في مسيري يسرت لي فيه الذي صدري شفا يا خير من علوم غيب كشفا هديتني فصرت ذا اهتدائي وليرط كل ذي اعتدائي حفظت عني بعفك العيوب وأرتجي منك تلازم الغيوب تبت من البدع والتلطع لك وأنت غافر لمخلي تبت بأغذي الكتاب والسنن مرافقا من سلكوا خير السنن إمه الذي صدر مني مطلقا ولم يكن رضا وبد مطلقا يا الله يا غفور يا غفار يا من به فارقني الكفار مني لك الشكور والتحميد وذكر والرضا يا حميد يشكرك الفؤاد بالمجاهدة وبالمراقبة والمعاهدة زنت قصيدتي ته جهادا مجددا أيضا بها عهادا اجعل إلهيته القصيدة قصيدة مشكورة مفيدة لوجهك الكريم قد قاطبت في البحر أعدائك إذ حاسبت خاطبت من غروا بالاستدراج وسارعوا معا إلى إخراجي بحولكم خل الذين كفروا ستغلبون إذ إلي النفروا يا جملة الفجار إنكم غدا لفي جحيم لا ترون رغدا ثبوتكم في درك النيران يجركم غدا إلى الخسران من طلب الملك بظلم الملك فخاد نفسه لخسر مهلك نبهكم وكره التنبيه وزدتم الإشراك والتشبيه الله جل أحد الله الصمد الذي هو الإله لم يكن مولودا ولا بوالديه ولم يكن كفنده في خالدي طاب فؤاد من له قد وحدا وخاب من ثلثه وجهدا يدخل من وحد في النعيم ويدخل الفاجر في الجحيم يدخل من يشاء في رحمته وظالمين في أذى نقمته بكونه الرحيم والمنتخما نروم رحمة ونخشى نقما ويل لمن كفر بالإله ولم يتب مع رسول الله محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه الله السلام إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أنه قد جلى ألم يروا معا لأرض وسماء عمي وبكم وشقانهم رسما نبههم بالأرض والسماء وبالهوى والفلك فوق الماء أليس من قلقها بقادر على انتقام من ظلوم قادر لا يركعون إذ لهم قيل اركعوا مستأذين بالذين ركعوا لا يعبدون الله جل أبدا بل يعبدون المال حيثما بدا هممهم قد صرفت للخمر والبيض والبنيان طول العمر لبست فيهم مدة مجاهدا مصليا على النبي معاهدا يشهد للشهيد بالتبرؤ منهم وبالتوبة من تجرؤ طيب نفسي ورجوت منه فتوح غيب ورضيت عنه له خطابي يوم مولد الرسول صلى عليه وحباني بسل علي يوم السبت والاثنين لوجه رب الخالق الكونين كفي عما تبت منه والمبيع نفسي به كما كتبت في الربيع من علي الله عام جيسشي بما رجوت منه عام جيسشي علي لله الكريم الأكرم عدم النقض حبليا منبرم له علي شكر من شهر الربيع إلى الجنان واشترى مني المبيع أجابني بما يكون عجبا وآية للصالحين النجبا أرجو من الأكرم في الربيع من بعد ما من اشترى مبيعي لقيانة الماهي كما رضيت به وعنه وبه غنيت غبت به فيك إليك منك عبدا خديما ورضيت عنك يا رب صلي ولتسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا بآله وصحبه وكوني لي منايا والخلوب ليني وجه لي التسقير والخبولا ولتهدني ما اخترت لي سبيلا لهبك فوق المراد يا كريم يا مغنيا إغناءه منه أرم إياك أعبد وأستعين فإنك الإله والمعين كف بكونك الحفيظ عني واقبل بكونك الكريم مني ناجيتك اللهم في ذي القعدة وقبله مرتجيا وبعد نبذت فيه ونبذت قبله وبعده فاشكر إلهي كله اجعل قائدي وخولي والعمل وخلقي حقا وكمل للأمل لأصله الأقوال والأقائد وعندك جاء كلها فوائدا لأصله الأفعال والأخلاق وهب لي الإعتاق والإطلاق هب لي في الله وفي الرسول فوق مرادي والتصغ لي سولي يا الله يا كريم يا عليم يا من له التكريم والتعليم جد لي من التكريم والعلم بما به أفارق الأذى معمما تفضلا علي باتبائي وليستخر كل ذي إبائي بارك لي اللهم في كتابي ونجني به من العتاب يسر جميع ما رجوته بكن ولي به هب لي ما لي لم يكن ملكتني يا رب في ذي الحجة ما قد كفاني آية وحجة نبت في السبت لوجهك الكريم ومنك عوديا له لست أرم رمت من الله بحرمة النبي كوني ذا تخن وذا تجنبي سحلي يا أكرم ما ينسيني جملة ما فارقت للتحسين لوجهك الكريم فارقت الجميع فليبدل الجميع يا سميع هب لي بالعشر وأيام منا وبالربيع اليوم فافاخ المنى من علي إنك المنان وبالطفن إنك الحنان ناجيت بالآيات فاجهل كلما أغطته منها إليك سلما يا رب حققت الرجاء اليوم ولا توجه إلي اللوم شكي أزلت فسد الإنارة وشد بتوبتي من الإشارة أليس ربنا بكاف عبدا بل ومنه قد ينال قصدا آليت بالله العظيم الأعظم لا توبة من ومئي المعظم فزت بما لله قالخ البشر به وأرتجي تلازم البشر أواني المغني إليه بكرم wa hablu ahdi li wajhi baram as'aluhu al wafa'a wal ghina'a bihi wa ay yakfini al ana mata tawajjaha ilayya dhurru sarafahu anni wa ni'mal barru najaytuhu wa sirtu dha imani bihi wali yajudu bil amani wa sirtu bil hayy alladhi laysa yamut al khadir al mudabbir al muhyi al mumit الحمد لله الذي لا يفنى نسأله العصمة مما خفنا بالله ذي الخدم والبقاء أعوذ من كفر ومن شقاء أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني له خطابي طالبا منه الخيور في سفري وحضري وفي الدور هب لي يا معيد عودا أحمدا في غير ما تركته بأحمدا وسيلتي وصل بالتسليم عليه في الآل وزي التعليم رب بجاه المصطفى عليه صل بكل من نمي إليه سخلي في مولد للإكرام خير المنى والسؤل والمرام هب لي فيه ما يفوق ظني وظن غيري يا عظيم المن وسخت فيه بالكريم المغني مع النبي وبه أستغني اجعل رجائي سرمدا محققا يا من شكرته بنظم رققا ناجيتك اللهم بالنظام يا خير من يجود بالعظام تبت وبعت وفرغت منهما فالتقني الظاهر والمنبهما وجه لي البدل في السر وفي الجهر يا أكرم بالهادي الوفي ملقني النص ولا تسلطا علي وكفني الهوى والغلطا نجي ولا تبتلني يا ربي يا خير من ينجي ومن يربي وقيتني الذي اعتراني من بلاء يا خير من خلص من قد كبلا أنت الحفيظ والكريم والشكور فاقبل مكاتبي بأحسن شكور وقيتني مكر الذين كفروا ومكر من قد جحدوا ونفروا توكلي عليك لا يزالوا يا من نفيتهم وعني زالوا تفضلا علي بالتسخير سرا وجهرا كالعباد الخير تفضلا علي بالتقليب يا من لديه سرمدا مطلوب حلب لي الأعيان والخلوب وصحب كن لي سرمدا مطلوبا لقيتني يا الله يا حفيظي يا من له معناي كالملفوظ أطل حياتي ربي باحتسابي وتجعل الذي مضى حسابي فزت بأجر الله رب العالمين مع جزاء المصطفى الهادي الأمين لحقت بالصلاة بالتسليم ربي بآله وزي التعليم كف بجاه العظيم عني كل آذن ولتتقبل مني مني تقبل ولتكن لي سرمدا بما يسرني وعمري أحمدا اجعل مكاتبي تقوم أبدا يا خير معبود بشكر عبدا جارية مقام جملة الخيور عندك في تغربي وفي الديور رل العدا بها دواما يا خدير يا خير مؤن بالإجابة الجدير عني يحط كل حق يا غفور يا خير من حط ومن راض الكفور ظلمت نفسي تائبا فلاغفري وكل ما علي عني كفري يا الله يا رحمن يا رحيم يا أكرم صليا على من سميا محمدا والآل والصحاب العظام وسلما واقبل به هذا النظام وجهت وجهي جاهلا فقيرا لله عبدا خادما حقيرا قلت مخاطبا له وهو الكريم وكونه لي أبدا منه أروم لك اشتكيت يا عليم جهلي فليهب كوني نور أهلي ربي بحرمة النبي زدني علما وبالبشر إليك خذني بجائه صلي عليه بسلام وليكن في أبدا بلا ملام بحرمة المختار هب لي علما وعملا وأدبا وحلما زدني كل لحظة وطرفة من بحر نورك المفاضي غرفة دعوت علام الغيوب راجيا منه تلازم الكشوف ناجيا نبست ما قد كان عندي بما لديه راجيا زلالا شبما يا ربي علمني علوما نافعة عني وعن أهلي شقاء دافعة على النبي صلي وسلم يا عليم بآله وليهب خير علوم ليهب من العلوم يا وهاب يا من له الإياب والذهاب ما غاب عن خير ذوي الكمال بالعلم والأدب والأعمال أجب وصل بسلام سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا لله ذي الجلال والإكرام كل من المحرم الحرام أسأله بعد الثناء والحمد وتوبتي من خطئي وعمدي أن يمحو الذنوب والعيوب وأن يعلمني الخيوب له توجهي مع الكتاب والسنة المزيلة العتاب له توجهي مع الكتاب والسنة المزيلة العتاب أقول عنه راضيا مخاطبا من بعد ما كفاني المعاطبا هب لي يا وهاب كوني لك كما تحب سرمدا بفضلك اغفر ذنوبي والتبدل الجميع خير رضا انت الحكيم يا سميع لك توجهت وانت الاكرم ومنك جاءني غريبا كرم لك شكوري بخلامي والمداد كما يدي اليك ذات الامتداد اجعل مكاتبي معا لديك خير رضا ورقني اليك انت الاله الملك الملوك يا مغنيا تغني عن السلوك لك الخلوب ولك الابدان كما لك النجد والويدان لك البهور ولك الانهار والليل والساعات والنهار هب لي كون كل ما مني صدر الى الجنان خالصا من الكدر وجهت وجهي اليك ذاكرا لك بمرخمي هنا وشاكرا حط عيوبي ولتكفر عني جميع ما علي يا ذا المن دعوتك اليوم واني راضي عنك فصغلي سرمدا اغراضي هب لي في اكلي وشربي والمنام وغيرها رضاك يا رب الانام لك الوجود يا الهي والخدم مع البقاء وانتفى عنك العدم الاول الاخر انت يا جليل فمن يثلثك فمغرور دليل شكري وذكري لفاطر السماء الظاهر الباطن معلما سماء ربحي ذكر الله ذي الجلال من رضي لليوم ذوي الضلال يشكره كلي بالتوحيد إنشاءه جل بلا محيد كبرته بالله أكبر كما قدسته ولي يسوق حكما له تعالى عزة وكبرياء ولي يسقر العدا ذوي الرياء هو العلي والعظيم والبصير الحي والخيوم والمغني النصير له الجلال وهو عدل منتخم وإنني عبد له لا أنتخم هو الذي متى دفعت دفعا وحيثما طلبت نفعا نفعا أغناني المغني عن السلوك ولي يروض جملة الملوك له توجهت لدى الأعداء وراضهم لي وأزال دائي ملكني الحروف والألفاظ وبي يهدي بعده حفاظا ليجود بعد بالمعاني وليروض كل ما يعاني كف بكونه الحفيظ أيديا عني كما زحز عني قيديا وجهت وجهي لدى البحور له وجاد بمحور الحور لجاد فيها بالجهادين معا ولي ما فاخ مرادي جماعة هاجرت منها سالما من العيوب ومن عداي للديور بالغيوب أشكره وهو الكريم والسلام في وطني طوبى وفي دار السلام لله ذي الجلال والإكرام في شهره المحرم الحرام حمدي وقبله كذاك بعد على مسير قد طوالي بعد مناي لي يسوق ذا أماني إن شاءه وراض لي زماني دعا خلامي ومدادي لشكر ربي فوزي بالمنى نعم الشكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من سرمدا بملك قد سميا حط عيوبي إنك الخدوس يا من له التكبير والتقديس يصير مطالبي في دار السلام وحيثما مكثت إنك السلام يا مؤمنا أطلب منه الأمنا أنت المهيمن فرض للزمنا وجهت وجهي إليك يا عزيز ولي جدت بكتابك العزيز يلين لي بكونك الجبارا والمتكبرا عدوا بارا ملكك يا خالق لا شريك فيه فرض لمن جلا تشريكا يا من له أمر الورى يا باري كن لي ورد لي كل من يباري تبت إليك إنك المصور وعني ينتفى الأذى والخور وجهت لي مغفرة في ظني بكونك الغفار يا ذا المن هب لي يا قهر في ذا اليوم قهر العدا وبشرا بقومي وسقت بالوهاب والرزاق وجاد بالهبات والأرزاق حبوتني بالفتح فطاه يا من له الفتوح والمفتاح يقود للفيوض والعلوم كونك لي وكونك العليم يقبض عني كونك القابض يا مولاي ما يسوءني زدني الضياء لك توجهت وأنت الرافع ولم تزل عن مؤمن تدافع أنت المعز والمذل والسميع أنت البصير الحكم الكافي الجموع يعزني المعز في الدارين وراض للمذل ذا العارين ملكني السميع والبصير ما خضرمته منه وما لم أرما وجه لي الحكم في الثلاثة بعد فراق العشرة والثلاثة تفضل العدل اللطيف والخبير أسأله تبصيره لي في الخبر بعت وتبت وذنوبي غفرا ومني اشترى وعني كفرا يسوق للحليم والعظيم خير منا شياها تعظيم دعوت ربي الغفور والشكور سبحانه نعم العلي والكبير هو الحفيظ والمقيت والحسيب نعم الجليل والكريم والرقيب أسأله وهو المجيب قائلا ولا يخيب الكريم سائلا لجدت يا واسع يا حكيم يا من له التأمين والتحكيم خير لي فيما جدت لي أنت الودود أنت المجيد باعثا انت الشهيد يا حق يا وكيل يا خوي انت المتين انك الولي رم بحرمه الحميد كليا في السر والعلن ولتكن لي وجه الي مننا لا احصي في ابد عددها يا موسي هب لي يا مبدئ مما عندك مواهبا بها اكون عبدك وقيتني العود لذاك يا معيد ولي جعلت اليوم مثل يوم عيد عنك رضيت انك المحيي المميت وانك الحي الذي ليس يموت ليستجب يا حي يا قيوم يا خير من يممه مهيوم او جل لي اليوم المنى يا واجد ولي هب مجادة يا ماجد كفيتني يا واحد المثلثين فليردهم واللئام الاخبثين لسخير الجميع يا خير الصمد يا رافع السماء من غير عمد لسخير البحور والاعداء يا قادرا نفيت عن الداء شكرتك اللهم يا مقتدر ولرضاك سرمدا ابتدر يشكرك الفؤاد ثم الخدم وجمله الجسد يا مقدم اويتني بمنن ادخر ورط لي عداي يا مؤخر خذ لي يا اول يا اخر يا من كونه المغني قطعا دريا درجه الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن ولترفعن يا يروض لي كونك لي يا والي كل السلاطين ومن يوالي رد للجميع ولتصلي بسلام على الذي به تقيني يا الظلام ربيتني يا خير من يربي وبعدها رقيتني يا ربي بك غنيت انت ربي سرمدا فلتغنني بك وكل لي احمدا بكونك الوهاب والاكرم من كن لي بكن في كل ما لي لم يكن ناجيت مدة من السنين مغتربا عند العدا ظنينا العامر ثم لي يا قهار يا من له البهور والأنهار أنت الإله لا إله غيرك ومنك يا مني أتاني خيرك لك البرية بلا شريك فليسخر كل ذي تشريك لك خطابي مصليا على وسيلتي محمد باب العلا هب لحبيبك صلاة بسلام في الآل والصحاب وكن لي يا سلام محوت يا ربي توجه الضرر لخبلي ولي تكون بالضرر هبوتني يا متعالي بمنن يا بر يا تواب أحي بسنن مد حياتي سالما من النقم بجاهه والتهدني خير اللقم مصليا مسلما عليه بآله ومن نمي إليه دعوتك اليوم ولست أنتقم للنفس ففن الأذى يا منتقم ربي بكونك العفو وجد لي بالعفو والخير الكثير قد لي سخلي يا رؤوف في الدارين مرحمة تنجي من النارين وجهت وجهي لك بالرسول يا مالك الملك فسغلي سولي لله ذي الجلال والإكرام كل ولي يجود بالمرام أصله صلاته على البشير وأن يسوخ لي ما له أشير له توجهت بجاه المنتقى صلى عليه بسلام ينتقى للمصطفى اكتب الصلاة بالسلام في آله مع الصحاب يا سلام هب للنبيك صلاة تصطفى مع سلام دائم قد يصطفى صل على خير الورى محمد مع سلام طيب يا سمدي له اكتب الصلاة بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم له صلاة بسلام خلدي في الآل والصحب وصف خلدي اكتب صلاة بسلام النبي في الآل والصحب وجد الطنبي للمصطفى بالآل والصحب اكتبي أني سلاميك أني سلاميني ولقبل كتبي لك خطاب اليوم ذا توصلي بالمصطفى المختار عين الرسل هب يا إلهي له خير الصلاة مع سلام ولتوجه لي سلات تفضلا علي أنت المقسط برحمة قلبي بها ينبسط علي من بالذي المجامع تساقلي به رضا يا جامع أنت الغني وغنيت بك يا ربي وعن قلبي نفيت الشكيا لك توجهت وأنت المغني فصرمدا جد لي بفضل يغني أنت الذي حميتني يا مانع وإنني بك إلهي قانع أني نفيت كل سوء وضرر يا من له اسم فاعل من الضرر وجه النفع فأنت النافع ومنك أرجو أفضل المنافع يا نور هب لي النور ولتنير بيا قلوب قوم قد تعلقوا بيا هب لي هدايتك أنت الهادي ولتهدي بي قومي ذا اجتهادي وجه لقلبي بدائع الحكم أنت البديع ولتكن لي يا حكم سخلي يا ذا الأرض والطباخ فوق المنى وليكن يا باخي لجد بأن أكون خير وارث وخير موروث فأنت الوارث لجد برشد يا رشيد واكفني جملة ما يسوءني والتشفني مد حياتي يا صبور بالصلاح وبسلامة وبسر وفلا وجهت لله الكريم البر وشي ذا تهيؤ للبر أشكره وكان لي في البحر وأرتجي الأوبة مثل بحر مستغنيا به مع المبر سيدنا محمد ذي البر مصليا عليه كل كل دهر مسلما في السر ثم الجهر الحمد لله الذي بالشكر قد جاد لي بفضله والذكر مرتديا عنه رضا أن يجري محتربا عند عداي المجري ناجيته بخلمي وفكري وبهما لي راض أهل السكر آمنت بالله المزيل الضر الماني الحفيظ النافي الشر أشكره على رخاء السعر بأحسن النثر وأثنى الشعر مجاهدا بقلمي بالنثر ونظما قد ثلثوا بالكثر نفاهم القهر بعد الزجر عني ومنه رمت خير أجري وقاني الله الذي بالنصر حجاد لي ولي يدور عصري وقاني الله الذي بالنصر خجل لي ولي يروض عصري عنه رضيت ويرم أمري جذبا وطيا وطيل عمري مستمسكا به وأبقى مجري ولسواي ساق أهل الحجري لوجهي فارقت لجدا صبري عنها بلا عداوة وكبري صبرت عنها اليوم ذات حري رضاءه المنجي غدا من حري أسأله وهو الحفيظ قائلا وهو كريم قد يجيب سائلا لجدت بالأيام والشهور فضلا وجدت لي بالطهور حفظتني يا ربي من جملة لما لم تره لي سرمدا بالمعتمى اكتب سلاميك له واكتب ليا بجاهه لي عزمة وكن ليا فجأتني في كل يوم بسرور فليكن بلا عيدا ولا غرور ليكن بما يفوه كل ظني بكونك الأكرم يا ذا المني هب لي يا وهاب ما ينسيني هذا العيدا من أحسن التحسين جزاء مغن واسع كريم أرجو مع الرضوان والتكريم زنت له قصائد الشكور ولم يزل برافع شكوري أعنى جنابي عن سيوف ورماح وصرت عبده خديم ذي السماء أواني الله له وأرتجي منه انفتح باب خير مرتجي أسأله وعنه قد رديت كل رضا كما به غنيت له خطابي وقلبي طابا وأرتجي ترافق الأقطاب هبوتني في البحر يا كريم بما به شكري لا يريم سخلي ما فاق المنى في البر مع تلازمي خير البر نايت من يجود لي بالحزنى وزيده وبالمقر الأسنى أكرمني بعد عداي وحدي والكل قد كرمني ذا جهدي وجه لي كل من الأموال ما فاق ظني بقهر الوالي سبحان رب الواحد القهاري من كور الليل على النهار نبهني اليوم على كون الضرر ونفع منه يصحصه الغرر قهر أعدائي على إخراجي من وطني للبحر لاستدراجي وجه هني له بهم بحكمتي وكان لي وجاد لي بنعمتي له خطاب اليوم وهو المغني ولي يسوق ما به أستغني له تعالى علني وسري وبالذي لديه صان صري هب لي يا وهاب يا ذا الأمر ما شئت منك ولتطول عمري من علي بارتفاع قدري وكون عمري كليالي الخدري نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام الشكر جل حسابي برجال بدري ما خضنا من ضر أهل القدر مد حياتي برضا وبشري وليكن في الخبر ثم النشر ربي ليشرح في دوام صدري شرح به أكون مثل بدري نبهتني فبعت ذات بري مما يحاكي فعلة المغتر امحو عيوبي ضمني للغر وليجد بأحسن المقر يا الله يا كريم يا ذا الدهر هب لي فوق الظن في ذا الشهر سخلي فيه ما يديم أجري وسرمد يزيل عني حجري رجوت فيه منك خير الظهر عبدا خديما لك دون فغري اكتب سلاميك لباب اليسر وأهله ونجني من حزري قلبي توجه إلى من بكني يكون الشيء الذي لم يكني له توجهت وإني راضي عنه ولي يكون بالمراضي ناجيته اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة ورغدا أسأله وإنه الفعال له القلوب وله الأفعال يا ربنا يا من له ركوني لخط خبل بركات كوني جل حياتي ربي ذات خيري لي وقيتني جميع الضير ناجيتني عصمت كلي فكني قائد سؤلي برضا لي بكني أكرمتني الدنيا بروضك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع رحمتني بصرفك القلوب لنصرتي فاسغلي المطلوب كون جميع ما رجوت أبدا بلفظ كن يا خير معن عبدا وجه لي السر الذي فاز الكرام به وكن لي بما فاخ المرام نبست سرا كان من نياتي لوجهك الكريم بالآيات يا ربي لاستجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت يا ربي لاستجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبد بما من جعلت المحترم رسولك الهادي الأمين أحمدا صل عليه بسلام حمدا دعاء يستجب به واشتريما قد بعته اليوم وحل الكرما اشتريه بأوبتي وبخضاء حوائج بكن وطيب للخدا وجئ إلي يوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيا سحلي ما به أكون سرمدا عبد إلهي خديم أحمدا له اكتب الصلاة والسلام بآله والتقني الظلام اشف دجا قلبي يا خدير يا من له التدبير والتقدير من علي بسلامة الجسد والقلب من كل أذى ومن حزد اجعل حياتي جنة للجنة وسرمدا قن الأذى والفتنة من علي بتلازم البشر واذكر فراقي الثلاثة عشر لجود بعصمة من الحساب وبانخلاب العمر الاحتساب اجعل كتابك كنوزي يا عليم وليهب ما فاخذني من علوم أسألك اليوم بحرمة الخليل صل عليه بسلام يا جليل بحرمة الخليل والخليل يا ربي يكون عليهما مصليا ربي عليهما معا ثم على أرسل والأملاك أرباب العلا أفض صلاتك مع التسليم وليجود بأنفع العلوم هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكاملين النجبا يسر لي العسير والترد لي جملة ما صعب يا ذا الفضل مصليا على النبي محمد أني مسلما عليه صمدي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. يا إلهي الله قد وصلت

أتي وأعدائي بخيبة سواء، ويهتك اليوم بشكر يرتقي للعرش والكرسي لغوا يتقي. الحمد لله على فراقي، من لم يحب صاحب البراق. يشكره قلبي ولساني والجسد، برا كفاني كل حاسد حسد. يشكر رب العالمين السرمدا، نحمده على النبي أحمدا. أزكى السلام ذي جمال المرسل، على أصول فاق كل مرسل. كان ابن عبد الله خير الناس، ساق لغير

الله أقبلت قمني اشترى وسترا أسبلت دفعني وإلي جلبا باقٍ يوصل إلي المطلبا نفعي نفع دائم لا ينفد ولا ألاقي أبدا من يصفد.

اللطيف نعم الأحد الدائم المكرم الملتحد قد توجه الأذى في صرمد عن قبل الباقي المقيت الصمد إذ يوجه الأذى في صرمد عن قبل الباقي المقيت الصمد.

محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأذن وجنتي سلمني عصمني ممن ظلم ولد غيري قد نفى كل ألم ويطلع

لمن حني عند التلاوة الكتاب معيد أو تغر ولا عتاب بقر لي سر الحروف من كتب كوني

رسوله المزحزح المخوف. هدمت بالحق بناء من جحد، هدمت بالخط بناء من نحى، ضري ولازمت الرضا والمنحى. ترسي عن الشقاء عند منظرا قبل عبادة الذي محى الألم. من لكني القرآن للجنات مغن كفاني المكر بالمنات. إذا قرأت فر بالحزب اللعين إلى سواي وأي زوده المعين. تفضل الباقي.

سلام تاسلح كل منتقد بخدمة توصل كل معتقد مع توجه العداء والحسد لمن حماني عن أذى ومفسدي إذا قرأت هلولت حسادي طرا لغير يقمع الإفساد نفيت بالله وبالرسول إن العداء ونلت خير السول واجهني جزاء ربي الجميل وزحزح العداء لغيري والخمول نمت علومي ونمت فعالي وانقاذ الأنفع بانفعالي آيات ربي زحزحت

أعاطي القدوس من أهل الهدايا، هداني الله هداية التي وجاه من أمين الملة، مدري الله العلوم النافعة ولا الجنان قاد لي منافع الدوري، وما لاختير من عيالي صينت عن السلطان والأقيال. نويت الشكر.

قد يجسى مغن عن كيل ودوران وسؤال وحيل هدمت بالخط بناء من مرد وينتحي إبليس لي حيث ورد.

عقي صارت مثل الوحي وكان لإماي السر محين أخفى لي الباقي القديم السر يكفي حياتي الأذى والشر لست أشر

أتوا كتاب الله حيث كنت وإنني له به سكنت لست أفارق كتاب الله به

أمن حيمكم والاستدراج والانتحاء للجنة الخراج ليتقود للجنان بشرى بجاي خير العالمين البشرى تنقاضي خير تفر الناس لو أفر الضر ولخ الناس أكرمت

خذيه روضته المنورة حجر كل باق صورا مني خدمة قد خفيت عن غيره مخلصة وصفيا ملكته خط يدي السنين ولسواي زحزح الأنينا زبت كتابتي التسلي زكفور وقم جهادي كل جاحد نفور إن كتابتي عند المزبد كني قد قاد ثواب العبد لم يخفق لم يخف عند كل كافر جحد إني عبد لإلهي الأحل كتب ربي الله أني مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن إن كتابتي عند المغرقات ثغد غير الكاسرات الفاسقات.

أهل بدر عند تقربي بأهل غدر بركة الأمين والأمين عمري لازمت مع التأمين فكاو أقل دون غي وعتاب لي قادره المغني بذلك الكتاب إذا تلوت خير ذكر فرام كنغي نحوي ذو الشقاء مغتران ليقول في تلاوة البشر بغير مكر وأذن رب البشر كتاب ربي إنك

جنان كليتي تابت لرب أذكر ترى جنانه وإني أشكر أنا للباقي الذي كنت أود بغير مكر أو مود لقود نفل غير ينتحى إداي والفتون بيقود للشروح والمتون كفاني الله الحفيظ كلما في أذن كما كفيت كفاني الألما تاب علي الله توبة محد جملة

وجهه والكتب أجل خطي منه حقا بكتبي بوجهه وجهه والكتب أجل خطي منه حقا بكتبي.

قد تبين أن الله واجهني إليه بالمصطفى إذ قادت العجبا. لقد تبين أن الله واجهني إليه بالمصطفى إذ قادر العجبا. كتبت في البحر سعيا خالصا وبه حفت لي ساقد الأوراق والذهبا. إن رسول سيف

ينا بيعوا صيد أخجل السحبا بدأ عليك كنز لا يفارقني وأرتفتني نارا لازم التببا لك عقلي أتزايد لداك أخي المباح وينير البلدان أكرمني الكريم بالمباح وفي حلالي جاد بالرباح لا يقول الله في مالي يبيع مزحزحا إلى

أقول مجيئهم لي وزا منقول فصي بكوني معي في الاغتراب قل العداو بعد كوني في الطران يصد دوري معا عن الحسود عباد من الثاق الكمات والأسود هرب كل من نحى بالسوء نحو يك الواسين.

سوى ذاتي ينتحي سقا وتنتحي لغيناك زونقا ابن حنيش يودي للفساد وليس جنحو لمبيعاتي كساد ابن حنيش يودي لفساد وليس جنحو لمبيعاتي كساد ابن حنيش الشاك والحساد

زاد أحسن الصور نفعني وعقاب الخلدان قويت فعي لي صان البلدان هذا في كوني عبد الله هو الخل.

بر عن البصير من عيوب نسي وكان لي بالغيوب فرات خير الخلق بالكتاب فرات خير الخلق بالكتاب وقائد

تسمني الحفيظ عن تقول ولا أكون عنه ذات حول. كان الإله قد محا ترددين وكونه لي قد محا تخددين. يشهد ربي بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وتنقد بالله في التوحيد معنية الخير بلا جحود. مكن في الذكر لسان الله ما قول خير نعم رب الله نحاه بالواجب والمندوب مع مباح الجسم ذا تأديب. وجهت قلبي ولساني وجميع جوارحي بخاطر

للصلوات الخمس حب لي قد جاد لي بخمس قد جاد لي ربي بكوني خلا لي كل شيء سالما من علا يشهد لي ربي بكوني حبا في كل شيء بشر شخص حبا تمد لي المعبود في

والسحب كل كتابة يبدو اللحب له السلامان كما له مرضاك أبيهم لي كفاني المرضان صلاة العرس مع الرضوان قال النبي وصحبه الإخوان كن لا شكري على الكتاب مع النبي المذيب العتاب إن المفاسد مع المكاره عصري منها بمخي تجاره هديت لي على عن رمس خادمك فيك صلوات الخمس وثقت بالله لي لا ينفد ما عنده وللشكور أحفد مدني

مع الهوى وفاز من زكاهان، مع الاعداء لسوى توجهي كذلك من له توجهي. اختصني الله بما لم يكن ولا يكون لسواي بكن، رافقني في البر والبحر معا، قل لي ليعداه طمعا، انت مكاتب تدوم ابدا، ابقيت عن من ربه لم يعبدان. قدت الى خير وراك ما لا يزال، كما بشارات والضر قبل زال، كما باطن بحق فزحق، ويقول كاس فايده لي دحق، الى سواي السوء والاضرار، ولا غد العلوم والحلال، هرب ابليس مع العصيان، كن غير ذاتي بالعلي الديان، هرب ابليس مع العصيان، لغير ذاتي بالعلي الديان، ثم الدليل الجميل ما لا ينفد، من عنده فللشكور اعفد، يا ايها الناس اعبدوا ربكم، يقول

هو لي من اكتفى به وصل فرضي ومن غني عنه انفصل أقبي من وزر يحول بنى الأذى بين من يعول أيطهي للإله المانع وأتوسل بخير الشافع لست أمين لسوى الله الجليل ولسى وسيلة

السمان منعه بحسد لم يهدمان سره من أراد أن يخفض مام ترفعه لفوق رافع السمان اجتهدوا يا قوم في الطاعات بالعلم والعمل في الخيرات إن الإله نعمة لا تنفد خبأها بعلم بعلم يعبد عند الإله نعمة لا تنفد خبأها بعلم يعبد باقي قد أخرجكم رب البشر من عدم فسارعوا إلى البشر دوموا على السنة والإجماع.

ولمن زهد في الذكر وفي الفقه والحديث والتصوف انصرفوا يا ناس مسرعين كالله والرسول مزعنين. إذن ورحمة من الله البديع خير من الدنيا وما فيها جميع، مشاعة بالأمن عند الموت استقام الفقراء للفوت، بركة بالنيل خير نعما تنسي المريدين عناء الخدمة،

ميلون ولا إلى سبل الردى تميلون. عليكم إما به الرسول جاء في ذاك النجاء وصول. يعتدى عن بالذي نقول جاء به وما به المقول. دوموا على الذي به الأصول جاء به ياتكم الوصول. وصية

قدرة الله تعالى وجهه مبتغي منه زكاء النبه علي معلمني يكمن لدنك ابن وسد علمي وفهمي عنك لك استكائي قصور رباعي قبل العلم بالاتباع لك استكيت يا عليم جهلي فرق فهمي

علمت لقمان الحكم فليهب المصطفى خير سيم ثقل العلم وثقل العلم حتى أصير راسخا خضما مد بالجاه المصطفى المبردي.

أبدأ باسم من هو الإله الرحمن الرحيم. نعم الله واجهته بذكره الحكيم، وقادر الحفظ مع التحكيم، لا خطابي ومحل أكدار، ولسوى نحي نفى الغدار. أجابني إجابة عنها عجز، سوى هو الوعد به لي نجس. أي الكتاب لا تزال قائدا، لي إلى الجنان خير فائدا. كن فيكون لي حب للجنان، وفي الجنان لا أضاها في امتنان. إلى الإله قلت كل حمد، لا عصمة من خطئ وعمد. صفى بقائي القديم الباقي، والأرضين السبع والطباق. حط جهاتي عن عدا والضرج.

الصراط وجميع العقب بالله من لي قاد كل منقب نفعا النافع نفعا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى نفعنا الرحمن والرحيم نفعا به قاد لي الترحيم هداني الهادي هداية الخبير وقد

بلا مشقة ولا عتاب، فرزق الامي وروحي والجسد، ولسواي الله زب من حسن يقود للنافع نفعا عظما، ولسواي الساق من تعظما، همتي اتقت لتعليم العليم كي وجه من دي لا يوجه الأليم، أرضه بالتعليم عن تعلم بغير نك وبغير ألم، خدمة خير العالمين علمت قال العلوم كالكليفة علمت، إن قلامي للإله والرسول قيت مع رضاك وخير سول، لوجه ربي أعلم المريد بلا هوى ولا لغن ولا مرين، لا قلامي لخط كوني في جيب من جعلت نور الكون، وجهت خطي للفروض والسنن لوجه من يقود لي خير المنن، راس القرآن والتلاوة وخير الغيث وللحلاوة، أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الحمد لله تعالى وحده، وإني له أجيم وحده، صلاته على الذي قد فضلا على خيار المرسلين الفضلا، حما جهاتي كلها الباقي الجميل النائس ولغيري يمين. الحمد لله على البهائي خير ورش

مناسك خدمته تحمي عن الأدناس له جميع من تمى للرسل من العجائب بإذن المرسل جزاء أحسن الجزاء.

فلا يحمل يهوى النبي كتبا بغير محو أبدا فانكتبا يطلب كل صلاة سرمدا مع سلام للخليل أحمدا هبات خير العالمين وهبت كلمة الرسل ما لهم زبد أحمدنا للكرماء الغيث وإنه على اللئام ليس خيمة أحمد لغير زحزح ما لا يحبه والضر يمحا عزه المداد والقلام وغيرها والدهر لن ألاما لله بالمختار السري والعلن و

إلى الجنان الراقية من الإله لا تزال باقيا مضرتي بلا ثبوت فانية يبقى سوريك من جماد الثانية فجأني من كان لي بالقافية يما أدامي حياتي الشافية يقود للباقي قطوفا دانيا وبشي ليست تكون فانيا هدمت ما كان العين بانية من الفرا ولا أكون عانيا كي تنقذ الأجور الباقية في كل عاية ونلت واقيا قد يقود لي خير عافية ما الصفا والأمن غير عافيا ولاني الباقي القلوب القاسية بلا لقاء لست دهرا ناسيا لقال لكم لا أكون قابيا لازمت ولا أزال تاليا دوري ومالي وبيوتي الصافية من كل ضغ وخيوري ضافية وجهل الكرم آيا كافيا ما سعي دنيا أخرى كافية وجهل الأكرم آيا كافية ما سعي دنيا أخرى كافية ناجيت من أنزل آيا راقيا بها وقادي الأجور الباقية أصحاب الجنة هم فيها خالدون إليك يا خير.

الإيمان بشرك الجميل يا خير إيمان لما نويت فيك سعيا ذا تمام أنت النبي والرسول والهمام بك انقياد الصالحين بالزمام أنت النبي والرسول والهمام بك انقياد الصالحين بالزمام لك نداء رب الورى كل مرام لك به يا سيدي أسنى احترام جدنا باق تعالى عن منام بك فأنت سيدي

0: ثانيا من المحرم القطوف الدانية تملك للمحي هدايا كافية كل أذن من غير آي كافيا فرحته بخدم لا ثانية لا من الخدم ليست ثانية يصل سيدي حروف الداعية قلى جنانهم إليها ساعية هديتي إلى النبي الصافية بصاة له خيورا ضافية إن قلامي بالنبي هادية إلى جنان من علاه بادية خدمة خير العالمين جالية قاليني فالدور منه خاليا أحبنا يصبط جهرا عاليا تعلي محبه وتخفي قاليا لأحمد المختار قط القافية عافية تدوم ليست عافية درجة المختار ليست خافيا إذ الحياة للعباد الشافية ودل ربي وله للقاسية أنا وحدي أسد دهر الناسية أيت به للجماد الثانية من المحرم المنيل الدانية
1: عن النصارى وكل عن أذى وخلاء هو الحفيظ الذي يحمي جنابي عن أذى الورى ويخيني من وشى وقلاء رب حفيظ كريم إن أمد يدي له يجد لي بحظ صاحب الأملاء بكونه المغني الوهاب أطلب ما قد شئته منه علما كان أو عملا بكونه الواسع الفتاح يرزقني وسعا وفتحا جميع الخير قد شملا أرجو من النافع المغني غنى أبدا به على جملة المطلوب مشتملا له توجهت في الأعداء مستترا وإنه الرافع المعلي الذي خملا علي من بكوني عبده وله قد صرت ضيفا ويقريني بما جملا أعطيته جل كلي وحده وبه قد اعتصمت بذكر منه قد نزلا له توجهت بالقرآن أقرأه ولي يخلد في آياته نزلا متى أمد به لله جل يدي أظفر بكنز فلا أبقي به بدلا يا ربي يا من به قد جدت لي فقني به الأذى وبه اجعلني من البدلا ناجيتك اليوم ذا شكر ومحمدة فصل عني على من كمل الكملا وصف بفضلك خلوب الظلمة لخير ضر مسلم أو مسلما ولا تواخذ الذين أسلموا بما جنوا واغفر لهم ليسلموا ووجه الشيطان حيث خرجا لخير ما لنا يجر حرجا وأيس الشيطان حيث كانا مني وصفي بك للإسكانا وامه توجه اللعين والعدا لما يسوءني وسعسه من عدا وجه أذى الأعداء والأبدانا لخير ما لاخترته بلدانا يا ربنا بحرمة الكتاب هب لي عصمة من العتاب يا ربنا بحرمة المشفع خلد سعادتي وبهد وانفعي يا ربنا بآيه وبالصور خد لي إلى الجنان أبدع الصور يا ربنا بالمنتخى خير البشر كن لي بأحسن الصفاء والبشر يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا ولالي والصحب بحق الفاتحة والذكر قل لي ليهب مفاتحة لك لوجهك الكريم حمدي يا غافرا لي خطئي وعمدي حمدي وشكري لك يا إلهي يا من كفاني كل جان الله كن لي بما يسر رب العالمين بذا الأمين والأمين والأمين هب لي في الدارين ما يغبطني به سواي ولتصفي عطني هب لي يوم الحشر ربي عجبا يغبطني فيه الخيار النجبا لك لجنة النعيم يا عليم كليتي عبادة مع علوم هديتني بك الصراط المستقيم وبالصحيح قد كفيتني السقيم كفيتني ذا غضب وذا ضلال وكنت لي بلا حساب بالحلال أدخلتني في قلب كل ذي فلح وكنت لي إلى الجنان بالصلاح لهب بشارة تدوم للجنان وفي الجنان ولتطيب للجنان لك توصلي بحق البسملة يا من عصمتني بحق الحق العضبلا بديع هب لي أن تصلي على سيدنا عني وكن لي بالعلا سعادتي أدم بلا شقاوة وليكن بالبشر والحلاوة ملك ملقني بغير سلبي وللجنان أغنني عن طلبي أحد يا واحد يا خير الصمد كن لي بما يسرني بلا كمد لطيف كن لي بما يطيب نفسي فمن رجاك لا يخيب لطيف هب لي لطفك الجميلة في كل شيء ولتدم تجميلا أنت الذي ليس عليك يخفى شيء فكن لي بالجلي والأخفى هب لي بقاء وسعادة تدوم بخير ملك إنك الباهي الخدم أجب دعائي بلا غروري وكل يجعل أعظم البروري لك بلا مشارك كليتي عقدي وخولي عملي ونيتي ربي بوجهك الكريم أصلح كليتي بلا أناء تصلح حطت عيبي بالكتاب والنبي سيدي كل أقرب وأجنبي نبي مد صلاة وسلاما سرمدا إلى النبي والرسول أحمد أوصل لأفضل الورى بسببي أبقى بشارات به وحببي ناجيتك اللهم فيه مد كما به عصمتني من شدة أبقيت يا رحيم كلي بالكرم بجاه عبدك النبي المحترم لك بلا شكاية ولا سخط حمدي وشكري لجنانك بخط رفعت للرحمن والرحيم كلي ولا يزال ذا ترحيم حفظ بالذكر الحكيم الخالدا عني جزى والدتي والوالدا يا من فتحت لي عام وقصصي فتح مها ضيخا بدا من جيششي مني تقبلا لوجهك الكريم هذا النظام خير أجر لا يرم يا ربنا بالمنتخى ذي الحسب خير الورى بحر الندى ذي النصب صلي وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والترفعي ذا النظام بالرضا يرتفعي صلي وسلمن يا إلهي على خليلك ابن عبد الله وآله وصحبه والتشكري ذا النظام ولتنور فكري يا من إليه بالكتاب أنقلب صل على الماهي بن عبد المطلب في الآل والصحب وزد تسليما وخذ به للعلم والتعليما يا خير من كتب كل راشم فيه قد الصلاة لابن هاشم وخذ له التسليم في الآل مع سهابه وللمسرات اجمعا يا خير جالب الرضا وخير ناف صل على من جده عبد مناف في آله وصحبه وسلمي واجعل سروره دواما قلمي وصلي بالتسليم يا ولي على بشير جده خصي وآله وصحبه ذوي القرب يا من لغير جهة تفضي الكرب يا من حبى بالفوز من غير استلاب صلي بتسليم على فخر كلاب وآله وصحبه يا من مها توجه الأكدار النهوي فمها يا معطي النفع بلا مضر صلي بتسليم على ابن مر وآله وصحبه والتحمدي كليتي دنيا وأخرى تحمدي يا من ألا نلي كل صعبي صلي بتسليم على ابن كعبي وآله مع الصحاب أبدا يا باخيا لي كونه ليبدا يا من به ينقاد للمرضي صلي على من جده لؤي وآله وصحبه وسلمي كما جعلته إليك سلمي يا من به غلبت كل غالبي صلي بتسليم على ابن غالبي وآله وصحبه والأمنا وصف كل به وأمنا يا من له سري وجهري صلي بتسليم على ابن فهري وآله وصحبه وكلي بما يسرني وعظم كلي يا خالقي ورازقي ومالكي صلي بتسليم على ابن مالكي وآله وصحبه وهبلي صلاح كل الصالحين قبلي يا باسطا لي قاد أبهى نظري صلي بتسليم على ابن نظري وآله وصحبه ومدلي بشارة خالدة تنتدلي يا غافرا ستر بالجنان صلي على من جده كنانا وآله وصحبه وسلما وبشرا بالأولياء والعلماء بلا إجالة ولا تزلزلي وليقض خير خيرا ونزلي يا من مها عن ذي العيوب ذيما صلي على المحتار من خزيمة وآله وصحبه مع السلام يا من توجه لغيري الملام يا من وقاني مشركا ومشركا صلي بتسليم على ابن مدركا وآله وصحبه يا من قهر ليلعدا من اختفى ومن ظهر يا من به تغبطني الأكياس صلي على من جده إلياس وآله وصحبه وسلمي واعصم به كليتي من ظلمي يا من حباب يمن بدو وحضر سل بتسليم على فخر مضر وآله وصحبه يا من جعل هذا النظام خير سعي فانجعل يا من به يطلب يمني وأزار سل بتسليم على نور النزار وآله وصحبه وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك يا من لغير ساح كل كدي سل على خير بني معدي وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واشكر كرما هذا النظام سل وسلما يا منان على الذي ازدان به عدنان وآله وصحبه ولبسطي منفعة تسرني تنبسطي وتل بحق وجهك الكريم داء النظام مدخل التكريم وارفعه مرضيا إليك شاكرا له وصف لي بك المشاكرا يا ربنا صل صلاة عني مع سلامك على ذي المن سيدنا محمد والآل وصحبه يا من قاد لي سؤالي يا من حباب وصله ولي تجور بكل ما يسرني نفعا بجور صل بتسليم عليه أبدا وليكن بأمن خد أبدا يا واهبا وهب لي نيتيا صل بتسليم على بغيتيا صل بتسليم على سيدنا محمد قائدنا مرشدنا وآله وصحبه الأبطال يا مصلحا سعي بلا إبطال يا ربنا صل صلاة تدفع مفسدة على الذي يشفع مع سلام يجلب المصالح ولا لي وصحبي وزدني صالحا يا ربنا صل صلاة تجبر كل انكسار وفؤادي تخبر مع سلام مكسر ميراتي دنيا وأخرى مخلدا خيراتي على الذي سيرته لي جنة عن كل ما يسوءني وجنة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من كفاني جالبات الخلل دنيا وأخرى عاصما من عللي أوصل صلاة بسلام النامي على النبي أكرم الأنام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا صل صلاة كاملة على الرسول ذي المزايا الجائلة سيدنا محمد والآل وصحبه الدرر واللأل يا قائدا لي ما يسرني هنا ولي تقود ما يسرني هنا وكنت لي من ذائه اليوم إلى دخولي الجنة موطن الإلى وللصحابة ضممتني بلا تردد فضلا وغير كبلا بجائه ولي خط المددا مصاصعا قد كلكلي ترددا صلي وسلم سرمدا على النبي سرور كل أخرب وأجنبي وآله وصحبه يا من كفى كليتي سوءا وفقدي وكفى يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أكرم يا مكرم يا صلي على المختار أفضل الصلاة كما بجائه وقيتني القلى فرقت بيني وبين المفسد جمعت بيني وبين المنجد وهبت للرضا به والظفرا بكل ما يسرني حيث أرى وهبت للصدق به كملت به مرادي خدمي خبلت لسخت ما يسرني وينفع حميتني عن كل ما لا ينفع بجائه عصمتني من كل ما يسوءني في أبد معمما يا ربنا صل وسلم أبدا على إمام المرسلين أحمد وآله وصحبه الكرام يا باقيا تقود لي مرامي يا ربنا صل صلاة ترتقي مع سلام ذي دوام مرتقي على الذي اتخذته وسيلة لك وأهوى فعله وقيل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من قبلت هذه المقدمة مرضية مشكورة معظمة يا من بجائه جعلت خدمتي كخدمة الصحاب والأئمة يا ربنا قلب صلاة النافية ما ساءني ولي تجر عافية مع سلام بالبلايا يذهب إلى سواي لي منايا يهب على الذي هو الوسيلة لي إليك في الدارين نور الأولياء سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المعالي واشكر بجاهه العظيم خطي وهب لي الرضا بغير سخط وقبل بجاهه ته البداية وهب لمن يقرأها ولاية يا من كفاني الشرك والفضولا والذنب والرياء والتضليلا صلي صلاة قد تقيني أبدا المكر حيث ما اختفى أو قد بدا مع سلام عن خنوت يغني على النبي المنتخى يا مغني وهبت لي كوني عبدا مخلصا في السر والجهر قديما مخلصا وهبت لي خوفا إليك جرني من قبل ذا عصمتني من درني لك شكوري سرمدا بلا كفور من نقبل الخطاب ذا أنت الشكور يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى وتلبه كليتي ظرف هدى صل بتسليم على من الحجر عليه سلم بصوت وجهر سيدنا حبيبنا محمد والآل والصحب وكل أحمد كفيتني شقاوة ودعوى ولاية ونكرها واللغوى وهبت لي كون جميع الأولياء أحبتي فيك أدمت نيليا يا ربنا صل على من حنى لحبه الجزء النبي الأزنى سيدنا محمد مع السلام وآله مع الصحابة الكرام سيدنا محمد مع السلام وآله مع الصحابة الكرام رقيتني قبل به جتليا بقرق عادة فككت حبسيا من اشتريت مالي اخترت البيوع فيه اشتراء وردها كل مطيع خواطري أسكنت في رضاك كفيتني العين مع إداك جعلت فطري فوق كل صومي جعلت نومي كخيام القوم كتابتي جعلت أكبر رضا لديك قد وقيتني غير رضا يا من وهبت للأمان والصفا يا من برحمن رحيم وصفا صلي صلاة تجلب العطايا بها على ما همها الخطايا وآله وصابه والتكفني إلى الجنان ما يجر لشفني وصلي أفضل الصلاة تغفر بها لقومي كل عيب تستر على وسيلتي إليك أحمد وآله وصحبه ومن هدى واغفر لوالدي ولترحمهما لوجهك الكريم ولتكرمهما يا ربنا صل صلاة تسبق كل صلاة بسلام يسبق على الذي له العلا والسبق وبظهوره استبان الحق سيدنا محمد والآل وصحبه البررة الأبطال يا من به وهبت الاتصال وكرما وقيت انفصالا يا ربنا صل صلاة تكمل مع سلام كل خير يشمل على الذي به قلقت القلق وكرما به محوت الفسق سيدنا محمد والآل وصحبه الكملة الرجال يا من وقاني الرياء والحسد وكلكلي صفيته مع الجسد يا ربنا صل صلاة تفضل كل صلاة بسلام يكمل على الذي يدعن في يوم القيام إليه جملة الأماجد الكرام ليكون شافعا في الكل لكونه فوق جميع الطمل سيدنا محمد والآل وصحبه به يا معطي النوالي وخذ صلاتي هذه إليه مرضية مقبولة لديه يا ربنا صل صلاة لا يرى نظيره مع سلام حررا على الذي اتخذته وسيلة إليك وهو صاحب الوسيلة سيدنا محمد والآل وصحبه الغر ذوي المعالي يا من به قهرت لي عدايا ولي وهبت كرما هدايا يا ربنا صل صلاة خالصة من كل عيب لا تكون ناقصة مع سلام كامل لا ينتهي على المشفع المجمل البهي سيدنا محمد والآل وصحبه يا شاكرا أفعالي يا ربنا صل صلاة بسلام ما لهما نهاية ولا انصرام على ابن عبد الله ذي الوجه البهي الكامل المكمل المنبهي سيدنا محمد والآل وصحبي يا من رم لي أقوالي يا ربنا صل صلاة دائمة على أبي البتول نعمة فاطمة مع سلام فائق مبارك فيه وزيد فيه لم يشارك سيدنا محمد والآل وصحبي يا من رم لي أحوالي يا ربنا صل صلاة نائرة على المنير ذي المزايا الباهرة وهو الذي ليس يرى شرواه سوى معنى للذي رآه سيدنا محمد والآل وصحبي يا من قاد لي آمالي ولي به شرحت رب صدري كما به حفظت فضلا وزري ولي به رفعت فضلا ذكري ولي به يسرت فضلا أمري يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك ممن وحد مع سلام نائر ينور كليتي كما لها تبشر على الذي به أروم كل ما أرومه منك النبي المعتمى سيدنا محمد والآل وصحبي يا من راض لي أقتالي يا من كفاني ذوي الضلال حبل به وجدت بالحلال صل بتسليم عليه في جميع آل وأصحاب له أنت السميع يا ربنا صل صلاة تدفع لغير النحو كل ما يروع مع سلام لي يجر البشرى بلا انتهاء ويزيد الأجر على الذي خدمته لي جلبت سعادة ولي عداية غلبت سيدنا محمد والآل وصحبي يا من جاد بالكمال بالعلم والعمل والآداب والفتح والفوض بلا حساب يا من به عصمت من إخلالي في العقد والأقوال والفعال يا ربنا خذ الصلاة والسلام إلى الذي محى الذنوب الملام سيدنا محمد والآل وصحبي يا من جاد بالمآلي يا رب زدني بالرسول علما والتقني جهلا وزدني فهما يا ربنا قد الصلاة والسلام إلى الذي أكرمه بالانفسام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومجده يا من حياتي به مباركة جعلت يا من جل عن مشاركة يا من حباب صفي والسلامة وجدت بالجاه بلا ملامة صلي بتسليم وبارك سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه وهب له منن تودها الخيار قبله يا ربنا صلي صلاة تصرف لغير النهوي بدعا لا تعرف مع سلام جالب لي السنن على الذي به وهبت للمنن سيدنا محمد والآلي وصحبه وعصم من اعتلالي يا ربنا صل صلاة لتجود بما يسرني وكل يتجير مع سلام لي يحلد المنن على الذي مع العناء والفتن سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من له كل بلا مشاركة يا من وقاني مشركا ومشركة صلي صلاة للجنان تجلب ولي عدو دون اللقيا تغلب مع سلام قائد لما أهب إلى الجنان مانع ما لا أهب على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه وخلدي بشارتي بجايه وكوني ممن لهم تصرف في الكون يا ربنا صلي صلاة دائمة على الذي لست أزال خادما سيدنا محمد وسلمي ولالي والصحب وكل منتمي يا واهب التقريب باتصالي ومانع الأعداء بانفصالي صلي صلاة لا تزال قائدة إلى النبي ذي البروع فائدة مع سلام يجلب الهدايا إلى الرسول من كفى عدايا سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من قاد لي سؤالي يا ربنا صلي صلاة تذهب لغير نهونا الأذى فيذهب مع سلام بالمراد يأتي على الذي ليجاد بالآيات سيدنا محمد والآلي وصحبي وعصمني من الجدال يا ربنا صلي صلاة نامية على الذي إليه قط القافية سيدنا محمد والآلي وصحبي وعصمني من انفسالي يا ربنا صلي صلاة طاردة كل عدو قبل قصد شاهدة بأنني عبد الإله وخديم رسوله الذي السيادة تدوم مع سلام يمنع الإخلال ويمنع الشيطان والدجال من التوجه لنهو سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه والتذكرى نظمي ذا فضلا لديك واشكرا يا ربنا صلي صلاة راجحة كل صلاة ذات سبق ناجحة مع سلام فائق لا ينتهي على أبي القاسم ذي الوجه البهي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي يا ربنا صلي صلاة تذهب لغير النهوي الأذى فيذهب بلا توجه إلي مع سلام تهب لي به المنى بلا ملام على النبي المنتخى مخدومي ولالي وصحب ذوي التقديم وتل به الدهر حياتي بشرى له وكن لي بالهدى والبشرى له شكوري ذا رضا عنك ولا أزال ذا ازدياد منك يا ربنا صل صلاة عني مع سلامك على من اثنيا عليه في الكتاب سيد الورى محمد من الفؤاد النورى وآله وصحبه والتصرف إلى سواي ما يسو ينصرف يا ربنا صل صلاة تغلب من لم يحبني بها فيغلب على الذي قاد الرجال والنساء إليك الناصح الرئيس الرؤساء سيدنا محمد والآلي وصحبي واحمني عن الزلزال يا ربنا صل صلاة بسلام على ابن عبد الله مذهب الملام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا ربنا صل على خطب الكرام سيدنا محمد بلا انصرام وآله وصحبه والتصريف لغير النهو ما أثى ينصرف يا ربنا صل صلاة بالسلام على شفيع الشفاء في الخيام سيدنا محمد والآلي وصحبه الكملة الرجال والتقن الحرج في الدنيا وفي أخرى يا من لي أطاب مألفي يا ربنا صل على المختار وآله وصحبه الأخيار وصل من يا واهب الرجوع عن التغرب بغير جوع يا ربنا صل صلاة ترقل علي فرحة وأمنا يكمل على رسول الله عبد الله حبيبه الماهي بن عبد الله سيدنا محمد وسلمي وآله وصحبه وعلمي يا من كفاني النفاق والشكوك خبلوا به وربط لي به الملوك وجدت لي بتوبة النصوح وباستقامة وبالفتوح وجدت لي خبل بخير تربية في ظاهر وباطن وترقية يا ربنا صلي صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا نطلب مع سلام قد يصاصه الأذى لخير النهي يصف المنفذة على الذي لست أروم بدلا به وسيلة إليك ذا العلا سيدنا محمد والآلي وصحبه يا مذهب الضلال يا رب كعبنا صل صلاة تطوي أني بتسليم يدي معفي على الذي أسري للطباق به بلا نوم على البراق سيدنا شفيعنا المقدم محمد فخر ذوي التقدم وآله وصحبه واقبل نظام عبدك ذا وقل له بك العظام واكشف له بلا عناء الحجب وعندك اجعله مسرة النجب واجعل نظامه به عبادة مقبولة بابا إلى السعادة وخذ سلامك دواما كل حين للمنتهى وللعباد الصالحين واجعل بنائي به مساجدا عندك لي والتقن المفاسدا والتجزي عني كل من أحدمني خيرا وبارك لي في مالي بني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل وسلم ولتبارك سرمدا على نبيك الرسول أحمد وهو الذي سميته بمجتبى ولالي والأصحاب أهل الإجتماع وصل بالتسليم يا رحمن على الذي به أتى الأمان وهو الذي سميته بمنتقى ولال والأصحاب أهل الانتقى وصل يا رحيم يا علي على الذي سمعته أمي وآله وصحبه الأخيار يا من كفاني جملة الأغيار أنت ولي والنبي وسيلتي صل عليه ولتدم فضيلتي إلى سواك لا أكون راكنا بك إليك لا أزال ساكنا لكنت في الدنيا وفي أخرايا وأبدا تقود لي بشرايا وقيتني الغرور والعزيان والمكر والشيطان والطغيان قد قلت ذا توجه إليك يا صمدي متكلا عليك مصليا مسلما على النبي ناوي شكر بالكتاب مطنبي ملك صل ولتسلم سرمدا على الذي عمره قد حمدا وهو الذي سميته مختارا وخذ له في أبد مختارا وآله وصحبه كما غدا كلي به لك وزدني رغدا قد قلت للعلوم والبرورة بأدب كفيتني الغرورة يا ذا السماء والأراضي والهوى إلى رضاك لي قلبت الهوى وهبت لي بالمنتخى المبراري كونك لي وصنت لي أسراري فصلي سرمدا عليه بسلام يا باخيا لا لي توجه الملام يا ربنا صلي صلاة تغني كلي بها عن الأذى يا مغني مع سلام نائر ينور حلبي وتاتني المنى والبشر في كل شيء للجنان راضيا عنك بما تحبه لي ماضيا على الذي به أروم كل ما أرومه منك الشفيع المعتمى سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من قد مها أوجالي يا من كفاني كل ذي إضلالي دا عزمة من جالب الأقتال وخدت للعزمة من فسادي وجملة القلات والحساد يا ربنا صل صلاة تدفع إلى سوانا كل ما يروع مع سلام قد يديم البشرى لنا كما لنا يقود النصرى على الذي قدمته لي جلبت جملة ما يسرني وعصمت وخاد لي دنيا وأخرى أجرا بلا حساب رافعا لذكرى سيدنا محمد والآلي وصحبي يا مزعزها الزلزالي وجدت بالتمكين والرسوق وخدت لي مواهب الشيوخ وراسة منك إلي للجنان ولسواي ينتحي ضيق الزمان وخد صلاة بسلام عالي إلى الذي قدمته أعمالي سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من رم لي أحوالي وزدتني منك هدى وعلما وعملا وأدبا وفهما يا ربي قد خير صلاة وسلام إلى الذي قدمته تمحو الملام وهو الذي منك به نلت المنى بلا حساب أو عذاب وعنا سيدنا محمد حبيبنا جنتنا جنتنا شفيعنا يا من به قد قلت للسلام والأجر والصفو بلا ندام يا من حياتي به مباركة جعلت يا من جل عن مشاركة يا ربنا صل صلاة تصرف إلى سواي كل ما يخوف مع سلام جالب خير الأمن بلا عدا ولا جوا ولا فتن على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه وخللي بشارتي به وخلد كوني سروره عن الأذى ذا صوني يا ربنا صل صلاة نامية على الذي منه قطوف دانية سيدنا محمد وسلمي ولالي وصحبي وكل منتمي يا ربنا صل صلاة نامية على الذي كنت دواما راجية ولي حققت رجائي فيه مع سلامك بمقتفيه وهو نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه يا سمد كما به وهبت للآمال وقد محوت الضر والضلال يا ربنا صلي صلاة بسلام على ابن عبد الله قائد الكرام وآله وصحبه يا من صرف لخيرنا الشيطان قد انصرف في ظاهر وباطن بغير توجه لجهتي أو ضيري يا ربنا صلي صلاة بسلام على شفيع الشفعاء في القيام سيدنا محمد والآلي وصحبه المزازه الضلالي يا من وهبت لي في الدنيا وفي أخرى يا ما محل أذاك الأسفي وهبت لي بركة الباخي الكريم وقيتني المكر بجاه العظيم يا ربنا صلي صلاة تدخل يثقل خير سرور وصفاء يحصل على فؤاد المنتقى على النبي رسولك المقرب المقرب سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وعظم يا ماهي النفاخ والشكوك ومغنيا بك عن الملوك يا ربنا صل صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا نطلب مع سلام دافع لغيري ما ساني ولي يطيب ميري على حبيبك الذي سير انتهى لك به يا من إليه المنتهى سيدنا محمد والآل وصحبه يا مكمل الآمال يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك خدا أعبد مع سلام ليخلد البشر على النبي المنتخى خير البشر سيدنا شفيعنا المقدم محمد وسيلتي وسلمي يا من جعلت هذه المقدمة لديك دون مرية معظمة يا ربنا يا من طوى سير السلوك عني كما كفيتني كيد الملوك حبلو ولا توجه الغرورا لأبدا وخدت للبرورا صل بتسليم بلا نهاية على النبي ذي العلم والهداية سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال وفي المعالي يا من جعلت النظم ذا عبادة مقبولة تخلد السعادة يا ربنا صل صلاة دافعة إلى سوانا ما يسوء مانعا من كل ضر مع سلام جالبي بلا عنا لي أفضل المطالب على النبي المنتخى محمد وسيلتي إلى خليلي صمدي وآله وصحبه يا من جعل كل رضاك ورضاه فانجعل يا ربنا صل صلاة طاهرة لدى العداء بلا لقاء قاهرة مع سلام لي يطيب الزمن بلا أذن ولا جوان ولا فتن ولي يقود البشرة والودادة دنيا وأخرى يجلب المرادة ولي يديم ما أحب أبدا على وسيلتي إليك أحمد وآله وصحبه يا من وهب لي نوالا قد محا كل تعب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي الهاشمي أحمد وآله وصحبه وخير ليا في كل شيء الخيور الربيا كما عيوبي محوت يا خبير ولي وهبت ما أشى بلا غرور وخدت لي منفعة بلا ضرر كما محوت أن ألاقي الخطر وصليا عليه بالتسليم في الهال والصحب ذوي العلوم يا ربنا صل صلاة أثناء من غيرها على الرئيس الأثناء سيدنا محمد والآلي وصحبه الأهد ذوي الختال يا من بهم كفيتني العناء وكل شيء يجلب الشقاء وقدت لي بشارة مؤبدة لي صفاء ورضا ومددا وخدت منك لي بهم صلاحا ولي بهم تقلد الفلاحا وجدت لي بظاهر وباطني وجدت لي منك بسر كامن والعلم والعدب والآمال والعلم والعمل والآداب لخط والثواب والثواب يا ربنا صل صلاة صافية على الذي إلي قاد عافية بك وسلم سرمدا عليه في آله ومنمي إليه وجملة الرسل وكل الأنبياء في كل من وافقهم يا ربي كما مدادي به وخلمي جعلت مثل أسيف وأسهمي يا من جعلتني به مثل الصحاب لفظا ومعنى دون ضر وخراب وصرت مثل من جميع الخزوات حضر قبل

باع لسلب اليمنى وما ليختار إلى الجنان فعيقا مختارا. فجاءني برمضان الأعظم بكم باسمه العظيم.

ما لم يكن لينتحى أذن ومفسد بكن لا يتوجه فساد أو لعين لجهتي بحفظ ربنا المعين قادر يا الباقي ثواب الصابرين مراشد سكن.

وجتوجيل اليوم بالدعاء لله ربي وبالثناء. الحمد لله الذي جذبني إلى عبادة له في العلن، ذلك محض فضله يؤتيه من يشاء.

املا فؤادي هدى وورعا حتى اكون ذا تقى متبعا. نزهني اليوم عن الغرور والشك والغفول والصبور. نزهني اليوم عن ابتداعي في السر والجهر بجاه الداعي. قلبي معك ما بقى من عمري لما تحب واحمني عن غرري. حبيبي جاه المصطفى هب لي اصطفى من قدر ثم به هب لي الوفا. يقود الرجاء الى الدعاء فلا تكن مخيبا له تفضلا. بك اعتصمت اليوم واكتفيت بك فهب لي كل ما رجوت. اجب داعي

دعوتك العصمة من فم ومن عن ومن جملة ضر قريع إلى حجابك الذي لا يخطر كبال الشخص هتكه إذ يستر علي في الدارين واجلب لي أبد حسنى ورحمة وفوزا ورشدا.

ذلك ليس بعزيز يا جليل عليك هبه لي بحرمة الخليل أحمد خير العالمين وجزبي وصلاة بسلام طيب دعوتك اليوم باستقامة والبعد من مكر ومن ملام علي من ربي بالعلوم والفوز بالعمل.

جد بالفرج أصير عبادة وخدمة لي وصليا على النبي يا ربي لعلكم تفلحون. لله قد فوت أمري مؤمنا ومسلما.

بالكشف والصيد ذا فهم عن الله. ديني كتابك علمنيه يا الصمد بالكشف والصيد ذا فهم عن الله. أجلني أبدا.

وصحبه حزب المالك الله مردت لله رب العالمين يدي ومضي من فضل واسع الله عن مالك نافع.

كذا مغيم من يوحده يعزلي لك تكريما أرتجي أن يجود لي بما فاق ظني في مسيري ومنزلي شف كفاني الألا فضل.

الله بحفظه فيصله عبدا به ذا توكل مخاطبه ذكرا وشكرا مسبحا وإني له عبد وقد طاب كالكليم إلهي بالمحمح عني معائبي وطيب لباسي مع شرابي ومأكلي لك الشكر يا وهاب قد سقت للمنان هاي بشر الإخوان والعمر الطولي لك الشكر يا قهار نصرا يروض لي ذوي الكفر والإسلام

بصلي واسلغ في اليوم ما اخترت حصري لا استجب نظرا ونسا بجاهه وكف العدا عني وجد لي ونفلي واقتبك اللهم مستغنيا بكم مع المصطفى والسحب اهل التنفل لا استجب يا خير مغن لشاكر فانت الذي ما يستفيد منك التنفل الهي بجاه المصطفى

واسع في الدارين كما حماني عن العارين. علمنا العليم تعليما عجز فانو سواه ولي الوعد نجس. لقنني تلقين هاد استحال فلي جهل مغنيا عن ارتحال. لقيني لقاء من ما شاء فعل بلا إماتة وما غمت فعل. مد لقلبي الزهد في غير الصواب ومد للمد في الدين لي خير الثواب. هذا ما بناه كل من قصد مضرتي.

هيدي بخدمة المشفع المؤيد إن يقال الله منه أجرا من حساب وكفان الحجران يقود العلم بلا تعلم وصان جستي عن التألم ثقت ربي لدى تغربي يقن به لي قاد خير القرب إليه قدت أرفع التوحيد عند ذوي التوحيد

الناسين هل متعبي في الدارين قل الندامتك وللعارين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي والقيوم قادر المنن، قياه من أبدى الفروض والسنن، لقد ما فاق ظنون الحي كما

أشكره على الأمين والأمين نوى الكريم الفرد رب العالمين كلا سوى يضرك الشيطان ما لهما علي من سلطان لبان كون جملة الأمور مصار في الموت إلى الأمير إلى الأمير وحده الموت انصرف لا استواه وهو للناد انحرف هو الذي مكاره انصرفت له كما جند العلي عرفت عجابا الحي مع القيوم ولا إزال

قبل موت قد عرف أذكار صلاة من له الزمان قال شفيع جاء به الأمان المصطفى الذي الأمير دمرا بروح واصطحبه إباق

يا قيوم صل بالسلام على الشفيع المنتقى الماحي الملام. يا حي يا قيوم كون للمنام في أبد بشر للسر بالأمنام مصليا عن

يا المختار أمداحا تدور، وقيمة المصطفى تشفي الصدور. محمد صلى عليه الله في هذه ليبدت علاه، وتبي أن الله جل وعلا فزنا، لأن الله جل وعلا قادم الإسلام مفتاح العلان، بركة الإسلام

إكرام ذي الجلال والإكرام يقود الإسلام للمرام لكل من آمن ذا إسلام وما في بعد.

Salamuddin ladayh mannan yaqini amana musliman wa man ahsan rabbuna al-firaq kull zaman kitab rabbina hawal murada kuna ukhra wa hawal marada wala yahman amana musliman wa man ahsana fawzun qad yukhallidu al-aman adhu ila khalqi jalla wa ala khayna idlalat man abal ula أعلم أن الله على كل شيء قدير إلى العظيم رأي ربنا فيك وللسواء بالدوام العافية علي

هل به وبهم الآمالا وقل بهم وقل القرب والكمالا هل به وبهم الآمالا وقل بهم للقرب والكمالا عليه الصلاة والسلام.

من لك تحمد مدادي والقلام فيوجه من أوحى له هذا الكلام أبو تكوني الخليل والخليل والحب ما يحل مكسر القليل فكوني خليل الله والحب والعبد لرب الله أكوني ربي رب

لآله الغر وللسحب الكرام، بغي من المعلي العلي أعلى مرام، أبتان دين إله الناس قند عد الشرك مع الخناس، زود النحوي وعروضي صرمدا كما لا يليق أن جنابي أحمدا، نفيت بالتوحيد كل

الناس عند المزبد أبقى تحجن فينا كبدي وسط المختار عند المغرقات أكر أمدح فينا الفاسقات نفعني النافع عند المهلكات بخالقات

يا مزحزح الحسود يصلان بدن الفئام خير من يا مذهب اللئام سوق لسواي ولغير الدارين كل أذن يا مدري الأقدار بارك يا الله.

وتلك الأخرى لمن يأتي لديك زخرى أقمت بقي جنابي ظاهرة أباتني تقود الطاهرة هل يتنجل انتقى المعلم قل لي

أحمدنا المثبت الأقدام، بارك لي اللهم في إخدامي، أحمدنا المثبت الأقدام، علي بتسيم السل السرمدا، بالآل وصحي وخدمة أحمدا.

ليس له كفءا احد وتبذاتك وبالاوصاف فباق قد كنت لي بالصافي يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا مكرم يا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كشفا يديم للعجب في كل شهر ما وفي شهر الرجل لقد تبين لكل من عقل كونك اليوم اختفى عن من نقل لقد تبين لكل من علم كونك اليوم من الضعف السليم سلمت عقدي ومقالي والفعال وخلقي من

إن موح ملهم عصمتني من جالبات وهمي، هديتني هداية قد بهتت بالعدا فسالمت وسكتت.

حكمة هدد يقتصني الواحد في الدارين لما لغيري صرف العارين. يا ربي تقود الذات إليه بالإكرام واللذات علمت بالمصالح المفاسدة ولسواي الساق رب الفاسدة ترسي عن الأعداء والجدال قصدي إلى الجنان بالأبدال. حبب الكتاب خير مرسل وقاضي الحديث خير مرسل.

عيوب فتفضل وراء بعمرين جاء تخطي مخجلا للزمر لقد تبين لكل جاحد كوني عبدا للجميل الواحد ملت للجميل منك بلا

نجبان يا ستي تسجيل قادر ياب لمن يشاء ما شاء من غير رهان يتلي يسرني بلا ضر وقتلي بلا عناء إن الضر أكرمني في البر والبحر وفي السر والجهر بلا مخوف آتيك.

إكرام من لا يعجز أم ممكن ما وعدا يعجز لم ينحني وليس ينحوني معا كن عدا قد جعلتهم كعاد أعتذي غيابي ما يغبتني في سوى لي الصمت وطني هديتي هديتي زحزحة الإنكار كم إن كليك تخلد الأبكار ويتك اللهم بالتوحيد إن ذوي التسليس والجحود.

ومن جحد علمت العداو كوني عبدك ملقتي عند عداك جندك علمت الأبرار كوني خلك من يجعث لي كثيرا قل لك لقد تبين لمن لم يجهل كوني يحبك ولست أزهل.

وجهني الله بلا انتهاء بثمني والسير ذو انتهاء أكرمني الأكرم والمكرم وبهتت بكتب العرمرم حاولت شكر الله في ترابي بعد محوه الاغتراب لقد تبين لدى الكفار كوني عبد الله في أسفاري لقد تبين لدى الكفار كوني عبد

0: يقود لي بلا انتهاء عددا من كان وليديم المددا. أسمني الله من أهل الغض ما يدن أمري بأهل بدر، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وجه الكريم عام الجكسس كرمه مع الجزاء الأسس. وجه الأكر كريم عام الجكسس كرمه مع الجزاء الأسس.
1: رسولنا أحمد حس العربي وسينة الحجم أهل قربي، سلام في الأرض الأسلم عن صلاة على الذي به هسمت من قلام. وجه سلامك لأفضل البصر فلا للوسام وخلد للبصر، للمنتقى قد مننا لا تنفدون. يا خير مهن لهداك أحفر، أنت الإله لا إله غيرك، يا من أتاني دون دير خيرك. لك السماء والأرض والحواء كما على الأرض لك استواء، لك البلاد والهباد ولك البر والبحر، رأينا فضلك. أبل النبي المنتقى بلا انتهاء فلا للوسام بجميع همستام، صل عليه سرمدا وسلما فلا للوسام ومن قد أسلم. لو اكتب الدهر صلاة بسلام أني منك يا خدير يا سلام، للمصطفى والعلي والسهابي اكتب سلامك وصن سهابي، أوصل له جملة ما يحب فلا للوسام فأنت الرب، أنت الإله الواحد القهار، لك البهور ولك الأنهار، لك بلا نساء البرايا، يا من به تقود لي خرايا، لك تهي الدنيا وتلك الأخرى، يا من جهلت كونه لي ذخرى. أبل النبي المنتقى حيث بدا، أو خاب مستها صفا أو بدا، تسليمك النامي عليه بالكرام من آله وسهبه بلا انسرام، عليه صل وتسلم في أبد فلا وسهب كما محل كبر، إليه في المدينة المنورة خرخ دمي يا محسنا قد صور، للمنتقى المجمل الجميل خرخ دمي بسكر والتجميل. إقبال صلاتي وسلامي على سيدنا محمد باب العلام، عليه صل سرمدا مع السلام، يا من به كفيتني كل مرام، له بآله وصحبه اكتبي خير الصلاة وتقبل كتبي، يسر له جملة ما تحسرا على سواه وفيه ما حسرا. أبل النبي المنتقى بس النسام، أدى الأروف من بصارات الحزام، وجه لأفضل البرايا يا خدير، يا خير مخن بالإجابة الجدير، سلام باخ نافه جميل فلا للوسام سوي التجميل، للمنتقى أوس البصارات الكريم، يا من لديه منن ليس الطريم، له بآله وسبه الرجال، أوس المناه دون قد ومجال، مرتضيا أنت به سوي الكمال، يا ذا البلاد والهباد والجمال، بارك بجاء المصطفى في سنسام، وجره من باب أياديك الحزام، آتي النبي المصطفى خير السلام، بعد صلاة ولتبارك في الخلام، إتي الخلام هي كأحمال السهاب، يا من كفانا درريه والصحاب، للمنتقى أوصل جميع حماي في من خدم مني وأمن هي في، هديتني هداية المنتبسة من أهلها أصبت لك منتبسة، وجهت لي ثمنها ووجها إلى سواي حدها متجها، سني وصل مقتير لي أن مفسرا ولا توجه لي هدا أو حسدا، أكم وجد لي بخيره كميم، وجل فؤادي صرف سكر محكم، بديه أبلي أن أكون أكبرا، آيات باخر بي يباهي الكبرى، أدمت باطلا بحق يصفى بك قديما للنبي المصطفى، لله ما كتبت قبل التخلية كالآل والمهال بعد تحلية، له متابي وجهادي والبيوه والكل قد سكرت قبل ساسيوه، أدمت ما بناه كل من جهد قبل بسر قل هو الله أحد، إليه قد فولت أمري طائها لوجه الكريم جل بائها، لخير ينتهى الإداء والموسيات بلا نهاية وأصن الباقيات، إلى سوانا ينتهي تناسهم مع المجادلة لا نناسهم، منح علينا الله بالمجاورة له تعالى بالنبي جاورة، رب الإله والنبي وسيلتي صلى عليه ساهدا فضيلتي، مدحت أفضل الورى في البحر قبل بما أحجل كل بحر، ناجيت في البحور ربي بالكتاب تناجيا أني مها كل عتاب، خلب للأحيان في البحور من خاد لي قبل مهور الهور، بايعت سيد الورى قبل الردى تهربي الذي أتاب الخلدى، للمستوى وجهت ما منه له من الهجائب أراني فضله، وجهت للمختار عند البر بعد رجوه أجل بر، ملكته من كسس لدكسة في البر مثل ما مضى من جيسة، ناجيت في البر وفي البحر مهام من فيهما ليهداه قمهام، بارك ربي في حروفي ومهام جملة ما لم يرضه لفمهام، علمني وكانني ورضيا اني كما اني مهما رضيا دها قلامي لخدمه رسول كوني خديمه بمن يهبو بسول حسا اوان الانصراف للمراد وكان الباغي وما رمت اراد وجهلت الى سواي ابدا ولسواي ما لمن لم يهبدا انا لني اجور قوم ساكرين كما على قلوب الكافرين ليلان كل من نهى حبل ضرر ولسواي ينتهي ما كل يرر لله للجنان تمتد يدي ولي يجود سرمدا بالافيد اديه الباغي الي اقبلت وجملة الأهداء تران خجلت بسم إلهي الخريب والمجيب الواسه النافي هواهب العجيب سبحانه وتعالى لهم وكل من له التجاء آواهم ما إسابي وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأسمان الحمد لله على الإسلام أذكره عليه في دوام له عبادتي بالأسماء مصليا بها مع الثناء له ختابي بالأسامي الحسنى وهذا لي منه المقر الأصنام أبلي يا وهاب كون نسمين لوجهك الكريم دون وسمين أبقيته وديعة لديك رفعته مهردا إليك لك توجهي به قديما للمصطفى الذي هو التقديم رديت عنك ورديت عني يا ذا الهدايا والثناء والمن أتت حبي ودممته إلى أحمال من فازوا بأفضل إلى من أنت بالقبول لي حققت فيك رجائي كله وفقت أصبت جملة البلايا واللحين إلى سواي سرمدا أنت المهين ناجيتني خبر تناجي العليم وفي مناجاتي يخط للعلوم أبقيتني مهجسة للمنتقى من لم يوافقني لا خام التقى لا خل سي كابدني ولم يتب سخافة وساك في أم الكتب رد مكاهج الهدى إلى العدى من لا يسلط علي من عدا حفظني الباغي فليس ينتهي لي ذر مبار ينفتهم يقود للباغي المنى وأرضى ولي لا يقصد ما لا أرضى محمد صلى عليه بالسلام ربي به أني مها كل ملام يا من أمرت بالصلاة والسلام على نبينا الذي مها الملام به تقبلا بقدر حسم ساتك يا باقيته المقدمة وهندك تلا خبيحة ليا وبردا فاخ السنون كن ليا يا ربنا بجاه خير الرسل عليه خير صلوات المرسلين في آله وسلمه وقتلين ما رام ما يسوءني من رام ما يسوءني يقتلين وسرمدا صلى عليه بالسلام في الآل والسبب مسابه السلام وصل سرمدا وسلم ربيا على جميع رسل ثم الأنبياء ثم على الملائكة الكرام يا من به تقول لي مرامي يا ربنا بجاه جبريل الأمين من بالأمين قد بحث للأمين جد لي بإسرار كتابك المكين يا من له بالمصطفى مني سكون وسده يا رب سلاما منك يا من رزقتني من لدنك يا ربنا بجائمك إلى يا من به قلت لي تنويلا أصبت من لم يطلبه مسرتي بكن كما سقت لهم مذرتي وسد سلامك عليه والتحب لي المنى يا من بأهداء الذهب يا ربنا بجاه إسرافيلا أبلي ما يقلد التنفيلا وقد سلامك إليه وكفيا إذا إنه قبل أصلا وبسفيا يا ربنا بجاه إسرائيلا كفا لغير من هوى تضليلا وقد سلامك إليه وقديم للبسر في مواضه ومرخديم يا من به وليت عن خيوبي بتوبة وجدت بالخيوب أخرجتني مخرج صفق قبل يا من به انتفى الأسى والكبل لك ختابي قبل طالبا كما أجبتني بما أفاد الحكمة وليت قبل اليوم حما بهت وفي الكتاب بعده سرعت الحمد لله الذي أكرمني إكرام من خير الهدى ألهمني خرجت من هيوب نفسي بالإله ولسواي ساخ ربي كل الله رجوت ربي فأحقق الرجاء ولي خاد بالنبي مخرجا جعلت نفسي ومالي اختارا في جيب من جحل لي أستارا ناجيته جل سنين واستجاب بما يسرني بحرمة المجاب يقول لي كن فيكون سرمدا جزاء ربي وجزاء أحمدا ملكني الملك والمليك ما وده مهارد الملوك خرجت مما لي يجور المقتى مستقنيا بمن أتاب الوقت رضيت عن ربي وربي رضيا أني بلا سقط مها مرضيا جسب للباقي جميعها ما أروم بلا نهاية بإيسال الكريم صرف جملة مكاره إلى خيري ولي يوصل أفضل إلى دها خلامي ومدادي للسكور مهرج صدق جاءني من السكور خاذ لي الأجور والصواب باق به كل خرى صواب يا خائد اللي بعدها إلى سكور مني يقص حاس النسام يا سكور ومن يقبل سالكلام رافها لك جميعه سكورا نافها قد يتلي يا ذا الهلا بتخليم وبدا قد يتلي بتحليم خليتني يا مالكي هما يدر وحن جميعهما يجرني لدر وانت لا تجرو نهوي ابدا سهل يجرو ضررا او كبدا حفظت لي جمله ما تقدم وما تاخر خبلت الخدم جعلت سنسام جالب اجور بلا نهايه حسمت يا مجير جعلته لديك خير حسنا عباده مريه مستحسنا بجائي من لي وحبت حمري به كما به رممت امري جعلت سولي انا كون عبدا لك خديما للنبي ويبدا اسمتني بجائه من الهدى ولا تسلط علي من حدا طيبت نفسي ساهرا وباطنا من خير مكر راهلا وخاتنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا منايا لي قط كفيتني الملام بالمنتقى فقل به هذا الكلام احمد ربي الذي قد صفهام سيدنا محمدا الصفهام وهو الذي له جميع الانبياء كرسل ازرنا سلام ربي عليه في الال وفي صحب مهام جملتهم كما هدى لي خمهام عليهم اسكى صلاه بسلام في الهم وصحبهم بلا ملام يا ربي ارض عن صحابهم ومن تبعهم بالحق في كل زمن يا باقيا لي كنت بالجميل بلا مخافه ولا خمول صل بتسليم على ماهن مهام بك اللقاء يا هدايه فمهام يا خافر مها ايوبي يا سميع يا من به التنب الدري الجموع صل بتسليم على سجاهم كفى الهدى وجمله الاوجاهم ووهب الاسمه لي وصحها كليتي بك فتى مصحها يا من به بقيت سائمان بك مها الاسلام والامان صل بتسليم على ما هي تحب سيدنا محمد من لم يحب واله وسنبه والخافيه يا من سربت لي نور الخافيه يا من حياتي جهلت نافها بك الى خير الجنان رافها صل بتسليم على المصفحين في الال والسهم رجال الانفهم يا من حياتي جهلت الصافيه من قدر من كل داء شافيا نافحة لمسلم ومسلما محصومة من مجرم ومجرما صل على وسيلتي وجنتي عن كل ما يسوءني وجنتي سيدنا محمد والعليم وصحبه في الال والمهالم يا من جهلت سنسام الجنه عن كل سوء وسبيل الجنه صل على المختار سلوائي كما به قصرت ساحتوائي ما ست في دارين من حتائي بلا تكلف ولا ختائي يا من الى سواي اصحبت المبي صل بتسليم على نور ربي ونور خيره من البرايا يا كما به تقود لي بصرايا يا رب صل على خير نبي محمد مع سلام المطنب واله وصحبه يا من وهب لي المنى ولم توجه للرهب يا من حسمتني من خلاتي وجدت لي بصفه والسلات منذ على خير ورا صليتم وبر الى كل قد حليتم وقد تدرحت اليك بالدهام يا خير من دها وداء قد دهام لكونك رب وكوني الحبدا لك ولي خير خيور يبدا صل بتسليم على سيدنا محمد يا من به محل انام ولي قضيت الحاجة استخنائي بك مع السكور والسنائم صل بتسليم على خير البصر من لي توصل به خير بصر سيدنا سفيهنا محمد واله وصحبه والهمد يا الله صل ابدا وسلم على الذي تقدمه قد حلم سيدنا محمد وكرم كما به لي تديم الكرم يا من به خير دائك مهام اني وان تقصدك اهلي فمهام صل بتسليم عليه وتعلي نسمي يا خير جزايا جهيل يا من مها اني ما من صدر من اللقاء ولي لا تفضي القدر صل على خير الورى الحسيم وقل له تبصير في نسيم يا من

واني الله لدى البحور له ولي خادمه الحور بارك ربي بقدر الذات في كل ما اخترته بذاتي يقود للباخي منتصر في أبد منه ولا تضر نفع بقدر ذاته الكريمة ضري كما وجه لتكريما هداني الهادي هداية تفوق وكان لي ونعم جاري الرفيق محمد صلى عليه الله في الآلي والصحب ومن والاه ترسي عن الحساد والأعادي عليه تسليما مبيد العادي رضوان باق راض لي حسودي على سحاب المنتخى الأسودي أحبني الباخي فلا ألاخي غير محب ومحا إملاخي يقود للمنى إلهي سرمدا رضا بأحمد وصحب أحمد هو الكريم وهم الكرام لإجابهم من مالك المرام محمد واسطتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي رددت أعداء الهدى والدين عن قصد النحوي بمن يهديني كفاني المستأذئين الله بمصطفى النبي به علاه كرم من هو الكريم الأكرم لخادم لازمه التكرم علي من الله بالتسخير وبيباها من مضوا من خير إذا جلبت أو دفعت جلبا نفعا وكف ضررا منقلبا سلمني من باطل وضرر وكان لي برغد ودرر جعلني خلا وحبا عبدا له ولي خير الخيور أبدا جعلني خلا وحبا وخدم رسوله الذي السيادة تدوم دعائي يستجاب فيما سر وفي الذي نفع لا ما ضر أشكره شكر الذين وصلوا ولي يقود كل ما أحصل يوصل للباخي بكن إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان بارك لي في كل ما لي يوصل في أبد النعم الكريم الموصل تكريمه في البر والبحر بدا ليولي خير صفاء أبدا غناي بالله وبالمشفع عليه أزكى صلوات الأنفع وجه لي ذكرا وشكرا وسنا ولسوى النحو يساق الوسنا نفع عن المغني الذي لم يلد إغناء باخ ليصف بلدي فجاني الكريم والمكرم بما به في أبد نكرم ضيافة المقدم المناني ليتقود كرم العدناني ليقود ما يفوق الظن هاد علينا بالنبي منا أكرمني الباخي الذي ليس يرم ما عنده فقلت حبذا الكريم محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه نبينا رسولنا الشجاع به لغير تحت الأوجاع أكرمني باخ له ركوعي خبل لدى العدا مع الوكيع له امتداهي لدى ذي الجهد خبل موحدا لربي وحدي لله بالماهي النبي كليتي عند العدا وعملي ونيتي هداني الأكرم بالأمين وجاد لي باليمن والتأمين وجه لي ما لا يرى ولم يرى من كلم مالك العدا لي صيرا رضيت عن صحابة المشفع على جميعهم رضا الأنفع ضيقي مها بالله والرسول بلا رجوع لي ونلت سولي وقاني الباخ اختراب لا يعود لي وجاد بالديور للمعيد أعطيت خير الخلق مدحا يبتذر إلى الجنان وكفاني من قدر ناجيت من بإسنه يجري القدر وخبل سهزها البلايا والقدر أذهب ربي الذين كفروا لخير ناموذ مكروا ونفروا سيخ الذين كفروا لغيري وخيد للأمن ووسم الخير ينقاد لي من مالكي أعلى رغت وأمس ينسيني بيومي وبقت محا رسول الله كل ما صدر مني سوى الرضا الذي يجري القدر أحمدنا المختار خير المرسلين عليه صلى الله خير المنزلين هديتي من الصنا والصلوات خالصة له وأنقى الهفوات ملكني الباخي بجاه الراقي بلا أذى ما رمت في أوراقي فجأني الجميل بالجميل وللجنان زائدا تجميلي يجود للجميل بالجمال ولي يقود ماكسا آمالي وجه للباخي الذي يحيي الوقود لي إلى جنانه أنفع أقود جهادي ينتهى وتجري رابح ولي لا يقصد كلب نابه وجهت كلبي وجهت كل
كلي لمن كلي جعل فيه وفي خير البرايا فانجعل وجهت كلي لمن كلي جعل فيه وفي خير البرايا فانجعل هداني الذي هدى المنتبذ من أهلها كما اشترى منتبذ هديتي بالمدح وصلاتي لمن به الباخي نفى خلاتي محمد مجمل يجمل صلى عليه الكامل المكمل محمد وسيلتي وحسن

0: عليه سلم علينا عن حسني نفعني النافع بالمنفوع خير البرايا الفاضل المرفوع أنا لن الباخي سرورا لا يرم بالمنتخى نعم المكرم الكريم سلمت بالماهي سلاح من أبى طاعة من قلق أما وأبى رضيت عن مغن له سجودي حبل لدى العدا ذوي الهجود الله ربي وله عبادة مني ومن نازعني أبادة له عقائدي وخولي وجعل خطي فوق كل سعي فانجعل سجد وجهي للإله وحده خبل لدى من لم يفارق جهدا جاهدت قبل بالمداد والقلم لوجه من لراد كل من ظلم وجه للباخي أجورا بثواب وصرف العدا ولي قاد الصواب دعائي يستجاب عال عن منام وسنة ولي سخر الأنام ذببت عن جنابه العلي إشراك كل مشرك غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا به وراض لي من أشرك لله بالماهي الفراق كليتي عند العدا وعملي ونيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير الصلوات الأنفع مد لي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار ثواب حزبه الكرام قبل بفضله ولسواي الكبل للمصطفى وجهت خدمة لدى سيري لربي وأطاب الخلدا هدمت في البحور بنية كفور خبل ولا ينهو جهاتي ذو النفور مها إلهي عيوبي واللغى وللنبي خدمي خد بلغى فرحني كون الإله الملكا وكل من مال لضر أهلك يقود لي في وطني ما أشتهي وكل موضع وسير منتهي إلى مواطني يقود كلما لاختاره مع الرضا مسلما له شكوري بما يقود لي وضري انتهى ولا يعود لي تعب غربتي لدى الأعداء أزاله باق أزال دائي وجه لي أجوره من دكششي من بالعدا قد قادني في جيششي رضي عني من له كليتي عند العدا خبل وأعلى نيتي أكرمني باق له طاعتي في جملة الأوقات والساعات هو الذي قد كان لي في قط وعني يمح الأذى بالحط تابع علي توبة قد غسلت عني عيوبي كلها فانغزلت وطنني المغني الذي قبل مها تغربي بخير مكث فمها من ظن سيري قب عام أكشسي مثل مسيري رأس عام جيششي ثبت كونه جهولا غمرا بل هو طيب العليل العمرا لم يك سير أكشس سوى جزاء من ليقعد بعد وعد النجزاء هدية مولاي والرسول أقبلتا لي ونلت صولي محمد صلى عليه بسلام في آله وصحبه الباقي السلام فرخ بيني وبين كل من حسدني قبل برب الزمن يقود لي في كل يوم البشر وربه علي يمنه النصر إن الذين شهدوا في المعركة مجاهدين كل آب مشرك لقاد ربي ما به يغبطني كل وكل زائر لوطني أكرمني الباقي الكريم ملتحت بطرده لغير النحو من جهد ناجيت من جل عن أهل وولد وكان لي بما يطيب الخلد جزاء ربي وجزاء الماهي قد أغنياني عن الأرماهي يصون ربي عن أذن جهاتي الست مغنيا يدي عن هاتي لا يتوجه لنهوي الحرم ونوه وبرضا أهوي المرم كابدني قبل العدا فغلبوا بالمصطفى وساخرين انقلبوا زهدت في خير الذي ليختار موجه إلى الورى مختار رسولنا أحمد قد أجاد تربيتي وبالمنى لي جادا عليه في الآل وفي الصحب الفئام صلاة من ساخ لغير يلئم أرضي إلهي بما لي يبيه ولسواي ما لضر وقبي خطي أحب للشكور الأكرم من خط غيري وإلى المكرم خطي أحب للشكور الأكرم من خط خيري وإلى المكرم رددت تسليس الذين جحدوا وسانني وقت الجهاد الأحد جهادي الماضي يفوق سرمدا بفضل ربي وجاه أحمد شكرت ربي عند خوم كافر قبل وخاد لي أجور الصابر طال مكوسي لدى من نفروا مجاهدا من جحدوا وكفروا آتاني الأجور والثواب من خاد للتأليف والصواب هديتي إلى الجنان تنحو لمنتخا لي رضاه ينحو فجاءني الباخي لدى البحور بما به حست مهور الحور آتاني الباخي مهور الفائقات البارعات المفلحات الرائقات إليه هاجرت وللرسول وكان لي به ونلت سولي زنت بسر قل هو الله أحد قصائد التوحيد عند من جهد رافقني الإلهام والتوحيد قبل لدى خوف قوم لهم جهود هدمت حبل ما بناه الجاهد بأن ربي الإله الواحد فرحني كون الإله الواحد ولا أحب مشركا أو جاهدا أمداه خير الأنبياء تغني عن المدافع بفضل المغني صيفي مته المنتخى ليس الحسود ومته آله وصابه الأسود تعب من أراد أن يطفئ ما أضاءه باخ يفيض اللوما خبت عن الأعداء بالمكوني وخدمها بالمنتخى تلوني لله قد وجهت عند المزبدي أبكار توحيد أزال الكبدي وهرني على الأعاد الله فر اللعين مع من والاه فجأني الفرد بكوني كنفر دفعا وجلبا ماكسا بعد سفر أكرمني عند البحور المتبى بما به يكون لي ما يتبى سلمني الحفيظ من تنصري ومن توهد فطاب عسري تعب غربتي لدى هدايا محاهمون قاد لي هدايا وجوه صعب المصطفى قد أقبلت إلى العدا خبل وكلا أخجلت أعطيت صحبه منازل عدا في الجنة التي اعتمد عمن عدا عن قصدها إلى الأعاد انصرفت وللسحاب الحنفاء صرفت لجاد ربي بالمنازل لدى تغربي مطيبا للخلدى إني جعلتها هدايا للصحاب رضي عنهم من حماني عن صحاب سلامتي مما يجر كبدا أنلته في حقي من أزبدا وقاية الباخي كفن العارى عند شرار اظهروا اذعارا خاد لي الوهاب مالي قادا مغتربا مجاهدا فانقادا هو الذي ليس له كفا احد وكان لي بقل هو الله احد يقود للباخي هداية الكبير كما يقود لي مواهب القبير علمني تعليم من لا يخفى عليه شيء مكرم بالاخفاء جاد لي الكبير والجميل نعم الودود رب لا اميل باخ ولي ولطيف كان لي وخاد لي وجاد لي وصان لي إلي قاد الأحد الأكرم ما أحبه من المنى متمما لقاد باخ ولطيف أكرم دنيا أخرى ما به أكرم زال الأذى عني قبل هكششي وحصل الفراق عام دكششي رد إلى سواي ما لم يرض لي من جاد لي بخدمة المفضل رد إلي كل ما لي رضيا دنيا أخرى من محام رضيا إن تلاوة مع الكتاب لوجه مغن قاد لي كتاب عني أزالت سوى الرضواني ولي حلاوة بلا عدواني لله شكري على فراخ من يسوقه بسري من أمناء الزمن يكرمني الأكرم خلا حبا له وللمختار نعم ربا غيب أسرار العليم والخبير عن خير من قاد له الفضل الكبير يشكره إلى الجنان كلي وبالرضا جعل كسرا قلي ظهور يمن المنتخى في كليا عليه تسليما حبيبي خليا بجلني عند العدا تبجيلا وماكسا صرت ولن أجولا هدية الصلاة والأمداه امتلأت قبل بها أقداه مها توجه العدا للصمد جل وعز ومحاه أحمد أسكى سلامي المقدم الأحد على أبي القاسم ليس من جهد لبان أن الله أعلى القدم على الورى فقد فيه الخدمة كتب كتب امتداه لجماد الثانية من المحرم هدايا صافية فرحت بالصلاة من رأس رجب لخب ذي الحجة خيرا منتجب فرحت الخدم قبل المصطفى وصحبه صلى عليه ذو استواء رضي عني الله والمشفع وصحبه بهم عدا يندفع وسل لي ما وعد الكريم وللجنان شكره أروم على النبي منه خير الصلوات كما به بقيت دون هفوات دوام تسليمات باخ غفرا ليوم علي عني كفرا أقودها إلى النبي المشفع من خاد لي محجل كل مدفع للمنتقى وجهت عند المزبد ما خد كفاني كل من لم يعبد للمتبى وجهت عند الزاخر بكر صلاة خلدت مفاخري هديتي عند البحور المغرقات للمصطفى الذي حبى بالخارقات ذلي قبل في العدا لي صارا عزا وجاها قاد لي أنصارا يعزني المعز والعدا يذل دنيا أخرى وهو المغني المذل نبينا الماهي أذل للعدا بربه المذل مصيما عدا آياته لي تقود كلما يسرني ولا ألاخي ألما إذا تلوت آية نلتمنا تودها دنيا وأخرى الأمنا مها توجه العدا لله خطا ولا إله إلا الله نفي الإله بالنبي عني ضرا وسوءا محلد لي مني وجه للباخي ثوابا بأجر منه بجاه من هو الهادي المجير أكرمني الباخي الذي يدي إكرامه نعم العلي القديم وجه للباخي منا تزيد حبي له وعنده مزيد علي من نب فراقي ذا نزاع في معزل عند الجدال والنزاع محمد عليه تسليم الكريم عن الصلاة علوه ليس يريم لخاد من خادت إليه الغر ولسوى نهو العدا والضر وجه للمختار ما أستغني به عن الضر ورب المغني أخناني المغني عن الأرباب به وبالماهي عن الأسباب أخناني المغني عن الملوك به وبالماهي عن السلوك لجاد ربي بسر مخجلي ولا ألاخي موجبات الخجل صرف ربي الضر عن توجهي لي وليس وللسرور ذو التوجه ألان لي خلوب خوم كابد ولي لا ينصرف التكابد لين للجميل خلب كل من آمن مسلما وخاد للأمن حباني المغني بمال غيري ليس يرى بجاه أذن خيري أسكى سلامي العلي القهاري على السراج الأنور البهاري تسليم من يقود لي أغراضي على الذي به محا أمراضي محى النبي كل ما تكمنا مني عيوبا وهدى بي أمنا نفعني النافع نفع عظما وبالنبي المختار كل عظما هدية الباخي إلي قد نحت ولسوى نهو عداي زهزهاد ملكني الصلاة والمدح الملك مستغنيا عن الملوك والسلوك متح النبي والصلاة والسلام عليه لي قادت بشارات الكلام غناية بالله العظيم الأكرم عصمني من العدى العرم رمي فرح ذا القدم ربي ذو القدم بخدمي وليصب بات الخدم ربحي قدمة النبي أحمد عليه تسليما شكور حمدا هبات باخ لا يزال صمدا لينتهد مع هبات أحمد تاب علي الأكرم تاب علي الأكرم المكرم كما محى عني الأذى المكرم واجهني جمال باخ لم يزل ولا أواجه مكاره الأزل إلي تنتهي بشارات الخضر وليس ينهو جهتي من قدر إلي تنتهي بشارات الخضر وليس ينهو لجهاتي من قدر جهاتي الست حماها الباقي ذو الأردين السبع والطباخي رد إلي كل خير لرضي بلا أذى إلى الجنان الغرضي أشكره إلى الجنان بغرض بلا عدا ولا بلاء أو مرض عنه رضيت حامدا وشاكرا وللجنان لا أزال ذاكرا ظهر لي كرم ربي وكرم وسيلتي له والضر ينسرم يقودني إلى الجنان لله ببشر لا إله إلا الله ملكت خير العالمين ما يسر من خدم عند جهاد قد عسر الحمد لله الذي ليسر فضلا على سواي قد تعسر هداني الإله بالكتاب بلا عداوة ولا عتاب وجهت كليا له به بلا تردد وعمري تقبل خيرا لي الخيرات وانصرفت لها ومن فيض العلي اقترفت يقودني التوفيق والإلهام إلى رضا باخ له الإلهام رد لغيري الذي لم يضلي باخ حبا بخدمة المفضل لوجه باخ قاد لي كتاب أطلوه بالعادات ذا كتاب كتابتي لوجه ربي الكريم تقود لي بكن جميع ما أرم من علي الله بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ولي كليتي الله الكريم ولي بكن جاد وشكره أرم يقودني التوفيق والرضوان ولي سوى ينصرف العدوان خار لي المختار في كليتي لوجه الكريم أعلى نيتي توجه الخير بلا انتهاء إلى جهات ست ذا لهاي أكرمني الباخي وخاذ للمنى بلا عداوة أزيد الأمنى رضي عني المقدم الكريم وكان لي بكن وحمده أرم فست بذكر وشكور بالكتاب وليس يلحوني أذى ولا أعطاني الكتاب رب الأكرم وبالنبي جاد للمكرم حاط بما يسرني جهاتي مخن يدي عن ضرر وهاتي يدي إلى المغني العلي تمتد ولي حلالا طيبا يمد يمد للباخي مسرة بلا تكلف وعموري تقبلا نويت شكره من المحرم لخدم ذي الحجة بالتكرم إلي خاد عدد الشهور ألفا لوجهه مع الظهور هدية الألوف بعد الكتاب بلا أذى ولا حساب نوع عتاب أعاذني الله من الشيطان صفى الممر لي كالأوطان عصت بقالق الورى رب الفلق من شر ما يخلقه وما قلق وجهت للإله بسم الله كليتي بلا أذى أولاه ذاكر رب لم يزل معنا ولسواي وجه العينا بسم الإله وهو الرحمن نعم الرحيم ثبت الأمان أحمد ربي على التوحيد وأخويه منهج الوحيد له عقائدي له فعالي كذاك إخلاصي مع الفعالي له علومي وله أعمالي كذاك آدابي له أمالي هو الكريم والسلام والشكر وانخاد لي من هكشش منه شكر من الأباليس بربي عزت حبل وما لم يرضى لي نبزت نبزت حبل العام ما لم يختري ربي لي ونبضه في ستري إلى سواي ما لكل مفسدي وصان قلبي الله صان جسدي لغير النهوي ينتهي ما لا أهب بلا التفات لي بعكس ما أهب شقاوة الشيطان ساقته إلى غير مؤيس والانقاد الإله يأيس مني اللعين والخبيل وما لهم علي دهرا من سبيل طرده وطرد الخبيل ربي لغيري لازم وبولا إلى سوى نفسي وما لي يميل إبليس كان ذا ظهور أو خمول نفى لغير جهة الإله عدوه وكل من والاه إلى سوى يضرك الشيطان ما لهما علي من سلطاني ليس يميل لجهات الست إبليس هو يائس بالصد رد المكائد له القهار وساقه لخير انقهار جنبه الله جنابي فاجتنب مضرتي ورام خيري وذنب يضر خيري الأعادي لا ترم توجها لي وكان للكريم مع إلهي انتهى الشيطان لبصف الممر والأوطان أحمد خالد ابتدى بالبسملة معذبلا مصليا عن حمدلة عصت بربنا الإله ذي الفلق من شر ما يخلقه وما قلق وجهت لله العلي نيتي والحول والفعل كذا كليتي ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا إله إلا الله بسم الله لله وبالرحمن وبالرحيم مالك الأزمان الحمد لله مصليا على سيدنا محمد باب العلا له تعالى الحمد والشكر وهو الحميد وهو الشكور له عباداتي له عاداتي ولي خادم يتساداتي هو الذي لوجهه الكريم لي كان في الدارين بالتكريم مع توجه العين ليمن لخير النحو ساقه كل زمن نشكر ربنا على الكتاب بلا شقاوة ولا عتاب إلى سوانا وجه الشيطان باخ لنا قد طيب الأوطان له شكورنا على الأخيار وما لنختار بلا أخيار شكورنا وحمدنا قد خلدا لمن هدانا وأطاب الخلدا يسوق صرمدا إلى سوانا ما ساءنا باخ له هوانا طابت حياتي بلا شيطان وليسف الممر كالأوطان إلى سواي ينتهي كل العين بفضل ربي المكرم المعين نحى لغيري الفساد والضرر كما انتهى لي الصلاة والدرر إلى سواي ينتهي العدوان والسوء والغرر والهوان لربي الحمد مع الثناء بلا معادات ولا عناء رب الشياطين لغير الله قبل انتهى لي حبذ الإله جاد لنا بعزمة من كل ما يسوء أو يضر هادي العلماء يا من يريد اليمن والعلوم هاك نظام سقطه تعليما مبتغيا رضا العلي فقلت محققا في كل ما نخلت أجاب بني الملك وهو الواسع حبا له والدهر لا أنازع لنخار كل ذي امتناع رضيا لأبدا عن مالك مرتديا لله ربي أبدا كليتي جعل مثل الأنبياء نيتي هو الذي وجه لي ما أشتهي من ملكه الذي إليه ينتهي فر لغيري اللعين سرمدا وانخاد لي حب النبي أحمدا إلى سواي الدهر ينحو مفسد وطاب للقلب وطاب الجسد ساق الشياطين لغير الباخي دولار الدين السبع والطباخي تسليم من ساخ لغيري حسدا على الذي به كفاني مفسدا عصت بربي وأعاذني فلا أزال شاكرا والضر أفلا دب المفاسد وكل من لعن لخير النهو من حسودي لم يعن بالله عصت من جميع ما قلق وما سيخلق ونعم ذو الفرق أعاذني به من البرايا وكان لي محلدا بشرايا له خطابي شاكرا وهو الشكور وجاد لي منه بأفيد الشكور لوجهك الكريم سخ كل اللعين لغير النهوي يا حفيظ يا معين احفظ توجه الأذى للنهوي وصف كل من لغن بالمهوي هب لي ما خلت بذي الحروف وجل حياتي أنفع المعروف محوت أن يقصدني الشيطان يا من له الخلاء والأوطان نفيت إبليس وما والاه لغير النهوي أبدا يا الله أثبته بعد انفكاك الصفدي إلى سواي فالأذى دون نفدي له إياس من جنابي أبدا ولسواي ساخ من لم يعبدا شر الزمان والشهور ينحو لغير النحو والمنالي تنهو يسوق ربي كل ما فيه ضرر إلى سواي ولغيري الخرر طواف من لم يعبد الله نحى إلى سواي ولغيري جنها إلى سواي كل من عاداني نحى بلا أذن بمن هداني نفى العزيز كل من لم يهوني لغير ضري وهو ذو تلوني أثب كل من أبى مصرتي ربي لغيري ما هي مضرتي لا يتوجه للضر سرمدا خلق ولا الخاء اذن او كمدا لا ينتهي كافر او منافق لجهتي ومن هدى اوافق رد الاعادي لغير خبل ان يلتمس ضري وقلبي اطمان جفت خلام ربنا بعصمتي من الرجيم ذي الاذى والصدمه يسوقه لحزبه في ابدي باخ كفاني كل من لم يعبد مني اويس اللعين سرمدا وانخاد لي يمن النبي احمدا مني اويس اللعين سرمدا وانخاد لي يمن النبي احمدا ذك فؤادي ولتسكن جسدي على رضاك يا مزيل المفسد ان التفكري وزاز حسدي لغير النحو وحمني عن حسدي لك جواره معا وخلدي يا خير منزل حباب بلدي كليته ديوك فيها اذددي يا باسطا لي كتبي ومددي هديتي منك ومن محمد سيدنا مغنية عن كمدي درجة الماهي مع التردد والجاهلي جرد بلا تخدد يشكر كل رافع مؤيد على الكتاب والنبي الجيد إن الكتاب ورسول الصمد قد رفع كل بخير عمدي لين للذكر فؤاد المهتدي ولسوى يساح كل معتدي للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمة ولي حباب الأفيد أجابني السميع يا مصمدي في رمضان بالنبي محمد هدى فؤاد الله صان جسدي على رضاه وأذال مفسدي لله توحيدي بلا إشراكي وخاد للجنان ذا إدراكي هو الذي له الوجود والقدم مع البخاء مخالفا لذي عدم محمد صلى عليه بسلام رسوله الذي له قال الكلام دين الإله ربنا الإسلام دين لغيره انتهى ملام إن الكتاب ربنا الكتاب وفيه قال ذلك الكتاب رسولنا أحمد خير الرسل على الجميع صلوات المرسل الأولياء والعلماء والعاملون معا خيار عند رب العالمين لكل مؤمن وكل مسلم وكل محسن خيور الأعلم سقط الثناء والشكر والحمد معا لمن جلالا وجمالا جمعا له خطابي وجماله نهى لأبد ولي يقود المنها إليه ختم له السادات فر لك الطاعات والعادات ملكتني الجنات ذا إدراكي عصمت كل من الإشراك وجود ذي الخدم والبقاء خدبان لي وجاد بارتقائي كتاب ذي الخلاف والخيام هدية لي لدى الخيام ذلك وعد من إليه الوحد خدت كما نحاه كل وحد الله ربي أحد والله الصمد الذي بدد علاه ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكريم من ليس له كفا أحد ملك ذو الخضرة والإرادة خليله الحبيب ما أراد كون ذو العلم وذو الحياة لما أشاء بصف الحياة كرم ذي السمع مها تهددا أني خبل وأطال العددا ناجيت ذا البصر والكلام وحاد للذكر بلا ملام نهى مضرة الزمان الله عن توجه لي وعدوي لم يعن إلى سوى جالب الشقاء ينهو وعتلي مع ارتقائي
1: أعوذ بالله

توبة عني محل غدا رضاك فالمضرات محل دائم جلي بالتلازم البشر إلى الجنان بالنبي فخر البشر.

فسب كون الله لي في أبدي قل أوجه لي من لم يعبدي بريت من كفر ومن فسق ومن شك وربي بسعادتي ضمن مدريست الجميل للجنان من طيب العمر وطيب الجنان إلى سعيد ضري مالك كل من خلق خلق أو يخلق فشت بالأمن أدري غيري مكاره الأزل باق حماني مبارزي عزل حماني منزل أن تزلزليك وسفري وليقود نزلي من لك العلوم والحلال بعد كتاب

هداني الله صراطا مستقيم صراطا من قد عصموا من السقيم لست أميل لسوى الخيور وطاب للعمر كالديور.

إلى مواضع يقود الله صفاء لا إله إلا الله. آتاني السر المصون من دفع لغير ذاتي الشقاء فاندفع. علي من الله بالسر المصون مستغين عن فئة

كبد مع تعب نحو القادر ولي ما ستردا يبادر بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتيهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين بر عن الباقي من الأمراض وك

محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأذى وجنتي محمد وسيلتي وجنتي.

عليه خير الصلوات الأعلان جندله أبكار أمداح لدى من جهلوا الشأن والصف القلدا قبي صفا بكون ربي خليم حبي ولي جعلك نصرا

والحكم يقود الخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم يقود الخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم نفى الخبير عن فؤادي جهلا سط به كلبس علم أهلا بر عن العليم من ضلال فسط

محمد مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يغني عن السيوف والأرماح نعم شجاع نعم غاز ماح للبحر قد وجهت عند البحر مدحا به قصرت مثل البحر هل تفضل الوراء في البر بخير

هي الأحد مطلق خير الخلق ليس من جحد هداني الله هداية التي قدها من أمين الملة محمد وسيلتي لخلي حبلي يجعل قسرا قلي أزني على الذي له شكوري وهو تعالى سرمدا مشكوري لله حمدي وشكري على كوني خديما.

الكريم والمكرم. قل المكرم أتاني الكرم. خير جميع العالمين أحمد، حامدنا محمودنا محمد، موجه للأمانة دون خوف، لكن كفاني موجبات الخوف. فرحت بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا بالمنن عليما.

وفزت بالمعلن والمخفي مع توجه الأذى للماحي. غنيت عن سيف وعن أرماح وجهني الشفيع بالتبصير، أني خديم النور والبشير رضا من البشير بالصفاء من قدر وجاد بالشفاء. أكون البشير تبشيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم. أكرمني البشير تبشيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم. هداني البشير لا أضل وعن سبيل الله لا أضل محمد.

ورضا وبركة. فجأني في مدح فخري مدركا، واجهني الكرم عام أكسس، واجهني الكريم عام أكسس، بأجر ما كتبته لكسس. فجأني بكون كل حرف كتبته ليك بأجر صرف، أتكريما جاد في الشوال يمحو العلوم والأوال، لي قاد يوم الأربعاء الأكرم ما

أو ليس بوالي ولم يولد ولم أثق لشيء من هداه لم يلم لا خطابي ويبيد من جحد لي ولم يكن له كفءا أحد هب لي بوجهك الكريم نيتي يا من نبي المصطفى.

أحمد. قال السرور والسرور يحمد، ضم سروري لسروري أحمد. خي كريم سائق قد حمدا، يدي رجل من لغير ربي، مال وغير منتقى المربي، على يد أن أكون الشاكرا، ربي على من زحزح المناكرا. أزكى سلامي خير رب باقي على

وجهل الباقي استفاء عن كذر ولس ينحولي أسواء القدر مدد الباقي جساء بالرباح ولي كان بالذي لي يباح نزع لي وليس مني ينزع وإني بحما ومفزع يقود لي ولا يقود مني إلا لمن شئت بإذن مني نفعني بي ينفع الورى ولي قاد بالنبي الصورى نفعني بي

قضي طريق الصفا وجسمي صححا قل أزال صافيا مصححا قياس غرضي بلا مرض ولا أذى وقد كفاني الحرج بين يتبين من لا يخفى قريش جادلي بالأخفان وجهل الأجر بقدره العظيم هذه عبدت من ضر النظيم أشكره شكرا.

أحب، لأنه الخل الحبيب والأحب على وسيلتي وجاهي جنتي، محمد خير البرايا جنتي. ما لا يعد من صلاة وسلام به لي قاد أفضل الكلام، أسيما ما عنده لا ينفد علي إلى السناء أحفد، هديتي إلى جماد الثانية من المحرم حبت بغانيا، من رجب إلى انتهاء ذي الحجة لو علي صلوات حجة، نفعني النافع بالمنفوع.

شغلي بأمن قد رضيت عنك ملبتني القرآن والعلوم نفعت بالجهول والعليم سقت لي النفع بغير الضر وجهت الخير بغير الشر سقت لي المصونة المحررة قبلت مني الدرر المكررة هديتني بذكرك الحكيم وجدت لي بأنفع التحكيم فهي تقبلت

مستغني عن الملوك والسلوك آويتني بالمصطفى إليك خلا وحبا أبدا لديك قيت كل الكريم والجميل قي أدود ربي عنه لا أمين أكرمني الكريم نعم النافع وحبذا النافع وهو الرافع.

إلي قاد الله في الدارين شيئا به صيرني جارين نفعا النافع نفعا فاقا وقد محى أن جئي نفاقا أكرمني الكريم والمكرم بجاه من سماته المكرم لقرية

مزحزح الحساد والإضلال، برأني الله من التهود ومن تنصل وكل أود، شكرته بدينه الإسلام وقادني إليه باستسلام، رفعني الله بأفضل الكلام وزحزح لغير

طرسي عن الردة والإغراق، كوني خديم صاحب البراق، مدد البراق والحيزوم، تنور غربتي باللزوم، مدد البراق والحيزوم، نور غربتي باللزوم، نفعني حب الإله والرسول، وحب ذي الحيزوم نفعا خير رسول، أقميه البحر أهل بدر، قادهم الباقي اعتلاء قضي، لقني الله لدى عداه توحيد لا إله إلا الله، لقني الله لدى عداه

ولي قالت مخجل الصحابا أمحني قداد أو تزندق أما جمت قداق بي أحدق مدرسة مصونة من جال أخطي مثل أهل بدر فنجال نابت كتابتي عن السلاح والجولان لذوي الصلاح نابت كتابتي

ولغير العداق والقدر ولإلا لا يردها المقدر ولغير ذاتي الباقي القديم مكاره الدارين بالسرية يدوم قلا سوايا تنتحل مفاسد وسينحو لحياتي فاسد بر عن البصير من عيوب بر عن

بدين الإسلام حسط ربح سوق قناص علي نور اللسان العربي أمان خدمة النبي العربي علمني النحو مع العروض من قادل الأعظم في قريضي مد لي البيان بالمعاني ذو المعنويتي.

الدرر أشكره شكر محب لم يرى قط سواه وسواه لن يرى لمنه قلبي ولساني والجسد سواه من حين كفاه ما فسد لا ينتهي عود وقط من تحى ما لا يليق لجميل فتحا هرب كفر مع شرك وفسوق لغير الدين وحويت ربح سوق حمدت من يعصمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر حمدت من يعصمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر صبح

ربي هب لي عصما من ومن كل بلا والنقمة، لك الوراء يا ربي هب لي العصمة من ومن كل بلا والنقمة، لك جعلت يا حفيظ نفسي وديعة فأنت الدأب أنسي، هب لي ما يحب في الدارين وفيهما اعصمني من العارين، هب لي ما

وفوض وكل من لك التجاك لا يرفض وقتني يا بر كفرا فقني دار أهلي وكل فتني كف أكف المشركين عني بهل بدني وجعلنهم حسني يا رب يا بر كليك ولا تخجلني ويا أخرى وتجاوز عني وصبكت بالصلاة بالسلام بآله وصحبه على دوام حسبنا الله ونعم الوكيل حط يا حفيظ كل من تعلقا كميت لوجهك وكل أطلقا سقيا يا باسط.

نفعتني فانفع بي الإخوان والأخوات وكفنا عدوانا. أعدها بي أفضل التوحيد بحرمة المشركين.

الآن أقيم لطفت من كل قدر فصف لي قداني وغدر هل السفع والأمانة والبشر بحرمة المختار أفضل البشر.

وكيل حمدي وشكري وعلى قولي وكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حمد ربي الحفيظ المانع

لك السماء والأرض والعباد والجو والبحور والبلاد، لك القلوب فلتقلبها ليا حبا وروضا واكفني النواهيا، هل دائما حب كل مسلم في المصطفى وروض كل مجرم، وسيلتي وصل ثم سلما عليه بالآل ومن له انتمام، وسيلتي وصل

ليستجب فيما مضى وما يجي بجائه وعجلن فرجي حسبنا الله ونعم الوكيل.

أنا في كل فعلة قبيحا قنا هنا وفي غد فضيحا من علينا أبدا بالعافية دائمة يا الله يا زل واقيا أنت لي تعصم من بك اعتصم إني بك اعتصمت هب لي معتصم لست أخاف ضر خلق بعدما فوضت أمري إلى رب السماء لست أخاف

وأحمد، ومن يظلم يظهر كمد. الله خير رازق وملهم، رزقني ألهمني بمبهم لقدر رزق.

0: قط الكتاب وعداية عزلوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. خاد اللي النجاة حي لا يموت، ومن خلاني كفه سط المميت، إلي تنهو البصر الخضائي، وبالمنافس محر ردائي، ليقود الله ما يخلد بصارتي بلا أسن فتخلد، لا يتوجه لنهو خير ما يسيدني إلى الجنان كرما، أعطاني الله بفضله الكتاب ولا يوجه لنهو الهتاب، تبت عليه وعلي تابا أني مها ما يجب المتابا، خيب آمال هدايا بدا في ولي خادر المنا وأبدا، فر لخير جهتي السيطان ولي صف الممر والأوتان، نهى لخير ما يضرني اللهين، أيصه من ضرر الباخ المهين، جماله ليصفى هدايا أمل جلال فنفى هدايا، واجهني الباخ الجميل بجمال، وكان للمغني بحلم وبمال، تسليم مغني عن سلاح بالمميت على النبي الحي الذي ليس يموت، باقي وجهك الكريم لافتحا ببان جناتك ليلة تنفتحا، أدخل لوجهك الكريم ساتي دون الأصل جنات سال ساتي ساتي يا جميل يا جميل سرمدا، ساخنة للحربي يا أحمد، نويت كوني لك حبدا يردي خير ورايا السماء والأرض، رديت عنك راجيا منك رداء، وخذت لي منك الهدى والقرضاء، بارك لي اللهم في عاداتي بركة تحلو رضا الساداتي، باقي وجهك الكريم هبلي ما لا يرى للصالحين قبلي، أبلي كتابك إلى أن تفتح بيبان جناتك لي والافتحام، بقية المكس لربي الكريم ذكرا وشكرا وصناعا لا يريم، ولي وسيلتي إليه أحمد صلى وسلم عليه سرمدا، في آله وسبه والطابهين كما لخير به نفل العين، بقية المكس له وللكتاب وللحديث دون سجر أو هتاب، صهيد لي بسا رقيب وعتيد قبل وربي خاذ لي خير مطود، قرقلت ساعة عن مالكي مرتضيا وعن وسيلتي وحني رديا، يا من وهبت لي كل ما أحب ولسواي ما لم أرست أحب، صل بلا نهاية مع السلام على وسيلة المسلسل السلام سيدنا محمد والآل وصحب في الآل وفي المهال، وبالذي هنا أقول اسعد لي واقبله مني وببسر جد لي، بايعت قبل في ربيه الأول وسيلتي والله ربي والولي، بالقلب خادما له بخلمي كخدمة السهاب وهو السلمي، ومن يسر الكريم لجبلا إخالة وخدمتي تقبلا، نايت ربي من المحرم لقد مثل هجة فخر الهرم، هدت أهواب بسكره الأسيس وجاد لي منه بخارق عزيز، وقلت حامدا له وشاكرا له وأنه راضيا وذاكرا، يا نافيا إلي جر المنفح وقلت لي الدرجة المرتفعة، لسبب كوني عبد ربي وخديم وسيلتي الذي سيادة تدوم، وفي ردائك أدم حياتي يا باقيا لي جاد بالآيات، خرقلت ساكرا بلا تحرب ولا أسن لله ذا تقرب، مرتضيا أنه وخاذ للمنى وبيبصر جميع الأمنا، خركان للرحمن بالأمان لتابت الحياة كالسمان، محوت ما مضى بتوبة النصوح بصارة لكل باره فصيح، مها إلهي بقدر عصمة سات الإلهي وهي المحسمة، جملة ما لم يكن أكبر رداء ما مما إلي جره سوء قدام، يا خير جالب وخير دافهم وخير قائد وخير نافهم، قبلت تدبيري بتدبيرك لي وانهقد البيه بتيبك الكريم، يا خير حافظ وخير ماكر وخير ساهد منا لساكر، رديت عن قسام قوس شاكرا مستخنيا بك دواما ذاكرا، مد يدي بهدم تدادها لك للخلق ساءني لكونها لك، كففتها عن طلب من خيرك مددتها نافحة بخيرك، لكل مسلم وكل مسلمة وخيتها كل بلا ومسلمة، يا خير ناصر وخير كافر وخير من سخر كل كافر، من هو أفضل من الإحسان من ملك أو جن أو إنسان، لكون منهك هو العطايا بما هو الحيوب والخطايا، وكون إنسان البرية الهجاب عن الذي فضلته ما حتجاب، أما حتاوك فلا يحد وليس يهسر ولا يحد، لذاك خاطبت الهدى وكنت لي بترهم قبل وسري سنتلي، مد يدي إلى سوى مخن اتداء في السر والحلن اندي اعتداء، إنا وجدنا ما الكريم واحدا أقن فهل وجدتم ولس أفدا، مد يدي لخير سر جمالي لم يكن هندي من الكمال، يا من نصرتني بالبرايا ولتقود بالورى خرايا، وودني الصغار والكبار بكونك الجميل يا جبار، إني محدث أنا بنهمك اسخطني وكنت لي بكرمك فقلت مسنيا إليك راضيا أنك وبالرداء أدوم ماضيا عبدا خديما بمدادي والخلام وبالسواها دون كد أو ملام ولي تقيد ما استهيت أبدا بلا أسن إن اقتفاء أو خد بدام ولي جهلت خير بر والصواب أكلي وسر بجالبات للصواب ولي جهلت نوم أحلى خيري ولي تقود منك أحلى ميري ولي وهبت أنفها التلاوة وخد من تخلد الحلاوة صلي بقدرك وسلم سرمدا هل الكريم مثل مسايا أحمدا وآله مهسها به الكرام يا من تقود لي أفضل مرام يا من وهبت لي حوضا أحمدا يا واحدا ليس يسال السمدا صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه والهمد يا من حل النبي يصلي بسلام في آله وصحبه عني يا سلام سميتني قطن بحبتك القديم يا من يقود لي بصارات تدوم يا من وهبت لي أفضل الكلام كما كفيتني دواهي الملام صلي بتسليم حل المبصرين في حسبه مخلدا لي بصريم ولي بكوني سكور صديم وبالذي يسير شكري جدلي يا خير رب كان لي ومنا الله يبصر الذي استكنا صلي على سيدنا محمد وآله مهسها بالهمد صلي بتسليم على المصطفين ولا لي وسنبي وسكري أرفهم يا واحدا قد جل أن يضاها وأن يسارك بزيهن ضاها وأن يماصل وأن يباها نبهتني وستني انتباها صلي وسلم سرمدا على اللمين يا من لوجهك الكريم لا أمين إلا سواي ما نهيت مطلقا صرفت باستلام به مطلقا خرقتني يا خالقي وكنت لي وهطني عن الأسى وسنت لي ربيتني صفيتني من داهم كما كفيتني سوي اهتداهم ربيتني حديتني سقيتني قسوتني أتمتني رقيتني وكنت قبل خائفا مضطرا منجسبا عن البرايا طرا ملتجيا إليك بالمختار بأفضل القدم استتار فقدتني به إليك يا جميل فسرمدا إلى سواك لا أميل يا من وهبت لي خير التهليه من بعد ما ربيتني بتهليه صلي بتسليم على خير الورى كما وهبت للمنى والصورى يا من يقود لي اجور الشاكرين كما علمتني قلوب المشركين ومن لدنك لي خط حلما قد فاخصني ومحوت الصلما فصرت قلك وهبك بلا تكلف ولا اسى ولا اسن ولا بلا كليتي حميت مطلقا كما امد كل من جهلت حكما واذكر شكوري واستجب واطلقي موصيها يا خير محتن مطلق وسرمدا صلي عليه بالسلام وتل نسامي به خير كلام يا ربنا يا خير واهب وهب قضيت لي حاجي من خير رهب قد قلت لي كن فيكون عبرا يا من يباهي بالكرام الهبرا بجاء سيد الورى والصليا عليه بتسليم وهمت كليا يا واهبا وحب لي توفيقا وهند سيري كنت لي رفيقا صلي بتسليم على الوسيلة سيدنا الذي أري سبيلا محمد وآله وصحبه واكسب بخطي خطاء لهبي يا من وهبت لي التلاوة كما تحب يا وهاب يا من حكما لي بتلاسم الكوامل الصحاح مع الذي اللي اخترته مع الصحاح وبتلاسم الذي فاق الخيام في كل ليلة كما فاق الصيام وقدت لي بركة لا تنصرم قد لاسمت توزيحة لا تنخرم مباركا في خلمي وفي المداد وجدت لي في كل صيح بالصلاة ولي جهلت ما كتبت أكبرا رضا لديك قد يسر الكبرى صلي وسلم وتبارك أبدا على الذي كوني خديمه بدا بفضلك البادي وجائه العظيم واكتب له منك بصدر نسيم أدأر فيه بلا انتهاء بصارة وسد به لهائم يا من رديت عنك ساستخنائم بك عن الملوك ساستنائم عليك مسلج طب السفائم بلا مهادات ولا جفائم عبدا خديما بدوائم العافية سرا وجهرا سا خيور صافية صلي بتسليم يدوم مستمرا على نبيك رسول احمد وآله وصحبه وبارك يا واحدا سواك لن تشارك يا من رديت عنك يا مقدم صلي على من اسمه مقدم سيدنا محمد والآليم وصحب في الآل وفي المهاليم يا من حسمت كركلي وجسدي كما نفيت لسواي حسريم صلي وسلم وتبارك سمدي على نبي المنتقى محمد وصد بردواني عنك يا سمد يا رافع السماء من خير عمد رديت عنك ربي في الأيام رضا سوى الصلاة والصيام رديت عنك دهر يا إلهي وعن أبيبك رسول الله وسيلتي وحرمتي وجنتي عن الحساب والعصى وجنتي سيدنا محمد فصر مدام صلي وسلم عليه وحمدام بجائه كليتي والتقبلي من جميع ما يفي من قبلي يا من مها أني ما تقدما وما تأخر وكل خدما صلي بتسليم على المجمل سيدنا المكمل المكمل سيدنا محمد وبكني قل لي ما لي بسر لم يكن وسي صلاة بسلام أبدا عليه بالآل ومن تحبرا بلاق من سهابه وتابهين كما لخيري أبدا سقط لهن أصبت ما به فبارك أبدا فيما أخذته وما منه بدا وصد بأني أنك سوري دائم وبك شاكرا وبالخدائم كفيتني محرما ومسكلا وكل مكروه سرى تلك الكلام جهلت كل ما أبهته ليام خير رضا عندك إسكنت ليام جهلت خير ما تركته لجام لي ربها وهي لي لن تلجام ولا ني الباخل ولي الكافي مع النبي ما له مكاف لله كل بنبي عبدا ولا أجاور الذي لن يعبدا نفى رسول الله كل من طلب ما زاني ولم ينل مني الطلب يصل إله بالنبي من راما دري ولا يوافق المراما جر رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم هل يصل كرم وجود وجادلي بمخجل السجود لخير ينسنام به يلجا وعبدا لجهتي لن طلجا أصبح الله لخير سرمدا ولا أرى بها ليالا مقمرا لله قد وجهت حمدا بشكور ولي يقول منه تجميل السكور لوجهه الكريم ساخلج إلى خيري ولي بدلها تفضي إلى حدد ربي به إسرائيل كل عدو ميتا مسؤولا لا يتوجه لياذ من لجيم إلا لياد لي ولي لم تليم لا يتوجه لنهوي كافر ولا منافق وربي خافر كفاني المستعصين اللهم ختن ولا إله إلا اللهم إلا سواي مال كل من ترك ودلسي به أسمت من سرك فرالسين كفروا لخيرهم في أبد بترد أسن خيرهم رد الذين كفروا بخيسهم ربي لخير خلبوا بكفرهم يهطلوا إسرائيل كل من أراد ما زاني منحصلا بالانفراد نفى الهدى إلى سواي اللهم بسر لا إله إلا اللهم أنه رديت وحن المصطفين عليه خير صلوات الأنفهم لوجهه الكريم خاد لي سمن بلا حد وأتاب لي الزمن أنا لما وده الأبرار وليس تنهو جهات الأسرار إلا يتنخاذ المنى بلا أسام وعبدا لخير ننخاذ الأسام لا يدني خلوب أن له الورام كما إلا يخاذ منه الصورام ملكني النفع ووجه الضرر إلى سواي ولخيري الخرر وجه لي تامين وتبصيرا مؤيدا مصفيا بشيرا ما توجه سوء الضلال لجهتي وجاد بالحلال نجاهي لي من هدى ومن وباء وخاذ لي في كل سيهن أصوبا ينخاذ نهبي مؤمن ومسلم ومسلم وعبدا لا أسلم نفى الهدى ربي لخيري قبلان يلتمس دري وكل باوان سلام من سحر لي التجارة على الذي له خدو تجارة بادر لي هلمومها الصواب تكر من وفست بالصواب ينخاذ لي في جملة الحادات أجل الكرام ورد الصادات لا يتوجه إلي صالم في عبد وبي يرقى حالم أسقى السلام عليك البرايا الكافي على نبي ما له مكافي لا شك في كون الإله واحدا وبان لي من سكفان الجاهدا الله لا إله خيره ولا رب سواه اقتصره محولا ألا له الخلق دوام وله الأمر كله أراني فضله له أقائدي مع العبادة ومنها ما سأني أبادا ألا لن يخلوا وأن لم يحبروا وبي يبصر الذين عبدوا والإله لا إله إلا هو وكل بهداه علام إلى سواي ولخير مالي ينول أساوا خادلي آمالي لنخادة الهلوم والهبادة بفضل من بصر به عبادة ليوجه القطة وما ليمهم إختاره وإنده لي جمهم إلا يخاد سمن للسسترا مني وبهي لديه سطرا لو ختابي ولخير لجوما من استراه قصد وقوما لوجهك الكريم لا توجههم لشرمدا لي والمنى لوجههم أديتي منك ومن خير الورى لأوصل الأبلال لجوى الصورى تقود لي في موضه ودوري ما صرت يا من جدت بالبدور كسرت للأسرار في الكتاب وفي الحديث ما هي انهتابي فتنت لي فتى مبينا يا كريم وبردا لي تقود ما أروم كفيتني دور السماء والأرض ولي خبلت ما مضى من خريم كفيتني دور الهواء والضرر البرد والحر وكل سخرر وضر كل ما خلقته وما تخلقه وبحديت الأقوام كفيتني ترى البرايا مطلقا أعتقت كل مكرما ومطلقا ما أوتحي بي تبصر جميع ما اخترت لي من الهيال يا صمي وبي تبصر الذي رعاني وخدت لي منافع القرآن يا ربي كن لي برداء وكن مهيم في أبد بما يسر واسمهم أني ما أوت ربي ما تقدم وما تأقر خبلت الخدم وحبت لي في البر ما كنت أروم في البحر من خير من ليس الطريم وقد أمت من تخا وحصرا يا من مهالقا أنا ونصرا فصرمد كلني كما أحب أنت الإله الخل أنت الهب تقود لي جملة ما أهواء يا من له الكون وما حواء كفيتني حساب والأمراض وبالرضا تقود للأخراض سخط للأحداء يا قهار وساخهم لخيري القهار وبهضهم صرفتهم بموت من أمته منهم فليتعب الزمن li kunta sarmadan bi khayri tawsiham wa khayri ihtaqin wa li khutta saham wa li wahab tara bi kawni jara baqin li khayri asbal fujara wa kawni darain jara mustafa kasabihi mahabaqain wastifam alayhi salli wa sallim salmadam ya khayran bi khayri nas min humidam wa sad bi anni khadartu anka wa anhu taliban salatan minka alayhi bi tasimi fawqa hadadim filal wal asabi ahla al madad wa habtali bi jaihi tawfiqa wa kunt lil khalifati rafiqa yasartali bihi yasartali bi jaihi al hasira fasartali kitabahu tafsira hadaitani bi jaihi muqaddisa sirri bihi fala ulaqi hindisan wa habtali fil ardi was samai ubban wa ta min al mahannamai hasamtani min kulli su'in sarmada wa qutli min karasadan humida khalaitani qablu an rasail wa badu qad halaitu bil fadail wa sad bi anni an kasuri daim وبي عصيمتي على المضائم بسك والحديث للجنات يا واهب البقاء مع جنات حليتني ربي بافضل من يا من كفاني احادي السنن فصلي سرمدن وسلم يا كريم على الذي بجائه من كارم ان لا توجه الي ابدا سين يجر اسفا او كبدا يا من كساني والسخاء واصبحا واختار لي دنيا واخرى تبها صلي بتسليم على المصطفين ولا لي وسبي وكل يرفعهم رفا به اكون فوق كل من يظنني خير حبيبي زي سمن يا مهنا خد الله المشارك صلي وسلم سرمدن وبارك على النبي محمد وعلى اله وصحبه يا من له سؤال واشكر شكر يا شكور شكرا كل يتي يخي اسن ومكرام واجهت كل يوم بشكر يبقى بقاء ملكك ويهتي سبقا فقلت والفؤاد مني تابا وقلت لي ما لم تري اقطابا لله ربي الذي لي رادا إذا يطرا ومهل أمرادا النافي الرحمن والرحيم من كان لي بالجود والترحيم شكرا يا حمد أكسس بالدالي آمين مها النساء والجدال لله ربي الذي رسخني ما تاب لي وكرما وفقني وجاد لي بوطن وأهل وأنفع لي أصال جهلي فكنت محمودا إليه منهم به عليه ورضيت عنهم وغاد للسلب والهدايا ولسوانه من تحت إدايا وانصرفوا الى سوى يا برا بصرف باخ خير رب حبدا وجهوا الى سوى يا امرهم بلانتهن ولسوى يا مكرهم من بعد ما لي راضهم بروضهم ترضن لخير مخنيا بفيدهم امن وسكر خلدا اكراما سرا وجارا اسيه كراما لله ربي الذي عصمني في البر والبحر كما اكرمني وهر كفاني سرك الخناس والجن والخلق محل والناس وسانني انا افه الاطراهم وضرر التحليم والاقراء وضرر التعليف والتعلم وكل سيه جالب لسلم عمد وسكر ورداء مني ومنه جاء ابن المنى بالمن لله ربي الذي لا مشركا سهن به اين سواي اسركا وخاد للامانه والصفاء وخاد لي سرا كفى جفاء عمد وسكر به ما اكون عبدا له جل ولا اكون عبدا لخيره كما للمصطفى صرت قديما وانا للاستفاء لله ربي الذي بالسفر حداد لي في حضر وسفر عمدي وسكري وله اقبالي بلا التفات واعتاب بالي لله سكر وكفاه المكرى من عبده الذي ارام سكرى بقلبه وباللسان والقلم وبقديم المصطفى صار العلم مراسما سمن لج ولا يريم له يقول منهما ساء الكريم مصليا مسلما عليهم بآله ساخمة لديهم يصيده بأنه قد قبلا سمن لج ورضاه استقبلا لله أمد مها سكر وجبا من عبده الذي أراه العجبا كما له بلا أسا خادمنا له تقود حرفات ومنا وصلواته مها تسليم على ابن عبد الله ذي التعليم أظل من ربى ورقى من طلب مولاه وهما لإرطار السلب سيدنا محمد والعليم وصحبه في العالي والمهالم لله ذي الجلال والإكرام أمن يجور لي بالمرام لا سمه سكر يسيرني هنا إرفا وأجرا ورداء وهنام وصلواته مع تسليم على رسول الله ذي الحلوم سيدنا محمد حبيبي في كل مائل له لبيب صلى عليه ربه في كل من يحبه من خاد لي به الأمن لله ربي الذي أرحمني خير التهامين والهدى ألحمني وقد كفاني الهداء المخيا وخاد لي منه فيوض المرويا حمد وشكر بهما أهوي نهم كما يجيبني دواما بالنهم لله ربي الذي لي خادا ما تاب قلبي به فانخادا حمد وشكر خرج دوماني بلا نهاية المرتجيا أن يقبلا مني شكوري بقدر حسما سعد الكريم الأكرم المعصم مصليا على النبي المصطفى عليه خير صلوات الأنفهم مع سلامه بأهله الكرام وصحبه وانخاد لي خير مرام لله ربي الذي قصان لي سري عن الكون ما حن وكان لي عمد وسكر قد جل اسماني ويتسايدان في ويتسايدان في الاسمان وصلواته بالانتهاء على ابن عبد الله سلبهائي سيدنا محمد والالي وصبه من قادري سؤالي لله ربي الذي اراني طريقة مها بها أدراني عمد وسكر وصلاة وسلام منه على الحاوي جوامع الكلام سيدنا خائدنا محمد وآله وصبه والهمد لله ربي الذي سقاني خير سراب والهدى وقاني عمد وسكر وصلاته على وسيلة له لسي له الأولى سيدنا محمد منصر خديمه ودينه نصر مسخنين به عن الملوك كما به قنيت عن سلوك يا الله يا وهاب يا سكور لك حل يسر مدى سكور يا الله يا أفيس يا محين بك الخير يقصد الله لك حل يسكر بارتجاز يا واحد الأكرم بالإنجاز فسكر سكوري بقدر سات وسد بلا مضرة لسات أسمتني من جملة الآفات لك خطابي ولك التفاتي يا الله صل بسلام قد بهر على الذي كوني خديمه سهر سيدنا محمد والآلي وصب في الآل وفي المهال يا من وحبت لي خير الشكر به كما حسبتني من مكر ومن جميه ما يؤدي لضرر وكل شيء جارب إلى قرر يا الله يا من بيري الناس الخم يا من كفاني الحساب والنقم صل بتسليم على المحصم ولا لي وسام بكل عصم وصد بأني أنكر عدن عبدا بخير سكر لهداك عبدا مناسي الساعة للجنان ساخدمة للمنتقى الحدنان يا من خدوت عبده قديما لعبدك الذي حوى التقديم صل بتسليم مع التكرم على النبي المتوى المحترم صلي صلاتك بتسليم جرى على الذي لي يقود الفجر سيدنا خليل الحبيب بغيت كل هابد لبيب محمد وآله وصحبه وقتها القائد للحب يا من حزمتني قبل اليوم وفيه من كل أصن ولوم يا من حفى عن والدي وأمي ومن يحبني بغير قم وخبت بي فيك وفي خير الورى عن الورى ولي وحبت الصورى قد خبت بي قبل محل مختار عن جملة الأكوان ساستتار عبدا خديما في البهور كائنا بكم مهر خلق أناك بائنا أفنيت بعضا خطني للمسلمين والمسلمات يا إله العالمين واجدك اليوم بها سرجة وجدت لي منك بوهد منجس واجدك اللهم أيضا ساكرا من البسيط راضيا وساكرا انقاد لي من إله الفرد والكرم بلا انصراف وإني دهر محترم نبست الأجوال لي قد كان لي قد قاد لي بدلا ولي توجه ما تسكو به القدم نبست في دقصص ما لا أبينه كأنه بهدما قد بهته حدم الله لي خاد ما يبدو مستطرا من دقصص هام أجل القلب والخلم لغاد صرح النبي المنتقى كرما وخاد لي منه سرا ما به سلم لله عمدي وردواني بلا كدر على كتاب أسيس سانه الإكم هو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لمن هداه العليم النافع العكم أنقاني الله من حيبي وكرمني وليس ينهو جنابي موت أو لمم سكر لباقي يصفي للبقاء بمنن وليس ينهو جنابي خوف خوف أو قمم تسليم من خادل من قد تسليم من خادل من خادت الكرماء له مرام على مر الهدى الندم رد الهدى لسوانا الله وانصرفوا إلى سوانا وكل ساقه الندم إني يقل وهب للذي كرما ينخاذ لي منه فضل قاده الكرم وجه للباقي الذي كف العدد إلى سواي ما يوصل المرد أحمده ولا يوجه الأوت لي أبدا ولا أصن ولي يوت له كتابي وكفاني ما فسد وصحح القلب وصحح الجسد لك توجهت وأنت يا سمد لا لي توجه أدواحي كمد حدد بإسرائيل كل من قصد ما سأني والتكفنيه إن رصد من الإله للخديم العبد ما كان سائرا وما لا يبدي نفح باخ لا يسأل نافعا وباسطا ومقنيا ورافعا أنفح النفين عبده القديم خاد له التبصير والتقديم لوجهه الكريم ساخل أجبلا توجيها له كما تقبلا لوجهه الكريم لا يوجههم منها له صيحا متى تتجههم أول كل من إليه ضرا وجه قبل ووقاه الشرا مد لي المغني بالانتهاء مخجل الأجو ومخجل اللهاء نفح عن الباغي بما لا ينفر كرمه بلا امتحان ليحفدهم أكرمني الأكرم والمكرم وإنني في عبد مكرم لجن سند لخير نهوي سرمدا جاورت ربي ونبي أحمد لست أرى في عبد إلا الجسا من الذي خبل من الرجسا أديتي من الإله والنبي كليتي دعت لسكر مطنب من استرى اللجاب الباقي بلا إخالة وهادتي تقبلا نبست لجو ماها تقليب ليلانة النفوس والقلوب الحمد لله بلا لقاء ولا إخالة ولا شقاء لله رب العالمين الشكر بلا عصا ولا حنا أو مكرم عليه أثني وهو الباقي سكور كليتي جهالا انفح السكور برأني من اللخا والذنب بلا مسقة واهلا جنبي دوام سكري للكريم الباخي دلار للنصب والطباخي اليك وجهت الصنع والحمد وشكر يا من قد كفاني الحمد لك سكوري على بقائي بك بلا مكر ولا شقائي اذكرك اليوم وبعد اليوم يا من كفاني جالبات اللوم اقبل لوجهك الكريم قلمي يا من كفاني جالبات علمي لي كنت يا من خاذ لي مراخني يا من كفاني كل شيء اخر ربيتني قبل البهور وقلت لي منك مهور الهور بديه قد جسبتني بتخليم وبهد قد سكنتني بتحليم به تقبلت بلا إقالة وسله اخفي بلا مقال واجدك اليوم بشكر نهم قولا وفعلا انت خير منهم اذكرك اليوم بقلبي والخلم ولسواي يتوجه الألم جعلتني عبد الإله وقديم رسولك الذي سيادة تدوم صلي بتسليم عليه يا من أم بابك يفص ويا من صلي بتسليمك يا من حققها لي الرجاء مبصرا محققا على نبيك رسول أحمد في اسمه يا خير باق حمدا يا من بفضلك العسيم دمني بك إليك لي متيبا زمني صلي وسلم سرمدا على النبي في اسمه ورف سكورا مذنبي يا واهب منه أتى المفاخر اقبل سكورا قاده واخر.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسابي انتهى مع الأكدار ولانتهى البشر.

القدوس من كل الدنس وعند خير الخلق جاوزت أنس نحوي مع العروض يرضياني ربي وبالكرسي يرقياني إذا كتبت فرح المزمل وانقاد لي من الجميل الأمل

نأيت بفيضه السنين والاستواء زحزح الأنين علمني علما به أنفرد نعم الحكيم الحاكم المنفرد ملكني كتابه تمليكا ساق لغير ضرر الملوكا إبليس لا ينحو

كتابتي نابت عن الكتائب لم ينحنيك من لا يرى بتائب يسوق جندي الجلال الغالبون إلى سوى ضريع داي هاربين لم ينحني شيء من الأكدار ولن تحل بشر من الأقدار حسبنا الله.

يشق الشكاية فلا يشكو له العام المداد والقلم. أنا رضيت وهو عني راضي ونعم السماء والأراضي ملكت حمدي وكل الشكر.

من كفيت الكفر وكل من كفر وبهديتك نفرا بعد نفر يقودني حب الإله والرسول قلبي وحسن خيره بي وقبل حسن خير رسول لله رب العالمين السرمدان حمدا وشكرا ينفيان الكمدان حسبنا الله ونعم الوكيل حمدي ورضواني وشكري بالضرر كان معها كل بلاء وضرر سبحان من ليتجلى في سفر سنتي سكن وغبت ذا سفر بدي هب لي العلوم والصور كمن بل الخلق وأحسن الصور نافع هب للنفع من غير خطر كون في أجعل مخجلا كل مطر أحد هب لي أن ألازم البشر وقي عيالي للنبي كل شر أنت لي قضيت لي كل وتر عند البحور في العداء ذوي البطر لك شكوري عندهم بلا زمر يا خير من هدى وأغنى وعمر لك خطابي وأنت ذو القدر يا من كفاني في اغترابي الكدر هب لي كون ما مضى وقد صدر ممن قلاني ذا اغترار وغدر وقاية تقي عيالي الشرر يا خير من رابك ولين اليرر نبهتي تنبه باطن ظهر كمن على العرش استوى يا من قهر علمتني تعليم منزل الصور كما كفيت معي والرسل خور ملكني تمليك من أعي الفكر يا من كفاني كل ماكر مكر قنت لي لك البحور مثل بر كمن كفاني عداك بالمبر لك سنائي وكلي قد صبر قبل ذا العداء والضر يا غبر ويأتي الأجر بقدر من قدر فلا ألاقي ما يشابه الكدر كن في البر بمن أعلى مضر بلا خروجي لبدو أو حضر يا من هداني وعداك لي قصر لك شكوري بفراقي من خسر لك مناجاتي بأحسن الضرر ذا خدمة للمصطفى ناف الضرر حسبنا الله ونعم الوكيل حبي لله وللكتاب وللرسول قد محى عتابي سال من الحسود والمعادي مستغني عن نحو ما لعاد بارك في عقدي وقولي والفعال كجملة الأخلاق

الحرم رمي وهلبد هم حماة حرمي إلى سواي زحزح الدجال أبي عمالي بالفساد جالان أبحني إبنية حيث كان بفض من طيب للمكان لم ينحني كافر أو فاسق أو مشرك أو شر لغير أو إلى جنان الله كل يقصد هل الفتون للبرايا تقصد هو

علمني مما يشاء الله فضلا ولا إله إلا الله قمت دري الحق الذي به الدمغ.

اكتساب لي قاعد حب الله والكتاب وحب احمد محا عتابي حسبنا الله ونعم الوكيل حجبني الله عن الاسواء وانني حاجي لاحتوائي سبحان من اطلقني بالتوسعه الى الجنان ذا امان واسعا بارك النافع في انفاسي مطعن عني بلا عفاس نفع لغير العداء والمرضى وليقود برضاه الغرضان الا نري قلوب قادر السور وحبذ الخالق محسن الصور

أقضيك باق وجميل كويس وأجضاك ربي لا أمين هم الحب والرضا كمن كفني قدر القضاء وأطيض والمحبة قبي تباهي جملة الأحب نفعتني الحال والمال أغنيتني بك عن السؤال نفعتني في الحال.

ثم لقيت تمليك من لا يسأل تنفعي يا ربي أنت الموئل أيضا كل ما يودي للنكن قياس وذاتي وقيت كلك لمن

كما تربي بنعم المولى مصليا على الذي بي أولى سبحان رب قد كفاني جولا ورب ما أقضي ورب ما القولا إمن بحبه نسيت الليلة وذهبا

صلى على وسيلة بأولام لو تاب يكتبا يا مولام وليسخر ما يصول الصولان حسبنا الله ونعم الوكيل. حمدت ربي على المختار وأهل بدر سحبه الأستار. سبحان ربي

داري أسمعهم حيث غدا جداري تموج جنتي عن ماكر غداري أداد الله بهم عن عارك ويعدا يرود بالإزعار للجلال الواحد القهار كل بهم في السر والجهار لا يخطأ لدى الأشرار ولي فيهم جاد بالأسرار هل هي وهاب بالأبرار كوني فوق جيف الشرار وقيتني مكائد الفجار وقتل فيهم بفيض جار لا يتخير حافظ غفار ومهلك

من داء الفؤاد والجسد أمن قلبي دنس ولا حسن نبصيات وراء الباقي لا كي أدى نعم ربي ذو الإلام عبادتي عند البحور المغرقات قبلها مغنى كفان الفاسقان ما يقول توحيدي يا رب العالمين أن الإعداء والمتاء أحمد الأمين حرب كل مشرك ومشركة كل غير خادم النبي بن مدركة ترسي من إبليس مع كل الضرر يسمى الباقي لا يلاقيني شرر ليس كذلك الخليل والحبيب فمن يقضي مناك كل اللبين من لك الجامع من غير اقتران ما فضي الجمع والزحزح الشرار يدعو إبليس ومن والاه إلى سوى عمري رب الله ما لغير عمري ذو القدر بقدر ذات الله كل كدر ما لغير عمري ذو القدر بقدر

باللص أهل بدريك في بغل البحر وصانوا جدرين حياة العرس العظيم الصمد تود حياتي كل ما لم يحمد واجهني

بك بن ليجي ألك منزل على كرسي يا كتاب ربي كنت لي خذ وأنت حبي وجهي بك البقاء يا كتاب أي خسعت لغيري العتاب أنت الكتاب وسواك التابع لك وأنت ماسك متابع أجيت عنك يا كتاب أبدا ما غير استقت فعلاي أبدا لفتك يا كتاب خ

قضي دينك يا رب الأكرم مع وسيلتي له المحترم، أظنه في بحر وقت غربتي ومن كذا في البر

ما يتوق فرضه في البحر قاصده البر مثل البحر أسلو بكونه شكورا كوني عبدا مخلدا شكورا لا خطابي وحوائجي قضاء كما الخميس ورضيت بالقضاء لك لساني وفؤادي يا كريم شكرا وجستي فيسر ما أروم هذه إن الله والرسول وصالحين ما يفوق السور لك علي الشكر والذكر معام وليكن ولي أعدعق معام يا رب أوزعني أن أشكر ما قد سقط لي من نعم تكرم.

بالدوام عافيا ولا الحياة لا تطول شافيا وقتني فزدني الوقاية وقتني فزدني الوقاية ومن علي بلوغ الغاية من أنت يا ربي علي بمن ودفن عمري بالفروض وسنن لا يتعني الشك في شواري ولك شقي بالنعم الوالي يسري الشعب في الشهر الصيام ولك شقي إلى يوم القيام هيتك اللهم كل الشهر ولقيت الحاج في ذا الشهر أنك رضيت عدد الخلائق فاتقني ما لم يكن بلايق لك شكري بفؤادي عدمان هيقفقني الأذى والندمان أزن عليك بفؤادي والقيام كما استفدت منك من أحلى كلام منك استفدت فسد الفوائد يا خير من يمد بالزوائد أكرمتني بذكرك الحكيم كمن يقدم مع التحكيم نبتي به فصار عزي وصرت خادما النبي الأعز جبت إليك توبة وبعت وبعد ما أخذت قد شرعت مسلسلا بك على أعلى أعدائي ثم على حوائجي والدائي عليم ربي بالنصور في البحر والخير

وليرتك كل ذي اعتداء هذا تعني بعفك العيوب وطيبك التلازم والغيوب تبت من البدع والتطلع لك وأنت غافر لمقلع

قصيدة مشكورة مفيدة. وجهك كريم قد خاطبتك فبهر عدائك إذ حاسبت خارط الغروب بلا استدراج تصارعوا معا إلى إخراجي بقولكم قل للذين كفروا أتغلبون إلي نفروا هجمة الفجار إنكم غدا أفي جحيم لا ترون الرغدان ثبوتكم في الدرك النيران هجرتكم غدا إلى الخسران من طلب الملك بظلم الملك فقد نفسه لقصر مهلك نبهكم.

وخاب من ثلثه وجحدا. يدخل من وحد في النعيم ويدخل الفاجر في الجحيم. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين في أذى نقمته. بكونه الرحيم والمنتقما نروم رحمة ونخشى نقما. ولمن كفر بالإله ولم يتب مع رسول الله ولمن كفر بالإله ولم يتب مع رسول الله محمد صلى الله عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام. إن الذين

مستهزئين بالذين ركعوا ويعبدون الله جل أبدا ويعبدون المالك حيث ما بدا هم قد صرفت للخمر والبيض والبنيان طول العمر لبث فيهم مدة مجاهدا مصلين على النبي معاهدا يشهد من تبرع وبالتوة من تجرع طيب نفسي ورجوت منهم خطوة عيب ورضيت عنه لا خطب يوم مولد الرسول صلى علي وحباني بسول علي يوم السبت والإثنين كوجه رب الخالق الكونين كفي عما تبت منه والمبيع نسبه كما كتبت في الربيع من علي الله عام زيسك فما رأيت منه عام جيسس علي الله الكريم الأكرم عدب النقد حبلي المنبرم لو علي شكر من شهر

صرمدا على وصيتي إليك أحمدا بآله وصحبه وكوني في مناي والقلوب ليني وجهلي التسخ

معين، قد كونك الحفيظ عني، قد كونك الكريم مني، لقيتك اللهم في ذي القعد وقبله مرتديا وبعد نبت فيه ونبست قبله وبعده، فاشكر إلهي كله أجل قعدي وقولي والعمل وخلقي حقا وكمل للأمل، لا شيء أقوال والعقائد كن عندك اجعل كلها فوائدا، لا صحيح افعالك والاخلاق وابي الاعتاق والاطلاق، حولي في الله وفي الرسول فقم ماضي والتصق لي سولي، يا الله يا كريم يا عليم يا من له التكريم والتعليم، جل بك من التكريم والعلم بما كي أفارق الأذى معمما، فبض علي باتبائي وليستقر كل ذي إباء، بارك يا اللهم في كتابي ونجني به من العتاب، يسر جميع ما رجوته بكم ولبي هب لي ما لي لم يكن، ملقتني يا رب في ذي الحج ما قد كفاني آية وحجا، نبت في السبت لوجهك الكريم قم منك عودي له لست أروم، أنت من الله بحرمة النبي كوني إذا تقن وذا تجنب، سقي يا أكرم ما ينسيني متى ما فارق في التحسين لوجهك الكريم.

من يأتي بالآيات فاجعل كل من أغسطوا منها إليك السلمان. يا رب حقة الرجاء اليوم طاعت وجه لي إلي لومان. شكي أسلبت فسد الإنارة وزد بتوبتي من الإشارة. أيسر ربنا بكاف أبدا ونعم قد ينال قصدا. أعوذ بالله العظيم الأعظم ثلاثة من ومئي المعظم وسيما الله خالق البشر قي واتجي تلازم البشر. أو أن يغمغني إليه بكرم وحبل عهدي لوجه برم. أسأل الوفاء والغنى بي وأن يكفني العناء ويتوجه إلي ضر صرفوا عني ونعم البر. لا يتوسط ذا إيمان بي وليجود بالأمان وسقت بالحي.

أعوذ من كفر ومن الشقاء، أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني، أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني. طلع خطابي طالبا منه الخيور في سفري وحضري وفي الديون، هل يا معيد عودا أحمدا في غير ما تركته بأحمدان، وسيتي وصلي بالتسليم قلي في الآل وزد تعليمي، أي بجاه المصطفى عليه صلي بكل من نمي إليه، سقي في موردي ذي الإكرام خير منا

الرئيس سرمدا محققا كما سكته بنظم رققا أيتك اللهم بالنظام كلا خدما يجود بالعظام تابعت أفرقت منهما فتقن الظاهر والمنبهما وجه البذل في السر وفي أجهري أكرم بالهادي الوفي ملكني النفس ولا تسلطا خلقني العداء والغلطان نجي ولا تبتلني يا ربي تاخذ من ينجي ومن يربي وقتل يتاني من بلاء تاخذ من خلص

توكلي عليك لا يزال فمن نفيتهم وعني زالون. تفضل عليك بالتسخير سرا وجهرا كالعباد الخير. تفضل عليك بالتقليب يا من لديه سرمدا مطلوبي قلبي الاعيان والقلوب وسبق لي سرمدا مطلوبا فقتي الله يا حفيظي يا من له معناي كالملفوظ اجل حياتي ربي باحتساب والطريق الذي مضى حسابي فت بعدل الله رب العالمين مع جزاء المصطفى الهادي الامين. ويكتب الصلاه بالتسليم.

كخير معبود بالشكر عبدان. جاهت المقام جملة الخيور عندك في التغرب وفي الديور، العلا بها دواما يا قدير كخير مغن بإجابة الجدير. عني حط كل حق يا غفور، يا خير من حط ومن راد الكفور. ظلمت نفسي تائبا فليغفرني وكل ما علي.

وعند غير ذاك الأقدار وندحي لبشر الأقدار أدبر إبليس وما والاه كرغي نحوي ونفاه الله أجعله لي يدور حيلا بيني وبينه لد أحيلا خدمة خير العالمين منعت من عدا وعدا يمتنعت أمحي وليس ينحوني مرض ولا إذن وليس ينقاد الغرض أفنى مكاني التي توجد لي إلهي وحياتي نوان إلي توجه إلى الجنان حين رجع الخلق لأوجال تحين جعلني الله تعالى آيا ويسن ولي قاد الآيا نزعني الله من الخلق معا لا ولي بي عداي قمعا نفعنا الرحمن والرحيم وقاد لي إطلاقه الترحيم هبات من يفعل

أقدار أترب العرش بالرضوان بلا تنازع ولا عدوان أشكره الجنان بغرض بلا عيدا ولا أذى ولا مرض فعيت يا باق صرفا بغير أذى للأذى فانصرفا خاتم قبل اليوم من عيوبي ولي يجود الله بالغيوب لا خطابي طالبا منه الفلاح واستقامته وأفضل الصلاة أكرم بغير محوي اليمنى والصلاح واشكر نحوي إذ بكوني صلواتي زاكيا ولا الحياة برضاك السامية يلي بكوني كالسحاب عندك كما مضى بشارة لجندك رأيت قبل بالشكور والسنان وبالجهاد فالأذى قبل سنا نويت إبليس وما والاه إلى سواي أبدا يا الله نويت إبليس وما والاه إلى سواي أبدا يا الله هل لي بحق وجهك الكريم كوني معصوما مع التكريم أسلم الشاكر عليم باقيك على بنفعه على السباق ويهتل الباقي العلي كليتي أقضي قولي عملي والنيتي أخذ في جيب رسول

لقد وجهت توحيد الرسل قلهم أسكى سلامي من يجل جاديا قضاء وربي قبلا هو قصي كل هاج أرسل لا إله إلا العداء لغيري قيامة محا جميع الضير نفعا النافع نفعا جذبا قلي قلب كل فائز فانجذبا هداني الله بلا ضلال قم أيضا ليجاد بالحلال يودي حروف ذكر ربي بخير علم نافع من ربي فثاني الباقي بمن لا يخفان قل هذه منه بسر أخفان قلت وقصدي تحدث

نهاية كلية من لا يزال قابلا للنية قد لمن ضري به سرمدا خرج وفارقني الدنيا وأخرى به حرج لربي شكوري بعد حمدي على النبي محمد المختار ذي الحسن والأرج إذا ما مدحت المصطفى جاءني هدى فضل ذي البحرين بالمصطفى مرج تراسي عن الأعداء في البحر مدحما أتانا بدين قيم نعم من نهج كتاب يمر بمدح محمد عليه السلام من يجازي الذي انتهج

من كفاني به حرج. واجه الجزاء ربي والجزاء خير ورا ولي وعدي نجزان. ملكت خير عالمين خدمي كوجه ربي ذي البقاء والقدم. يا عيد الله صرفت عمري بلا أذى وزير أو مؤمر. علمني الله ولي قد طيبا وي ولي كشف علما غيبا. كما شكره بفيد وكفان طيب نواقل لي وحبي وكفان. دلني الله عليه بالنبي صلى عليه بسلام مطنب. دلني الله عليه بالنبي صلى عليه بسلام مطنب.

كريم، له من الله سلامه أرم، وإنه الوهاب إنه الكريم، سحيرم من الله الأحد، وإنه المغني المجيب الملتحد، إليه قط الحمد والشكر معا، وإنه لي مناي جمعا، هديتني هديتي منه هدتني ونفد، ما سعني إلى سواك واستفد، خب العداء في خاسرين. وإيسو

القرآن جميع عبادي الغر وإنه السميع لا خطابي وحما جهاتي إلى الجنان من عدا وهات عيت بقلب أنسى كل ما من عدا لاقت قبل علما لقد تبين بلا إنكاري كونك لي بالحل والإذكار لقد تبين بلا إنكار كونك لي بالحل والأذكار بركتي في أبد لا تنصرم وكل من نحى مضرتي حرم رافق

الظلمات فجلي ساق لغير الصدمان فصل العلوم عند الجاهلين فاقل العلوم عند الجاهلين وتبست

0: لجذبت مواهب الكرام وجعد الجليل بانتقام وقال الجميل أرفع مقام لو شكر ما هدى بي من أقل من عدوي عن جنابي أقل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد أطابت للسفر والمقصى خبل وهدتني في صفر إلا يخاد في ربيع الأول شهر حبيبنا الأخير الأول خدمة خير العالمين الله قبل ولا إله إلا الله رضي عني في ربيع الآخر من خاد لي محجل يم من ساغري دعوت حبل في جماد الأولى من لي خاد ما غدا دليلا علمني من في جماد الثانية خادم لي لا تكون فانية وجه للمغني الشكور في رجب وفي الشهور حبله خير عجب أجابني من كونه لي بانا من المحرم إلى الشعبانا هبات من لي خاد خير فيضا توجهت لي قبل شهر رمضان ملكني فيه وفي شوالي تمليك من ما زال خير والي إلي خاد الله في ذي القعدة وخبله منن تزاد بعد نفعني النافع في ذي الحجة وخبله وبعده ذا حجة الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور ليقود كل شهر بشرى بلا مضرة بجاه البشرى حباء ذي الجمال كل يوم ينخاض لي رضا بخير اللوم مد لي الزمن ما لي مدى من الصفاء خالصا فامتدى دعتني الأيام والشهور لشكر مغن فضله مشهور ليس يريني كدر يوم ولا شهر ولا عام ولا مهولا لا يتوجه لنهو الضرر ولا عنا ولا جوا ولا غرر هدية الخالق لي توجهت وبالمنى كلية خد نوهت رضي عني الله والمختار ولا أفارخ الذي يختار برأني الله من الفصول وجاد لي بالخرب والأصول بتت بيني وبين المجرمين بالله والرسول خلا لا أمن أمات كل من قلاني المميت وفي الوباء ما اختير لي ليس يموت لا تتوجه إلى عيالي عدا النهار وعدا الليالي عنائي يمها وظلمي حضفا وضرري عند الإله انحذفا الله قد محى أذاي فمها والمصطفى الماهي عنائي يمها لله دون ضرر كليتي له لجنة النعيم نيتي ملكني كل مباه لم يكن في لجوة جاد لي مكانه بكن يشكره كل من المحرم لخدم ذي الحجة فحر الحرم ناجاني الإله باللسان العربي ونما إحساني يا من حماني عن الأعداء لجنة الخلد بغير دائي صل صلاة بسلام النامي على الشفيع أرفع الأنام صل على سيدنا محمد في حزبه يا من حما عن كمدي واسمع شكوري إنك السميع يا من إليه يرجع الجموع وتلع عندك أحب شكري إليك دون غرر ومكري لك شكري بفؤادي والبدن وقد كفيتني عداك ذا غدا قد استجبت لي رضا دعوايا وخدت لي رضاك في هوايا لله شكر دائم لا يبلى من الذي في أبد لا يبلى مصليا على النبي العالمي الهاشمي العربي الأعلمي سيدنا محمد بحر الندى يا من طردت كل شخص فندى بجائه إلى سوى محتير لي يا من عيالي بالرضا يمير لي وجدت لي بخلمي وباللسان وجدي مصحح وجسدي مصححا مع الحسن ملازما خيرك في الدارين ذا عزمة من رؤية العارين لله حمد دائم لا ينتهي من عبده الذي له ما يشتهي بفضله منه ويرتجي غدا أن لا يفارق رضا ورغدا وصلواته تعالى سرمدا على إمام المرسلين أحمدا وآله وصحبه ذوي الهدى كما يقول ثمني ولي هدى لله ربي الذي استجاب لي ولا يوجه الحجاب أبدا حمد يجر زيدا كما إلى سواي ساخ الكيدا وخاذ لي منه إجابة الدعاء من بعد ما ناجيت حبل بدعاء وخاذ لي محجل لك ومحجلا ضمائري ولا يريني وجلا وصلوات منه جل بسلم على الذي به كفاني الملم سيدنا محمد والآلي وصحبه الغر ذوي المآلي. لله ربي الذي قد جاد لي بكونه لي وسؤلي قاد لي، حمد وشكر بلغ النهاية وكان لي بالحفظ والرعاية، وصلواته مع سلامي على الذي تسره أقلامي، وانخاد لي ثواب حج وجوار وكل خير دون خوف وبوار. سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي. لله ربي الذي مني خبل كليتي وعنده غيري كبل، إلى الجنان كل حمد وشكر وصلواته على العبد الشكور. جعلت لله العلي كليتي وديعة وكان لي بنيتي، ظننت وهو عند ظن عبده أن يخله وحل عبده، وأنني حب له وحب رسوله وحب من يحب، وأنه كان معي وكان لي في كل شيء وصف الزمان لي، وأنه يقود لي في أبدي ما شئته منه وأفنى كبدي، وأنه صرف عني قبل جملة ما به يجيء كبل، وأنه وهب لي في الدنيا ما اختار لي فيها بغير ثنيا، وأنه يديم لي بشرايا في هذه الدنيا وفي أخرايا، وأنه إلى سواي صرف ضري وما يسوءني فانصرف، وأنه وهب لي الكتاب ولي لا يوجه العتاب، وأنه لاختار بيع لكما مني شراها وأفاض الحكما، وأنه عني يصلي بسلم على النبي كمن مها عني الملم، وأنه قد حال قطعا أبدا بيني وبين ما اختفى أو قد بدا من مفسد وحال في الدارين بيني وبين النار والعارين، وأنه وهب لي عاداتي حتى غدت كعمل السادات، وأنه لطف بي لطفا يفوق ظني فإنه الخليفة الرفيق، وأنه كفاني العذاب كما الذي كابدني أذابا، وأنه يرزقني من حيث لا أحتسب الدهر ويعطي الأمثلا، وأنه وهب لي فيه وفي خير الورى ما لسواي لم يفي، وأنه وهب لي ففي النبي ما لا يراه أقرب وأجنبي. صلى عليه سرمدا وسلما في آله وصحبه والعلماء، وأنه بي يفرح الرسول في خدمة التي تزيد خير رسول، وأنه عني مها عيوبي كما به لي جاد بالخيوب، وأنه لي يقود ما أحب كما أحب سائقا ما لا أحب إلى سواي قبل أن ينتحيا، لي كما لديه الضر محيا، وأنه كليتي بتحليا هدى ولا يروم مني تخليا، وأنه طرد إبليس اللعين إلى سواي طرد باخ ومعين، وأنه وجهه لغيري مؤيسا مني بأذن خيري، وأنه وجه لي ما ينفع ولسواي ساخ ما لا ينفع، وأنه وهب لي ما لم يكن ولا يكون للورى بلفظكن، وأنه جعل ما كتبت كما كتبته وما كذبت، وأنه لي كان بالتبشير وعدوم التأمين ذا تبشيري، كتبت في ذا اليوم أن ربي خضع حوائجي ونعم ربي، فإنه نعم بقوله كني يكون الشيء الذي لم يكن، ناجيته سنين وهو أكرم من كل من ينمى إليه كرم، ناجيت خالق الورى في البحر والبر خادما لبر بحري، ناجيت في بحر وبر بالصور والآي من أحسن فضلنا الصور، واجهني جزاء ربي وجزاء خير الورى فيما كتبت رجزا، بعت وجاهدت سنين وحدي لوجه من كفره ذو الجهدي، أقرضت ربي ما إليه رفع وهو الذي من بي اللاذ نفع، أقرضت خير الخلق ما يدوم بشرا له إني له خديم، فارخني الأعداء بالتوحيد وخدمة المشفع الوحيد، ألهمني في قل هو الله أحد مخجل جملة العيد الهادي الأحد، ذببت عن ذات النبي والصفة عدة أعوام فلانقادت صفة، كتبت موخنا بأن المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى، خلي وحبي وأبى مضرتي ورام من رب الورى مسرتي، الله ربي والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد، سيدنا محمد صلى على مسلما في الحزب من أعلى ولا، قد حال بيني وبين كل من يسوءني فانخاد لي خير الزمن، لله ربي الذي حاجي قضى ولي يخلد بشارات القضاء حمدي وشكري وصلاتي يما خير سلامي على من جمع فيه الذي على الأجلة افترق من الفضائل وقد هدى الفرق سيدنا محمد والآلي وصحبه وخاد لي سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك صليا على من سمي محمدا أحمد وهو الحامد والآلي والصحب ذوي المحامد وإنك الخدوس والسلام والمؤمن المهيمن العلام فرمت منك أن أكون طاهرا وسالما على الأعادي قاهرا وأن أكون ذا أمان ووفا بحرمة المحمود خير من وفا فصلي سرمدا على الأحيد الحاشر الماهي الفر الوحيد وآله وصابه وخدسي سري به ونجني من حندسي وهب لي الأمن مع السلام والتقني الجفاء والملام واحمد مكاتبي معا ورقني لك بها يا ربي والمكرقني وامحو عيوبي ولتسكن جسمي على رضاك ولتعظم قسمي أنت العزيز ربي والجبار لك الصغار ولك الكبار فرمت منك عزة تدوم وإنني للمصطفى قديم فصرمدا صل عليه بسلام ورم بالجبر فعال والكلام ورم من كسر في عقائدي بل جبر والتدم به فوائدي صل على ياسين طه العاقب ولا لوصحب ذوي المناقب ولتجبر العدا به لي على ما سرني يا ذا السماوات العلا وجعل مكاتبي غدا خيرا مهاد لي كجوار وكحج وجهاد انت الذي بالمتكبر دعي يا خير مرجو وخير من دعي خن التكبر وارضي اهله بجاه من فضلته واهله بالطاهر المطهر الطيب من لك توجهي به كل زمن وسرمدا صل عليه بالسلام بآله وصحبه الجال الظلام وطهرني به من عيبي وامحو فراي كلها وريبي يا الله يا خالق يا بارئ يا من جاد في الخميس لي ببرئيا صل صلاة بسلام جيد على وسيلتي إليك السيد وآله وصحبه واشهد لي بكوني العبد وسؤلي قد لي بكونك المصور الغفار يا من يسخر لي الكفار صل وسلما على الرسول ولالي والصحب وسخلي سولي واغفر به لي خطئي وعمدي وارفع إليك يا كريم وحمدي بكونك القهار والوهابة يا من نفى عن الأذى إذهابا صل على النبي رسول الرحمة ولالي والصحب وزدني رحمة ولقهر العدا وهب لي مطلبي ونجني من الشقاء والسلب بكونك الرزاق والفتاها يا من جعلت المصطفى مفتاها صل عليه بسلامك كما سميته القيم نطبا حكما وليهب رزقا وفتحا يغنيا في أبد وكل ضر ينسيا بكونك العليم والقابض يا من جاد لي يوم الخميس بضيا صل على الجامع وهو المقتدر ولالي والصحب ومن قد يختفي وصلي من عليه والتهب لي نافع علم إذ فكك تكب لي وسهل غيري سرمدا كل أذى يا خير من كف البلايا والأذى بكونك الباسط والخافض يا من لسواي كف سوءا قضيا صلي وسلما على المخفى ولالي والأصحاب يا من كفى جملة ما يسوءني والتبسطي لي الذي يحب كل مقصتي واخفض عداي لي دواما واكفني ضررهم ولتعلني ولتشفني بكونك الرافع والمعزى يا خير من رفع أو أعزى صلي على من للملاهم بدا للخلق مرسلا وحقا عبدا وآله وصابه وسلمي وكل مؤمن وكل مسلم وارفع إليك عملي مشكورا يا من له أوجه الشكورا وليجد برفعة وعزة وضمني للسعد الأعزة بكونك المدل والسميع يا خير من ضاد العدا جميعا صل على الهادي رسول الراحة ولالي وصابي وهب لي راحة ولأذل كل من عاداني بجايه يا من به هداني واسمع تضرعي بالقبول ولتهدني اليوم إلى السبيل بكونك البصير يا حكم يا عدل أيا من باللطيف سميا صلي على الكامل والإكليل ولالي والصحب ذوي التبجيل وليهب بصيرة وحكما والتقني من حسدوني بكما وليهب عدالة والطف بيا وبجميع المسلمين ربيا بكونك الخبير والعليم صلي بلا انتهن وزد تسليما على النبي المدثر المزمل ولالي والصحب وقصدي كملي بكونك العظيم والغفور يا قاهرا يروي تعوض لي كفورا. صل على المختار عبد الله وسيلتي لك حبيب الله، وسلما عليه بالآل الكرام، وصابه وليكمل المرام، وهب لي التعظيم والغفران بجاهه والتقن القصران، بكونك الشكور والعليا من ارتجي منه خبول سعيا. صل على الماهي صفي الله وسيلتي لك النبي الله وآله وصحبه وسلم، وبيبشر ربي كل مسلم، واشكر به كليتي وليهب، بك اعتلاء أنت خير من يهب، بكونك الكبير والحفيظ يا من هدى معناي والملفوظ. صل على البر نجي الله وسيلتي لك كليم الله، وآله وصحبه مع السلام، واحمد أقائدي وفعلي والكلام، وليهب به رضاك الأكبر، وضمني إلى السحاب الكبرى، وحفظ بجاهي العظيم كل من المفاسد معا وكل. يا ربنا بكونك المقيتا، يا من يسوق لي حلالا قوتا، صل على الناصر بالتسليم والآل والصحب ذوي العلوم، وشل بجاه العظيم كل من عظم الخرب ولتكن لي، وانصر به كل نصورا عزا، وعندك اجعلني به معزا. يا الله يا حسيب صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام، سيدنا خاتم الأنبياء والآل والصحب ذوي الضياء، وجل حساب ما مضى قبل الربيع، يا آخذا من عام دكشش المبيع، وليهب ما لا يكون أبدا لمثلي الدهر وبشر أبدا، واقطع بكن عني جميع الحجب، وعندك اجعلني سرور النجوب، بكونك الجليل والكريم يا من يوجه لي التكريم، مع أمان وصفاء وبرور، بلا عدا ولا أذى ولا غرور. صل على خاتم رسلك الكرام، وسلما في آله بلا انصرام، وليهب بجائه جلالا وكرما والتقني الضلالا، بكونك الرقيب والمجيبا يا مهنيا تجعلني نجيبا. صل على المهي وذاك المنجي، والآل والصحب ذوي الترجي، وسلما وهب لي المراقبة، وليوجه سرمدا مناقبا، ولاستجب إجابة تجر لما فؤادي سرمدا يسر، والتقني بجاهه الأحزان دنيا وأخرى، واكفني الميزان، والتهيني وكل ياسم الحساب، وجل حياتي به خير اكتساب، بكونك الواسع والحكيم يا هديا تجعلني حكيما. صل على المذكر المنصور، والآل والصحب ذوي النصور، وسلما وليخل التوسعة فيك وفيه ذا رضاء وسع، وهب لي الحكمة والتذكيرا والنصر، واجعل عمري مشكورا، بكونك الودود والمجيدا يا رافعا تهب لي تمجيدا. صل بتسليمك سرمدا على نبي رحمتك أحمد العلا، والآلي والسبي وهب للودا، والقرب منك والرضا جدا، وليهب به صلاتي خلفا، وأن يوجه إلي الطرف، وليهب مجادة لم تكني إلا لمن رضيت عنه بكني، بكونك الباعث والشهيد يا من أؤكد له عهودا، أوصل صلاة للنبي التوبة مع سلام وفي كل حوبة. صل عليه بجميع الآلي وصحب واستجب به سؤالي، وسن جهاتي أمها لبدري، وبهم انصرني وأعلي قدري، واشهد بتوبتي وبيعي واقبلي، توبي وبيعي ولتكرم خبلي، وتب علي اليوم وامح عيبي، وجل مكاتبي فطوح الغيب، وليهب بكل حرف ما يفوق ظني من الخيرات يا خير الرفيق، في كتبي وأكلي يجعلك الصيام، وجل منامي مثل أفضل قيام، وليهب عدد قطر الأبحر وجملة الأمطار أمطار يا ذا الأبحر، وعد ما يدب فيها ثم ما بالماء قد أنبته معمما، مما لي اخترت لديك واجعلي جميع ذلك بكن ينجعلي، بكونك الحق الوكيل صلي على الحريص عبدك المجلي، وآله وصحبه وسلمي، وبيبشر رب كل مجرم، وجعل به كل لديك حقا يا خير هاد للعلا قد راقا، أنت وكيلي فعليك أتكل، ولا يضيع من عليك يتكل، بكونك الخوي والمتينة يا مهنيا تكشف للمتونة. صل على المعلوم والشهير والآل والصحب ذوي التطهير، وسلما وقوني ورقني بجاهه والطرد والمكرقني، بكونك الولي والحميد يا من أوجه له التحميد. صل على الشاهد والشهيد وسيلتي مالك المشهود، وآله وصحبه وسلم، وعندك اجعلني وليا علما، وكن ولي وكن لي صمدا، في أبد به وكل يحمدا. يا الله يا رب الورى يا محصي، يا مهنيا ثناءه لا أحصي، صل على البشير والمبشر والآل وصحب ذوي التبشر وليهب بجائه من البشر ما ليس يخطر بكلك البشر بكونك المبدئ والمعيدا يا من جعلت للرب عيدا صل على وسيلة النذير من مدحو علي بالنذور وآله وصحبه وسلم وفي فرح بي كل مسلم بكونك المحيي والمميت وكونك الحي ولن تموت صل على خير البرايا المنذر مع سلام للأعادي منذري وآله وصحبه والتهي خلبي وكن لي به يا مهيي ومد عمري فيك والتصفيه فيك وفيه وعنا أنك فيه بكونك الخي مصل بسلام على النبي النور الذي جلى الظلام وآله وصحبه وأصلها كل به عبدا خديما مفلها يا من كفيتني الأذى يا واجد يا من يرد للعدى يا ماجد صل على السراج والمصباح والآل والصحب ذوي الرباه وصل من ولي أوجد بكني اليوم ما لي قبله لم يكن وليهب مجدا يدوم وحمني عن كل ما يوضي ورض لي زمني وتلو يا ربي إمامي في الصلاة وفي سواها وبه سخل السلاة بكونك الواحد ربي والأحد يا صمدا ليس له كفا أحد صلي على الهدى النبي المهدي مع سلام طيب مرضي وآله وصحبه ورضلي اليوم كل مشرك بالفضل واجزر عداي وعداك زجرا يكون لي عافية وأجرا والتقي خلب الشرك والنفاق ورضلي البحور والآفاق وانصر بي الإسلام والمهدية والمسلمين واهدني مرضيا بكونك الصمد والقدير صل على من قد حوى التصدير سيدنا المنير بالتسليم والآل والصحب وزد التعليم وليجد بمدد قد فاق وفي مبيع قلد النفاق بكونك المقتدر المقدم صل على من قد حوى التقدم سيدنا الداعي وزد خير السلام بآله وصحبه الجال الظلام وليهب جملة مال الأولياء تهبه بكن وخلد نيليا بجايه ولي خلد الظفر بما يفوق ظن من شهر الصفر يا أكرما لساخ ما أدخر يا الله يا نافع يا مؤخر صل بتسليم على المدعو وجنتي وجنتي مرجو وآله وصحبه ووهني به مكائد عدايتهني وصير الجميع لي أنصارا بجايه ورض لي الأمصارا بكونك الأول والآخر يا ظاهر يا يا من دريا بأنك الفرد الذي لم يلد مقدسا عن زوجة وبلدي وأنك الإله جل والصمد الرافع السماء من غير عمد صل بتسليم على المجيب سيدنا المجاب والنجيب وآله وصحبه واجعلني في جيبه وفي المال اشغلني اغفر به لي الذي تقدم وما تأخر وشأني قدم وظاهري وباطني أصلح معا ولي بجاه الأعادي يقمع وصل يا والي على الحفي يا خير من يجود بالمخفي وآله وصحبه وكن لي بكن دواما والتقبل كل يا متعالي صل بالتسليم على النبي العفو ذي التعليم والآل والصحب وخذ مبيعي مني بالثمن في الربيع يا بر صليا على الولي مع سلام دائم مرضي وآله وصحبه واشهد لي بالتوب والباء معا وجد لي جد لي بما أشاء وما أختار بكن به يا الله يا مختار بلا حساب سرمدا ولا سلب وليوجه سرمدا به الطلب لجدت بالقرآن والمثاني فلك شكري من ربيع الثاني هب لي بها وبالكتاب ما أشاء يا أكرم من يفعل كل ما يشاء وليهب فيها وفي الكتاب كوني سابقا بلا عتاب وليهب بها انخراطي غدا في الكرماء وليخل الرغدا جد لي بأن أكون ذا انخراطي في سلك من هدو بلا إفراطي أورستني الكتاب هب لي اصطفى وهب لي استبق بجاه المستوى وصرمدا صلي عليه بسلام وآله وصحبه الجال الظلام وانشر علي بركاته مع بركة الصحب وللعدق مع وهم حياتي برجال بدري عبدا خديما ولتعظم خدري وترضى عنهم وعن الصحب الكرام وصرمدا سخلي بهم فوق المرام وجل كتابك حجابا بيني وبين كل مرض وريني وليهب تلازم التلاوة ورغد العيش مع الحلاوة وليهب كوني سرور دهري وبشر كل سنة وشهري وفرحة الأيام والوقوت وليطيب مسكني وخوطي وليهب كوني حبيب الله بكل ما اخترت يا إلهي وعن وأن أكون فرحة المقدم بكل ما يسره من خدمي وسيلتي وجنتي محمدي صلى عليه بسلام سمدي بآله وصحبه واشهد لي بالتوب والباء وسؤلي خذلي يا رب إني تائب أواب لك وأنت الغافر التواب ومن كرمت الخرب ذا ترقي مصليا على النبي الحق صل بتسليم على محمد وآله وصحبه والحمد وتب علي واهدني هدايا ليس يكون بعدها غوايا وليجد بالحق في عقائدي ومنطقي وعملي يا خايدي وليهب مكارم الأخلاق يا خير هاد قائد خلاخي زكيت نفسي فلا أنتقم لها فأنت المالك المنتقم بل إنني على الخوي والمتين أصلي مصليا بتسليم أمين صلي صلاة بسلام ربي على الخليل المتبى المحب سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وليهب عدالة مع التقى في كل شيء ولتدم ليرتقى أنت العفو والرؤوف فاعفو أني في الدارين يا من يعفو وصرمدا صلي على المامون وسلما عليه بالتأمين في آله وصابه الكرام وليكن بالجود والإكرام وليهف فيك وفيه فوق ما رجوته يا غافرا لانتخما يا مالك الملك بلا شريك يا من يبيد كل ذي تشريك صلي وسلما على الكريم ولالي والصحب ذوي التكريم وصرمدا هبلي بلا حساب ما شئت وجه الخربة حسابي وتجعل الذي من الغمات لا خيط خبل دكش شمماتي يا الله ذا الجلال والإكرام يا مغنيا لي جاد بالمرام صلي وسلما على المكرم ولالي والأصحاب أهل الكرم واشهد لي الدهر بأني راضي أنك فكون سرمدا أغراضي هب لي بكن فوق الذي أرجوه يا من إليه أنت الوجوه ولتغنني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وسرمدا صلي عليه بسلام فلالي والصحب والإشكر ذا الكلام أودعتك اللهم يوم الجمعة وديعة رجوت فيها المنفعة أودعتك اللهم كلي بلا تنازع يا من كفيتني البلاء اجعل قائدي وخولي والعمل حقا وسهلي أبدا خير الأمل أشهد أنك الكريم الأكرم الواسع الودود والمكرم هب لي ما يغيب عن أمثالي يا مغنيا جل عن المثال فيك وفي خير البرايا مطلقا من مثله في أبد لا يخلقا وسيلتي وبهجتي وجنتي عن كل ما يسوء وجنتي محمد صلى عليه بالسلام في الآل والصحب والإشكر ذا الكلام نقصت يا جامع يا غني يا من له العرش كذا الكرسي سلي بتسليم على المكين والآل والصحب ذوي التمكين وهب لي الإقصاط في عقائدي ومنطقي وعملي يا خايدي وتل بجاهي العظيم بيني وبينه اليوم وزحسه بيني ولتغنني بك وهب لي توسعة لجنة النعيم جلي بساعة أشكر جهادي الذي أمضيت يا من في رجب أرضيت أرضيتك اللهم بالتوحيد مع ثنائي على الوحيد خبلت كلي لدى شعبانا وعمل الذي بدا خربانا شكرتك اليوم وخدت للعجب بلا ملامة بجاه المنتجب خضع حوائجي في الشهر الحرام هاد بذكره وقاني الحرام وصل بالتسليم يا إلهي على حبيبك رسول الله سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وامه قبائه معا وبدلي جميعها رضا بلا تبدلي وكل بقية حياتي رضا عندك واجعلني مقدم الرضا والتصليح الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن وارفع شأني والتقن النار هنا وفي غدي وليخلد الرضا في رخدي والتغنني اليوم عن التسبب والتخني كل أذى وتببي وتلمتابي خالصا من كدري وصرمدا خني سوء القدر وتلبيوع رابحات أبدا يا خير معط مشتر قد عبدا وتلحروف كلها عبادة واخربها لي يا إله العادة وتلصحيفتي رب خالية من العيوب بالمعالي عالية وامنع فؤادي وخلامي واللسان وجملة الأوصال من غير الحسان أنت الغني رب أنت المغني صلي بتسليم على المستغني سيدنا المتين والمبين يا من به في غربتي تسبيني ولالي والصاب ذوي الغناء بك وكلي والتزل عنائي واليوم أغنني وبعد اليوم عن الذي تركت خوف اللوم أنت الذي خير النوال تعطي فلتعطني فوق المنايا معطي سخلي فوق غرضي وأملي بعد صلاتك على المؤمل وآلي وسابي به مع سلام والتقني بجائه كل ملام وانتمه عني كل ما مني صدر ولم يوافق الرضا يا ذا الخدر وبدلنه لرضاك الأكبر حتى أرافق الكرام الكبرى مانع صليا على الوصول مع سلام زائد وصولي وآله وسابه والتمنعي كل ذن مني وخلد فنعي جتلي بالألفاظ والمعاني وليسخر كل ما يعاني علمني الرموز في الكتاب يا خابل المبيع والمتاب واخسف لي الرموز في الأحجار وفي النباتات وفي الأشجار واشتري ما بعت هناك يا خبير شراء مغن واسع هاد كبير ومني يعمق كل ما يضرني وسرمدا كن لي بما يسرني وصليا وسلما يا دار على الذي محى الفراء والأوضار سيدنا محمد ذي القوة والآل والصحب المزيد للهفوة والتقني الضرر في الدارين ورلي الأعداء والنارين والتحمي خلبي أبدا وبدني عن ألم وضرر وددني وعاد تجعل سرمدا عبادة لديك يا ربا له العبادة والتحمني عن كل مود سرمدا بجاه خير المرسلين أحمدا وصلي يا نافع يا نور على ذي الحرمة المختار مفتاح العلا وآله وصحبه وسلمي وجملة الرسل بكل مسلم واجعل حياتي ذات نفع وشعاء يا خير من علوم غيب كسبا ونورا كل بلا ظلام ولا تحاسد ولا آلام وصلي يا هادي صلاة تهدي كل بها على النبي المهدي سيدنا المختار ذي المكانة ذي العز ذي الفضل وصم مكانة في آله وسابه والتهدني بخرق عادة وصحي بدني بديع صليا على المطاع الموصل المصحصح القطاع سيدنا محمد وسلم والآل وصحبه وكل مسلم وكلبه كل دواما عجبا للصالحين الكاملين النجبا وعندك جعلني وعنده رضا وعند جملة الملائكة ذوي الرضا صلي وسلم سرمدا يا باقي على المطيع الجائز اتباقي وآله وصحبه والتقني لدى الجنان عنده والتقني وهب لي الجوار في ذا اليوم وكل يوم ناجيا من لومي صلي على خدم صدق رحمة يا وارث الأشياء يا ذا الرحمة وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين واهدني يا ربي وهب لي اقتفاءه في كل ما لقرته به وخلبي علما وهب لي اليوم الذي يغبطني به قروني والتصف عطني أنت الرشيد والصبور أرشدا ضيف كذا وسيرنه مرشدا وهب له عن المناهي صبرا وهب له كسفا يزيد خبرا وهب له صبرا على امتسالي أمرك يا من جل عن مثالي وكل جعل سرمدا رشادا وهب له التوفيق والإرشادا وهب له توسعة وبشرا بجاه خير العالمين البشرى وصليا عليه عنه سرمدا في الآل والصحب وكله همدا ونجه به من الآفات في زمن الإقبال كالتفاتي وجل عبدا خادما كغوثي بحرمة الماهي الكريم الغوثي وصلي سرمدا عليه بجميع الأنبياء ورسل طرا يا سميع مع سلامك بآلهم مع صحابهم يا خير مغن جماعة وجد لي الساعة بالخروج مع دخولي بلا خروج في أبد والتقني جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى واكتب لي التسطير في الأكوان وليسخر كل ذي عدواني صلي على خير البرايا الغيسي من ازدرى في الحرب كل ليسي وآله وصابه الأسود وسرمضا رد لي به حسودي والتغنني بك عن

0: الإفكي ذوي الأذى كما أزال عفكي أغناني المغني به عن سلكي وكف عني للأعادي هلكي ليدمر العدا بالنهكي دنيا أخرى ويديم رهكي ربحي وجاهي وخير نسكي مطر شفيع قادني لنسكي سلام من له دوام النسكي عليك يا من لي يسوق مسكي وجهت وجهي لرب المسكي بك وأنت ما اشتكيت مسكي له خطابي ومحو تبسكي عني به وجدت لي بالبشكي فجأتني بما أزال الشكي يا خير من يهدي ومن يزكي خبل تطهرت أنا التسكي وقيتني أهوال يوم عكي دعا مدادي لمدح مزكي لك فلاهي بك يا من يزكي إليك في الدارين قطع نركي يا ملجأ تجير كل مركي طهرتني أغنيتني عن مسكي عليك تسليم العلي يا مكي أنما سلام من انتقام يبكي من لم يطعك يا رسول الحبكي عليك بالآل وأهل البتكي لرأس كل قاصد بالهدكي أسأل من شاد السماء بسمكي هنا سنا مناقتي ذو تمكي لك الصلاة فتنة تزكي مع سلام للعداء الذكي له قطابي وأزال ضنكي عني ولي فتح خير عنك هب لرسول رسول الله يا ذا الملك ما لي يجود باخيا بالملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ملكي وملكي في الدارين إخدامي. من حبه قد كفى إذلال إقدامي. نفى إلهي لغيري كل مفسدة بالمصطفى ومحى من قبل أسقامي.

أكرم ربي لي بالمنتقى سندي وبالصحابة أبقاني كأعلامي. طرى الفؤاد بكون العبد ذا خدم

من كل عيب ومرض، وبرضا تقود لي خير غرض، لك شكوري على المشفع، صل عليه وبه ينفع. هب لي كل ما طلبت منك، بك فإني قد رضيت عنك.

فقد قاب كل من والاني هوى بخدمة النبي أعلاني. أحمدك اللهم ذا الشكور لك فأنت

من كل عيب ومرض وبرضا تقود لي خير غرض لك شكوري على المشفع صل عليه به لينفع هب لي كل ما طلبت منك فكنت إني قد رضيت عنك هب لي كل ما

هد مكائد العدا إلى العدا طيا أخرى أتسلط لي عدا بدي وهب لي أن أكون السرمدا لكيما اللي اخترته بأحمدا لقتلني بالمصطفى كل الضرر يا من كفاني عدايا والغرر قبل الكتاب والعلم.

يا خير من يجود بالتقديم معوت الضر عبدك الخديم. يا خير من يجود بالتقديم رفعت سعيه إليك يا شكور بكرم ومنة وبالشكور بعقل وجهك الكريم هبله تجابت يا من محمود.

من يطع الرسول فقد أطاع الله. ما لي سوى المنتقى للمالك الوالي، وصيتا وكفاني كل أهوالي. نفى به الله ما لم يرض لي أبدا، في العقد والفعل مع خلقي وأقوالي. يا سيدي يا رسول الله خذ مدحي، صلى عليك الذي قد رم أحوالي. قيت نفسي قبل

وجهت حمدي لباق لا شريك له أخي جندلي يحمي عن خجالي كلا يحمني وشكري سرمدا ولمن في حمد

إذا شهد بظلم كأقيالين قال بصدر حياة النفس لي ومعين سن يدمرك ذا قصد من أقتالي الله حات جهات الست عن ضرر ويصيق في النحو شر مختالي أنهاج من بنية الأعداء أضيت بلا أقول أن يمر إله القاهر العالي إلي شاد للبنيان مرتضيا أني أقول سنا شكرا بأفعالي لقد تبين للأقوام جملتهم وجيء مخدلي.

الله مدحك يا خير البرايا منكي ثم صلاتي عليك ملكي نجاني الله به من شركي أي بقائي جادلي والدركي يضيق الفراء والفركي وعيب نفسي محا بالعرك طهرني الله به من شكي وادمي عني نفى بالفك عن النفى من سلس بالإفك ويلعذا كما عزال عفكي أراني الله به عن سلكي وقف عني العادي هلكي ويدمر العدا بالنهك كنا أخرى ويديم رهكي ابحي وجاهي.

المسكي ذكر فأنت ما اشتكيت تسكي لو خطابي ومحو تبسكي أني به وجدت لي بالبسكي فجتي ما أزال الشكي يا خير من يهدي ومن يزكي قلبي طهرت أنا ارتصكي وقتي أهوالك يوم عكي دعام ذادي لمدح مزكي لك فلاحي بك يا من يزكي إليك في الدائن قطعا أركي كما جاء أن تجير كل أموركي طهرت اليوم فكل زكي عليك اشتمال علي يا مكي أنما سلام انتقام يبكي من يطيعك يا رسول الحبكي عليك بالآل وأهل البتكي لرأس كل قاصد بالهتكي أسر من ساد السماء بالسمكي حين السنام ناقتي ذو تمكي لك ساعة فطنتي تزكي ما أسى من العداء الذكي لا خطابي وأسال الضنكي أن ولي فتع قير عن على رسول الله يا ذا الملك ما لأجود سالما بملك من يطيع الرسول فقد أطاع الله

فلا حرجوت اليوم من خالق الورى بخير ورى ومفعو قد غدا السفي قد انصرفت لله حاجي بخدمتي هاي البرايا ناصر الحق.

واستعني اكتب لي الفوز بالوصل. هجرت اللغة عبدا خديما مصليا المصطفى من مع المدح. من يطيع الرسول فقد اعطى الله مدادي واقلامي لمن زحزح اليما كما زحزح

المنتقى بالحزب من حبهم خبيث، لو قد نوالا سايقا في نواله، وجد جمالا رايقا في جماله، لكتب به كوني سرورا لآله، واسع بي

محمد المبعوث بالنصح والبأس. فقال العدى ربي به وهو ضيغم، وهو لا إلى غيبه الدهر المجرم، وينحو به نحوي محب ومسلم، محمد المختار مغز ومكرم وجه

بلافظي فرقت من الأعداء والله نورا فؤادي وعني السوء والضر كفرا فداني إلهي بالذي البغض أزهرا فمن المنتقى كلي

الرحيم. طلبت رسول الله لي فوق مطربي من الله ربي والرجاء لم يخيبي طغاة الورى زحزحت بالله يا نبي لغير بلا لقات

مطاعا فائزا بوصالي عليه صلاة مع السلام بآله وأصحابه أزل العدا مدمن الدعي أزلت البلاء والجهل.

أقول وقد الشكر في الدور أزمنا إلهي بالجاه المنتقى قد للمنى وليبشكون ذا مكوز مع البرء لك الشكر والتحميد يا خير مالك على من له سحب على كل سالك لك الدهر يا فرضا على عن مشارك تكمل على من جادني بالمناسك ليصل عيوبي وهجبي كل ناسك وعني على خير ورى صرمة صلي لك الدهر أو يا باقي بلا مديت كلي ويصل على المولى بعبد غب كلي ليبسط إلى الجنات خيرا مع الوصل وليهب دوام البشر والأمن ذا فضل لك الدهر نفسي زكها واهدي به أهلي وصلي بتسليم على أفضل الرسل هذا يمتلح المصطفى هاك للوجه إلهي وهب لي خير علم وزد نبهين هبات كل عيش شكوري في الكنه لك الحمد يا فضل تعاليت عن شبه هديت بعقلي والتصوف والفقه عيالي بذكري مع صلاتي وبالمدح ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا عضيت عن المولى تعالى الذي ربى فؤادي وأغناني وأكرم به ربا لقد غنيت اليوم عبدا له به خديما داوما لذي اختاره حبا لقد غنيت اليوم عبدا به

الجناب العدا زبا أرتله ما دمت حيا وأكتفي وأنفي به إبليس عن نيمة الدبام التجائي وهو مغن وهو

رأيت هنا رجع للطوبى بإذنه وأودعته جسمي وأودعته القلب. إلى الله والمختار هاجرت من مرى قبالتهم عصيان رب الورى البان. مرى بي يعطيني رب مقدم قديم له ملك حول

لك البر والبحر الذي قدتني له. هاي البغي هب للأمن والتكريم الجنبى قل بعدا قلب إلى ما يسرني. هاي بشي أخيار والتغفر الذنبى هاي اغتفراقي سرمدا جملة العدا ويقي عيالي منك يا من قضى الإربام. يقلب قوم

بالعدا بشيرة البيضاء يا من وقد تبا يسف كؤوس القوم والقسقني بها وسواه بالمص يا ربي والعبا راضي بالمسبع عني جلوتا علي صلاه منك احوي بها الحبا ازلت به كبري وعجبي مربيا علي سعو منك يكفي لي الخبا لقد تطلي في البحر ما كنت ارتجي بجاهلي سيطول الخل والحبا ما وتبي عيبي عيبي فقدني من العدا كلاقتي وجد رجوعي لنا طبا

واكتب كلي باللقفة وآله وأصحابه من أخرج ليس إذ قبا أنين ثواب الله في كل غزوة مع الحق.

غير المنيب النساء نفسي في الرعب هبت العزى عني وجدني بأوبة صيعا بلا كبد ولي وسع اللحبة لك الشكر.

وأصحابي يا من كفى نبيهم شصبا ويتميم عني البلا ثم كنت لي في طيب الرجعة ولي قلب الخصبة في تغيش تثليسي عني وأدبرهم فرادين ومستين وقفنيهم بهم دأبا وأقضي بك اللهم.

لا يبشرني من فشل من أطال لأن حبا يبشرني علني بكونك قادرا على كل شيء سجب أكفني نكبا أجب دعوتي وجيب فيوضا لك الكليم وخل فيوضاتي ولا تترك السكبا وصباق طاهر قادر له فادي وجسماني ولي يقل الكسبا أديم له ما عشت إنشاء عبادة وارجو فلاحا منه قد تونس الوسبا جعلت كتاب الله

على دعصر فآياته حزبا له جل شكري بعد حمدي وكان لي والإرادة أعدائي نحو جانبي حزبا نجوت بحفظ الله من سطوة العدا وإرادهم تضع

وصادك النار الخندق بحر ما ينبع مدادي وأقلامي ولوحي وكالكريم رسني لمن لي وجه الحفظ والوهبة قويت ذو شكرا كثيرا كما حما جامي وأستكفي يوم الجوال لهبا لو جل شكري إذ هداني بفضله.

وابقي نجاة منه من همة الدبا. كفاني حفيظ قاهر مانع هنا شيوخ او وسواس وعن العدا زبان. نويت رجوعا ذا صلاة مسلما على مصطفى المحي.

شكون أطقي منه رفعه إلي مكاتبي وأكرم به ربا وصلي بالتسليم عليه لوجه من يشق به لما اعتمى لي كما ربا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها واجهنا المختار بالمختار للآل والصحب بلا استتار. إلي قاد المصطفى ما سراك وثمدا لست ألاقي الدران ذلك فضل الله.

من حماني عن نكاح المشركات، حماني المختار بالإله عن كل سوء وعن الملاهي، يحمي جنابي يا رسول الله على سمام قيم الله، يحمي للمصطفى في أبدي من الشقى كما أزال كبدي، يحمي النبي بالإله.

وقد جبناها إلى تعليمين إلى تواليفي يقود الله أسرار لا إله إلا الله إلى تواليفي يقود الله أسرار لا إله إلا الله حفظت معصين عن الدفاتر فلا تكن عن خدمتي بفاتر ساقئي

الأخبار ومن أصدق من الله حديثا. واجهني الصمد بالهدية وسم بالنية المرضية. مد إلي الله خير الصدقة هدية وثمنا لنفقة. نويت لك من مع شكر

ضوء في الفرقان بفضله مربيا رقاني. فرحتي بكتاب الله وشتاي كان له والله. دعتني الفاظ للتلاوه وقاد المعنى الى الحلاوه. قبلت ما تصدق الباقي القديم. طيب اني به عبد

ترتفع وإنني بأجل ربي أنتفع يقودي المغني حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا يقودي المغني حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا ثبوت كوني مؤمنا ومسلما ومحسنا زحزح عن الظلما الحمد للصمد ذي الهدي وسمن الباقي المنير نيا ومن أصدق من الله.

للصلوات الخمس باستقامة، نفعني بغيض الظل وراء، وقاد لي ما اختار لي والصورا، إلي قاد مطلب الهدات وصانني عن جملة العدات، صدقتي فزت بها من الصمد الرافع السماء من غير عمد، ذلتي عليك رب الناس وصنتني عن حيل الخناس، قلت لذي الجلال والإكرام فقير وقاد لي باحترام، من علي الله في عاداتي جملة ما تطلب.

الله خلي أبدا والله حبي ولا إله إلا الله لا خطابي ماكسا بالكرم وكان لي ولي الصان حرمي لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي ما لا يكون لأحد يا باطنا ليس له كفءا أحد هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير مغن ملتحد خذ عمري بلا انتهاء ببشر وليكن بالمنتقى خير البشر دلتني بك على

ثبت كوني مؤمنا ومسلما ومحسنا كفيتني من ظلما إليك القلب بلا انتهاء ثم سفري إليك ذو انتهاء ودادي لمن في غربتي قاد مخرجات بيد عظيم بعدما كنت مخرجا توسلت بالمختار في حال غربتي إلى من كفاني.

خير مصطفى كف البلايا وفر الرجال، جزى الله خير الخلق خير جزائه، الغر من كانوا بدورا رؤس رجال، وقال يا باق كل سوء ببرد من لأورادهم فتح الذي كان مرتجى، لهذا شيخ كامل كل من عدا عهد الباقي الذي دام مرتجى، محابر شيخ كامل جملة الخطا عهد الباقي الذي شك أخرجا، نفابر شيخ كامل جملة العنا عهد أعطى مسيري وأدرجا، إلى الله والمختار قد

وللمختار قصرت واصلا بأورادهم والقط بالسيف والدجا لربي وللمختار كلي بلا انتهاء وقد صان كلي عن مساو وأولجا هداني يا ربي بالمقفى وسيلتي عليه السلام الله ما دام مولجا.

الحلاوة لقاد فدائين ذو العادات من حوتها جملة السادات لا خطابي وكتابتي نحر لا ولي من بشارات تحر أبقتني علما عقثيا علما لا يخفى عليك شين بالكريم الأخفان أخفيتني أخلو خطابي وكتابة تحت لا ولي من بشارات تحت لا خطابي وكتابتي نحت لا ولي من بشارات تحت أجبتني يا عالما لا يخفى قالك شين وشكرت الأقفال هدية المعني العلي الكريم قادم الأمانة بالتكريم وعلمك ما لم تكن تعلم وصل للحق من الحق المبين لي قادم ما بان وما ليس يبين.

Bismillahirrahmanirrahim. Madhuka ya khairal baraya milki summa salati alayka milki naqani Allahu bihi min sharki wa bin naqa ijadali wa darki yarudu li sawil fira wal farki wa haba nafsi maha bil harki taharani Allahu bihi min sirki wa wallami hanin nafa bil fakki anin nafa man sallasu bil ifki sawil asaka ma asala hafki akhnani al mukhni bihi hansilki wa kuffa anni lil ahadi halki li yudamiru hidabin hakim dunya wa akhirah yudimu raki rafi wajahi wa khairun nusuki matu safihin qadani li naski salamun man lahu dawamun nusuki halayka ya man li yasukhu maski wajhtu wajhi li rabbil muski bika wa anta mastaqaitu muski law khitabi wa mahawta baski anni bihi wajudtali bil baski fajahtani bima asal shaki ya khair man yahdi wa man yusaki qalbi yatahatta ana tasaki wa khaytani ahwal yawmi hakim daha midari yalli matin muski laka falahi bika ya man yuski ilayka fi darin qathan urki ya mal jan tujiru kull marki tahartani ahnaytani han muski alayka taslimul hali ya makki an ma salamin tintikhamin yubki man lam yutihka ya rasul al habki alayka bil ali wa ahli al barki li rasi kulli khasidin bil hadki asalu man shada sama bisamki hina salamu nakhati sutamki laka salatan fitnati tusaki ma salamu lil huda yusaki law kitabi wa asal danki anni wali fataha khaira hanki abdi rasulillahi asal mulki mali yajudu bakhiyan bi milki wajjahtu wajhiya ila al muhyi al mumit al qadir al hayy alladhi laysa yamut ahmaduhu ala dukhuli wa subut wala asukh min balahi al ankabut malakan al mukhni al muqaddim al muqit kitabuhu lasi bihi uhi al wuqut musalli arhal an-nabiyyi sisumut wa alihi wa sahbihi sawil umut azkuruhu ila al-jinan fil buyut bi ahsani an-nasr wa ahsani buyut maha sukuki wa balahi wal anid wal balaha wal anid fil bar fil bahri wa hatta qurbati ayya anid ajarni bima anil huda afut bihi kama bihi akun saqufut yazkuruhu kulliya insa bil khunut wa bil khunuti wal khunuti wal khunut nafala ladha galwal mubarisul khatut anni yahu wa surtidadin wa futut fusukhuhu qaddarahu ila al-wakid wa sayulahi ma yajuru lis-sukut an intafa mudahinan bisal khatid wa la yasalu sakhiran bayna rutud askuru man hanin nafakha an-nasi wa ataji kawni nafakha an-nasi lo sukuri bil iltibasi wa bin nabi hasamani min basi najaituhu jallala da unasi tahatuhum isyanu rabbin nasi illa yasakha ma hala khiyasi wa ra'al lil ahda'a bil akiyasi sallamani minhum wa min khannasi wajada bir rutabi la adnasi fasubiru fqati rijal badri alayhi muridan yuniru badri yajud lillahi bihim bin nasri minhu azizin li yarudu hasri malakani baghin habab bis sukhri ma fa khasani bi khairi fakhri kafatuhu ba'da sawali hijri wa qadal minhu kabira ajri sabata fawsi bi mihaidurri anni wali jarabi ab khasri faraqtu masrahu indal bahri wa hadali mukhjala kulli bahrin yasarri al-wahab khayra barrin abdan khadiman makisan fil barrin abkhani al-baghi wa safahum rim wa huwa ta'ala sul wara wal amrin law khitabi wa ataba dahri bi jahli sirri khalisan wa jahri adaitani famin yaqbal sukri wa taqini kula asan wa makrin raditu han rabbil karim al barrin musalliyan halas safihi al barrin daghi asalahu bi ahli badri fa anhum urdawatu nawir badri وحب للوهاب في سلاسا ما يحجل الحسرة والسلاسا الحمد لله الذي أخاسا ورا للأجل والبغاسا مسلسا مسلما إلساسا على الذي أحسني إحساسا من أحسن ابتيافها أساسا به وليوجه الأساسا إلا يخير من حوى ابتهازا خادم من البادرة بهاسا من مده وقدر عدل البصاسا وجملة الحسار والنساسا أحمد من ألبسني أنجاسا ولي يرد من وصى نجاسا يسوخ للحصى والوكاسا أبدا قديما رادا مكاسا نفى الذي كابدني وباسا أني وما صفر إذ أباسا فضح من تحود حساسا هل التنصر محن بحازا أني نفاه من محن تكاسا أني كما وحب الانتكاسا إنسا وأني أصحب اللهاسا وللهدى يوجه اللهاسا لإرادة من قد سلس وتصلاسا والكل هي خجائل لصلاصا نفاهم الحضر مهن أباسا أني هو يا راسب حتن عباسا أقول هنا كان لي قياسا وصرت في قلوبهم عياسا سلمتني سيرتني ضباسا فهب لي الأوبة واللباسا
فصل بما يقين الإهداسا منه أدن ينوير الأجداسا يقين الحساب والإيراسا سكر الحكيم نصه ميراسا مد حياتي به لباسا في وطني بسرى لهاد باسا كلي به والتهدين المحاسا به ووجه لي به إقعازا سبد مكوسي وكفن البساسا ورده لي وأوله انفساسا فصل بالربهاء والصلاسا بمصدر الرباح والصلاسا يسوخ لي من رعضي جهاسا من بعد ما بعد سنين نهازا إجابة تتصف ولي ترود كل جان العسى لي يرد من وسا حساسا رضا به يلاسم ارتساسا أكرمني وكان لي وخاسا وراد للعدل والبخاسا راد الهدى وأصب الأدغاسا فقلت ساكرا وقد أغاسا ضيفك راد عنك في صلاسا فرد له السفن والدلاسا وسقت بالله تعالى عبدا له ولي خير خيور عبدا عبدا لي الخبير مالي عبدا فصرت للخبير جل عبدا مصليا على الذي قد حدا بناء كفر فطوى وانهدا محمد صلى عليه جدا ولا وسبي ومن قد جدا الحمد لله الذي قد قدا ستر الذي حسدني فانقدا ما أيوبي وأسعل الكدا أني ولي خير كثيرا مدا أذكره سكرا يقيني تردا ولي يوجه منايا سردا يذكر كل الكريم الفردا إنزاؤه ولي يراض الخردا ناجيته ولي يساخ الخصدا وفي بساتيني أديم حسدا فجاءني بما يرود الجندا وبالذي أنسى فهادي الخندا أنو رديت وأراهي الأحدا وصار لي سكر الحكيم محدا أردي به مولاي جل هندا مواتني ولي يوري سندا لي يسوخ ما يفوخ شهدا حلاوة فيه يتيل سهدا ناجيته به تهالا حمدا له وسكرا وأصال الحمدا على لني قلب الذي قد ندا ومن وصى ومن خلا وارتضى سبحانه رب تهالا فردا منتقما نفى هدايا كردا فصل بكونه أصال الهقدا ومن يسترام به نقدا يقود ما يخجل ساك الحدا في أبد ليؤيه للودا مددت لله يدي ومدا في البر لي مدده فامتدا كتابه الحزيز صار وردا لي ونفاهني عني هدايا تردا سلم أصلحتهم وحدا بناءهم ويل لهم منحدا فصل بأن مالك لا ضدا له وراد لي خوما لردا ينلني جل وها سمجدا به وقد وجدت سولي وجدا أسأله تقليله لي رفدا وأن ألاسم الخيار الوفدا له خطاب طالبا ما هندا مخدن كريم لي راد الجندا أنت المكرم الذي لا ندا لك فاب لي ما يفوخ حدا ربيتني في الوهر يا من ردا للبر من باري هداك ردا ضيفك والتصلي عنه أبدا على النبي أحمد يا من أبدا وجهت وجهي إلى من بكني يكون الصيح الذي لم يكن أذكره من بعد أمد حسن مصليا على النبي الأحسن محمد وسيلتي في ختني وضحني ومنسلي ووطني مبيد كل مشرك لم يسهني للأكرم الذي إليه صحني الحمد لله الذي بوطني قد جاد لي فضلا وصفاعتني مسرت بالسكر الحكيم البين وإنني بالهاقس تديني أحمد ربي بخير سنني بعد الفرائد ويهلي منني يذكره كلي بخير ددني إلى جنانه والصفا ديدني ناجيته وقعد لي برسني فتن وفيدا قد أصالا وسني فجأني بما أصال مهني وخطبتي وحيرتي ولحني أني أصال كربي وحسني وسكره الأكيم صار مخسني سار مخرني أسأله وتسخيره لزمني وأن يديم خربي وأمني له اتهالي وإليه سكني وكان لي في موده ومسكني نويت أن أذكره بتبني في كل مال وجهه ليبني على النساب الذي لم يلني خطف ما يلنه جل يلني سهل لسيها الذي لم يهني ليقبل فهو ما يسخر يهني فجاءني بما ينير ديمني هو كريم فضله لم يكمني يذكره كلي بعد قطني على الذي اقتفى وما لم يبطني مد يدي لغير سلحرس الخنيم من كان لي وإنني به غنيم كصفه إني لدى تيخني أصله جل دوام يقني ثبتنا على الهدى المبين بجائس الخلق الحزيم اللين فارقت كل فهلة لم تحصني فانخاذ لي خير منابر سن يقود للكرم دون فتن مخزن كفاني

محمد وعلى آل أهل السركة وصحب المرد الأحادي هلكا أشيافهم مهن سلام من عركا إصدقوا قبال بهد الهداء أبركا من وجهه إلى الأحادي سلكا إن أبوا إجابة وصلكا نفع بهم من سلسوه سركا كما أداموا حسنا وفركا يرد للهداء مهن والفلكا من يسا يهدي دواما ملكا ناجيته مستكيا فاشكا فدر هنا حتي يدار حسكا فجاءني المغني بسر بكا أخناق من قد سلسوا وتكا أني هفا متهك ابن أبكا أدوه ولي خاد سبكا أذكره إسكا فعني فتكا ولي راد من أراد الهركا لوجهي أنا يتقات حندركا أزياء قد قصلتهن نهركا نبست للذي يقي من يسكا أزاهداه ويقيني البشكا أزياء ساكرا له إسدكا بناء من حسدني فندكا سقط إلي ما رديت عنكا به فسدني يعلو من منكا فجهتني بما أسعل ردكا الناختي في سيرها والحركة يسوقها الجسم يقوي الحركة منك وتنسي من هلاها البركة ملكتني ملك القلب ينسي ملكا سويت ناسه وفاق سلكا كفيتني قطرا أراد صفكا دم وقلبه أفقت أفكا سبت سادتي وسدني نسكا وسدت لاسمي الكتاب مسكا فجهتني بما أسعل الدنكا فبي فصل أهليا والحنكا يا خير خافر سنوبا مكا وخير خادر أسيرا فكا أفكك رقاب المسلمين فكا وكف عنهما يجور سكا لا ينتني صغرا هنا فندكا يا خير من طلا هداك بكا ربيتني بمنسل قد سكا باب الهيوب كلها فانتكا ضيف قراد أنك يا من سكا نفسا له والقبل عنهن فكا يا ربنا إني مددت اليوم يدي إليك وأرو مستوما أن مدها إلى سواك أبدا فليسق دهف منايا حددا نويت أني لا أمد لأحد سواك سرمدا يدي يا أحد يا ربي إن أعطيتني فشكر وإن منعت فردا وصبر فالمن هو الإهداء قطعا منك لا من سواك ورديت عنك لي قلت في دنياي ما حجلت لي سنت في أخرى ما أجلت فكل ما لي سقته فخير إذا يجيه من كريم ضير أتى الذي أسن بل أحقهم فيك وأنت بالجميل أليهم رجوت أنك تسوخ أبدا لي الخيور يا كريم مددا صرفت قبل ما يضرهني في أبد يا خير مخن يغني لا شك أن كل ما أدخلتني فيه فخير لي يا سلمنني وكل ما أخرجتني منه فساك ألا يضر قد توجه هناك يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه وأيدي غفرت لي جملة ما تقدم وما تأخر وما بينهما ولم تواخصني بالذي مضى لي غفرت كله خير الدام لي جعلت ما كسبت خيرا وقيتني دنيا وأخرى ضيرا نورت قلبي ثابتا موحدا وموقنا بكل خيب تاهدا لك لساني ساكرا كقلبي وهندك اجهلني من أهل الخرب لك جواره يسا أحمالي داهمة مها صلاح الهالي وحبت لي ودار كل مسلم حسمتني من سر كل مجرم إليك خطحن تبطي يوم الأربهام إن النصارى من هيوبي مهام خفرت صنبي قبلت توبتي هديتني وجدت لي بأوبتي بلاق كاملا مكملا ولم تبتلني بما يسوء والألم وحبت لي المدي بالكتاب وبالحديث مخلدا سوابي وحبت لي السنة والسعادة والهم والأدب والهبار وقيتني البدعة والشخاوة والجهل والكسل والخباوة ردتني إلى سبيل الإسلام بالبسر والكمال والسلام بلا مسقة ولا كهابة بالله ورسول والصحابة يا ربنا يدي إليك أبدا مهل الكتاب وصفه أحمدا فصلي أفضل صلاة بالسلام عليه بالآل وبالصحب الكرام وتل يدي خادمة لك بهم أتى أسير عندكم كصحابهم جعلت كل خالصا موحدا وللهباد قرقدوت مرشدا أخنيتني بك مهل الكتاب والمصطفى عن جملة الأسباب جعلت سيري فوق حج وجهاد في العدل واليمن وفي كل رشاد دممتني لمن يساق لهم جملة ما سووا فأنت الأكرم قلت لي القبول ورداء قلت لي أجرك وارتقاء كفيتني ما تبت منه أبدا جعلت لي سواه نورا وهدى كتبت لي الثواب في كل نفس أسمتني من الركون للنجس لي جعلت كل يوم شاهدا بالخير قد قلت لي الفواهدا قد جدت لي بما هو كل عود ودنس بلا خلا وحسد وهبت لي إلى الجنان ذكرى قطن تلاوة مها وشكرا أخذت ما سرت أميدا ماضيا بما لي اخترت صهيدا راضيا أسمتني يا ربي من كل حرام وكل مكروه وقلت للمرام كفيتني إبليس والمكائدا ومشكلا كفيتني المفاسدا لجست رأيتها بما لديك يا من أوصل الورى.

0: ilaykam wa fi jami'i dawaman barikim ya man qada hawaiji ya malikim rutal al bahr wa ahlahu bikum kawanta li mali siwa lam yakun wa hatta li hulum man taqaddamu wa man taqaru bikum ya akramu jahalta lil qasr sahiha badala min al damahir mahan mahal ulam taqudu li ya rabbi ma akhtarum ya man lahu darani wal aqdarum fi bawtini wa fi makani wal jinan bila hisabin li yasqata saman wa hatta li fika wa fi khairil wara wa fil kitabi wal hadithil busram ya rabbana salli ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa majdi kama hasamtani bihi min maynin wa kulli fitnatin wa kulli shay'in ya man wa hatta li fi dakhil awada qalban wa khalaban sahidan musridan antaytani bil ali kullama mada min qadri dunya wa min su'il khadam adakhaltani rabbi bila ikhrajin fi ba li akhtarta bila istidrajin laka halay fihi sukrun warida ya wasian wasta'ta li bi murtadam ya allah ya hayy allazi laysa yamut ma li han yastana alayka min sukut fa kayfa asqutu an as-sana'im alayka ya sar al-ardi was-sama'im am kayfa asqutu an ar-rida'im anka wali kunta bila ahda'im am kayfa amsiku an as-sukri wa khat anhamta bil khayl al-kaseer ya ahad am kayfa amsiku an al-asqarin wa khat hasamtani min al-asrarin ya rabbana bi fadlika al-hasimin salli ala nabiyyikal karim sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbi ahli al-faws bil ifdal wa salliman ya man nafa al-ahda'a ila siwaya wal asa wad da'am ya man qada haji ya man raddani dunya wa ukhra sa'adan wa minnan laytal hawdan dawa man ahmada wa salliyan ala al-habibi ahmada sayyidina muhammadin wa sallimi wa alihi wa sahbihi wal tahkumi kauni ya habdaka qadima wa kama tuhibbu wa fil asa wal alama wa tal baqiyat mukosiya bihi fi akbad ridaka misli sahbihim wa kharadi qulli bi khairi mihanim bijaihi fi mawdihi wa watanim wa fi hudni wa finil ahda'a fi abadi wa sukhli al ala'a wa asim li adarin min kulli darar wa li yab mazituhu min al busar ya rabbana salli ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tahmadim bijaihi masayi wa tusallimim alihi bil ali wa kulli muslimin wa li yab bi hurmati rasulim الفتح ورسوخ خطلي سوليم والفوص بالكتاب والحديثيم وبالنجاتي من الخبيثيم والأمن والخهر على الأحدائيم في البر والبهر وبر إدائيم وبتلاسم البصارات إلى دخول الجنة رضيا تحت لام يا ربنا صلي وسلم سرمدا على حبيبك الرفيه أحمد وآله وسنبه وابلي اتقن وإطلاقا بخير كبلم قاعدة للأحداء يا قهار يا من له الأمور يا جبار سقط لهم نياتهم ومكرهم دوني أدم ليا خبير قهرهم وليها بحق كل يوم ما فاق صني بخير اللوم وهبت لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وهب لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وهدم الميل إلى خير رضاك أتعف وصياح في سبي هداك وهبت لي قبل بجاه أحمد عليه الصلي والتسلم سرمدا بآله وزنبه وطابهم فرحك بيني وبين المشركين ردتني ربي إلى مشاكرين وليرط ربي كل كافر ليستجبت اسمه وتعجلين وسرمدا كن لي بخير وجلين وسر بكوني القديم اليوم وهبت لي عن الفضول صوما لسد بأني قد جعلت نفسي لك وديهة فككت حبسين قيت نفسي بعد كونها لك في بار تهب ربي سكها لك خرجت منها اليوم عبد لك يا ربي خديما لرئيس الأصفياء ونيتي تلاوسم التلاوة وكل ما اخترت حلاوة مع الصلاة يا على النبي صل عليه سرمدا يا مهي بالنسم والنسر وبالسنائم عليه بالسهر مع استقنائم إلي قلت الصدق والوفاء وخيتني الفطرة والجفاء مني قبلت كل ما كتبتم بلا أحسن حققت ما سننتم يا ربنا يا صلحة يا الباقية صل الصلاة لا تكون فانية مع السلام الدائم على النبي محمد وآله والنجوب وصحب جائه إبات وافرة لي هنا وفي قد في الآخرة سلاه يستريت قبل اليوم بما يفوق صنع هند النوم وبي يا كريم بصر قومي دنيا وأخرى قد محوت اللوم أبلي إدامة قيام الليل كما تحب والتحسم نيلي سدني رضا بالمصطفى والسليم عليه بتسليم يا سل فضل وتقين الحرام والمكروه في سر وجهر والهدى وحرف كفيتني صبح أصبت جميع ما بنت وقبل كن لي يا سميم كفيتني الجميع قبل الصاحم مني قبلت ربي كل طاهم وكل ما أردت أو لي أريد فليدبر فيه يا خير مريد يا من له السماء والأرض وما بينهما بلا شريك قد سما صلي وسلم سرمدا على رسول محمد وعلى آله وصحبه الهدول ولي يا ما سيت في الجميع بلا ميول بسر وخصم بهم وسره مني فلا يهود لي سوى السمن يا حميد يا الله يا قهار يا سلاسيم ya mutakabbiran sadid al-barsi sali salatan bi salamin taqharum li hidayah wa janabi tansurum ala nabiy al-mustafa muhammadi wa alihi wa sahbihi wa lisadim lisad bi ismatin min ar-rukunim lisalimin wal tudim sukunim ilayka bi sikr al-hakim wal hadith fi watani dar as-salam ya muqiz سلمت نفسي واحترمت بالسنوب ففر سنوبي وهو أني الحيوب يا فاهلا لما يريد بكونين كونتني اليوم الذي لم يكن في ساهر وباطن بلا سبب مني ولا مسقة ولا طلب وتل مكاتب يا ربي كمزا دنيا واخرى ولتدم للهسام وليكن في كل سيح أبدا وسدني الهم وسدني الهدام وصلي أيضا ربي أفضل الصلاة مع سلامك على ماهي الخلام وآله وسبه وسليا بأنني عنك رديت ربيا وأن أبي بك رضا صافيا لا سقط بعده سكورا داهيا ولتشهي أني يوم العصر خيرا كثيرا إذ كسفت الدريم بجائه اليوم والإقد وطريم بإسمة من خطر وخرر ومن خيور وكل الأيام أحبتي يا رب والأهوام يا ربنا بهرمة الخميس وخيره صلي على النفيس يا ربنا صلي وسلم أني على النبي بهسبه بالمن وسق يورك إلي يا بدام يا من كفاني ضررا حيث بدام وخيتني الخلة والإفساد وهبتني الثواب والرصاد أسمتني من كل ما أبيتم في أبد لي قط ما استحيتم إلي في الدنيا وفي أخرايا تكرما وخلدا بشرايا في هذه الدنيا وتلك الأخرى وتل جميع أركاتي أجرام وسكناتي وتل لذاتي لي وساهل إلى الجنة وزد حبيبك صلاة بالسلام وآله وصحبه على الدوام ستن يلحن به والعمل وعدبا ولي تسوق الأمل بك خنيت بالكتاب والرسول وبالحديث لي كملت الوصول كملت لي التوحيد والتنبه وهبت لي الحديث والتفقه ما لي سواك يا كريم وعبدا يا من كفاني ما يكون مفسدا وليقض في أبد ما يصلهم أتى أرافق الذين أفلهم خرجت من تدبير نفسي ليا إلا الذي دبرته لربيا من ذلك الخميس للجنان بك فنجني من النيران بذي القصيدة تركت جلبا بك ودفا خاربا وخلبا فما إلي سقطه فشكر وما حبست فردا وصب فما إلي سقطه فسكرا وما حبست فردا وصبرا فكيف أترك الذي ساخ الكريم تكرما إلي من خير نهيم فعبدا سخلي قبل طلب ما اخترت لي خير يفوق مطلبي ما اخترت لي خيرا يفوق مطلبي ولست أطلب الذي قد حبسا أني الذي يختار لي ما نفسا فترمدا وجهي لخير يا حليم ما لا تحبه فإنك الحكيم قد اكتفيت بالذي دبرت لي فيسر لي ما لي اخترت وهب لي القبول في جملة ما كتبته وما يفي محمما من نسم أو نسر بجاء المصطفى صلي عليه بسلام قد صفى بآله وسنبه ولتعليم جملته أمري ربي خير عمل يا ربنا صلي على محمد مع سلام داهم بالهبد واسمع تذره ومسحى أحمد والأقد والقول دواما سدد وهب لي التوفيق والتأييد يا من كفاني من حوى تفنيدا خيرت نفسي بالكتاب والحديث ساتوبة إليك من كل خبيث وسربة بك أهوس يا حفيظ من كل حاسد وسي قلب خليز ومن جميع ما يضر فاكفنين بكونك الحفيظ كل فتن أبلي من سليوم للجنان كوني محصوم من الشيطان فارقته بالله وهو أنسي أعوده أخدم خير الإنس حبدا له جل بما يرضاهم بخدمة الماهي الذي استفاهم وسيلتي وجنتي وجنتي فريضتي نافلتي وسنتي سيدنا سفيهنا محمد صلى عليه بسلام سمدي بآله وسببه من ضمني به لهم وكان لي بمنني يا ربنا صلي على محمد وآله وسببه وأسهلي قلبي في خير رداك أبدا وجل حياتي رداء وهدى ولي يحب بحرمة الخميس فراخ ما يفضي إلى تدنيس ولي يسخ جميعها ما كتبت فيه من الذي اللي اخترت والتقيني جملة ما حواء من در وكل ما آباهم بريت من هولي ومن قوتي فيها مجكسس بكونك ليا يا رب السلام أبدا على محمد وان به اقترام وثمر كل في جملة ما دخلت فيه وحدني تكرما يا من هداني باخيا بلا ممات ولا حداوة ودر أو سمات أسمتني من در النفس ومن خوف سواك وفؤادي يطمئن بك فاق اسمتي والتقنيني بك أني الخلق وطيب منني يا رب سرمدا عليه سلم مع سلامك وأصله كلي صلي عليه بسلام بجميع أرن له مع السهاب يا سميم واسمع تضرعه والاستجب به جميع ما اقوله بحبهم صلي عليه ابدا وسلما بلال وسهب وقصد تمما اقول والله نصير والوكيل وارتجي منه اصول ما اقول الله ربي وولي ابدا اسمني من كل من تمرد ثم كتابه امام وهدى لي ورحمة ونور أبدا وعبده رسوله محمد وسيلتي إليه نهم السيد صل عليه بالسلام العليم في آله وصحبه يا والي وليجد بما يفوق صني من المواهب وأهل الشأن وليكن وبصر البرايا في أبد بي مع الحطايا وفيك بصرني بالالتفات يا من كفاني جملة الآفات ولي أحب جميع المسلمين ولي ساقرا جميع المشركين أسألك اليوم وإني مقترب يا خير مدعو فدعه واستجب جلي بتسخيف في صرخ وفيم الخرب يا قهار بالهاد الوفيم بالهب والتكريم والإهانة وتقن الخرار والإهانة وهب لي النصرة في البلدان جميعها يا خالق الأسمان أيس أكون وتسخ لي نفهم وتقن الضر والإقبال بسام تبت إليك اليوم من تسبسب وما جنيته لسوء الأدب من انتقالي ومقالي والحمل وكل ما صدرني وكل ما صدر مني ساخلل معتصما بالله والرسول صلي عليه وتسخ ما مولي لي بجاه الأسيم عندك ولي يهب كوني دواما حبدك وأن تكون جملة الأقران أحبتي في الهمر والسودان وأن أكون عبدا مقربا لديك حبدا قد حلا تعدبا وأن أكون عند عبدك رسول كاله وسنبه في نيل سول أجب دعائي به وابلي بجاه الأسيم ياس الفضل سعادة الدارين مه كفاية حميهما وحبلي الإناية وأن يكون كل ما مني صدر إبازة مقبوضة بلا قدر وأن أفوص برداك الأكبر فيما بدا مني وما لم يسر وكون عقلي ومقالي حقا وأن أحوص سعى أمان هتقا لجوت بالإدلاق ستا أن أكون من الذين للجنان يخرجون محل منا من خير كد وعذاب ولا سؤال عن لياد وحساب وأن أكون فرعة الملائك عليهم أسقى سلام المالك وأن أكون البسر لليتامى والفقراء الدهر والأيامى وأن أكون تحفة الهباد وتحفة الطلاب والزهاد وأن أكون فرس كل سالك وكل ذي تحلم وناسك وفرحة الرسل وهن والأنبياء والهلما ترى وبسر الأولياء وأن أكون عند خير الخلق عليه خير صلوات الحق بآله وصحبه والأنبياء وكل مسلم وسر بالأتقيام في السر والجهر كمثل الولد وأن أكون بسر كل بلد وأن يكون جملة الأصحاب وآله في أبد الأحباب وأن أفارق جميع عيبي أتى أفارق رجال الخيب وأن أفوص بوراثة السند في الأخذ والقول وفي فعل السند وأن يدوم مته أحب لي من ذهب وفضلة وإبل وسلس رمضان عليه بالسلام بآله وصحبه يا سلام وجل هندي عادل وصاهرا وجل فؤادي صافيا وطاهرا بجاهه صلى عليه اللهم بلال وسامي ومن والاهم يا ربي انك على عصاك خدير وبإجابة الدعاء الجدير لكونك المغني والكبير وكونك الوهاب والسكور وكوني الفقير والحقير وداهي الراجي التفسير يا ربي جل لي بالإجابة هنا ما لي سواك هاؤنا ولا هنا ودني عن الأسرع والأكدار في هذه داري وتلك داري إليك أسلمت فساك نفسيا وليسخ ما قل عنه مثليا أسلمت وجهي إليك ناويا كوني محسنا لرسل حاويا تبت علي وفقك تحبسيا وهبت لي ما لا يراه جنسيا من الذي عندك يا وهاب ما أوتى عن الأصل يا تواب تبت إليك اليوم فلتحقق لي متابي وفني مع التقيم تبت إليك اليوم من كل عيوب ما أوتى بي فلتحل من الخيوب تبت إليك اليوم ساء أماني فليكن ولي أتب زماني وقيتني تنصرا بالمصطفى عليه الصلاة بالسلام قد صفا بهتب ابتداحا وأحراما بسنن وبهلال فلتكن لي بمنن جلي بالتبصير والسلام يا من كفاني الخبر والخيام قد بهت ما أهوى بما أرضاك وخدت للسكون في رداك وجهت وجهي إليك بائها ما بهته ولا يكون راجها لي أبدا بفضل باخ كان لي في البر والبحر والسير سان لي أمضيت به يوم الخميس وأرتجي كوني فرحة النفوس أمضيت به لا بسوى وبهت ما لم يرضه لي بهوى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وجه الحكيم من عدايا بروضه النصرة والهدايا قليبانا من بعد الجهاد والبلاء وبعد التوب مع بيع قبلا نصر نصير القادر المقتدر فزت بالصفاء بعد الكدر. يشكره القلم يوم السبت سكور فائز بخير نبت. جادلي القهار في الكفار بنصة المكرم الغفار. علي أزني شاكرا حمادا على جمادا وعلى جمادا. للواحد القهار شكري سرمدا مصليا على النبي أحمدا. الله جل وعلا حكيم حاكم عدل له تحكيم. له تعالى الأرض والسماء وما يدب والهواء والماء. له خطابي وهو العلي القادر المقتدر الولي. هب لي يا ذا العرش والكرسي كرسي بالظاهر والمخفي. لك توجهت بجاه المصطفى مصليا عليه جدي باستفان. ليسخرن كل من لم يسلم وبيبشر كل شخص مسلم. كتبت يوم السبت عند قلوى بعد جهادي وفراق البلوى.

على شكره بفرد وسنن عندهما وعند دار المنن لا يستخل البرايا والزمن إن شاء يحيني سعيدا بأمن أسأله توجيهه قرايا إلي في السير وفي قرايا إلى جان الخلد من شهر الصيام وأن يروض للصيام والقيام.

نهاية وصرمد قن البلاء. هذه الحياة بخير بخير عافية نافعة سالمة وشافيا. مد إلي فوق ومد إلي فوق ما أرجوه يوم إليك أنت الوجوه. نجي حياتي وقني كل حساب ولا الحساب ما مضى يا ذا الحساب. يا الله يا حي الذي ليس يموت يا خير محين يا مقيت يا مميت. نيت بالجهاد ضمني غدا كل الشهداء وتدم لي رغدا. سقل ما يكف عني من حسد ولينتقم ولي أصلح ما فسد. بارزني في البحر زرت

ولن يلباقي الولي الكافي مع نبي ما له مكاف إلا يكلي بالنبي أبدا ولا أجاور الذي لن يعبدان نفع رسول الله كل من طلب ما سألني ولم ينل منه الطلب نفع رسول الله كل ما طلب ما سألني ولم ينل مني الطلب يغفر الإله بالنبي من رامان ضري ولا

من لجن إلى إياد لي ولي لم تلجن لا يتوجه لنحوي كافر ولا منافق وربي غافر كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سواي مالك كل من طرق خذ الذي به عصمت من شرق فالذين كفروا لغيري في أبد بالطرد أذن خيرك رد الذين كفروا بغيظهم هبيل غير انقلبوا بكفرهم يعتل عزرائيل كل من أراد كما سأني منعزلا بالانفراد نفى العداء إلى سواي الله بالسر لا إله إلا الله أنا رضيت وعن المشفع علي خير

المرسلين نجا عيالي من عدا ومن وبال وقاد لي في كل شيء أصوبا انقاذ نحوي مؤمن ومسلم كمحسن وأبدا لا أظلم نبع لي

الاف القاضي الاجر بلا حساب من له عمري لا احتساب واجهني جزاء مغن عنك يل وعن تسبب وعن كل حيل تدوم اجري وجزائي ابدا فمن عند اداه عبدا يقضي مخجل كل مزبد من صارني عن مشرك والزبد.

به انتفى المسلس جزاء من با عنده لا ينفد لقد مخجل الذين صفدوا ولا لغير كل من لا يعبد وقضي الله رضا من عبد فرافقني في الله أهل بدر فلسوايا مال أهل الغضي هلكت الله عبادة لدى من دحد ولي الصف الخلدان ملكني الأجر بلا حسابي جعل كل الدهر في احتسابي لا يقط الحمد والشكر معا حقيقة التوحيد وهو السمعان أحمده موحدا وأشكر بلا أذن وبالكتاب أذكرك كرمني به وبالمشفع مدحو قصادني بالأنفع نفعني بالمصطفى وبالصحاب مدح صيرني كذي استحان أشكره على جميع وعلى

شهد الملائكة الكرام بأنني ياتيني المرام. هذا النبي هدى النبي قادري ما ينفع ولسواي الساق ما لا ينفع. دعاني الإرشاد للكتاب إلا يهدي تاليا كتاب. سات ربي خالق الكونين ولكن

فاق جميع الأنبياء ورسلك سيدنا أحمد حب المرسلين قدم أحمد على الكرام مسن به للكل باحترام درجة عبد الرسول أحمد سيئة الأخيار غرضا حمدا قد نبي يوم ألست بالجواب يغرف الكل أجاب بالصواب أجس كل والد ووالدا أحمدنا الذي علاه خالدا آيات أحمد حوت آيات من مبدأ من ياتي وفاقت ذا الزمن كتبوا كتب رسل المنزل حواء وجاد بالقراء والنزل محمد عليه أفضل السلام مقدم بخير فعل وكلام بداية الماحي نهاية الخيار فضلوا على الورى ذو الاختيار شهد كل سيد يختار بأن أحمد هو المختار ينقاد للمختار ما سواه فرضه فضلا وقد حواه رسولنا فاق جميع الرسل والأنبياء هو حبيب المرسل إن الله لا يهدي القوم الظالمين الحمد لله الذي هداني وراض لي في البحر من عاداني نمر شكره على الإسلام بالقلب والجسد

العافية ولا مكاتبي إليك الشافية أجل جهديك الجهاد بالسحبك وبهم هديني خير لحبي اذب عن دينك يا إلهي خطي وعن عرض رسول الله هدمت أبنية من قد سلسوا كن هدمت مرطلي من زلسوا دفعت عني أذى ذي الغدر ولطه ليك بأهل بدر هيل السلطان بالتسخير والوزراء شاكرا كالخير أكرمتني فإنك المكرم بجاه

تقما مستهزئا فسيلاقي نقما إليه توبوا إنه التواب فإن تتوبوا ياتكم ثواب لكم.

يجمن عنكم عفا عن يجمن عنه أفا عنكم عفا بعد جهاد وبلاء ضعفا متجن من الكريم الأكرم.

كون حياتي له أعلى شكر، وجه لي تعليم عالم خبير أبي وقاضي البشارات الكبير. طيب نفسي الذي لي بالسرور، كان وساق لي سوى نحو الشرور، تابع لي خير الساتر غفور مزحزحا كل حسور.

الرحمن له السماوات والأرض دون وما بينهما سبحانه ما أعظمان من بجاه المصطفى المقرب أرم خير عمل ومرغب الله كن بالمصطفى الأواب مدافيا عني وعن صحابي أسبل علينا يا حفيظ أبدا كنفس تلك والزحزح الردان رزق جميعنا لما تحبون واغفر لنا ذنوبنا يا رب قدنا إلى العصمة والنجاة عن كل

ضعاف وطبه وكفهم كل مخاف اجل قلب المشركين كلهم لغينا ونجنا من كيدهم اجاء

أطعت النار كيد من مولاه يعصي بلا إله إلا الله. طلبت منك أن أكون أبدا لك وأن تكون لي أحرى غدا فيك وفي المختار غيب همتي.

من أذى وفتنة هل المواهب تقيم حسد فتحة بالمصطفى محمد أدم علينا يا كريم النعمة ظاهرة باطنة تكرما أنت الإله الواحد القهار المانع العزيز والجبار لك الخلائق معا والأمر ومن كياتن المنى والنصر لئن لنا كل مريد ومريد وسخرا لي كل باب

ليتظهري إليه أبدا كي أدافع الرزايا والردان. هو لي يعطي المنى بلا طلب لك بعض الافتقار موطلا. بيوتي يعز من يشاء وينزع كما يساوي من يشاء وينزع. عباده لم يكن للشيطان عليه الفضل والسلطان. صدق ربنا الكريم وعدك ونصر الله العزيز

أنت الذي ليس يفوز أحد إلا إذا رحمته يا أحد. لك الحفيظ الخلق والأفعال كما لك القلوب والأحوال. أي الذي نصرته بفضلك وخاف من خذلته بعدلك. أنت الذي عصمت سيد الورى، أنت الذي عصمت سيد الورى، من رافضا فنال الوطرى. وقال بخير الصلوات والسلام وللآل وللصحب الكرام. والله يعصمك من الناس، وقاني حفيظ قاهر جل مانع، جميع الأذى والخير لليوم طائع.

الله عصمة وعافية الدارين والله نافعون. كيم به أرجو من الله عصمة وعافية.

سلام على المحي مع الرسل والملا من الواحد القهار من هو مانع قبل وروحي بأقلامي مع الجسد في المالك الواحد الحامي عن الحسد إلى إلهي كل ليس في حرج ولم يكن لسوى الباقي ملتحدي للواحد القادر المغني مددت يدي ومضي من نفع الأكرم الأحد أغنى فؤادي عن أغنى فؤادي

هذا هداية الله يدغني أن هدى بشر ما يسري منه ما قرآنه يفدي هداني الله بالمحي ومنزلي وقد ربي في الدارين لم يفدي إذا تلوت كتاب الله واجهني نفع وسر وتأمين مع الحفدي لكي وشكي لباق لا شريك له بلدت والخط والأعمال بالجسد ألقاني الله من غير رضا وله سير وجهي بلا كد ولا حسد قاد إلي الصدق والوفاء من لسواي زحزح الجفاء أكره على الكتاب والحلال وكل ما أطابني بلا ضلال لوجه الكريم قد أخذت في أساس كما له نبذت

ولسواي زحزح العدوانا. هذا للإله زحزح الإضلالا كلا سواي والشقاء إجلالا. هواي التابع لما لي يرضى بق هدى كليتي وأرضا. إلى الإله قلت التوحيد الجميع عباده الغر به نعم السميع. هيك فضل الله لا فضل سواه وكون كله لا

تاري أجو شكوري وصبري لدام تغربي قبل أطاب الخلدان أبحني وقت جهادي كسل قعني البصير عيبي غسل إلى إلهي قط توحيد الكرام هذا لآمك ورجعت من المران ذكري التوحيد خلطة الحمر قية الخير أطابت للعمر لقد موح لأنبيائه وقادر إليه مع ضيائه ودا إليه هدى إله لا يقطع عن الهدى قام غيره انتحاه ما هدان هديتي مالك لي أصلحا كليتي بلا شقا فصلحا أدب ربي لسوى جهاتي سوى غدرا مغنيا عن هاتي فبلغي الله كل مفسدا وكل مفسد وكل مفسدا أغنيا النافع بالمسرة

يسوق من أم أذايا الله للضر لا إله إلا الله وسيجزه الشقي وأجور ويوعة لغير من يجور مدري الله مع المختار مدري الله مع المختار مقتلي مع استتار قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قادر القرآن ربي الوريد قد بدا لي في الربيع الأول إذا قرأ

قد عبدا أكنتني إكاما من ما شاء فعل فأنت خير من أراد وفعل يستطيع أبقى نوال قد عصر فأنت خير من يقيت ويسر وقتين ضغل الأعادي أجمعين فأنت خير من يغيث ويعين ملك تمليك مالك كريم فأنت خير

الكريم الأكرم، فإنك البديع والمكرم، عنك رضيت وعن المشفع، يا معيا بخدمتي عن مدفعي، أغثني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب. لله قدت أرفع التوحيد رافع خدمة إلى الوحيد، أقال توحيدي عند المزبد، نفينا كل مشرك لم يعبد، دفع من أغنى عن المدافع ما سأني وجاد بالمنافع، قلت ربي بالنبي كلي.

إن صدقهم قصدت وجه الله في ذا القول وهو تعالى قوتي وحولي. الحمد لله الذي أخذت لوجهه كماله نبذت أسر فضله السعادة في السر والجهر وخرق العاد. لوجهك الكريم قد للأعظم في عاتي وللجميع عظما لك خطابي الشاكر في شهرك ولسواي الشقط الضر الدهرك. إلي قد نواهب السادات قبل العبادات وفي عاداتي هب لي كون قلمي ينقل من لوحك يا من لي سعادتي ضمن. هب لي صدقا ووفاء ورضا في كل شيء وتقل للغرضا إلى سوى ذاتي سقت أبدا ما سأني يا من صفائي أبدا. لك تقولهم بخير الذكر يا من حماني عن أذى ومكر أي الحروف لوجهك الكريم أقوي إطوالك بشرا لا يرين يقود لي بدل ما نبذت من قادر يمنى بما أخذت وصل الباقي بغير السلب كما ما بعت وفاق مطلبي. مدري الحفيظ يمنى اللوح في القول والخط ففاز اللوحي قال الكتف الصحيح في الحروف على أبيتي مع امتلا الظروف لقاني العلي.

الجميع مفاني الترك وربي السميع إلى سعداتي الساق الموتى فقن حماني وأجاب الصوتان دفع باق لا يزال حيا وطنحاني وكفاني الغيان قلب الأعيان من أبقاني وكسر إحياء به سقاني يعلم الحي

عند الإله أفحمد الممكنين وسواهم فهمد قل ومن يسرهم ضري معا قوية والإله قمعان هاني لك في أزاق والوجل وليس لي في لوحه من أجلي مع توجه الأذى بالقول يا محا ما سأنيك وجولي صان إلهي بالمناجهات وأبدا أغنى يدي أنهات دل على

السلام ولتقود أبدا خير المران هديتي مخجلة كل ملك كان منازعا وأخزاه ملك مع توجه النصارى الله لي بلا إله إلا الله وجهت وجهي للعرس العظيم

دعوته بك الصراط المستقيم كان فارق به كل السقيم وتوجهت أطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليستخر سمدا كل مليم زغ بكل دنيا وأخرى يا رحيم أكثر ما علي سرمدا أحيم مد حياتي

فللعين ساكنا ذا خيبة من في من يدي الحبيب غيبا قعد أبا جهل إلى القريب بعد امتناعه من المطلوب طاب النفوس المؤمنين يوما بدر ولا سمد عداهم لوما علمت الأعداء أن الرسل برازهم براز مخز أرسلا دعا رسول الله لله الورى.

قد إلى بد السحابه الكمات رسول أحمد والسحب الحمان وإن من بلس رب العرس خالق وخالق للفرس محمد صلى عليه من فطر قدوته موصية لذي البطر إن ابن عبد الله قط لم يرد في الناس مثله ولا فيهم يرن لم يخلق الله وليس يخلق مثل ابن عبد الله فيما أطلقون ليس يشرك أحد في كوني أحمدنا الشجاع نور الكون ولين بارسوه قد ظهر فكروا خير البرية اشتهر ينتقم العزيز من

لم يستمي لواحد القهار مجري القلم لمنتقى أسد كل مشرك أنت السلام عاصم من شرك ما يقضي خير الخلق عند المزبد مخجل كل مخرج ومزبد واجعل الإسلام طرقا للسواي في البر والبحر ملكت هواي يسعى البلد لغير النحوي كن من عروضي خايف والنحوي وجهها البدن الثئام أبلغ جملة لآم الله ربي وهو خلي حبي وقادني إليه بالمحبين لا خطابي قبل عند اليم ولسواي الساق كل غم لا خطابي قبل عند اليم ولسواي الساق كل غم حبي لله وللرسول وجنده يتحفني بالسولين محمد صلى الله عليه بالسلام أبي الزحف

الحنى كفر ولا فسوق ولا إليهما يسوق. علمت العليم علما قد دفع، علمني العليم علما قد دفع، لغير قلبي الضلال فاندفع. الخلق والأمر لرب العالمين، وأنه قدم أحمد الأمين لأحمد المختار ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكنين. محمد فضل يفوق التسنية، فاق جمعا والكؤوس مرويا، إذ القديم ظاهرا وباطنا، كسيد حاق عبدا قاتنا. نبينا نفى العدا بخيبا.

يقود ذو البقاء والمخالف مخليدي ولن أخالفا فالحياتي بالقيام بنفسي وعنده صيامي أعطني كتابه ذل وحدة كن قاضي بي إليه وحدة وليت ذل القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة مدلي استمع له والبصر مع الكلام ديمنا لا تحصر الله قادر مريد عالم حيث سمع لم يفته الظالم أذب كل ذي كفور وفسوق وسكني حبا بالنفع سوق نفى لغير متكلم عدا فغير دلي وقاد لي هدان أعطيك من عليه الفعل وذق جاس والكتاب يعلم ملقي من جاس فعل الممكنين أي وتذكر برادي بكنين لم يأتي بالتأثير لربي أن سوام فكون الله وما الكون حوان الطبع والعلة مثل القوة مخلوقة لمن حما أن هفوا لم يزيد الله ولا يزال والقاضي بفضله الإنزال من لكن القرآن مغن أنزل وكل من رام آيا عزل سكته ولا أزال أشكر وباللساني وفؤادي أذكر رفع ذكري وشكوري رضيا رفع ذكري وشكوري رضيا عني له وقد محا

0: الأبرار الصالحين وهم الغرض الحمان بر عن الحق من الإشراك راضي المبين بالإدراك لا قلامي إلى الكتاب حسبه من مالك كتابا أنقاذ الإله أنقاذ الله بلا ممالي لغي وهو ذو الكمال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عنه وعن خليفة الله عمر ارضى ودل لي بهما تلك الزمر مد حياتي برضاء وبشر بالمصطفى وبهما رب البشر رط الذي حصرني ومن أمر لي فأنت ذو انتخام بعمر أني حفظت الذنب يا رحمن بجاه من صماته عثمان ثبتني يا الله يا حنان بجاه يا بر يا منان مددت لي شيئا به الجنان تكون لي ويثبت الجنان أذهبت كل ما به العصيان يجي لغيري إنك الديان نفيت ضري وارضى يا رحمن عن الذي سماته عثمان علي من رب بالمخفي وسخ رضاءك إلى علي لجد بعلم نافع سني وعمل وأدب مرضي يا رب مني تقبل سعي وبعلي ليكن برعي يا رب سخرضا إلى علي وليسخ ما شئت من مخفي أسألك اليوم بأهل بدري فلستجم بهم وأعلي خدري هب لهم الرضا وخير أجري بما يفوق ظنهم قد يجري لسخر الذي تولى حجري في البحر روض قادر ذي زجري بدد بهم شمل عداي المجري في البر والبحر وصف أجري دعائي يستجب بهم في البر والبحر واعصمني بهم من ضري ربي يكن لي

0: أهل بدر والترد عنهم والتعظم خدري جاء الأمين من إله العالمين إلى الأمين بأمين لا يمين بجايه يا ملك الحق المبين هب لي ما أبدي وما لست أبن رض لي بجايه هداية واللعين ولي أوجه فوق سؤلي يا معين يصير به أمري لي مع اليقين وعندك جعلني سرور المتقين لك توجهت بحرمة الأمين وحرمة الأمين رب العالمين مد حياتي بمن سب المطر باخية يا من خضى لي الوتر يسرت لي العصير يا رب البشر في كل شيء لي حلت البشر كون بمن به تجور بمطر كوني فوق كل باغ دي بطر أجب به لي وزعسه الكدر ولتتخبل كل ما مني صدر آتيتني الآيات ربي والصور فليهب شكرا بها بلا خور يصر لي الحضور ربي والسهر بجاه من كوني قديمه اشتهر لك به وبالذي صب المطر توجهي فبه ما سحل الوتر أنني البشرى مع النسور بنافخ يوم الجوى في الصور سحلي به منايا ذا سروري بك بلا مكر ولا غرور رلي به الأيام كالشهور وما أشاء منك ذا ظهوري أبقيتني ربي بلا سبور والنشر والحشر مع الخبور فجأتني يا ربي في البحور بما به حزت مهور الحور يسرت لي الشكر بلا كفور وليرد كل ذي نفور لك توجهي بالمنصور وبكريم نافخ في السور علي بعزائيل سخما ظلما إلى سواي باخيا وعلما زدت أماني والرضا والنعما يا باخيا ليس يسال منعما رددت للأعداء خطا موتي عام الوباء يا سميع الصوت أبقي حياتي به مسرورا والتقني الحساب والغرورا آتاني الدارين خير حسنات وتل به كليتي مستحسنات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على رضائه أحيم لك توجهت بجاه المتبى وجاء عزرائيل الجل بالتبى وسحت بالله الكريم الأكرم وجاء ما رمت وما لم أرمي ربي رباني بغير وهمي عند العدا وحدي أي مبهم بالمصطفى المكرم المقدم كرمني وأرتجي تخدمي بأهل بدر جاد لي بعيلمي وراض للعدا وفك ولمي كف بهم عني ذوي التعظم وجاد لي بجايهم بالعظم يقود لي مخثر لي من نعمي بكن دوام النعم خير المنعم خبأني بنبأ منكتم فزت به مصح مكتتم له شكوري أبدا بخلمي والخلب والجسم وزال ألمي خلت وما شككت في تلك لمي بعد فراخي ما ترى من ألمي مجاورا لربي المكرم وللنبي المشفع المكرم أجابني الهادي العلي معلمي الواحد المغني عن التعلم يقود للمغني بلا تعلم نافع علم مذهبا للظلم شكرته بجسدي ومرخمي وسرمدا يعصمني من سقمي أثني على الفرد الوحيد العلمي من علم الإنسان ما لم يعلم أتاني المميت بعد مزأمي صحة جسم قد أذالت سامي وجه لي في البحر بعد غممي مواهب الموني ورقى هممي يشكره القلم عند أطمي كما شكرته لدى الغطمطمي خبرني الخبير بالمنحتم إخفاؤه من سره المنكتم تبت له وبعت ذا تفهمي فتاب واشترى فزال وهمي أقول ربي صل ثم سلمي على وسيلة شفيع سلمي رجوت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك جاء بالمكرم شهد للباخي بإني بعت كبيعها في شهري قطعت هداني الذي بفضل مني خبل بيعي وأجل مني رد إلي الله معطي الخرب مختار لي مع اللسان العربي رد إلى غير إله كحبلا توجيها لي وبيوعي قبلا مد لي النافع ما أنتفع في أبد به وكل يرفع ضم حياتي بفضل ربي إلى سحاب المنتخى المحبي أجابني المجيب في شهر الصيام إجابة كفت مفاخب الخيام نويت شكره إلى الجنان ذا خدمة للمنتخى العدناني وجه للكريم عام جكسسي كرمه مع الجزاء من أسسي الحمد لله على الصيام عن كل ما يجر للإيام تبت إلى الكريم والمكرم من كل شيء لم يكن بالكرم تفضل الكريم والمكرم علي بالذي به أكرم خبلت ما أهدى به الباخي الكريم ذا عزة ومنن ليست ترم وجه للكريم أنفع الكرم وإني العبد القديم المحترم إلا يوجه الكريم الباخي ما غاب عن أكابر الصباح يسر للكريم ما تعسر على سواي وأمور يسر وجه للكريم ماحيا لما مضى لدى تخرب مسلما من لكني الكريم تملكا يدوم وإني الخل الحبيب والخدم أكرمني الكريم صرت كرما من معجزات من حوى التكرما تبت من الأوب له بخير من خدمه على البرايا في الزمن رجعت للكريم بالمكرم ذا عزمة من العدى العرم رمي جزت البحور والبلايا في سنين تغربي عند العدى أي ظن علمني الكريم تعليم العليم وهو خليلي وحبيبي ذا علوم وجه للكريم والخبير ما دونه التأويل والتعبير نفعني الكريم بالخليل وبالحبيب المكسر الخليل فجاءني الكريم في الخميس بالمسهب الأمير والخميس يسر للكريم في الخميس ما أذهب الضلال كالأدموس هداني الكريم يوم الجمعة بما له به رجوت داسا إلى الكريم فيه قد رجعت ولست راجعا إلى ما بعت لله قد رجعت بالإله مع الكتاب آية لله أكرمني الكريم بالآيات علم ما مضى وما سيأتي الله خير من رجاه الراجي ولي سواي تأخذ استدراجي لجاد بالأمن وبالأوطان بلا منازع ولا شيطان لجاد بالشموس والبدور وبالمصابه أطاب دوري هدية الباخي كفرني العارى وفي قلوب خلدت إذعارا سلم أسلحة من جاراني باخ كريم قد حما جيراني محى الكريم ضرر اخترابي ولي يسوق السؤل في ترابي ملكني الكريم تملك الخبير ولي يخوض بالرضا نيل الكبير تسليم باخني يخوض رغبي على شجاع خادني من لغبي وجه للكريم ما أنسى جميع تخربي عند العدى نعم السميع فجاءني العلم مع الكريم من الكريم ففحت من سبح في التكريم فداني الكريم ذو الأمور عند رسول الله بالأمير أبقاني الباهي بلا مماتي ولا عداوة ولا شمات كليتي معصومة من كل ما تعافو النفس وقيت الظلماء للمستوى وجهت عند المشرك مطحا به غدا عداي مهلك للمستوى وجهت مطحا يغني عن الجدان والخني يموني نفعني النافع بالمنفوع عليه تسليم العلي النفوع فداني الباخي بجان راما تغربي وخاد للمرامى ساخ لي الخيور والحلاوة باخ قديم قاد للتلاوة ملكني الكريم تملك الملك كما كفاني بنبيه السلوك أثب عني في العدى الشيطان من خاد للحسان والأوطان كسبي التوحيد ومته للنبي عليه تسليما حفظ الطنب سخت قصائد الثناء والشكر والحمد لله حباب الذكر بجلني عند العدى ثنائي على كريم قد مها عنائي تسليم من وجه للتكريم على الذي علاه لن تريم وجه للكريم ما يغبطني فيه الورى ولي الصفا عطني هداني الهادي بجاه الهادي وخابل فيما مضى جهادي مد لي الكرم في الأجور ولن أرى بجان النوم محجور لا يصل الذي يشوبه ضرر لأبدا ولا أفارق الضرر إلا يوجه الكريم الباقي كرمه الباقي إني باقي يقود للباقي تفضل الكريم بلا نهاية بأني لا أرم ظللني الباقي فلن أخاف في أبدا شيء وغيري خافا لست أخاف أبدا فالله أمني بجاه من أعلاه مد لي المختار من إلهي ما قد كفاني كل جان الله ودي لله وللرسول وللصحابة ونلت سولي نافع التسليم نافع التسليم يعلم من جكسسي أعطى على هاوي الثناء من جيسسي لله حمدي مع شكري أبدا مصليا على النبي أحمدا يا أيها اليهود والنصارى بارستم المنتخم الجبارا سبحانه هو الحليم والصبر بهلمه بارسه كل كفر أتتكم التوريت والإنجيل وفيهما التكريم والتفضيل لستم على شيء إذا لم تعلموا بما به وساكم المفضل بما به منه أتاكم موسى والمصطفى وما به جاعزا رجاء جنة بلا طاعات بسنة الماهي غرور ياتي رجاء حب الله مع بغض الرسول سفاهة مع خرور وغفول إن محبة الإله لا تنال إلا بخف المصطفى باب النوال نبيه صلى عليه بسلام بآله وصحبه على دوام توبوا معا وسارعوا إلى الهدى فما لنا إلا اتباع أحمد وصية التقوى لكل خطاب في سورة النساء في خير كتاب ليس لنا ولا لكم إلا اختفاء أمر إلهنا بحب المصطفى لأنه مصدق لموسى فيما به قد جاءكم وعيسى وجهه الله إلينا وختم مصدقا للكل والأمر أتم إذا أتى روح الإله بعد كنسله المهدي يقفو رشدا واجهتكم بالحق ذا نصيها مرد حقا باء بالفضيها جذبتكم بهذه الآيات وإنما الأعمال بالنيات ويل ونقمة وضيخ وبلاء لكافر ومشرك لم يقبلا هدى ورحمة وبشرى أبدا لمؤمن أحسن حين عبدا كونوا إلى الإله تائبين من شر النيران هاربين من تاب للرحمن بالإسلام تاب عليه فهو ذو إكرام قلت لكم هذا فإن أسلمتم لربكم من نارهم سلمتم به أعادي وبه أوالي فهو الخدير المتعالي الوالي لكم بإسلامكم النعيم وعنده لمن أبى الجحيم إن إلهكم إله واحد وما له من ولد أو والد له السماء والأرض والهواء يفعل في الجميع ما يشاء ما شاءه كان وما أبى عدم زان وجوده البقاء والخدم شد عقابه على من سلسوا وفي هدى آياته ما بحثوا رقابهم تقودها السلاسل مسترقين ولهم بلابل قلوبهم تكوى وتشوى أبدا ذوي ندامة وويل وردا وجوههم مسودة بالنار بخطر وذلة وعاري أغلال ذي الجلال في الأعناق بلا إراحة ولا إطلاق لهم طعامهم من الزقوم شرابهم يأتي من الحميم من لم يكن بالله ذا إيمان مستسلما لله ذا إحسان غاب به إن لم يتب زبانيا في النار بعد أخذهم بالناصية ران على قلوب من قد كذبوا وثلثوا إلههم ما كسبوا باءوا بقصد هدم ما بنى الإله وكلهم للنفس عبد وهوى ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم تبا لهم لهم عذاب ونكال ونقم ووجل وحيرة مع ألم إن الذين ثلثوا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات كنوزهم تكوى بها جباههم كذا جنوبهم كذا ظهورهم نكالهم ينسيهم الأموال إذ واده النيران والأهوال البر أن تؤمن بالإله ويومه الآخر ذي الدواهي كوني حقا وبالأملاك والكرب والرسل بلا إشراك بالمال منفقا مع احتياجي ذا الخلب واليتم وأهل الحاج راجي جنة بإكثار العمل خائفا نيران بتقصير الأمل راحم ذي مسكنة وابن السبيل وذي كتابة إلى الله يميل مواظبا للصلوات الخمس مع النوافل بغير اللبس نابس بخل للزكاة موتيا وبالعهود والعقود موفيا إن كنت ذا عهد وفي البأساء تكون صابرا وفي الضراء أيضا وحين البأس هذه الخصال خصال حزب الله سادة الرجال من وصفوا بصدق والتقى لدى ربهم الذي اصطفاهم وهدى نفوسهم راضية مرضية أنفاسهم طاهرة زكية بالله آمنوا وأسلموا له نفوسهم وحاولوا تفضيله أكرمهم بكونهم عبادة فسعدوا بالعلم والعبادة لهم حدائق لهم أعناب كذلك الكواعب الأطراب لهم جزاء من كريم نافع بر رحيم بعطاء واسع هداكم إلى الصراط المستقيم بفضله ولازموا خير النعيم وجوههم يوم الجزاء ناظرة لوجهه الكريم جل ناظرة أقوالهم حمد وشكر أبدا لخير رب للجنان قد هدى لهم شراب مجزه كافور عينا لها في جنة تفجير يطوف ولدان مخلدون عليهم إذا مبشرين وقاهم الحفيظ شر اليوم ففارقوا أهل الردى واللوم متكئين في الجنان سرمدا على الأرائك ملوكا حمدا استبرق مع ثياب سندس عليهم خضر بكل مجلس لهم من الله جزاء أنسى أذا جهاد قد يزكي النفس إذا رأيت سميا بصيرا رأيت ملكا عاليا كبيرا خاب الذين كفروا بالله ويومه الآخر ذي الدواهي رب بفضلك قني والأمة أهواله وكن لنا بالرحمة وجهت يا رب إليك وجهي فليكن وليزك نبهي أنفع عداي برجال بدري عني وجر لي بخير نصري لك توسلت بجاه المستوى وصحبي والأملاك كرب يكشفا مصليا عليه بالآل معا صحابه رب دعاء يسمع لك تضرعت بجاه جبريل وحق ميكائيل يا ذا التفضيل أجب بإسرافيل واصرف عني بحق عزرائيل أهل الضغن إني ضيف لك عبد يا قريب خديم عبدك وإنني غريب كف الأذى عني وخذني إلى دار السلام دار رضا وإلى تبت إليك بالكتاب والحديث فبهما هب لي منايا مغيث هب لي كون الله والرسول وحزبه لي مع القبول وجهت وجهي إليك يا حفيظ مجاهدا لكل ذي قلب غليظ اجعل قصيدتي كأسياف السهاب ولي هب تسخير جملة السهاب كففت الضر المشركين أبدا لخير النحو هي خلد الغداء كففت الضر المشركين أبدا لخير النحو لي خل الغداء تقبلا مني جميع ما صدر مني مطلقا بأفضل البشر أفضل من جاهد أهل الجهد سيدنا محمد ذي المجد بجاي صلي عليه بسلام وليرد بجاي كل الليام وجه له ولجميع الآلي خير صلاة بسلام عالي إلى ثيابه وصل بسلام على الملائكة والرسل الكرام نويت هجرة إليك وله ونصرة كم المرامي كله نويت أن أفارق الفجارة بك وأن ألازم الأبرار بالله والرسول وصحابي أرجع عاجلا إلى مآبي يا ربي لحقق رجائي بالرسول وصحبه لي أبدا أفضل رسول إليك أشكو يا كريم غربتي فردني مكملا لتربتي يا رب إني لا أكون مشركا بك ليادا فخيني من أشركا نجيتني من الذين ثلثوا وفي متاعي والديور بحثوا وقيتنيهم فلطرهم سرمدا لي ولرد كل من تمردا أنت الذي كففت عني الأيديا تكرما ففك عني قيديا أنت الإله الواحد القهار لك تهي الدار وتلك الدار تفضلا علي فيهما بما رجوت منك أبدا معمما يا رب لاستجب بجاه المنتخى وكل ذي عبادة وذي تقى أسلمت نفسي إليك بالكتاب وبحديثه فخذني للمآب لك حياتي يا سميع عبدا لك خديما للنبي جدا محمد وسيلتي فصلي عليه بالسلام يا ذا الفضل إلى جميع الآل والصحابة وليجب بالعرق والإجابة ليجب أوبتي إلى دار السلام دنيا أخرى ولطوبى بسلام أن اصرف العداء كل ما يسوء وليسر ما اشتهى الأنفس ليسوء دواما غير ما تركت لوجهك الكريم حين تبت يسره لي واجعله لي رباها وأكبر الرضوان والفلاها حتى يسير كل ما مني صدر خير الرضاء ويلازم البشر بحرمة القرآن والمختار ورسل والأملاك والأبرار بدل جميع السيئات حسنات ليوسخ له جميع الصلوات هب لي من بعد صلاة وسلام عليه في الدارين ما فاق المرام يا رب ضمني لمن قد هاجروا وللذين نصروا وصابروا ذلك هين عليك يا عزيز فاكتب لي ليس عليك بعزيز واجهت أعدائي بالآيات مجاهدا بها بالالتفات يسر لي الخروج منهم قاهرا مجاهدا لخير الدين الناصرا أجب دعائي واجعل الخسيدة عبادة مشكورة محمودة لهم خطابي ذا اقتراب في البحور عبدا لربي قديما للنذير قلت ورفقتي رجال بدري أخاطب الأعداء أهل الغدر رموا إمالة الخلوب للأحد أهل الكتاب والتفارق العدد بارستم القهار بالمحاربة وسحب والأملاك بالمضاربة ألم تروا أن الذي له الوراء هو الذي خلقكم وصورا ويل لكم إن لم تكونوا مسلمين فبادر له وفارق اللعين أرسل بالقرآن خير مرسلي هدى ورحمة وخير منزلي لجملة الخلق مصدقا لما من كتب قد انزلت تقدما يا أيها اليهود والنصارى كونوا لخير مرسلين أنصارا توبوا إلى الإله واطلبوا الهدى منه تعالى باتباع أحمد أزكى صلاته مع السلام عليه بالآل وبالكرام من صحبه والتابعين ثم من تبعهم بالخير في كل زمن الله جل أحد وهو الصمد ليس له من والد ولا ولد ولم يكن جل له كفا أحد وسرمدا بالملك والحمد انفرد أشهد أنه الإله الواحد وأن أحمد الرسول العابد له وللرسل والأنبياء أزكى سلاميه بالانتهاء محمد صلى عليه الله خدمه المولى على سواه سوده في من مضوا وحضروا وفي الذين استقبلوا فلتنصروا سوده في من مضوا وحضروا وفي الذين استقبلوا فلتنصروا أكرم به عبدا رسولا سيدا مقدما على الورى مؤيدا كرمه المولى على الكرام ليس يباهيه ذو الإكرام يمينه فيها لمسلم الندى شماله فيها لمجر الردى نظفه الرب من الأدناس جملتها فسار خير الناس وتنبي المسلمين مصطفى خير البشر يخجل شمس ضهوة حيض ظهر إن الذي لم يره خير الخيار فهو سفي لا يفارق البوار باع علوه من الله الأحد ولا نبي بعده فيما ورد نبينا المختار لا يباهى فاتبعوه أيها النصارى إن اليهود فرطوا في موسى وأنتم أفرطتم في عزاء سأكم كون النبي المصطفى خير الورى فما لدائكم شفاء سيدنا السيد للسادات جف به قلم ذي المنات بجاهه خرج كل خلق من عدم به انتفاق الرتق يا رب صل أبدا وسلما عليه في جموعه وعظما لهبه ما لا يناله سوى من لازمه وفني كل جوى وجهت وجهي إليك سائلا محتربا عند النصارى خائلا الحمد لله الذي لا أشرك شيئا به حين النصارى أشرك سألته بالمستوى خير الأنام تعجيل عوبتي إلى دار السلام سألته ولا يرد سائلا كوني راجعا لأهلي كاملا إني له عبد خديم للنبي ناويا في أقرب وأجنبي الله صل أبدا وسلم عليه بالآل ومن له انتمى لخير وكن لي وامحو عني عيبي حتى أرافق رجال الغيب يسر أموري واضلي سير السلوك وهب لي النصر على كل الملوك نصفني اليوم وسخلي غدا وبعده من أن تفوق عددا وجهني اللهم للمراضي وليسخ في أبد أعراضي فيك مع المختار أبقي عمري عبدا خديما داردا وبشري يقيني اليقين خوف غيرك فلي في الدار نجد بخيرك اكتمني اللهم في الأصحاب دنيا وأخرى وامحو عني عابي رد لي أعدائي معا وهب لي أضعاف مطلبي وفك كبلي رجوت أنك ترممني إلى من هاجروا ونصروا مع الإله قلت وقصد الشكر عن جهادي مخاطبا لجملة الأعداء انصرفوا للخير يا نصارى إن لم تكونوا للنبي أنصارا برئت منكم عابدا لله ومن سواكم من ذوي الملاهي وجهت وجهي إلى الإله عبدا له مع ابن عبد الله أحمد خير الأولين أجمعين والآخرين النعم خير العالمين قربه رب الورى تقريبا حتى غدا خليله الحبيب أذب عنه وعن الإسلام لوجه ذي الجلال والإكرام من ساه كون ابن عبد الله خير الورى فهو عدو الله إن الذي زهد في تقديمه على البرية وفي تكريمه صلى عليه الله بتسليمه ولا لوساب ذوي النعيم صلاة التبشير ننال عافية بها وبشرى لا تكون عافية له نفاق وضلال وحسد وذو شقاوة يلازم النكد أن يشك أحد في كوني سيدنا المختار خير الكون والله لم يأتي وليس يأتي خلق كمثل سيد السادات توجهوا يا أيها الحساد إلى نظى يسوى بها فؤاد هل يقدر الحسود أن ينقض ما أبرمه رب الأراضي والسماء والله لا يطفئ نور الله أعداؤه بالمكر والأفواه إن الذي يبارز القهار وحسد المقدم المختار إن لم يتب لله ذي الجلال فما له غدا سوى أنكال توبوا إلى الغفار مسلمين قبل مجيء الموت محسنين إن لم تتوبوا وتعينوا الدين وتتبعوا المشفع الأمين انصرفوا للخير في الدارين وراقبوا العارين والنارين زكوا الذي من فضة وذهب كنستموا قبل العناء والعطب زكوا بإيمان وبالإسلام نفوسكم لله ذي الأنام كتبت ظنا نصيحة فمن خبله كفي العذاب والمنن أنتم جميعا خشب مسندة فقد لكم موعظة مشددة واجهتكم بالحق ذا تبرؤ منكم فسارعوا بلا تجرؤ توبوا وآمنوا وأسلموا معا وعسنوا واتبعوا المصفى هو الرئيس في السماء والأرض يرد ما يشاءه أو يمضي ويل لمن مال إليكم من برا عن ربه وعنكم لن يصبرا أتحسبون أن غير الله جل يضر أو ينفع إن حان الأجل لا تحسبوني عندكم أسيرا لا يرتجي ولي نصيرا من ظن أني غير عبد الله وخير خادم النبي فساهي وجهني الوهاب للبهور وعنه قد رديت ذا شكوري فزت بكوني عبده خديما لعبده الذي هوى التقديم وجهت وجهي الى الاله اخدم عبده ابن عبد الله ناويا في اقرب واجنبي مع الحديث واجل الكتب بايعت خير المرسلين ذا اقتراب ناوي هجره ونصر كالثياب اعدت في البهور فالثلاثا رب الذي قد ساغ للغيازا هو الحفيظ والمخيذ والكريم هو الغني الواسع المعني الرحيم دعوته وهو الخريب والمجيب ومن دعاه راجيا فلا يخيب هب لي يا وهاب كوني ذا انقراض في سلك من ينجون من أمر الصراط من علي بجميع ما يسر دنيا أخرى غير متروك يدر أجب وسل سرمدا على النبي محمد وآله والنجب دلل لي الصعاب يا إلهي وسخلي المنى بلا تناهي أنت الذي ما شئته كان وما لم تشأ الدارين قطعا عدما أهدتك اليوم على ترك جميع ما عنه قد نهيتني مع المبيع اصرف جميع ما نهيت عنه عني وما قدرته فصنه هب للتقى والصدق والوفاء في عبد ولتكفني الأسواء دعوتك اليوم معاهدا ولا حول ولا قوة إلي هذا العلا وجسي والذي تركت لي رضا وكف عني عكسه يا ذا القدى امح عيوبي كلها اليوم وكن مكملا سري وجهري بكن وليت مدبرا عن الحرام والكره والمشكل في دوامي اصرف جميعها دواما عني وبك دابا أغنني يا مغني لجلب فضلك دواما بدلا مما لوجهك تركت مسجلا صرفت كلي إليك يا أحد عن الذي تركته يوم الأحد صبرني اللهم عن جملة ما لله ما خلفت ما تركته معمما أبدل لي الدارين خيرا من جميع ما قد تركته بحرمة الشميع بجاه سمني من الرجوع لواحد منها وزد خشوعي رجوت أنك تكف عني جميعها في أبد بالمن يسر لي الزود وكل ما تحب وأبدا سخلي كل ما أهب نبست في ذا اليوم للإله ما قد نبته بلا تناي فزت بكون الله لي وكوني له مع المختار خير الكون يا ربي صل أبدا وسلما عني على محمد وكرما أزكى صلاة تشمل الآل مع أصحابه وكل من تتبع لكن به وهب لي الكمال وسخ بجاهه لي الآمال بجاهه حقق لي الإيمان وحقق الإسلام والإحسان أنت إلهي وولي أبدا وهو وسيلتي إليك سرمدا سميتني به فهب لي به جواره كآله وصحبه اكتب له عني صلاة بالسلام ثم لآله وصحبه الكرام أجب جميع دعواتي وليا هب ما وهبت لخيار الأولياء وجهت وجهي إليك يا كريم فسق إلي ما يفوق ما أروم أنت الذي لا أرتجي سواك فعلمني واكفني عداك ضاق بي الحال وأنت أسني وأنت أمسي دنيا أخرى ما خير الإنس ظن النصارى اليوم بالجوار فليردهم كرما يا باري رتم دواما لي يا جبار فأنت جاري والنعم الجار رتم دواما لي في البحر وفي البر يا جبار بالهادي الوفي اجعلهم لي ذوي انقيادي في البر والبحر على تمادي آمين يا ذا العرش يا خير مجيب دعوة مضطر دعاك يا خريب وجه لي اللهم فوق ما أريد في البر والبحر وجن من المريض حتى أكون خير عبد وخديم لك لديك ذا اقتراب يا كريم يسر لي امتصال كل ما أمر به مع اجتناب كل ما حضر نويت كوني ذا امتصال واجتناب بالاستخامة فيسر لي الكتاب اجل كتابك وما سن الرسول عليه صل بسلام يا جليل لأبدا أغنى عن ابتداعي وبهما كلي باتباعي بك أعوذ من ركوني لسوى شيء تحبه كنفس وهوى زف هوايا لرضاك أبدا ونفسي على ذات خير وهدى سخلي ما تحبه وسقني لما تحب سرمدا بالمن اجعل حياتي ذات يمن وسعى وذات بسر وهدى ومنفى وجه لي الخير وكف الضرر عني بجاه المستبع خير الورى له اكتب اليوم صلاة وسلام ثم لآله وصحبه الكرام اكتب له عني صلاة منك وليهب علما وفهما عنك اشرب لي الأزار في الكتاب وفي الحديث والتز الحجاب كم الإله ظاهري وباطني وبالنبي جلي بالكوامن إني ضيف جاهل غريب وإنك الفتى هو المجيب لافتح وردني إلى دار السلام وبنفع الناس جميعا يا سلام لك تضرعت وإنني فقير فتغنني يا خير مغن يا قدير ضلي إليك لا إلى غيرك يا ربي فكن لي أبدا وفضنيا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا ناديتك اليوم وإني موقن بالاستجابة وإني مؤمن صدقت أنك الإله والصمد ولم تلد وليس مولود أحد دعائي يستجب سريعا يا أحد يا مغنيا ليس له كفا أحد خني في الدارين كل ما يضر وفيهما سخلي كل ما يسر وجه لي اللهم كل ما يفيد والتقني جملة ما ليس يفيد اختر لي الخيور كل ساعة والتقني الأذى وهول الساعة وجه جواره وخلبي أبدا إلى الذي تحبه من الهدى اجعل جميع ما كتبته وما أكتبه خير هدى معمما وطن فؤادي ولساني في الكتاب وكل أن الخير أجر وثواب لكتب ثوابا في الشراب والطعام وفي صيامي وخيامي والمنام اجعل فطوري كصيام واجعلي نومي وفكرتي كالتنفلي اجعل جميع ما يكون صادرا مني رضاك باطنا وظاهرا كملت يوم السبت في البحور قصيدة فيها مهور الحور هذه قصيدة بها جاللت أهل الكتاب وبها قاتلت مبتغيا بها رضا المولى فإنه سبحانه بأولى أجاهد الكفار بالآيات وبالأحاديث بلا التفات لدى صديد البطش وهو المنتقم أقارب تلده كل مترم من لم يتب لله يا نصارى مصلصا فسيلاخي النار توب له بقل هو الله أحد لآخر السورة من ذاك العدد توب له بدينه الإسلامي دين النبي المصطفى الإمامي خد انتهى بحمد الجلالي نظم مصليا على الكمالي وسيلتي لمالكي وجنتي محمد خير البرايا جنتي نبينا صلى وسلم الإله عليه بالآل وكل من تلاه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زكي فؤادي ولتسكن جسدي على رضاك يا مزيل المفسد أن التفكري والزحزح حسدي لغي نحوي واحمني عن حسدي لك جوارحي معا وخلدي يا خير منزل حباب بلدي كل يتهدي وكفها أزددي يا باسطا لكتبي ومددي هديتي منك ومن محمد سيدنا مغنية عن كمدي درجة الماحي محط ترددي وجاهدي جرد بلا تخدد يشكر كل رافع مؤيد على الكتاب والنبي الجيد إن الكتاب والرسول الصمد قد رفع كل بغير عمد ليريك الفؤاد المهتدي ولسواي الساق كل معتد للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمتي ولي حباب الأفيد أجابني السميع نعم الصمد في رمضان بالنبي محمد هدى فؤاد الله صان جسدي قال يضه وأزال مفسدي وجهت كلي إلى الكريم وقادني بالبشر والتكريم له تلاوتي مع لعيالي بلا تغرر ولا احتيال يقود الأجور في الليالي وفي نهاره بلا اعتيال قاد إلي بركات والسلام يمن المباح لجنابي فانسلب وجهني في الحركات والسكون كرمه وانقاد لي كن فيكون لوجه الكريم أبقى ذاتي بقية وفي الرضا لذاتي وجهني الأعظم في عاداتي وبيباها جملة السادات أطلب وأكتب لوجهه كما أرضيه بنباح نعم حكما ديني حب الله ما حب الرسول عادت سماه ما كل الرسول ربط ربحا لا يزال عجبا ثابتني فيه جميع النجبا سبحان من له عبادتي بما قلي قاد حلا وكفى الضر بما أسيم باق نافع كريم على النبي البشير للتكريم والصيات وراء لغيرنا بغير قصد لي وطاب ميرنا تفضل الباقي علي بالأمن بغير تخويف وطابت للزمن محمد صلى عليه بالسلام قاضي الكتاب أفضل الكلام إما أنك له خير الصلاة ورامي منه في

أطاب للباطن حسن الحكمان ثمو أجوري منافع البديع ودقد تقبل شكوري ببديع أضيع عني من رضيت عنهم بغير سحت مستمدا منهم به استعذت وكفاني اللعين بغير سيت علي ويعين بيعي تقبل تقبل بلا إقالة وصلعي أخفى بلا مقالة كلمني تكليم ذي إخفائي كليتي حما بلا خفائي خير حياتي بقاء لم يرى قط لغيري ولغيري لن يران إلي قاد الله أجرا حسنا وصار كلي عنده مستحسنا حفين الباقي عن الأعداء وكل حاسد وكل داء يكون من الباقي بلا إشمات وسط مغبوطا بلا شمات يغني الباقي عن المعادي مصير عداي مثل عاد نار تلامي ومدادي والجسد فشكري باق صانني عمن حسن أبقى لي المحيط ليس يموت مستغني عن السلاح بالمميت هرب إبليس لغيري لم يرى في جهتي وفي جهاتي لن يرى الله ربي وخليل الله حبي ولا إله إلا الله لا خطابي في جماد الأولى يوم الخميس حجة دليلا لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي كل كتاب ملكا يا باطن أن تجري بأمر الفلكا هب لي بحق قل هو الله أحد يا واهبا ليس له كفءا أحد أجرا كبيرا ليس فوقه الأجور كمن كفاني قبل كل من يجور علي قد مننت بالكتاب يا من حماني عن العتاب لجدت بالقرآن والحديث يا واهب التفسير والتحديث ملكني تمليك من لا يسلب وان قاضي عند عداك الغلب هبت ذكر بقلبي ويدي يا من هدى بروحك المؤيد يقين اليقين شكا أبدا ولك قادم الهدى مؤبدا ثبتني تثبيت واحد قهر العدا وكل منهم قهر يقود لي حق اليقين منك تماثل إن قد رضيت عنك جذبت لي مواهب السادات جذبت لي مواهب السباق يا فيصل

ألت ما قصدني من سوء يا كافي الحسود والمسيء سالمني كل عدو قد دبر تلغي الضري وبظهره دبل أنلتني ما لا يرى لغيري فأبد فيك بأذن خير لمن حي كافر أو فاسق نوم مسك أو ذو حسد عني نأون أعطاني الله الكتاب والحلال وصارني عن غضب وعن ضلال ترسي عن الأسوأ في الدارين كوني معصوم.

لست بواج ولست بولد يا مفردا ليس له كف أن أحد أخفيت لي ما لا يرى لغيري من منن ومدد ومير هذي بحق قل هو الله أحد كونك لي يا خير مغن ملتحن أبقيت

تنتغي مدتني أتو كتابي أعتلي لقد كرام ولطفا رفعا وسيت ولي قدت نفعا مأتي إضاء شكرا قادا من الجنان رافع فانقادا حلبت لي بركة قد نفعت كليتي وكل سوء دفعت كان قاضي التثبيت والرباح يسرت دفع قاد للمباح ثبوت كوني باقيا لا يخفى وللجنان كنت لي بالأخفى ينقاد لي في الليل والنهار كما سرني معارف.

دمات الحور أيستمن الخب ذا الدحور علمتني بأنك الباقي القديم وقتي بك اختصاصا ليدوم لك الوجود قبل كل شيء كمن حباني بالمنى زافين أنت شكورك بذكرك وماك لما اخترت ورثت الأقوام سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بالطلق سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بالطلق كني قلت ما أكون ذا اختصاص لي ولا يحول عمري قصاص ليتقود الجنان الغرضان ولسوى ذاتي تسوق المرضان أنت العليم والخبير والكريم أنت الذي منك شكورك أروم ترسي عن الكفور والكفران كونك لي بالجود في جيراني عباد ربي نعم جاري الله حس ولا إله إلا الله إلهي توحيدي بلا إشراك وقاضي الجنان ذا إدراك هو الذي له الوجود والقدم مع البقاء مخالفا لذي عدم محمد.

رسول أحمد خير الرسل، قال الجميع الصلوات المرسلين، الأولياء والعلماء العاملون، ما أن خيار عند رب العالمين، لكل مؤمن وكل مسلم وكل محسن خيور الأعلم.

سادات فروا لك الطاعات والعادات ملكت الجنات ذا إدراك عظمت كليك من الإشراك ربنا لي لنا دار السلام وعدي سكن يزحزح الظلام هو الذي لا يخلف الميعادان ابن أبغي الخلق والمعادان مكنني موسعا في البحر من بعد ما ضيق أهل الدحر أدعته المجيب والقريب وإني وقت الدعاء يا غريب أجابني في غيره فليجيب كيف إنه القريب والمجيب أنت من المعيد مكسي زمنا كل وطن ويسوق للمنى الله ربي هو السلام الواسع المكرم العلام.

سلام ذي الجلال والإكرام كلي وسلمني من الحرام كليكن بجود أبدا وكرم بحرمة المشفع المحترم أكرم من قدمه ذو القدم وخير من خدمه ذو خدم محمد بغية كل راجي كل به ربك بالاستدراج لا إعادتي ما لعبادا وكل من نازعني أبادا لا خطابي كل الشهر وسنة وما يكي لا تعطيه من سنة ملك الكتاب والحلال قفيتني الغضب والضلال أعطني ما قلب أنسى كل ما فلا لدى الغربة بيعت الظلمان لقد بين الأداء كل الخمور أظن من غلبني كل أمير ما الدليل القهار ما أغناني عن المدافع أضى جناني صان جنابي عن الكفور والفسق والشرك مع النفور أذب عني مبيعاتي معا ويجب أعداه قمعا لمن حبيعي فسخ أو إقالة قين عداي زين المقالا لم يعطيه بيقه ربحا يفوق وكرني الله خليفة الرفيق أسماء ما بعت من الضمائر لوسط من المقيت الكمائر لقد ربي الجنان السمني وانقضي بتنقضى والزمن رفعني حب الإله والرسول وانقضي بالانتهاء خير رسول أبقى أي الله لوجه الله ولرسول وكتاب الله أبقاني الله لوجه الله وللرسول وكتاب الله فمن حذاتي عناء أو كدر والله لي صف القضاء والقدر أدى مكاره لذاتي النحت من نائه عداي عني زحزحا أكرمني الله بكومي وعان كتره وقلب مني وعان لم يحني شك ولا غفورك ولا سينح بدري الأفور ما يكفي نفسي وهوى بالله أيسبني القدر ذو الملاهين أردت من دناي ما يعوقك عن ربنا حين البرايا عيقون أكرمني الله بكوني عبدا ولي ما اختاره لي أبدا لا يفكرني خ

ميزة الدحور أقوى ذي الأجر بلا ميزان يمن ذو عند عدا ميزان لا تهي إلى حياتي حساب من عمري لوجه ربي احتسان أضليلي عدايك موجهت من المكاره لهم ثم بهد طهرني القدوس في الدارين من كل ما يفضي إلى العارين هذه العادات

إلا شكري بعد حمدي خلدا على بسني الصف البلدا قلت بشارات تدوم أبدا للشافع الكوني خديمه بدا لا قلامي لخط حمدا ألا ألاقي أذى أو كمدا

لإبشارات لدى من عبدا. كتب أحمد بساني سددا تنور القلب والزحزح حددا. ذاكر ذكر أيدا بإله النبي الجيدا. نبينا مولده مد الندى لنا بأمن وكفاة من فندا. كرم مولد من لم يولدا نظيره وأبدا لن يولدا. مح العنا والأذى والكمدا مولد أفضل البرايا أحمدا. إلى إله الله قد أوصلتك الحمد والشكر وصلت. صمدنا ليس له كفء أحد محمد المختار ليس من جحل. حمد ربي على محمد مذ قادني محمد للصمد. أحمدنا المختار نور الرسل قال جميع الصلوات المرسل. بالله والرسول والكتاب وصلت لله بلا عتاب. أعطيك الحكيم الصمد وقاده إلى يدي محمد. لم يقل بي شك أو

نزعل الواحد ما لا أذكرك لأحد عود إني أشكر ناجاني القدوس في عقائدك وفعل والقول ونعم قائدين هدية باقي لي زحزات كغير عدا وربحا منحا طريق ربي الذي وصلت لو هداني ومن فصلت أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الحمد لله الذي لي أنجزاك وعودوا فيما كتبت رجزان رجزي وعد الكريم الأكرم فالمذي بالفتن والعرم رمي قتلوا كليتي

فيا قبول ذا الأعدائك وقديمهم بمحو الدائم بطله بقلمي مع المداد وجادلي في كل شيء بوداد دلني الباقي على محمدي وقادر الماحي لرب الصمد نفع عبايا جالبا هدايا ليمن فنما هدايا أشكر بفيضه والفيض في علوم ورضا وروض ملكت خط يدي السنين ولسواي وجه الأنين إن كتابتي لدى أهل الكتاب قد زحزح لغير نحوي العتان وجهني التأييد ذي الحيزوم وقت المقاتلة باللزوم علمني من لوحه والقلم من سامني عن الشقاء والألم دفعه البدن الأبرار كلا سواي ما نحى الأشرار لا يتفرق بهم قبل السفر وسسه لغير الضر من كفر أسمعه مع ذوات طردت وغير ذري العدا فانطردت.

بسر مغن لم يزل إلها بك الضمائر وما والاها بالسر مغن لم يزل إلها نبذت ما لم يضل الخبير الواسع العليم والكبير أكرمني بثمن من باعك أنا في العلم أطال الباعان حلت مع طريم وجهي الكريم وقادري مخجل ما كنت أرون قادري اللوح وقادري القلم.

الأبيض إلى سواي أوجه الأسواء أبيضي قد قاد ذي ارتواء نفعني إما أباح لي ولم ينح إلي مرض ولا ألم قاذي الأغراض والرضان أبيد جنات محافظان يا ناح من أحبوني معد قل من لي أجابوا أصريحا وصغي الكرم باق النافع بلا انتهى ما جزاء رافع جزاء من ليس له الشريك قلي قاد ما ليس له فروق دعاني الكرم لارتجاس يزكي من وعلا

إكرام ذي الجلال والإكرام إلي قاد جملة المرام محل جميل ما به الجلال قول أتى وانقاد للحلال ولوف من لي لا يوجه الحساب زبت عندي وحياتي احتسان وجهني بلا حساب للحلال خلي كتابتي

بي القريب واسمح لجهاتي الكرون نوى لغير جهتي عداياك من يقود بالصفا هدايا أمن يباقي بالفدراج وغير مكن وعضى سراجي أي تعمن

عطوم مقدم عليم يوتني في نجعها جو العلوم خيصج العليم كتبا بغي عيطي وقال لكتبان قال صرح لي ألف بلام فرض فالله منك قبلان أسره وجه الأسواء إلى سوانا زيده ارتواء أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الحمد لله على الخميس المذهب الشكوك والدموس ناية رب الخالق النفوس ثم صليا على النبي النفيس قلبي توجه إلى القدوس بالذكر والشكر وبالتقديس دعت وحدي إلى هذا القاموس لمصطفى وحرمة الناموس لقاية تنجي من التفليس والبحر والمكر ومن إبليس جئت بالشكر بالتجنيس وكالكلي نقات من التدنيس دعت فجاد بالتنفيس وجل الأعضاء بالطفوس نايت عدائي ذوي الطموس المتوجهين للرموس يا ذوي الجاسوس على ذوي البحوث كالجاسوس المفسدين حسدا كالسوس ملك الملك في الخميس ولا يسخر ذوي الخميس أكرم الأكرم بالشموس طيب الأرض في العموس وقع بها البدن الرؤوس كل أن والمصطفى رئيس علي شكر الملك القدوس على نصور منزل قدوس دعا قدامي إلى الطروس جهاد كل جاحد شريس نصري عزة أهل العيس لكل حاب محسن برعيس أحضني ربي من التلبيس وراضني كل غب خبوس أضني طغى كالدردبيس قنيع كل راشد دعبوس لكل مؤمن تقن ربيس أريد كل مجرم ضبيس بالمصطفى المقدم البرغيس المنذر المبشر المرغوس كنبينا شفيعنا الأنيس والآل والصحب ذوي التأنيس أجارني الله من المجوس والكتب وذوي التنجيس حمدوا حمدا على مقيس على فراق ذوي الناقوس قلت أيام ازدد أموسي هوست بالقاموس في القاموس قلني ربي من التفليس كما يسوءني ومن إبليس أكثر من أذهب بالدموس أني سلاميك من

توجيك من قادر الخيول كل طيب الممر والديور يزع ذاس العظيم والجزام خير لي قاد وعدا أنجزان نجز لي وعد المكرم الكريم طيب سكن بالجنان لا أروم لا يتموت مغري تعالى عن منام ويقتي طيب لي مع المنام هو الإله لا إله غيره وجاءني في

إليه وجه جزاء الله بقدر لا إله إلا الله لا خطابي وأزال كبدي ولسواي الساق من لم يعبد وجهت المنى بلا ضرر يا خير مشكور يا أحسن الدرر لك الوجود يا كريم والقدم لك البقاء وتقبلت الخدم أبلغ يا ربا له المخالفة لخلقي أمنا بلا مخالفة أنت لي لك القيام وجبا كذاك وحدانية وأوجبان لها بحرمة الوجود والقدم ألا أرى شيئا يوديك للندم قيس ناغث طب بقائي يا صاحب القدم والبقاء يا جعلت الأكل كالصيام يا المخالفة والقيام قلت إلي ما إليه الغر فروا بكد أنت فرد بر وجبت القدرة والإرادة لواحد يفعل ما أراد العلم والحياة والسلام.

يريد وهو العالم والحي واسمي منه العالم من لا يزال الحي والبصيرا هو متكلم هدى بصيرا أجيت عنه وعن المشفع كلا عليه بسلام الأنفع ألا له الخلق والأمر الحمد لله لينفتع طلب خيوره من له فتع له شكوري وأدام للفرح وللأمين كف الضر وقرح أشكر ربي بعد حمدي والشرع هذه بعلم لدني فانشرع لا خطابي والأمير قد طرع كنا أخرى ذا عذاب وطرع خذي فلاحا وجوار من فلع يا من هداني سرورا للملع كلا سواي ذو المضرة الجنع وليتقود ذا أمان للمنع الوجه الكريم يا من قد بطح لك الأمير بالغلاظ فانبطح خذي النكاري وما يدعو الترح كل الأمير ثمدا يا من جرح لوجه الكريم خلد البجع إلى الجنان لي خديما قد رجع قدم تحفظ الوراق يا من جزع خدمه لي بأمن قد جزع ويثير خديمي أنفع الربح كمن كفى ذاك الأمير والذبح أبقيت الخديم باقيا ركع عليك والأمين جبريل لك لا تريه من أم ضرا أو مجع كان به لبقاك أمره نجح منعته يا خير معت قد منح يا من كفه من قلى أو ارتنى هدي عنك وله قد انفتح فبقولك بإنفاح فتح والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه وجهت كل ذي الودود الصمد ذا خدمة للمصطفى محمد الحمد والشكر معا لله على النبي ولد عبد الله لله بالذكر الحكيم انقلب مع النبي ولد عبد المطلب بدد شمل عدو غاشم ابي بجاه المصطفى بن هاشم يا ذا ربي من نوال قد اناف بالمنتقى المختار من عبد مناف ذا استجاب بالمخفي حبيب المختار من قصي اسدنا منا من استراب ولا غوين بالنبي ابن كلان ريب خير واكفني مضرا ريب جاه المتبني مرا طيب فؤادي برود الصعب لابدا بالمنتقى ابن كعبي يا الله يا ذا العرش والكرسي صل بتسليم على اللؤي يا رب استقلي جملة المطالب كل حساب بالنبي ابن غالب بدي وسخر لي كل الشهر وكل يوم بالنبي ابن فيه يا خير الناصر وخير ما

أب جنانا كالمصطفى المختار من كنانا لجنابي أنير خيما وغيرها بمن أضاء خزيما لجنابي من جوار مشركا ومشرك بالمصطفى بن مديكا باقي اللهم في قياسهم كمن جعلته ضياء إلياس انصر جنابي عند السير وحضر ولا تقربني بجاه ابن مضر تفضل عليك ربي أن أزار فيكم في خير وراء نور النزار هديتني يا خير هاد قد وعد أن يسير وعد بأفضل معد وأعطي فضل إلى الجنان يرفع كلي بالنبي العدنان بركة الصديق والفاروق جامعة المجموع والمفروق أكمل رب العصر إذا النورين وإذا السبطين في الدارين أبا صحابة النبي الأتقياء عليهم رضوان مجد الأشقياء نفى العين من له حيث مع العدا فجندهم مهزوم رفع أهل بر الإسلامان والزحزح الفجار والظلامان بعد ما يسوء الخناس وسر من له أنا خناس بلغ التوحيد والفقه معا تصوف بمن عدانا قمعان هديت الله الودود صمدي أبقت حياتي بالنبي محمد وصلي المولد ليلتي بك كرامتي وصانني عن ريبك لعني مولد عام لسسي قل من تعاطن في أكسس إلى سواء مال كل متعب فيث محد جميع التعبين قبل إله وجه مجما

بالنبي البركات كالمشركين النفا والمشركان كالأسواء ذاتي مالا كل كما قد أكس لدي الكل تلاوتي زحزحة المبارزان كما يرى إلى جهاتي بارزان حب لي غيره لم يولد وليس من ولد أطاب مولدي بركة مولدي قد ظهرت في نسج ومن قلى لي قهرا بينت الأعضاء نسخي قبل أن يقوم به مبارسي أن وجوه من لم يقبل النصيحة قسوة بالذل والفضيحة نفع المولد ليلة يبي ما محى مكاره وريبي فقد سواه بخطاب الباقي كل نهاية بعمر باقي هو ربي إلي سلبت ولي بلا تغرر قد جذبت لك فضل ربنا الباقي الوهيب في رمضان وربيع الأول ملك المغني وللوهاب قلبنا والدهر لا أهاب أخذنا عني باع الله عني بلا إله إلا الله آث ربي جذبت للصدريب ولي سواي صرفت ذا غدر إذا توت آية فر اللعين

لم يهب لأحد بشتن بغير رهب فضل باقي علي بالكتاب بشتن كليتي بلا عتاب كتبت العرش والكرسي والحمى قلمه القدسي باب خط الله كل مرسل قال جميع الصلوات المرسل هاني الله بعمر باقك وطباقيا خطاب الباقي وجود ذي الجلال والإكرام أوجدني وقادني مرامي كونني مزحزح الشيطان بركة صفت بها أوطاني نفعني بغير ضد للجنان يا ربي وطيب الجنان مقبلي وليك واللطيف طبع عدي لغيري التطور طبع لغيري كل من عاداني هيئة المغني الذي هداني إلى أسواق مقتلي والداري والعدات ومحد أكداري لسان ذكري ولسان شكري هذا مفاسدي بغير مكر ذكر إلهي بالنبي المنتقان حجر بيني وبين المتقان إلي قال ذكره الحكيم من طيب للنفس وطيب الزمن كن فيكون قول ذي العرش المجيد يسرق استعبه وقاد لي بجود لمعنا رحمنا ذو الخلق كرمني وقادني بالطلق يقود من ليس له الشريك قيمنا ليست بها فروق نزع للرحمن والرحيم ما اختار لي وانقاد لي الترحيم نبينا رسولنا محمد نزع لي ما اختاره للصمد يزع عني من له سير انتهى فات عليه من غير انتهاء يا تستمع من بعد الصلاة علي في الآل وكل من تلان يقودني إلى الجنان الكوني فرحة من جعلت نور الكون إن قلامي ومدادي عند لمن لسعي الصحب سرد الجند لمن عشت كن أو لغن أو كذب قبل ولا أساس أو تزبزب من لقي نفسي ما هوايا أمن استجاب لي دعوايا حب الإله ورسول العربي طلب لي النور اللسان العربي سلب لي النحو مع

يقود لي من جل عن مزارك خلق جن غاب عن أمزالي رحبي الجلال الأكرم تريس يداوه صانع حرمي نفل بحوله كالبر رمة الخلق غير الضر علمني العليم والخبير ما غاب عن الأمزال عبدا كرما علمني العليم

خلاني الجليل عام جيسسي حلاني الجميل عام جمسسك أبلغي ضري ذو الضلال وقادني له وقادني حلال واجهني بجوده والكرم وكان لي مؤمنا لحرمي عدت مع الكتاب كليك ولست ذا حمق ولا بكل مد لي الزكاة والتمهرا فضله وقادري التطهرا أعلني فضل عليه أشكر كم لساني وفؤادي أذكر أثني الكتاب من لدن بغي قديم قد رضيت عنه أشكره بذكره الحكيم وقاضي التقديم كالتحكيم أسير مع صلاته على قيت له بأرباب العلان يا رب صل وسلم سرمدا على وسيط إليك أحمدا نبيك الذي به وصلت إليك يا باقي ومن فصلت أحمد بن المختار خير الناس كما صارني بك عن الخناس كن به وبالكتاب والأمين وسق به إلى سوايك من يمين مدله ولجميع الرسل أبقى سلامي الكريم المرسل بارك يا اللهم حيث كنت في عمري يا من له سكنت قد إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام قدني إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام ويتك اللهم يوم الجمعة ما أدي جودكم قد جمعا واجتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور واجتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور هل كتبك اختصاصا يا جميل قلني عن الكتاب لا أمين ترك خير ذكري جل الناس وتغذي باطل القناس إني لا أترك ذكر ربي لوجه الكريم ووحبي قل إليك بالكتاب يا جميل يا نهى عن اغترابا كخمور على التيامان وكل الضر كلا سوى عمري وكل الشر الحمد لله رب الله على محمد رسول الله.

لقي القرآن باق أنزلا وقديم القراء والنزل عتفت المنزل بالقرآن وكان بعمرد الظمآن كفاني المستهزئين الله لمصطفى بمن والاه رمى قائدي وقولي والعمل من قضي بذكر مخجل الأمل من علي الله رب العالمين ذكره مع الأمين والأمين خبق وجهه

صلحت ربي الكريم الأكرم وقاضي إلى الجنان الكرم أخره في الليل وفي النهار لوجما قد زعزح لوجما زعزح ذا انتهار أخره في الليل وفي النهار لوجما زعزح ذا انتهار ملك الكتاب بقى

وبالتأدب وبالكمال. هبة اللي كان بالكتاب أعضاء الإساء والمتاب أتاب علي توبة قد غسلت أبيس مرضاته فانغسلت لاقيت قد ذكر حزت دعما بكوني لي فزت قرب الباقي بغير الطرد لا ولي قعد منا بالسرد رفع لك وقت لي خفضا بغير في أبدا فانخفضا أجابني العلي والسميع يا من نصير من له الجنون أتربي بذكره الحكيم وقادري ما غاب عن كل حكيم عيت عن كتاب ربي وكتاب أبي غاد عن حياتي لا عتاب ملكه القرآن ليست تسلبون أنعمي وشكر ربي أطلبون بارك لي من قادر الكتابان في عمري وزحزح العتابان بارك لي من قادر الكتابان في عمري وزحزح العتابان.

0: الجلال ولبي ربي الطيب الجلال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنشحت يوم الأربعاء في البهور قصيدة مثل رماه في النهور، لله رب العالمين الحمد، لمن مها أن يقطع والعمد، لو خطابي وسط الفجار فجاري وفيضه بكل لصدري جاري، أبلي دواما ربي أن لا أشرك بك الليادر يادر وكفني من أشرك، حلمتني ربي بأنك الأحد وصمد المهني الذي لك التهد، لا شك في خناك ربي حن ولد ووالد وحن سماد وبلد، وفين لقوم سلسوك يا أحد يا سنتقام ما له كفان أحد، مد حياتي يا خدي منزل الحسن جاد الحسين بن علي والحسن، أكرم كل والد وما ولد وخير من ولد في خير بلد، نبيك المولد الهدى محمد صلي عليه ولتسلم سمري، قلت مصليا عليه بالسلام في آله وصحبه الجار السلام، وجه سلامك بلا انتهاء ربي إلى المقتارس البهاء، له بآله وصحبه اكتبي خير سلامك ولسكر كتبي، وجهت لي يا ربي في الخميس ما أخجل الأمير في الخميس، كفيتني الهدى بأهل بدري فليكن بهم وأهل خدري، يا الله صلي بسلامنا بدا على أجل كل عبدنا بدا، له بآله وصحبه البهور اغرب سلامك ورد لسى الدهور، لله كلي وهو الله الأحد، أسمد المخني لمن له التحد، أزب أن جناب من لم يلد، سبحانه ولم يكن بولدي، تبت له ولي روض من جهد، خطان ولم يكن له كفان أحد، جاءت في البحر لسين سلسوا، ومن تسندخوا ومن تلسلسوا، أن انتفوا محن بأهل بدري، وبهم الحفيظ يهلي خدري، لهم من الله أروم سرمدا، أكبر رضوان بجاه أحمدا، وسيلتي لمالكي وجنتي عن المحاسي والحساب جنتي، أسقى صلاة الله بتسليمي عليه بالآل سوي الهلوم، داخل ميوم دالي للسكور ما خاد للباخي المقدم السكور، ألا يمن الله بالصفائي مسخنيا به أن الصفائي، إلا يخاد من له كليتي أجوره في عملي ونيتي، أواني الله له بالمصطفى صلى عليه سرمدا كما اصطفى، أسقى صلاة بالسلام يصلهم كل بها بكن فقد فاح لهم، للمستوقف بالصلاة بالسلام في آله محسها بيا سلام، ربي بجاهه هدايا ساخرين لي جميعا ولي الخير خيرين، سلم جنابي والترد هدايا لي به وسد به هدايا، وجه رجال بدر الأبراري لنصرتي على الهدى الأسراري، لك تواجهت بهم خريبا ولم تصل يا مالكي خريبا، بكونك الحزيز والمنتقما أعزتني وليكن منتقما، يا من له الإباد والأفعال يا الله يا خادر يا فعال، ناجاك عبدك خديم عبدك ويبتغي بجائه ما هندك، كون له بجائه فخر منا وانصر جنابه بكل الأمنا، مد حياته بما فديته وخر له بالحيث قد صفيته، مد حياته بما فديته وخر له بالحيث قد صفيته، كفيته جملة ما لا ترضى وسط قائدا له ما يرضى، دهاك موقنا بأنك الكريم ويرتجي له فالذي منك يروم، أنك ردي وقدم الجهاد وخيره فحب له اجتهادا، يقر له أهداه جميعا يا خير حد لم يصل سميعا، أعطيته فضل عظيما منك فزده علما ما فهم أنك، بارك له في نفسه وأهله ونسله بعد انتفاء جهله، أنه نفيت الجهل والأحداء بأهل بدر ونفيت الضاء، ضيف قراد عنك في البهور وفاس فيها بمهور الهور، كفيته فيها بلا إخراج من طلب البلاد بالسدراج، من طلب الملك بسلم الناس وببراس الله رب الناس، باهو جنان الخلد بالنيران وسروا الآثام بالخفران، أن الصراط المستقيم دلوا وخيرهم من الوراء دلوا، دلوا بسد عن سبيل الله وبمقابلة أهل الله، أتراهم اللهين أين الأسقياء فبارسوا اللمين أين الأتقياء، قد طلبوا ملك البلاد وطخوا وأكثروا فيها الفساد وبخوا، داءهم اللهين إبليس الرجيم إلى براس أهل بدر النجوم، يقودهم بكيده الأسيم إلى مبارسة التعصيم، أمين بكم وكبارهم شخار وفي مبارستهم لهم سخار، لهم أصاب بهد مقت قد كبر ويسمون ويولون الدبر، من بارس المقتدر المنتقما مات ذليلا ويلاخي نقما، الله جل أحد اللهم أصمد الذي هو الإله لم يكن مولودا وليس والدا، وملكه جل يدوم خالدا، له خطابي ويروض من جهد لي ولم يكن له كفان أحد، أبلي يا وهاب الكونين أدافع ما أختار من منين، اكرمني اللهم في المجاهدين أخيقة الجهاد والمعايدين لك توجهت بس القصيدة فإنك جهلها قدا مفيدا لك جعلتها وديهة إلى خير الجنان راجيا منك الإلام ضببت حنك وحن المختارين بها وأن أصابه الأصارين يا الله يا أحد يا خير سمد يا رافع السماء من خير حمد نصف مكاتبي من الخيوب وجل فؤادي عيبة الخيوب يا عالم الخيب مع الشهادة جد لي بالهروم والسعادة تفضلنا علي بالتمليك يا خير مقن مالك مليك سغلي مناسل عداء في الجنان بلا حساب ولت طيب الجنان لوجهك الكريم قلت في اللهام خزاهدا مجاهدا بلا فهم لهم خطابي عندهم في البحر وهم سوى سخاوة ودهر لله في القفران توبوا تائهين من التسلل لجميع قاشهين ويل لكم إن لم تكونوا تائبين للواحد القهار جل آهبين نبهكم قبل ببعث موسى أهل الكتاب وببعث حسام مبصرا بسلم مسايا أحمد وكلهم عبد رسول محمد نبست اليهود والنصارى من دينهم عين الضلال سارا كتاب موسى وكتاب عيسى وذكر حس المنهلين العصام محمد صلى عليه وعلى جميع رسله بتسليم على لكم خطابي أيها النصارى كونوا لخير مرسل أنصارا ويل لكم إن لم تتوبوا للجليل به بأبده أبي به الخليل أفضل لمن مرى ومن يأتي ومن أدر مطلقا من أهل السمن ساك الذي يقول لي مولايا به مرادي وكف البلايا أصله له الصلاة والسلام في كل موضع وفي دار السلام فجاءني الأكرم في جمادى بما به أذكره حمادا ليسر الأهدى وسط ومرخمين فإنه على الهدى كالنقم يضب عن جنابه الأليم وعن جناب المصطفى النبي إجابهم صرفهم للخمر وللزنا والكل أدنى خمر سببت عن حضرته المقدسة سوي السخاء والأنفس المنجسة رددتهم بالبيد والأرماهم والكل سر الإسرار والإتماهم إن الذين أسرقوا وجهدهم وفي الكتاب ذي الجلال الأحد لهم أصاب لا يكون سنسرام في أبد ولا ينالون المرام ذل وويل للذين كفروا وكسبوا وجحدوا ونفروا يقودهم قضا إلى النيران ملائك العذاب بالقصران نياتهم صد عن السبيل مع البراسي لسوي الخبول يقابلون كل من قد وهدى والكل منهم في الكتاب الهدى خبوا أدل ربهم أحمالهم وديه في باطل أموالهم اتبعوا الباطل والسيطان وبالمهاسي حمروا الأوطان لهم لدى حد الحل المنتقم ما لا يسال سرمة من نقم فجورهم قدرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر ويل لهم قدار دا قصف النقاب يوم السلاسل والطلاسم الرقاب نفوسهم نجسة فسدوا عن السبيل واتخوا وارتدوا عن السرات المستقيم مالهم وللأباطل وراء مالهم نبهرهم ولي لم يلتفتوا إي رئيس بل اللهين التفتوا اتبعوا اللهين والأهواء ولا سمى ما يورس الأسواء مسواهم وإن لم يتوبوا هاجلا نيران عدل خادر وهاجلا رام انخفاض ديننا الإسلامي بالكيد والإخراج والكلام أم الذين كرهوا ما أنزل اللهم اهد الفضلين أن السلام إذا لقيتم الذين كفروا وكسبوا وجحدوا ونفروا ناوين ستر الدين بالنقاب فأهملوا السيوف في الرقاب توجهوا لوجه ذي الجلال يا أهل بدر لسوي الدلال صلى على رئيسكم بكم مهام ربي ولي بكم هداه خمام يا رب صل بسلامك على سيدنا محمد باب العلا بآله وصحبه وانصرني بأهل بدر وبهم بصرني أم الذين جاهدوا أهل الخليب وليكن بهم ولين الخلوب من عليهم برداء يجري بلا نهاية وكسر أجري فديتني بجائهم وفصوم بخير عيس وأولاك أصوم تفضلا علي بالسيارة لجوت بالحسنى عدم سيارة نفيت أحدائي مع الفتون قتل لي الصراعات المتون تفضلا علي بالتبهر يا خير مهتن بسكور يا هريم اجل فهدي مدينة هلوم نافية أنت الخدير والحليم وجه لي الفيد بلا نسيان ونجني من جملة الهسيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على ردائه أحيم صلي صلاة بسلام تسرهم صدي به على الذي يفرهم يا من له الخيوب والشهادة صلي على وسيلة السعادة بآله وزنبه وشفريا عليهم قصفا خدير مكليا أبلي بأهل بدر الكرام وارتضى عنهم أفضل المرام من بجاههم علي اليوم بما يسود لسواي اللوم عليهم من ندهر بتصرف في سر والجهر وسر وعرف ذلك ليس بحسيس زعبي عليك يا ربي فأهل كهبي إجال حلال طلال الأهالي خدمي بهرمة المختار ياس القدم بكونك الله القني والأهد وسمد المخني من لك التهد اكتب لي دهر الصفا الخلدي يا من تعالى عن اب وولد لينتقم في ابد ممن جهد يا مالكا ليس له كفوا احد يا الله يا رحمن يا رحيم يا سكور صلي على من سمي محمدا وعلى اله وصحبه الهزام واذكر بجاهه العظيم سنسام وحط ربي الذي له الامور بهذه الابيات في بيت الامير الاول الاخر ربنا الكريم وظاهر الباطن مهدي ما اروم وجب لله الوجود والخدم من يعتقد سالك لا يلقى الندم وجوده ليس له ابتداء من يعتقده يلقاه ابتداء وجوده ليس له انقداء من يعتقده يسره الخداء ووجب البقاء والمخالفه لمن كفاني مخرجا قد قالفا ووجب القيام للمناني الموسل المؤمن للجنان ووجب الوحده من لي كانا وطيب الوطن والمكانا قد وجب الوحده ذو الجلال في سلاسه بلا ادلال في الصات والافعال والاوصاف من يعتقد سيسقه بصاف ووجبت له تعالى القدره مع الاراده وعبد بدر فكل ما اراده القدير فبالوقوه لم ترى جدير من سره الصفا بلا اقدار فليك لايسا بسل الاقدار من سره الامن بلا تخويف فليك منقادا بلا تصريف من سره ان لا يلاقي الضرر فلا يحب من يساخ للشرر ووجب الهم له تعالى وللكرام يهب فعالا ووجبت حياه باخ يبقي من صاب لا اماته تاسبق كهوره والعرس والكرسي سبحان باخ باتن جلي فكل ما علمه الخبير فارقه سنون والتدبير فكل من ابقاه باخ مهيم فابدا خير حياه يهيم ووجب السمه لهاد سمهام تدره مري ختل تمهام ووجب البصر للبصير الاحد المكرم النسير ووجب الكلام للمنصل سكرا حكيما لا يسال النصل ووجب الايقان بالوجود لمن له ان الهدى سجودي سبحان من بجوده والكرم من يتقبل ما التكرم من ساك في كون الاله اولى بالحمد والشكر بنهم المولى فخره الضلال والاضلال فلله الامد والجلال فلله الامد والجلال لبان وهدي انس الحسلاسيم اليق بالخدمه بالدر النسيم الى سواي صحصح المهين كل حدو وانسنا اللهين لا يتوجه الي سرمرا تراده من لا يسال السمرا من يستحس بالله سل وجود من السياتين يفس بجود من مال عنه لسواه طردا عن بابه وسرمدا لن يردا من اما بابه الذي لم يرتجى اكرمه بكل خير يرتجى سبحان من ادراكه تنصر ولا سوى ادراكه تبصر سبحان من ادراكه الممار عن الهدى واكسه الكمال سبحان من منسترى مصلوبا وخاد للراهب والحليبا اسب جمله الهدى لخيري من للجنان ليصفي ميري داخل مي الى الكتاب سكور باق قاد لي كتابا على الذي قدمه ظلما خير الصلاه والسلام مني وجه ربي اللهين والهدى الى سواي لا الاخي من عدا الا ان لي بالمنتقى رب الخلوق ورائبا يقود لي مع الحليب الى سواي كل در وقدر في ابد باسم من يجري القدر للمنتقى وجدت فيه في عصر السنين ما خاد لي به الالالك الفنون يقود للماهي باسم المالك مخجل مكسوب وكل سالك الظاهر الباطن قاد صاهرا لي وباطن خديما باهرا لي يقود الهم عادل وعليم في كل شيء بمدينه العلوم لوجهه الكريم من السلام ما لا يزال ابدا مستطرا هو الذي متى يقول كن يكن وليكمل مرادي بكن ان انسان المبيه مهدوما لدى خير خبير لي اتاب الخلدا لوجهه استرى سراسين مهام ثلاثه ولي مناي جمهام يقود لي الى الجنان سمني وفي الجنان برضا والامن بي يقود كل من تهلخا له كما كليتي قد ادلخا صرف الدر لهداه الباقي وهذه لي مواهب الصباقي يصد لي بانه احب لي من غيره قطا وصان قبلي رسوله سيدنا محمد احب لي من كل خلق يهمد ووسيلتي الى الاحب ابدا خديما اي قل هبي تسليم من ساق الهدى لخيري على الذي به يصفي ميري اسقى صلاه خادر مقتدر على الذي كوني خديمه دريم ان ما سلام خادر مريد على النبي المنتقى الفريد امت من في رمضان دكسسي امنني من درر المسوسين اصبحته الاذا جميعا سجنوا ان خذ نهوي ولخير ركنوا قد مركونهم لنهوي بانا من قبل صوم جكسس تبيانا خصرف من قبله لخيري بلا انصراف لي وتم سيري على إلهي بقدر عصم سعد الأفيس الخابج المحسم بيني وبينهم بلا تسليتي الله يسر مدن ولا شروطي يسر صاحباي لي إن دلاهات بنية ختال كل من جهد الحمد لله سي الأسمان أذكره جل على الإيمان أعبده بدينه الإسلام أقن وبالإحسان استسلام يا ربي إني بكسو استعان فعجل النصرة والإهانة يا ربي انصرني بأهل بدر على نصارى حصروا بالخدر أبلي ما أختار فيهم عاجلا ولتنصهم ميلا لدري عاجلا إني أخاطب الذين نصروا خير الورى إلى الذين حصروا أيا جماعة الصحابة انفروا محبكم حسده من كفروا لكم ردا في نصره فعجلوا فإنه مستبطئ مستعجل له رجاء فلتحققوا الرجاء ولتمسوا له جميعا فرجاء ذلك حي على الله القدير وهو تعالى بالإجابة جدير يا أهل بدر سارهوا وكونوا لمن له لربكم ركونوا نصر ربي بكم الإسلام نصرا حسيسا رفع الملام أجبتم الداعي مسرهين إلى المجاهدة خاصعين أدام ربكم عليكم رضا ورحمة منه بحرمة الرضا محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام نادركم بجائه ملترا فبادروا لله نهوي ترام وجدت وجهي يوم مولد الرسول بكم لسل الجلال سارع بسول انصرفوا لنصرته لله على سبيل الجهود والملاهيم قوموا ودافعوا جميعا أني لوجه من فضل لكم بالمن إني بكم مستنصر في ديني لوجه من بجائكم يهديني توجهوا بنصرته لسل الجلال وصنصه أني به سوي الدلال لكم خطابي أيها الرجال فلتنصرف أني بكم أوجال بخايتي كون أساميكم مهين بفضل رب كونه لي مطمئن أيا رجال الله أني دافعهم لوجه من أن يؤمن أن مؤمن يدافعهم انصرفوا إلى الذين قد بخوا وطلبوا ملك البلاد وارتقوا لكم ردا أيضا من الله الكريم بسجرهم أني وأجر لا يريم ذبوا مهن أني بلا تأخير لوجه من يمن بالتسخير يا أهل بدر أنتم أحبابي لوجه رب المالك الأرباب نادركم لله في البهور فصارحوا بتعن في النهور يا أهل بدر أنتم الكمات وأنتم الحراس والعمات لا سال رضوان الكريم النافهم على جميعكم بجاه زافهم ويل لمن بارس رب العرسين المالك الملك السديد البرسين نهو إلى إدفاء نور الله بالكفر والحسد والملاهيم كونوا مهن مهي مهيني نعلا مناصروني لوجه من علا منهم تعالى رمت كونكم ليام في البر والبحر مهن كالوريام من أمكم لرحبة فيكم سفر ومن تكونوا ناصري هي انتصر ناريدكم منتصرا منتصر مستنصرا وارجيم من مالك جل الفتاح المرتجيم إن المجوس والنصارى رقبوا عن الهدى وفي سواه رقبوا ناديتكم مستنصرا وارجي من مالك جل فتاح المرتجي ان المجوس والنصارى رقبوا ان الهدى وفي سواه رقبوا لذاك بارس العليم المنهما وديه احمارهم ونحمام كل يسن انس الجلال ليس بربه من الضلال فجورهم وسكرهم خدبانا خص يروا اسيانه قربانا اهلتني ربي منهم بسلام وخطني بلا حساب او ملام رث الجميع لي باهل بدر فليكن بهم واهل قدر وجدت وجهي اليك اليوم وارجع ان لا الاخي لوما ليرطى هدايا الذين كفروا واسرقوا وجهدوا ونفروا يقودهم رئيسهم للخمر وللزنا والكل ادنى خمر جاهدتهم لوجهك الكريم بخلمي يا مهدي التكريم دعوتك اللهم ان تهينني على الذي اراد ان يهينني وجه جنودك الي عاجلا وتكفني يا مالك الدجاجلا افن لقوم صلصوك يا احد والكل منهم لهوى النفس التهت فصنع بكوننا حبيبك بلا سرك ولا ميل فصحيح نقبلا يا واحدا قد جل ان يكونا له سريك حبلي السكونا كفى بنفسك سوي التقياني اني ونجيني من الحسيان محاط ما بيني وبين المجرمين وفقت بيني وبين المسلمين قنيت بالله تعالى سرمدا مصليا على النبي احمد لو اكتب الصلاه بالسلام في اله وصحبه الاحلام سلمي محاط فصلمي بيغفر به وما حلي اني كفري تبت علي يا كفور يا كريم لفروا هب لي فوق ما منك اروم ابلي فراق كل ما نبسم ولي بارك في الذي اخذت وجدت وجهي مع المختارين واهل بدر لك سستارين اجب دعائي عاجلا وهب لي بهم من كما فككت كبليا انك رديت وحن المستفهم صل عليه وبي الخلق فهم لهب قبول نور دا انصر مدام وكن ولي وتكن لي سمدام مد حياتي باكبر ردام وارخد الحيز مربيا ردام وجه لي اللهم من سال يوم جمله ما احببت دون لوم الى دخول الجنه مع النبي سفيه كل اقرب واجنبي انت الحكيم الواسع الكريم لساك رمت منك ما اروم نبهتني في كونك الوهاب ابلي لذ الاهداء أبدي لذا الأهداء أن أحابام ناجي لك اللهم سار جائم فتقضي في سلام لي حوجائم أنت الحفيظ المانه المقيس وبك يا مقيس أستقيس لك مددت يا مكرم يدي بأهل بدر وبخير السيد لك توصلت بأهل بدر وبهم اجعلني رفيها قدري أبلي ما أصاب الله حساب والتهم ما لي كان سنتساب من كل من أحبني وبلدي وعبدا لرب طيب قلدي أنك رديت رب سدني هلمام وحملا يا من محوت الصلمام أنت الكريم لا أسأل شاكرا لك محوت الصلم والمناكرا أنت الكريم لا أسأل شاكرا لك محوت الصلم والمناكرا لسفهم ري بخير عافية وجل حياتي سات جمن شافيا مربيا بظاهر وباتن ملازما رداك في مواتني تفضلن علي يا مولايا بلم القصر وحبل الآيا تفضلن علي رب بالمنى أتى أرافق الخيار الأمنا قني في دارين كل ما يضر وفيهما أبلي كل ما يسر يسرت الاستقامة نور الطليم من لم يوافقني وسري سنتليم ناجيت فيك مدة مصليا على النبي بآله فكن لي يا ربنا لك دواما مني الحمد والشكر على ذي المن فقلت حامدا وساكرا لك وأرتجي منك دواما فضلك الحمد لله الذي قرقادني من وطني بروضه من كادني وخاب بي عن جملة الأكوان ولي سقر سوي العدوان وجادل منه تعالى بمدد أجو به استقامة محسدد وقفحني وهو خير من يقف ألسنة الأهداء ترن والأقف وجادل فيهم بنسر حسام فهو تعالى خير من أهزام أذكره بكلكلي وقلمي وجسدي وقفحني سلمي يا خير من ربا مريدا لا يريد سواك يا فحال كل ما يريد ربيتني فلاك سبري أبدا يا خير محمود بحق عبدا فرقني ترخية الأخيار ونقني من جملة الأخيار جلي بتي السير وأكسف الحجوب أني وسيرني فرحة النجوب أبلي ما رجعت يا وهاب يا من له الإياب والصهاب نقلتني من وطني دار السلام فردني لها مهافا يا سلام نقلتني منها لأهل التربية يا خير رب ولأجل ترخية وكمل التربية فرقني وردني لها ومكرك خنين وليهب بجاي أفضل البصر وليهب بجاه أفضل البصر وسيلة لك تلاسم البصر وصل بتسليم يا سلام عليه بالآل وطويل همريم عبدا خديما ماكسا في توبام وكفاني بها الخطوبام وليسق بلا حساب ما أسى في أبد والتقني ما لا أسى.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويتربي بأسامي الحسنى.

هب لي حظوظ الخلق في أسمائك وفي صفاتك وفي أفعالك، اجعل حياتي كلها في الطاعة وليهب تلازم الجماعة، لفظ كبائري مع صغائرك واغفر ظواهري مع ضمائري، إذا كتبت من عيوب نفسي وامحو ذنوبي وتفك حبسي، سقي ما طلبت بالأسامي بحرمة المشفع الإمام محمد عليه الصلاة بالسلام بآله وصحبه على دوام، إذا كتبت الدهر من تدبيري والنقض والإبرام والتقدير، يعفو الذي مضى من التحيل عني ما مضى من التقول، اغفر لي اللهم ما تقدم وما تأخر وما بينهما، اغفر لي اللهم ما تقدم وما تأخر وما بينهما، اغفر لي علمت وحدك في عمد أو في خطأ بعفوك، حتى أكون طاهرا من الدنس ولكت بالثواب في كل نفس، سقني بالقرآن والحديث إليك واقفني أذى الخبيث، ناجيتك اللهم بالتسعين والتسعي يا كريم لي آمينا، أمتني يا بر بالدعاء لكي تجوز لي بالعطاء، فتب فضله بها إذ لم تريد في سوى سوق كريم ما لم أجد، أردت أن تسوق لي منايا كلي في الدارين يا مولايا، دعوتك اليوم وأنت الأكرم من كل ما يجود يا مكرم، وجهت من جبني وجهي لك إلى أماتي بالرسول عبدك، هب لي به أن يا ربي أن لا أشرك بك ليادا واحمني بحفظك، بما حظيت من أسام حسنا هب لي وصول للمقر الأسنى.

إني أحمد مربي الوكيل ثم صلي على إمامي الكفيل نبينا رسولنا الحبيب شفيعنا قائدنا المجيب نجي الماح الفراء محمد قدائنا معا هنا مثل غد وآله وصحبه والتابعين. وبعد فالمطلوب أنت يا معين ليغفر واغفر لوالدي والجميع واقبل ولن نقبل سعيان يسر لنا جميع ما ينفعنا وكفنا جميع ما يضرنا يسر لنا جميع ما

كريم أنت من أخف حاجيك يا كريم وأنت منتهى شكائي يا عليم هيّ لي الدهر من أمري رشدا وكن وليّي

نحن عفاة واقفون كل حين هبابة لمناخ المفلحين خف جميعنا إلها خير ذات فخف فدك لنا خير مران سني علما وتقا وأدبا حتى أصير بالبرايا عجبا لإنصادي إلى الطاعات وسخر

ليسني شيئا سوى سترك بالتفضلي كل لي سرمدا ولا تكلني إلى سواك بل تولى الشأن أطيك يا غفور وأعوذ بك من الشيطان ربي وألوذ أصلح أموري.

ارزقنا ربي ابشر بيسلك ويسلكنا ربي انفع الطريق وكلنا الرفيق يا خير الرفيق وثقت يا حفيظ يا مانع بك ولست شيئا ابدا اشرك بك هب لي حجابا مانعا وسترا فقي بلاء وردا والشرا فقيتي بك

تولنا حتى نصير الصالحين كمصلحين مخلصين ناصحين. فقد في بابك يا ذا الشريف متجر الفضل حسن ظني لك التجأت وفرق.

آله وصحبه خير الصلاة يحبها منك إضاء وقبول يضع لخيك منية وصول وأن الله موهن كيد الكافرين وسقت بالله مع المختار بالمدح والصلاة ذا استتار أعانني ربي على عداياك في وثيم ساق لي هدايا قنعيته هو الكريم النافع ومنه ياتي هنا المنافع نبذت ما نبذته وبدلا كما يفوق النعم مبدلا الله أكرم وأعلى وأجل لا شكوري وحمدي وهو الجل لا شكوري وحمدي.

وجنلهم لكي يكرمني في البر والبحر وكي يلهمني. هو لي وهن كيدهم معا وراقهم بقاره وقمعا نحو جنابي وجيوشا جمعوا حين تلاب يدي اجتمعوا كما هم الكفي معا والسقرا كني ومن عن جنابي أخرا يقول سم لي اللعين ولي كان ربي المعين فهو قبو بغير مدفع كن أتله أبت مع المشفع إلي قاموا بالجنود والصراع وقال من يجرد للطلاع للجبن والحرص وللعداوة قاموا إلي وحووا الشقاوة كبر وجوههم على النيران وصرفوا عني بالخسران يصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين انصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين فيأتي ما عداي أيسام مني بجاه من هدى وكيسان أداهم مخيب للحسد ومنعوا من كالكلي وجسدي يوضم ربي لي في البر وبحر الشاكنا له بالبر نفاهم عني مصليا على محمد واطجي به العلا وأن الله مع المؤمنين وثقت بالوعد.

في غيره من مطمع نبهني منتبها فأشكر وبلساني وفؤادي أذكرك. نهيته من بدي الشعبان إلى آخر ذي الحجة وهو ذو الإلان، إليه أقبلت من المحرم بتوبة النصوح من محرم.

مني بجود وكرم قيسترا ما أخذ بيعه نبرا مع ذنوبي فانصرفت بالكتاب إني معصوما به من العتاب أنا رضيت وعن المشفع أغلي عدا بغير مدفع أزكى صلاته مع ما عليه بالسلام بالآل والصحب مصابيح الظلام أزكى صلاته عليه بالسلام بالآل والصحب مصابيح الظلام لله قد وجهت وجهي في اغتران إن العداق ذات بت ما اقتراب مجاهدا بقلمي وقلبي تنبارسه سفها بالقلب وجهتهم بصورة الأنفال وصوت التوبة نعم فاري مستنفرا مستنصرا بربي الواحد القهار نعم الربي قنوت علي كلمة الإله بقلمي متكلا وحدي على يا ربي انصرني على عدايا في البر والبحر

أو بالكتابك بلا عداوة ولا عتاب ويتكلي له به بلا فاضل وعمري تقبلا خطر الخيرات وانصرفت لا من فجل علي اغترفت يقودني التوفيق والإلهام لا باق له الإفهام هذا الغير الذي لم يرضيك بقي الحباب خدمة المفضل لوجباق قاد لي كتاب أتره بالعادات ذا كتاب كتابتي لوجه ربي الكريم يقود لي

وجت إلى القهار المولج الليلة في النهار. الله ذي الجلال والإكرام في شهره ذي القعدة الحرام. لو توجهت بقلب رادك عني وعن عنه وعني قد نفى أمرادي. لو تعالى الحمد والشكر بلا نهاية على فراق.

السلام بآله وصعبه مذهب الظلام، يا خير قاهر وخير ماكر وخير وهاب وخير شاكر، ربي ولشكر والتهب لي واشكري، رضي ولمكر والتهب لي واشكري، سري وجهري والتصفي فكري، أنت الذي سيرتني في البرك وحيث اجعلني باب البر، لستقي الذين باستدراجك تسببوا

المشفعيك صل علي أبيا خلقا فعيل كفتني عداء بأهل بدريك وتود النية تنير بدري ربتي بالذل في أعدائي فلقيت بالعز ومحو الدائين يا ستري فلك الشكر سرمدا كآخر معبود بحق

وصيتي إليك الدارين حبي له وقاني العارين إلا حمدي وشكري عليك كوني عبد وخديم من علان أرضي في طباه في دار السلام بخمة لوجهي تجل الظلام والعطان جماعة النصارى لله والقرآن كنزي صارا رجاني الله به وفزت في وفيه ما اشتهيت حزت على النبي محمد مصليان قم مسلما وفك عني كبريان محمد وسيلتي إلى الكريم علي بجاه جم لديه ما أرون علي إلى الحفيظ الرافع كوني معصوما مع الماء.

ثلاثة كل لخالق البشر كما يجتلى مبيعي ببشر يسري أمي كساء وأشبعا كما سقى ولي يسوق التبعا ربي حقق ما رجوت بالرسول وسق بجاهه لإلي خير رسول نفل له الوجود والقدم لغي الشيطان وهو ذو ندم كفاية لي البقاء والخلاف له اللعين والعداء بلا خلاف خف لي له القيام وجبا ومن وقاد لي منه عجبان أولم أنه أجيم وحدا كل من الشيطان فروا وحدا فر وحدا لله كل يأذى

يد الله وللرسول ولذوي الإسلام والقبول. كنت تسن إلى دخول الجنة خطي بلا أذن وغيرك فتنة، رأيت بالجزاء والأجور وبصاب عن أذى الدهور. فتني معك وبيعي رابحك، يهو إلي فائز وصالح. ربحت التجارة المتجهة، كمن ينقاد الجزاء ووجه. هدى الولون ويضا ويسرك، ويؤتى بمن هداه البر. تاب عليه من لديه غسلت، من عيوبي كالأذى فانغسلت. واجهني من ربي الكريم النافع الرحمن والرحيم. هذا نبش وأمان والصفاء، من نهاية الموج بأجل عرفا. هذه البقي زيادة الرحيم، أشكره على كتابه الكريم. قادني القرآن قودا لم يكن لغير الدهر، وقادني يكن كوني من لم يكن بعاجز. ما جادني من بوعد ناجز، هذا المكاره لغير الله قطعا ولا إله إلا الله. يسوق ما خلقه أو يخلق من الأذى إلى سواي المطلق. محلي لي جاد بالكتاب عني سوى الأمان والثواب، ويثري الباقي علي كليتي.

فيه الضمة بالمصطفى كل يدا فانضم هذا ما بنى إذا وفتح كما يقول أنا فانفتح بعلق في كليتي لي وكسر سلاح من كان يجاري فانكسر رفع دين المنتقى المشفع من جسم الأذى بفضل الأنفع يقود أفضل الصلاة والسلام بننتهن إلى نبينا السلام أتوا في الآل وصحب كسروا كيوس من لازم تحصر ما لا يعد من أمان وصرور بقي انكفى قديمه

كنيتي وشكر الميزان لم تداعي مدة المرتضيان أنحو عني دون سقط الأضيان مدحي له إلى جماد الثانية كل المحرم هدايا صافيا شكي بأنفع صلاة من رجب لختم الحجة جاد بالعجل أدي عني من له توحيدي بالمصطفى المقدم الوحيد أكوي لله وللرسول كب عداية وعطى بالسورين كل الكرم من هداني فضه وراد من عاداني نحن يسول ذكره الحكيم وقادر التقديم والتحكيم وجه لي علما وسعيا بأدب من كان لي بالأمن من غير ودب رسولنا صلى الله عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ساق مكاره إلى الأمين بجاه العظيم ذو الأمور وجهل الباقي بقاء صافيا أم يكون للأنام شافيا للمصطفى ليس العداء بحر الندام وجهت أمدحا كفت من فندى هذه

الحمد لله الذي قد رفعا يا نبي المنتقى فارتفعا نشكر على كتاب نصبا هذا الحسن قد كفانا وصبا نشكر على كتاب خفضا منساه

إلا حمدي وكل ضمان مع المنى له به فانضمان لا شكر لنا قد فتعا أبا الأمان أبدا فانفتعا هذا ربنا عداه وكسر سلاح كل من قلاني سلاح كل من قلاني فانكسر بارك لي ربي في جهادي كما عدي قبل نعم الهادي عضي عني من له التوحيد بخدمتي لعبده الوحيد كيس في القهار ما تعسر فلا سواي وأموري يسران آتي الرحمن والرحيم تلازمني في

أمدحه قد زحزحت فجارا. أهدني الله به من ظني كلا يقين فائزا بالمن. لم تداحي مدة مرتضيا عنه عني دون سخط رضيا. مدحي له إلى جماد الثانية من المحرم هدايا صافية. شكري بأنفع الصلاة من رجب كن قبل الحجة شكر ذو عجل. أضيعني ما رضيت عنه وقال لي سري.

يقول الكرم من هداني تذكره وراد من عاداني نعم يصول ذكره الحكيم إنشأه وقادري تحكيما وجئت كلي بالنبي العربي لمن حباني باللسان العربي لا تخطي إلى تعريف على عربية بلا تحريف سام ليس إزال الصمدا على شجعي الحروب أحمدا وجئت أمدحي إلى بحر الندى ليس العدا وراض لي من فندا الوصاية مدحا قبل وسنحني عدا أو كبل هديتي له كفتني العاران وخادت العدا إزعارا وإلى غير مضرة العدا قل أمني الأذى أو من عدان إلى سعادة شقاوة تحد وليس سعادة أهلها نحد سعادتي بلا محاء كتبت بغير الشك عند من قتلي كبد سعادتي بلا محاء كتبت بغير الشك.

الرحوم واجهني الأغم في الكتابة فرد باق صان بي كتابا إذا تلوت آية فر اللعين بعده لغير نحوي بالمعين لا تخيلي أبدا ما ساء ولا يؤمني الذي أساء هل أن الله في إني مهتدي ويرجعني لا أرى بمعتد ما توجه الشقاء والعداء ولا ألاقي من قلى أو من عدا ما توجه الشقاء والعداء ولا ألاقي من قلى ومن عدا ونظم الأرض العذاء بلا وصول لي إلاك فهي الباقي يقود للإلان يقود لي كن فيكون للجنان نظر السؤل لمطهر الجنان ينحو الخير والصفاء ويبرى من جهتي شفاء برعني القدوس من كل مرض وليقود أن ربي الغرض إلي القريضة والأجر ولب في العادات لا لي زجر إلى سواء جملة المعاصي مع المكاره وكل عاصي لا أنتهي إلي غير من يتوب أو تاب الله على من شايتون فوجه الكريم لي يوجهك كرمه وهو لي متجه هو الإله وهو الرحمن ورحيم منه للأمان أكرم بعد حمد ورضا بلا نهاية وقاد للرضا لي قعد واجبا ومندوبا مع أمام أبا حلي ولي أبان الأقمام لغي الحرام كالمناهين وانقاد البشر بلا تناهين كلي قال مسر لجزمتي ولسواي كدرات الزمن الحمد لله على إبدالي طلعت واشترى بلا جدال هم بعاتي لي اشترى بلا إخاتي وقعد لي تقبلا يقول كل الحمد لله ما صلاتي على بشير جمعان تقول كل

فانتفعت وقال الرافع فارتفعت والدنيا الودود ودا فاقا ولا يريني من أبى يفاقا وتمن لي أمور أحسى للمنتقى مسرة لا تحصى هب لي وجهك ما بعت إلى قلبه ما لا يعد من إله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله الحمد لله الذي هو الأحد قسم الله الذي هو أحد نبهني بأنه لم يلد ويسمى ولودا فطاب خلدي نفع عبادي الضعفاء يوم الأحد عني ولم يكن له كفؤا أحد أنا رضيت وعن المختار وهل بذ ملغد أستاري دعا مدادي إلى مدح الرجال ترضهم العدا لدى كل مجال دعوت ربي رضا أن يجريك لا بذل لأهل بذل ودوام أجر تفضل علي على رجال بدرك أبي الإضوال يتم بدري أكثرهم لديك ما لا ينفد كما بهم سخط ليك من يصفد لما سلكت بالصلاة والسلام ولم أكتب

عادي وليجد بأحسن المعاري ربي يجد لي بخرق العادة كوطني والكسب والسعادة أن قضيت ربي في الإذنين لمن بقيتني أذى الكونين نجيتني من الأذى عصمتني وأرجمت الورى عظمتني نعشك فؤادي والجسد إنك لي أصلحت كل ما فضل أصلحت عقدي وقولي والعمل وخلقي وسقت لي فوق الأمل لك السكوري على الجميع يا خير هاد نافع سميع لك خطابي شاكرا وراضيا فمن مراضيك لا أزال ماضيا هب لي في المختار ما أختار وفق ما أختار يا مختار أخذ لي ما شقت في الثلاثة اثنين والرباع والثلاثة بسعادتي لديك يا كريم وثبت انسق لي فوق ما أروم نجتي خيرا من أغاثا كنت للأدل والبغاثا أكنطني بك

أديت عنك وعن المشفع شئت أنك الكريم الأكرم القادر المقتدر المكرم أديت عنك وعن المشفع صل علي أبيك بينفع سكتك اللهم في الخميس اغطي الأمير في الخميس خيتيه البحر وحدي وحدك ويأنجت هناك وعدك ربيتني رقيتني وجدتني وصلتني سري وسؤلي قلت لك أعطني لفتن وزدني وزدتني سعة وهمدا فيك تزيد توسعة هديتني من ابتداء جيسسي فيقضى الحساب عام زيسسي أشكر كل لي جمع فلق بيده ويوم الجمعة كي تشارك

أحمد من قدمه المقدم وثمدا تاته من الخدم باقي اللهم في عقائدي هو القول والفعل فأنت قائدي أنت الذي أخرجتني يا ربي وبعده أدخلتني بالحب لك خروجي ودخولي يا جليل ولوسيلة حبيبك الخليل لك خطابي به يا أكرم يا بر يا رحيم يا مكرم فتح فتحا لم يرى قط وعود لن يرى لمن حياتي سيرى الظلم بهم بشري قد قال خير المنزلين لي بخير المرسلين وبالسحاب الأجملين خدمة خير البشرين قد قال خير

ترين ديني حب الله مع حبيب العدا قمع ثنية والمنا جمع بلا أدن أو كدري نفاد غير الظلام.

قدي مبق أونيا لمن أدام صونيا بي عن المكدرين هذا الشقاء والعيوب باق يعلم الغيوب لغير ذاتي والجيوب صيب عن التكدرين هذا المرض

يرى أميرا وخيرا من قلبه تحيرا في الله مبقي بشري أبابت رب العالمين.

نايتنا الرأس العظيم بالحب مع الدر النظيم ولي كان بعظيم وصالني أن حسدين نعى بتوحيد الأحد قلبي يا رب الملتحد ولم يكلني لأحد في سفري وبلدي إلي قاد في السفر خلي وحبي بظفر مستغنيا عن النفر بجندي في خلدي ذبحني مبارزون وفيض ربي بارزون ابني سلاي بارزون جند العزيز الأحد ذبحني من اعترض ومن لقلبه مرض ولي يقود

هدية الله المعين ساقت لغيري اللعين ويمب الله يعين من شاء في غدين مد لي الله البشر بجاه سيد البشر.

بكتب ليست ترين أنارها ولي يروم أحمد خير الصفدين الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملأ المكملين عن روحنا والجسدين الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملأ المكملين عن روحنا والجسدين وكلمة الله هي العليا تولى المعين والأذى والقدر لغير عمري ونفاها القدر كتابتي قبل أداء أهل الكتاب كيبد ما نحاني من عتاب لمن حني عند ذوي المدافع إلا إن

تنزيل ذي الجلال والإكرام تدعى عدايا قادني مرامي أنا الله لدى تغربي ما لحياتي قاد خير القرب لقنني قبل لسان العربي هذا الجزائر النبي العربي لقينا الله بلا إماتة ولا تزلزل ولا شماتة أجابني بما نفى عدايا وقادني النصرة والهدايا عبادة من جل عن التعددي لخالد بركتي ومددي هديتي زحت الخناسة ورفعت بربنا الجناسة يقود للثمن هاد الأمين وزابت الأمين حقا لا يمين أكرمني الله بكون الذكر معي بلا سبيل وغير مكري للمنتقى قدت بلا تغرري ضال قمة حمد عن غرري عني باع ثابت الأمين وانقاد للتثبيت والتأمين لا ينتهي لعمري عنائي كن قاضي البقاء والغناء لا ينتهي لعمري عناء وانقاد للبقاء والغناء يقول لي من جل بالتمليك من جاد بالتمليك من سيما قاسيت في الملوك يقول لي من جاد بالتمليك من سيما قاسيت في الملوك يا عمري ما للقدر وضعه لغير نحو القدر واجهني إلى الجنان الله بسم لا إله إلا الله إلي قال الله أسماء الضمين وإني له أفوض الأمور نايت بالقلب واللسان وكان بالفضل والحسان نايت وقبل التناجيا ولي قضى بغير شك حاجيا ناجيته

وإنه الحميد والشكور إن يقاد العلم والحلال توزحزح الغرور والإضلال. هديتي من هديتي من ومن خير البشر فقل إلي إلى سواي 19 علمتني بقل هو الله أعد فعلي مغني خير هاد ملتعد لينتهي قلوب يا قهار هذه لم ينحو انتهار لقيتني بلغمات سرمدا أمسك لي أذن أو كمدا أما تيتمينك من لا يهضر لغير شيء إذن أو قدر مكنتني في كل ما اخترت ولي في كل ليادي قرت أجبتني إجابة المقتدر يا ذا الورى يا ذا القضاء والقدر لبدر الكريم لا توجه شقوة ولي فلا أوجه غيبت كل من قلاني والحسد لغيبت كل من قلاني وحسد قلغ إن حبي مبيعي ما كدد يشكد كل يوم مدادي والقلم أبقيت روحي كفيت للألم أشكر كريم مدادي والقلم أبقيت روحي كفيت للألم وظيبا يا صاح يا حب أسماء الضمير عاطفا يوده الأمير باقي في كليتي يا الله لي بلا إله إلا الله وإن الله علام الغيوم واجهني من الخبير الغيب وجنتحي لقلبي ريب أكرمني العليم والخبير كنا به فارقا التدبير نفعني لكل الشفارين أم حنيف عليها كفان نزعني القرآن باق أنزل مخدا لي القراء والنزل إلي بادر جزاء الله واجر عبده رسول الله أم حنين ضر ولا جوا ولا أجل كل شاكل من خولا أم حنين إبليس أو معاد مدرني عدا غدو كعاد آل الله قلوب وجلب قلي نازعا من غير ضر فن جلب هديتي من مالكي قد زحزحت تلغي الأذى وفوزا منحت على شكر الله بالتلاوة تبلي يعلم والحلاوة يقود معي السر القلب وينفع الجسم ويكفي التلبى يقود في الذي لا يخفى علي ما على سواي أخفى إذا تنقل أجور الصالحين هو الصالحات ذا رباح كل حين ملكت الحمد وكل الشكر هو الصادني عن الفناء والمكر الحمد لله بلا انتهاء على النبي وعلى اللهاء لا خطابي شاكرا وراضيا وكان لي وقاد لي أغراضيا غيرت ما لم تده لي إلاك سواي أستمد الأدم تدل إلى يشكرك القلم والمداد وجسم يا من عنده الأمداد واصل عظمك في ذا اليوم وإنني عن سلعي ذو صومي بعد فتح فيه الغيب قيم فارق فؤاد.

الشفاء إلا قد غلوت خلا حبان ويشنحني سوى من حبان إلا بي وجهت شيئا يرضى إبات الله جل قرضا أقطاد بالله كون العبدا خديما به الخيور أبدا يا ربي مديت بالخدم ولا يريني ما يودي للندم محارش الله كلما قصد في من أذن ولا ألاقي من أصد حوثي بأفضل براء كل سنة بخدمي وكان لي بالحسنة سام لوجهي محضر علي لي يوجه الدر نبي أحمد حاز السبقة قلت نوبة جميلا يبقى أقمت لا حي له والصلوات مع السلام لا ألاقي هفوان نبي أحمد حاز الفقرة كي خدمه غدا لي زخران ما شو البشر علي من سبيل يسمع لسواي والقبيل له باق لا يزال الصمدا إلى صاحب يلاقي كمدا له باق لا يزال الصمدا إلى سواي يلاقي الكمدا سلوم به تعلق الحفيظ من كل شيطان ولي قلب غليظ بر عن الباقي من الأسوائين مستغيب بالصح عن دوائين اخي رجائي الكريم خيبة أدخلني خير البرايا جيبا مصفى خير الصلاة والسلام بلايات كما محى الملام محى رسول الله كل ما زبد من ضر ثم أمين قد كبد إن

0: محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه. حمد ربي عليه حمدا هي نفائل الأمير الهمدان. سفيها من بارس ربا أبقى ما شاء أولاه أولاه رضا والسبقى. سفيها من بارس ربا أبقى ما شاء أولاه رضا والسبقى. كنف العزيز الواحد المنتقم ساقي الأمير أجل النقم. نفي العزيز الواحد المنتقم ساق الأمير لأجل النقم. يسوق المالك والزبان وكل منهم آخذ بالناصية. عليت إلي ردت خائبا فعزاء الحبيب غائبا. من الإله والرسول قد بري لا يزال زائدا لعبري. لولا وموت ثم صرفا مع الله وعنه لن ينصرفا. يعلم الأمير أني الخديم في المنتقى عبدا لربي القديم. يعلم الأمير أني الخديم في المنتقى عبدا لربي القديم. برئ منه العالمون الضرا ولا يفارق دواما ضرا. يمقته السلطان والنصارى في تابوت قبر صارا. كلا شكري بعد حمد قزبت مصيعا الذي الخب كبد. انقادني من إله الفضل والكرم بالصف إني الدهر محترم. لم يصيب العلي قد قادني بدلا وليتوجه ما تسكو به الخدم. لم يتفيد كش ما لا أبينه كان بعدما قد بعته عدم. الله لي قاد ما يبدو مستترا من كش آم حج القلب والقلم. لقال شرع النبي المنتقى كرما وقاضي من الشرط ما به ظلم. إلا يحمني ويضواني بلا كدر على كتاب عزيز زانه الحكم. هو الكتاب لي أغب فيه هدى ومن هداه العليم النافع الحكم. أنقاني الله من عب وكرمني وشنح جنابي موت أو لمم. في كل باق يصفي لي بقى بمنم وشنح جنابي خوف أو غمم. أشيه من قال لي من قالت الكرماء لو مرام على مد عدى الندم. أضيع لعلي سوان الله وانصرفوا كلا سوانا وكل ساقه ندم. إني خل أحب الذي كرما يقاضي من فضل معه قرم. إني خل أحب الذي كرما يقاضي من فضل قاده الكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الإله قد بدأت راجيا منه تعالى أن أكون ناجيا. سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المستوى ذي الخدر. محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه جال السلام. أسأله بحق بسم الله تسخيره لي ذوي الملاهي. له توجهت مع الرجال أسد العيد المزحسه الأوجال. له توجهت بمن قد صبروا على العدا ومن سواه أدبروا. هو الذي نصرهم وأيدا وجاهدوا العدا جهادا جيدا. أكرمهم بالعفو والغفران إذ قاتلوا العدا ذوي الخسران. له توجهوا بالاحتساب وكرموا بعدم الحساب. رضي عنهم المكرم الغفور إذ ذوهوا بإذنه ذوي النفور. حط الكريم جملة الخطايا عنهم وساق لهم العطايا. من أمني من العدا بغدري فهو مبارز لأهل بدري. أكرمني الله بكونهم معي وليس لي في غيره من مطمعي. ناجيته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي. أسأله وهو الرحيم أن يجيب جملة ما مني بدا فهو المجيب. له تضرعي له التجائي وأرتجي اليوم قضى حوجائي. رجوت من رب رحيم كان لي وخادني له وسري صان لي. حظي في الدارين ما أشاء بكونه يخلق ما يشاء. يسوخ للمنى بلا حسابي كما له كل يد احتسابي. مصليا على النبي محمد وآله وصحبه والحمد يا ربنا صل صلاة لتكون بها بتسليم به أهو السكون على النبي المصطفى محمد والآله وصحبه وخدمة أحمد بجائه وجلبه جميع ما صدر مني قائدا لذي عما وجل حياتي به شفاء وهب لي الإخلاص والوفاء يا ربنا صل صلاة تكشف لي بها جملة ما أستكشف مع سلام دائم تسلم به جنابي من أذن فأسلم على الرسول المنتخى محمد وآله وصحبه يا صمد وجل به نظمي ونثري عندك خير عبادة وهب لي رشدك يا ربنا صل صلاة تذهب بها لغيري العدا فتذهب بلا توجه إلي سرمدا على الذي حاز المزايا أحمدا وأبدا سلم عليه يا كريم بلال والصحب ويسر ما أروم لأبدا والتقني ضرر ما خلقت أو تخلق يا من كرما وليكن في كل شيء أبدا يا خير معبود بحق عبدا جد لي بالتوفيق والعبادة وبالتأدب وبالسعادة وبقيام الليل والصيام كما تحب ولتطب أيامي وفي بارك ولتبارك يا خدم في خلمي وليهب مجدا يدوم وجل جميع ما كتبت أكبرا رضا لديك كفعال الكبرى وصل بالتسليم يا محدم على الذي له دواما نخدم لوجهك الكريم وهو سلمي بلال والصحب وكل مسلم ما دام من يحمده يحوي البقاء وبمناه للجنان سبقا وجهت وجهي إلى القهار المولج الليلة في النهار الله ذي الجلال والإكرام في شهره ذي العقدة الحرام له توجهت بقلب راضي عنه وعني قد نفى أمراضي له تعالى الحمد والشكر بلا نهاية على فراقي البلاء هو إلهي وولي سرمدا وصرت عبده خديم أحمدا خير الورى صلى عليه بسلام بآله وصحب مذهب الظلام يا خير قاهر وخير ماكر وخير وهاب وخير شاكر رض لي ولمكر والتهب لي واشكري سري وجهري والتصفف أنت الذي سيرتني في البر والبحر فاجعلني باب البر لسخر الذين باستدراجي قد فارقوني بلا إخراجي منك أروم يا معيد العودة دنيا أخرى بالرضا والخودة أبقيتني فيك مع المشفع صل عليه وبي الخلق انفعي كفيتني العدا بأهل بدري وصرمدا لي تنير بدري ربيتني بالذل في أعدائي رقيت بالعز ومحو دائي يسرت لي فلك شكري أبدا يا خير معبود بحق عبدا نجيتني وليكن يا ربي وصليا على إمام الأنبياء وسعت بالله مع المهتار بالمدح والصلاة ذا استتاري أعانني ربي على عدايا بهم وفيهم ساق لي هدايا ناجيته وهو الكريم النافع ومنه ياتيني هنا المنافع نبذت ما نبذته وبدلا لما يفوق ظن نعم مبدلا الله أكرم وأعلى وأجل له شكوري وحمدي وهو جل له شكوري وحمدي ولا أبقي سواه سرمدا معولا له بقية مكوثي ذاكرا بقلمي وبلساني شاكرا هو مرادي لا أريد غيره في السر والجهر وأبقي خيره منه أروم روضه عدايا لأبدا وزيده هدايا وجهني لهم لكي يكرمني في البر والبحر وكي يلهمني هو الذي وهن كيدهم معا وراضهم بقهره وقمعا نحد لخير مكاره بلا توجه لي وغير قبلا كفاهم الكافي معا وسخرا جميعهم وعن جنابي أخرا يقودهم ثم لي اللعين ولي كان ربي المعين دفعهم خبل بغير مدفع حين له أبت مع المشفع إلى سواي بالجنود والسلاح توجه مع شقاء وطلاح لغير النهوي وجهوا العداوة خاموا لغيري وحووا الشقاوة كبت وجوههم على النيران وانصرفوا عني بالخسران انصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين فجأتني بما عداك أيسا مني بجاه من هدى وكيسا رجاؤهم محيب للحسد ومنعوا من كلكلي وجسدي يروضهم ربي لي في البر والبحر شاكرا له بالبر نفاهم عني مصليا على محمد وأرتجي به العلا وسخت بالوعد الذي قد صدر من الكريم من كفاني الكدر الحمد لله الذي كان معي وليس لي في غيره من مطمعي نبهني منتبها فأشكر وبلساني وفؤادي أذكر ناديته من بدء شعبان إلى آخر ذي القعدة وهو ذو إلى إليه أقبلت من المحرم بتوبة النصوح من محرم له متابي من المناهي في عام هيشش بلا تناهي لوجهه تركت مكروها وما أشكل ساكلا صراطا أقوما هو الذي مني بجود وكرم خد اشترى ما قلوبيه بيعه برم مها عيوبي فانصرفت بالكتاب إليه معصوما به من العتاب عنه رضيت وعن المشفع إثراد للعداء بخير مدفع أسقى صلاته عليه بسلام بلال والصحب مصابه الظلام لله قد وجهت وجهي في اقتراب عند العداء ذا توبة مع اقتراب مجاهدا بقلمي وحلبي من بارزوه سفها بالقلب واجهتهم بسورة الأنفال وسورة التوبة نعم فالي مستنفرا مستنصرا بربي الواحد القهار نعم ربي نويت إعلائي كلمة الإله بقلمي متكلا وحدي على يا ربي انصرني على عدايا في البر والبحر وزد هدايا ناجيت راجيا فحقق الرجاء وصليا على النبي وفرجا ناجيت مولاي والنبي نعم المولى كل له لأنه بي أولى عليه أثني سرمدا بخلمي وبلساني ناجيا من ألمي مسكت بالكتاب ذا خنائي به وعني قد نفى عنائي أسلمت وجهي بالكتاب للجليل أعبده أخدم حبه الخليل له علي الدين مدح وصلاة لوجه من لي ساق أفضل الصلات محمد صلى عليه الله بلال والصحب ومن تلاه وسيلتي لله في الدارين حبي له وقاني العارين لله حمدي وشكري على كوني عبده خديم من على أرضيه في طوبى وفي دار السلام بخدمة لوجهه تجل الظلام وليت عن جماعة النصارى لله والقرآن كنزي صارا نجاني الله به وفزت به وفيه ما اشتهيت حزت على النبي محمد مصليا مسلما وفك عني كبليا محمد وسيلتي إلى الكريم أهوي بجاهه لديه ما أروم أهوي به لدى الحفيظ الرافع كوني معصوما مع المنافع لجأت لله به مجاهدا جهاد صحبه مع مهاهدا نبست جملة المناهي العامة لوجه من قد كان لي إنعاما صرفت كل لخالق البشر ومني اشترى مبيعي ببشر يسر لي أمري كسا وأشبع كما سقى ولي يسوخ تبع ربي يحقق ما رجوت بالرسول وسخ بجائه إلي خير رسول أنسيت بسم الله في المقدمة على الذي على سواه قدم الحمد لله الذي جعلني معجزة للمصطفى في العلني أشكره جل على ما وهب من المنال وعداي أذهب أشكره جل بلا إخراجي ولا عداوة ولا استدراجي أشكر ربي المكرم المعين ولسواي ينتهي كل اللين أشكره على النبي المصطفى عليه صلى بسلام يصطفى أسكى صلاة ربي المقدم على النبي المنتخى المقدم أبهى سلام ربي المكرم على الرسول المجتبى المكرم أبقى سلامي الذي له القدر على المشفع الذي محى القدر أنما صلاة بسلام سرمدا ممن كفاني كل من لم يحمدا أقودها للمصطفى محمد في آله وصحبه والحمد اسكى سلامي من اليه كليا على الذي يجعل قصرا خليا انفع من بايعه معاهد وخير من رافقه مجاهد احمدنا المختار صلى الله عليه في الال ومن والاه اجل من رب المريد تربيه وخير من رق المريد ترقيه احمدنا حبيبنا الكليم من كونه خير الورى معلوم بتت بيني وبين المجرمين مهاجرا لله والهادي الامين بايعت خير الخلق تحت الشجرة في البحر قبل وكفان الفجر بايعه القلب مع الأقلام كمثل بيعة المال الأعلام بايعت بالقلب وبالمداد وخلم البشير ذا الأمداد بعت الذي اشتراه باق لي وهب ما شئت منه وبما بعت ذهب بان لي اليوم تقدم النبي فلا أزال في الثنى بمطنبي بخدمة المختار صرت جارا باق مخيت فيه لن أجارا بخدمة المختار ودتني الصحاب مع الملائكة طرا باستهاب بخدمة المختار سرت بشرى للأنبياء ورسل أهل البشرى بجلني في البر والبحر معا ثناء من برا وبحرا جمعا برأني الخدوس بالمختار من عيب نفسي مسبلا أستاري بارك ذو الجلال والإكرام في ضيقه الفائز بالمرام بالله آمنت وإني مسلم وتي إليه ما اعترضني ظلم بالله آمنت وبالقرآن وبالرسول مورد الضمان بجاه أحمد خليل الله ساخ لغير الله كل الله تاب علي ربي التواب بجاه من سماته الأواب تعب غربتي أزاله الجليل بشكر وبامتداه للخليل ترسي عن الأمواج والنصارى مدح شفيع قد هدى الأنصارى تعصل لمن ينمي إلى الله الأحد الصمد الفرد المبيد من جهد توالدا فقل هو الله أحد تصرفه عني من يوم الأحد تبا له تبا له أف له ويل له ويل له تبا له توسلي بسيدي وجنتي وعزتي وراحتي وجنتي ترسي في دنيا وفي أخرايا عن الأذى وساق لي بشرى تسليم حي لا يموت أبدا على الذي به وقان الكبدا ثواب ربي وجزاء المصطفى ليجودان بخرب واستواء سلمت أصلحة من قد أشركوا وصلسوا وألحدوا وفركوا ثبتني الله الذي لم يلد وليس مولودا فطاب خلدي ثعبت ماء خلمي مجاهدا بأهل بدر في العدا معاهدا سقفت في تغربي مخجلما رمت وفارقت العدا والعلما سععت ما طلعت قبل غربتي بفيض من يكلأني في تربتي سلعت أرؤس النصارى بفيوض تقود من بارزني إلى فيوض فكل الذي يبارز الله الحليم موتا يقود لعذابه الأليم ثقلهم عن اتباع المصطفى يجرهم لكل شيء يتخى ثقل في قلوبهم رجوع عن الذي به يجيء الجوع صبور غمر خر بالدينار وبالدراهم يرى في النار ثواب ربي جل في الدارين مع جزاء سيد الكونين سمدي خضم من بهما قد صار وساسها عني أذى النصارى ثبت صلاتك مع التسليم ربي له وزد به تعليمي جزاء ربي الكريم الأكرم جاد بما رمت وما لم أرمي جزاء جنتي عن الأعداء وجنتي عني أزال دائي جاد لي الوهاب بالهبات وجاد لي الشفيع بالنبات جزى الإله المنتخى خير الجزاء في الخبر والنصر وفي وقت الجزاء جذبني الأكرم عام جيششي وكان للودود عام حيششي جسمي وقلبي ومدادي والخلام لمن هداني بأفضل الكلام جعلت كلي سرمدا وديعا لله خادما لذي الشريعة جست الصراط وجميع العقوب بكن وجاد لي بخير من خبي جاد لي الأحد يوم الأحد من بعد ما جاهد كل ملحد جهرا بما أحجل كل ظني بكونه ذاكر من ومني جميل تسليم بلا انتهاء على النبي أحمد ذي البهاء حمدي وشكري وثنائي سرمدا لمن حباني بامتداه أحمدا حمدي لذي الجلال رب العالمين وصلواتي على الهادي الأمين حجبني الحفيظ عن أعدائي وراضهم لي وأزال دائي حسني عن الأعداء شكر الله مصليا على رسول الله حبي لله وللرسول والمسلمين ووجدت سولي حسن ثنائي للمجمل الحسن خير الورى جد الحسين والحسن هباؤه قد جاءني في غربتي ولي يوجه المنافي تربتي حرسني الله بمته المستوى وارتجي بمته خير استوى حرص النبي المنتهى علي قد كف موتا قد نهى الي حتى عيوبي مته خير مرسلي عليه تسليم الغفور المرسلي حاط جنابي باهل بدر رضي عنهم واجل قدري حسن صلاه وسلام سرمدا على النبي الهاشمي احمد خاب رجاء من طغوا واخرجوا وحربوا دوري حين استدرجوا خزي وخسران وموت عاجلا تبيدهم بكونهم دجاجلا خسر من يبارز المنتقما بظلم من النفس من لم ينتقما خسر من يبارز المنتقما بظلم من للنفس لم ينتقما خروجهم عن ملة الإسلام يقودهم للموت والآلام خراب دورهم بأم ملدم يجلسني في وطني ذا خدم خبرني العليم والخبير وكان للأكرم والكبير خبيئتي كون الإله والرسول لأبد وقد وجدت خير رسول خطيئتي بالمستوى قد بدلت هدى ورحمة وأني غسلت خد الذي ليس يكون ساجدا وحد من يخرب المساجد خصوفه يجره لطلم خصوفه يجره للطم كما يجر نفسه للفطم خانتهم السيوف والمدافع وما لهم في أبد مدافع خير صلاة وسلام أبدا على النبي وكل هاد عبدا دعوت خوما ثلثوا موحدا لمالكي والكل منهم الهدى دعوتهم لربهم خمس سنين والكل منهم ذا وباء وجنون دماؤهم طريقها أقلامي مجاهدا مع الملا الأعلامي دعاهم إبليس للإخراج حين نحوا الدوري باستدراجي دمارهم ينسيهم الإخراج وجهوا في البحر لي خراجا دعوت ربي بجاه البر والنيتي قدمته في البر دعوة مضطر غريب ظلما مجاهدا لمن أبى أن يسلم دمدم على العدى الذين ظلموا وبيبشر الذين أسلموا دعائي يستجيب بخير الأنبياء والأنبياء والأولياء يا ربي دعاك ضيفك الذي قد جاهد خديم عبدك وفيك عاهد دعاك عبد ذو اضطرار وحدا فرد له بالمستوى من ألحدا دائم تسليم مع الصلاة عليه في الآل ذوي الصلات ذل الذي أبى اتباع أحمد وسلم الله الحليم الصمد ذلة أغلف غدا صريعا في داره ويأكل الضريعا ذل الذي بارس قادم النبي ذلة غلف أغسيت في الطنب ذلك وعد من كريم منتخم لمن لنفسه أبى أن ينتقم ذببت عنه كل مشرك جحد مجاهدا بقل هو الله أحد ذلي للفرد الذي لم يلدي وليس مولودا أطاب خلدي ذلي له أذل للرقابة وعن فؤادي كشف النقابة ذكى عقلي وازدياد علمي وأدبي وعملي وحلمي ذكر إلهي بمته المنتقى عبدا خديما وأنا لن التقى ذبحت غلفا ثلثوا يوم الأحد بخنجر التوحيد عبدا للأحد ذبحتهم بقل هو الله أحد لوجه من ليس له كفا أحد ذكرت ربي مصليا على سيدنا محمد عين العلا رجوت ربي وحقق الرجاء وصرف الغلف وهمي فرجا رمت شكوره بخدمة النبي مصليا ومثنيا في تنبي ربحي كون الله لي وكان لي بالفضل والمن والسر سان لي ربحت في البيع وفي المتاب وجاد للوهاب بالكتاب ربي صلي ولتسلم سرمدا على كريم من كله قد همدا ربي صلي ولتسلم أبدا على الذي ازدان به من عبدا ربي صليا بلا انتهاء على شفيع آمر وناهي ربي سلم بعد أن تصليا على الذي به رممت كليا رحمن صلي سرمدا مع السلام على الذي جاء بأحسن الكلام رحيم صلي كل شهر وسنة مع سلامك على ذي الحسنة ربي بجاه العظيم سخرا للعدا معا وللخير خرا زنت قصائد مجاهدا لدى من نسبوا لله هم قاولدا زادهم الواهد في الدارين ما يرسل عارين والنارين زمامهم يقوده إبليس لما به القدر سران والتفليس صفهم إلى عذاب النار بغير درهم ولا دينار زعفهم عدل عزيز منتخم ينصر من لنفسه لا ينتخم زهدت في هجو النصارى الغلف الهالكين الأخبياء الخلف زففت أبكار خلامي للنبي في غربتي وسفري وطنبي زنت له قصائد الأمضاه والصلوات وملا أقداه زنت يدارين كوني مادها للمصطفى الذي كفاني فادها زحلف لي ألفا بغير كسبي وسيزيدني فذاك حسبي زيادة الصلاة والتسليم على منيل المال والمعلوم طهرني الخدوس ذو الكونين بالطاهر المولود في الاثنين طهرت من لغو ومن عيوب وارتجيت لازم الغيوب طيب نفسي كوني الخديمة للمصطفى الذي حوى التقديم طه سروري سرمدا وجنتي عن الممات والأذى وجنتي طيب سنائي وصلاتي بسلام للمصطفى الذي نفى عني الظلام طيب سلاميك إلهي أبدا وسعهما لخير من تعبدا طبر زدي وعسل التلاوة ومته من يديم لي حلاوة طفظت غلفا ثلث الجليلا بمته من جعله الخليلا طرمدتي قد محيت بالذكر وبامتداه المستوى والشكر تحمر مته المنتخى سقائي وجاد لي بالبرء والبقاء طرد عني النصارى واللعين ربي بمته المستوى نعم المعين طلبت أفضل صلاة منه له به وقد رديت عنه ظفرت بالآيات والصهاه والفقه والآلات ذا سهاه ظفرني الوهاب بالكتاب وسنة المزيلة العتاب ظهر لي أن رسول الله وسيلتي قطا إلى الإله ظهر التجاء لله بالمختار وآله وصابه الأستار ظلم نفسه الذي لم يعتصم بالعروة الوثقى الذي لا تنفصم ظلي وحسني سرمضا ووطني كون الإله لي وطابعتني ظهي في الدارين زوجات النبي ولا أزال في الثناء بمطنبي ظللت في تغربي مجاهدا مبايعا بخلمي معاهدا ظللت عبد الله خادم الرسول صلى عليه وحباني بصول ظلمني الأعداء أهل القدر وكفهم عني أهل البدر ظفرت بالإنس وبالجوار بمال يختير بلا بواري ظمئي وجوعي وعري بالصلاة على النبي انتفض وفزت بالظلال ظل كتاب الله كف الحر عني وسرمدا يقيني شر ظفرت بالذي عن الأخران غاب من البشر والغفران فراني كتبت أن الله جل أحد وصمد وهو للملتحد كتبت أنه تعالى لم يلد وليس مولودا ويسكي المجتلد كتبت أنه الودود والأحد جل ولم يكن له كفا أحد كتابه خزينتي وجاري وفيضه جل لصدري جاري كسبي توحيد إلهي الجليل وما تحبه وسيلة الخليل كرمني الأكرم والمكرم بكوني العبد له وأكرم كرامتي حب الإله والنبي في غربتي وأوبتي وطنبي كتبت شاكرا على ما جمع يوم الخميس لي ويوم الجمعة كتاب ربي وسنة الرسول ليسوقان دواما خير رسول كلي لله مع المختار وأهل بدر صحبه أستاري كبت كبت ذو الجلال والإكرام من أحرج وفزت بالمرام كتبت ذا تحدثا بنعمي تجوئني من خير معن منعم كنوز أفضل صلاة وسلام أرومها للمستوى من السلام
0: من اشترى قبل مبيعي في صفر ناجاني المقدم الباقي الولي بثمني قبل الربيع الأول إلي يوصل بلا مفاخر رب المنى قبل الربيع الآخر ليكسر العلي قليلا في ثمني عند الجماد الأولى أذا ما أعطى قطوفا دانيا ما بعته قبل الجماد الثانية هذا ما يخلد العجب أن يباهي الأمنا قبل رجب

هو سلي قبل انتحاش شوال يضعوا هاد النيقاد الرشد وصلي قبل انتحاز القعدة أزم أسلعتي مني للحج معنى المنى مع المنى إلى انتحاز الحج إن قد البعض ما دل على يرضى بعيد ومشتر على نبل سبعة بنبزها مان تنحي النيران باق قمعان النبست في السر وفي العلانية ما نبزه لي فتح السمانية إلى سوادات تحى الدلجيك.

لم ينحني كفر ولا فسوق أو مشرك أو ما أذى يسوق هداني الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان لا ألام. إذا انتحى الحرام نحوي صرفا بواجب لازمته فانصرفا سكت ربي بمندوب صرف لغير المكره قطعا فانصرف ترسي عن الغفلة والمفاسد قرن باع مانع من فاسد هدي بتوحيدي

الآن أجبت مدعي مسيعينا إلى المجاهدة خاشعينا أدام ربكم عليكم الرضا وهمت منه بحرمة الرضا محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام محمد

كبدوا لله نحوي الطران وجهت وجهي يوم مولد الرسول بكم لذي الجلال سايعوا بسول أي صيفوا نصرتي لله على ذوي الجحود والملاهي قوموا ودافعوا جميعا عني لوجه من فضلكم بالمن إني بكم مستنصر في الدين لوجه من بجاهكم يهديني توجه بنصرتي لذي الجلال وتحطوا عني به ذوي الضلال لكم خطاب.

أي في البحور، فسارعوا بالطعن في النحور. يا أهل بدر أنتم الكمات وأنتم الحراس والحمات، لا ترى رضوان الكريم النافع على جميعكم بالجاه الشافع. وإن من بارس رب العرش المالك الملك الشديد البطس، نحو إلى إطفاء نور الله بالكفر والحسد.

ربي محوت فالذنوب يغفري مي وما علي عني كفري تبت علي يا غفور يا كريم لقد هب لي فوق ما من كارون هب لي فراق كلما نبذت ولي بارك في الذي أخذت ولا توشي مع المختار وهل بدي

للمشفع قد اصلئوا بي الخلق نفع لاب قولا ورضاء سرمدا وكن وليي وتكن لي صمدا مد حياتي باكبر الرضا ولقد العيش مربيا رضا وجهي اللهم من زل يومي.

استغيث لك مددت يا مكرم يدي بأهل بذن وبخير السيدين. قل لك توسلت بأهل بدري قل بهم واجعلني في عقدي هب لي ما أشاء بلا

ظاهر وباطن ملازم رضاك في مواطني. فضل علي يا مولاي بالعلم والكشف وهب لي الآيات. فضل علي ربي بالمنى حتى أرى

ومن يوافقني والسر الصنطري لا يتفيك مدة مصليا على النبي بآله فكليا طبايات خير الورى باللوح والقلم وجه رب الورى ذي اللوح والقلم شاءت في خدمة الماحي معاينة تغني عن الشك في ربي وفي ظلمي رافقت في خدمتي توفيق خالقنا ألهم الخير ما

آمين. بشت خير وراء تبشير ذي مقت صلى عليه مجيب قاد لي النعمين. جاءت بخيمة المختار غيب من تيكشف الدهر ما شواء عنه أمين. ربحت في خدمتي ربحا يري عجبا فغير هال يريني كل من بهمي. رأيت من قال في صادق فتن ولا نبي على غم بمتهمين. إن الرسول سيف

نماح بشيء صان كلي مع الرعي مديحي مع الآداب والعلم والسعي قلامي عليها دين مدح لسيد أتاني بقرآن حكيم مع الوحي دعا

طول الخير مغبوط لدى الأخ والجري أتاني أمان من بلاء وفتنة خفيت الشقاء كالجوع والفقر والعري يا منحت المنتقى قاد لي به قياد وصف راح

كليني على الأعداء سيف مهند فمن لم يسالمني يموت وهو ذو خزي زنام يوم الإسلام فيها فمن أبى وقوشي في الدنيا أزل مع الجزي علي لوجهك.

وينتحي نحوي لو يستطيع بالطغي يطغي الخيرات ربي بجاه من كفاني بأعدى طغ بلا لئيم هديات ربي قد هدتني وصفيت وخطير

مسي إذا بس خير علمي في صدري مهتد هدى الله كلي وميعاتك النسي علي التواليف التي يهتدي بها إذا شاء ربي غير من فاز بالوحي والقلب مني بس علمي يقود ذا.

في العين والعزيز صراط الصراط المستقيم الذي به أصنع من الأكدار كالميد والغسيل علي لوجه الله ترتيل ذكره خدم لمن أغنى به أن أذى المشي كمن قاد لي أبكار علم وغيره سكوت خدم لي النهج ذو خفي يجم خدمت المصطفى ذات رفعة وزمت من الأعداء والرعد والزفي كفاني إلهي بالنب المكر والشقى وصافي فيود الله في القلب ذو قري محى الله قصد الضر نحوي بجاه من قارف نارا قد نحت قبل بالورين بجاه من حذى سيدا بعد حسناه إنا فلاحا وخير الدين حسناه أظري شكوري لربي بعد محمدتي علي قد هوى في السول أسناه لقد ربي لي قد جاهد الكرما بي وهدى كلي وأنماه محمد قدرت

ويطبيبة منتقى سمن والقاضي يكون ربي لي بجدواه قال العين لغيري صرمدا وجلا ويسنح جنا بالدهر مسعاه أمن إله الذي لا

حديق الله بالمقتضى دون فرم قيان قادري كل ما لله يرضاه فاذكر الله من الجنات مرتضيا عن والفقاد أبقى عن وأمضاه باعي الله حسنا مانعا وله حمني وشكري على

ومسلم محسن ما حسبي الله هو الإله هو الرحمن خالقنا هو الرحيم الذي من تاب من شاء أعلاه هو الإله هو الرحمن

لا خطابي في شجر ربيع ولا الوجهات لي بالضر عاداه. لك الوسيلة يوم الحصر من ملك اختار كونك ذا سبق وأجراه. ليت القعد يوما

إلى قتبت من ذنبي ومن عوجي وهو مكرم نعم الفرد والصمد يصدق ربي ما لم يرضني أبدا لغير نحوه لا.

كما تربي كفتني كل مهلكة يتوجنا بها والقلب والجسد ويقبلك من المعطي بلا عوج ويقفزا لغير الدهر من حسد ربي إلى وخير الخلق واشطتي كن قد أجل من قال له العبد بالمنتقى حتى ربي ما علي معا كن قد خير من بالحق قد عبد بالمصطفى لبنى القدوس كما

جهلي إلى بشارات حسنى لازمت زيد أغناني الله عن مكر وعن حسد حتى محد نقمات النفس والقود تنقاج النفس طوعا والحياة طيدا حتى محا أنجنا باللغو والأود أني أفى الله بالمختار سيدنا باسم المسيح يعرو ملكه النفد أني أفى الله بالمختار سيدنا أفى به ليس ينحو نحو الصفد المحا برسول قد محا حزني باسم المسيح يعرو ملكه النفد إنه لغير ظلم كالظلاء معا محمد هو رب العرش والصمد ملكت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأحد وجه لي من ساق عني الضر كلا سواي وهداني برا بيعت وجاهدت وربط البحر ولا ألاقي

الرحيم، هو الغفور هو الرحيم والكريم. خبي كون الله لي في أبدي، وكان لي وكف عني وبدي. أيت أنه تعالى سرمدا، يكون لي ما يكف الكمدان. دعوت واستجاب في رجل، وقبل وبعده بالمنتجن. عليه الصلاة والسلام.

رسوله محمد صلى الله وسلم عليه الصمد نبيه رسوله محمد صلى الله وسلم عليه الصمد الحمد لله على كونه له عبدا خديما من جلا تفضيله لله الحمد.

فيقضي الباقي الكريم الأكرم غدا له قبل الأذى المحرم. أيا تربي قعطى بالسفريك همكت قبل وهدتني في السفر. أيا تربي قعطى بالسفر همكت قبل وهدتني في السفر. إلي قال في الربيع الأوليك

قال الله في ذي القعدة وقبلهم لن تزاد بعد نفعا النافع في ذي الحج وقبله وبعده ذا حج الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور ليقود كل

قدر الزمن ما لي مدى من الصفاء خالصا فامتدى مدري الزمن ما لي مدى من الصفا خالصا فامتدى دعتني الأيام والشهور لشكر مغن فضله مشهور ليس يريني كدرا يوم ولا شهر ولا عام ولا مهولا لا يتوجه نحو الضر ولا عنا ولا جوا ولا غرر هدية الخالق لي توجد الجنى كليتي قد نوار أضيع الله.

الحضور أتتوجه إلى عيالي عيد النهار وعيد الليالي غنايا محاوظ ظلمي حذفات وذري عند الإله حذفان الله قد محى أزايا فمحام كم وصل محي عنائي محام إلا يدون ضر كليتي كواجنة النعيم نيتي من لك كل مباح لم يكن فيجوجات لي مكانه بكم أكه كلي من المحرم لختم الحجة فخر الحرم أجاني الإله باللسان العربي ونما إحساني لا ريب فيه من رب العالمين تلقى شهر الجمال النافع ألك من المغني الشكور الرافع إجابة تجود بالمنافع من الإله والرسول الشافع أيتها رب الولى المدافع ولدي مخجل المدافع.

غنيه أوفيه ولي قد جاد بالشرائع أشكره على الكتاب الجامع من الشاعي المبين القامع لمن حرى بالساجد معراكي هل وسكن عصما من ناكع من ناكع مكر إلهي الجمال الواسع قد أديكنه بملك واسع.

بيني وبين كل من يعاني، يقود لي ذو المعنوية المهام، وقلبي مراد الأمنا رب النحوي ومن عرودي، اللي سيستعيذ من قريدي من يوم آية أيس المعين، اللي سيتفرع مع كل اللعين.

ذي الحيز الهم الخبير في أوراق أزمان إخدام ذا البراق لقي الله لسان العربي قضى خطي من أهل من على القرب علمني العليم تعليما يفيم كل عزيان كل أذى أنحي فيه إذا كتبت أو قرأت آيا جذب لي ما اختار لي مولايا إذا كتبت أو قرأت الآيا جذب لي ما اختار لي مولايا كل خطابي وما حق اضطرابي

انتهاي نبعثي يا خيام الحوفي جمعا ويعدى بلا لقاء قمعا وثقت بالله بالالتفات قبل النبي قد محى آفاتي كان الإله بالهبات وكان الرسول بالإثبات إلى سواي وسواي

بالصفة ما قدني إلي بالمعرفة هي وجه الذي تفرضا ما كل العين طردا يقول يا بالبرايا وحدا ثم به أفدي إليه الوحدة أشير من لي قاد خدمة البشير على البشير من إلى الفضل أشير أشير من يغني عن الأرباب عن بي يغني عن الأسباب قدم خير مصرين الظاهر قمات الذي له المظاهر وجف نور النبي كل نور على اسمالي نور ينور نبي نبي محا آفاتي فرضه كلي بالالتفات ويأتي كلي بخالق الورى وقضي بمنتقاه صورا كليتي جعلتها لله وديعة وصامني الله كليتي جعلتها لله

تمحي حوت ظهورا على صعاب لازم الطهورا المنتقلي حول أجورا حتى بساعة ولن أجورا وتبذك حطه منيرا كمن كفاني مدعو تشنيرا أما ضمنت خدمة غد

أنا بلغرد أكا مزات أكا معظمين ولسواء الثر من تعظمين هاني الله بأفضل الورى وقاضي به المنى والصوران إلي قال الله من

عليهم عيد عام مسس مخاليم ابتدائي أسس يقودني من مسس إلى الجنان من لي طيب الحياة والجنان كي أنقادني مختاره للذات وقادر الأجر بقدر الذات لا ينتهي لك

0: في ديني ومن لم يعبد لا تهيسني غير الرضا كل يقضي الجنان غرضان أي حيسون ولا إضلال ولا عدونا ولا إخلال إلى سواي زعزع القهار أعدعنا ولهم القهار هديت المغني بلا حسابي أغت الشاكرا مع احتسابي
1: لم يخف كون الله لي عليا خفر لي سما لوالديا لم يخف كون المصطفى وصحبي لي حليا فائسا بالله بي لسر جلال الأكرم الوحابي من جاد بالإياب والزهاب لسان قولي ولسان حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي له علي سكر بالأقلام والقلب والجسد والكلام لوجهه الكريم قد نبست ما قد نبست وله أخست له توجهت بجاه المجتبى صلى عليه وحباني باتباع له سلامين بلا انتهاء منه أرومه سلها للمستوقف بسلامين بلا نهاية ربي وكل أقبلا ليجد بكون كل همري أكبرا رداك وجهني سرور الكبرى له وجه رسلي وكل الأنبياء وجه سلامك دواما ربيا موتي وشكي وأسى والبلوى أني نفح الله عندك الوى ملكني الملك سرا حسما ولي يرد كل من تحسما مدد للأكرم بالماهيدي بسكر والحديث ساعة تخيلي مطو رسول الله سار ملكي وجنتي وجنتي وفلكي من ساك في كونني عبد المطلب عبدا رسولا فلناري انقلب من رد ما جاء به وجهدا مكابدا مبارسا وملحدا ما حده الموت إلى النيران وباه بالخضب والخسران من لم يتهك يا رسول الله عليك أفضل صلاة الله مع سلامه بآلك الكرام وصحبك الخرج الكرام باحترام ما قطعه الحضر الأسيس المنتقم ومنه في دارين قدحا ينتقم منه صلاة وسلاما لك يا وسيلتي أطلب فمه سكيا نبهني البديه من كل سنة وساخ للوهاب في هاس السنم نهوا بيانا وحراضا ولقا وبسه يبلي سكورا مبلغا نويت سكر الله في سلامي وبعده وجار بالإنهام نبهني الحام على أن النبي وسيلتي في سفري وتنبي نجوت يوم السبت من كل ددي وكل شك وانتفع ترددي نبست تصويفي بالكتاب بهر مدي البيه والمتاب نبهني الأحد يوم الأهد تنبيه مهننا فيه الملتهد نبهني فيه على كون الأمور بيده ولي سخر الأمير نويت سكره إلى الجنان بالروح والجسد والجنان نسرت مته من سوى رب لهم وللذي حلال ولا فضل لهم نافه السل والتسلم سرمدا على إمام المرسلين أحمدا نبهتني أمس مه اليوم فسد خدا فأنت من يروم منك تسد صرفت كلي إلى الله الأحد وجاد برسوخي لي يوم الأحد سان فهادي ولساني والجسد أن اللخا وراد لي سوي الحسد صلاته جل مها تسليمين على الذي سار به تعليمين صلاة سر أسر أسيم سرمدا على أبي به الخليل أحمدا صلاة سر الجلال والإكرام على الذي أهوي به مرامي صلاة من جل عن المسالم على الرسول الهادم الأمثال صلاة من كل له وديهم على الذي قد شرح الصريام صلاة من متى يقول كن يكون على الذي نصره لم يكن صلاة فحال لما يريد على الذي خدمته أريد صلي صلاة لا ترى ولم ترى ربي ألا ما هن أيوب سترى صلي عليه بسلام في الجميع وحب لي اليوم الصلاح يا سميع صحيفة تجعل خير بر ورداء ورحمة وهندك جهني رداء دفتك يا أكرم في البهور فجل حروف يم هو الهور ضيفك عبدك خديم أحمد رضي عنك فحروفهم رام ضيق الهدى أصلته والقرب فجل أروفه جميعا قربا دم حروفه لسان سابقين على ولين في سهاب الفائقين دمنا للمقطع في كل سنة برائها المرح ترى مستحسنا دميره صفي وصفي صائرا وجله صالحا لديك طاهرا ضيقه الأهدى وآم جيسس ثم له انتقمتها مع أيسس دمنا سكرك بجسم وجنان لك بمدح المصطفى إلى الجنان دلاله أصلته بالفيد وفقره أصلته بروض داها رجاه لسواك وجها يا خير من رجاه من توجها ضيفك راد أنك جدا يا أحد إن الهدى مجاهدا يوم الأحد دم صلاة لسلام منهم منك لخير خلق وقبل منهم علي للبديه ذي الكونين بعد قضاء الهاج في الاثنين عبادة بخلمي ونيتي والقلب والجسد دون مريتي علي للمختارس البهائي من لي يسوخ مدد اللهاء أتاه متن وصلاة بالسلام بخلمي وبالفهاد والكلام علمي ومالي وصلاحي أبدا تصادم من مخن يقين الكبرى علمني الحليم من لدنهم علما يفوق ورضيت عنهم أن يحط كل ما حليا وهب الجسم له والطيام أنه رديت عن الوسيلة وعن سيابه وأقف وخلم على النبي المنتقى الأواب خير السلام ربه التواب على النبي المتبى المبصر خير السلام ربه خير السلام ربه سلبصر على النبي المولود في اللسين خير الصلاة الله ذي الكونين خير بني الأكرم فيه بالكريم عبدا خديما وجدت ما أروم خير بني البديه في البديهم وجاز لي في السكر بالبديهم خبت عن الأكوان في المكون عبدا خديما ومها تلوني خنمت كون الله لي وأكتفي بساك فالمحتاك فافا يكتفي قناية كون الله لي وكان لي بما يسرني وسري سان لي خنيت بالله عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب خبت إلى الله بلا رجوهم إلى ممات أو أصن أو جوهم خبت محل مختار في المختار وأهل بدر سرمرا سات أستاريم خفر للخفار كل ذنبي وبدل الحيب ويهلي جنبي خنيت بالله مها رسولي وأهل بدر ووجدت صولي خرطت تسليم مها الصلاتي على رسول صاحب على رسول الله ذي الصلات خرقت في بحر محبة الجليل وبحر أب أبده الإب الخليل فجاءني الأكرم في الخميس إسراد للأمير في الخميس فجر خير ساهر وباتنا وراد للبهور والمواطن فص بكون الله لي في قربتي وأرتجي تكريمه في تربتي فأصر خلامي عند أخلف جهد وردته بقل هو الله أحد فداني المهي الذي ليس يموت بمخرجي سرمدا ولا أموت فكالقدير الخادر المقتدر رحبني فلسنا أبتدر فللت بالله الذي لانتخما خلفا مجاهدا ولم أنتخما فناؤهم أما خريب سيرى إن ساء من كل هبيلي سيرى فجورهم بلا متاب أبدا للغافل الذي هدى من هبدا فنتهم قبل الممات أهاجلا والكل يخصى هاجلا وآجلا فتاه السلم والتسلم سرمدا على إمام المرسلين أحمدا خلب لي مخلب القلوب خلب لي مخلب القلوب قلوب خلف فأتى مطلوب قلبي طيب بأن ربي باق قديم ويسير حبي قلت وما الخبر كالحيان واستقبل الأجر من الديان قبلت ما أهدى به الكريم لي وفي السكور لا أريم قولي لا إله إلا الله محمد رسول من مولاهم خربتني وسنت عن خيانة وعبت للبقاء والصيانة خلب لأكبر رداك كلي وبالذي يفوق سني كن لي خارت للأهدى ياس القهر فتردا صديق ساك جهري قتل الذي خرفا خسني من نعم إلا يبهد خوري أين ونهم قلبي وجسمي وروحي شاكرا لك فابقها دواما تاكرا قدير صلي والتسلم هني على النبي محمد بالمن صفح من يحسبني في قربتي خير خديم المصطفى أو تربتي سلمني السلام من إشراك وجاد للوهاب بالإدراك سخاني الباقي بكأس القوم فصرت ريانا بخير اللوم سكرت من قبل محبة النبي فلا أسال في السنة بمذنب سبحان من خلقه وصرفا وكونه خير البرايا حرفا سبحان مخزن جار بالحلال بلا دلال وبلا إدلال سلمني الله من التسبسب فيه وفي خير وراء والكسب سبقت خيري إلى الجنان مع النبي قرص العدنان سلب لي مثل النبي أموالا ولسواي سهسه الأحوالا سبحان ربي الذي قد قلا كل به وبهد كل حلا ساخ لي الوضوء هام أيسس مخجل ما تلاف هام جيسس صلاة الأرسل أسيم والصلاة على الذي صفيها في بالسلاد سوقي ودي ومحبتي مهام لمن جلالا وجمالا جمهام سفاني الصافي بساف منجي والروح والقلب والجسم ينجي سكري للجلال والإكرام وجاد لي بمصدر مرامي صفاف هذه وديني والبدن من كل داهن ومها عن الدرن صفحي وري ومنامي ولباس وعادري محند ربي دون باس سربي واكلي وجلوسي والقيام سكر وذكر كصلاة وصيام سريعة المختار صلى الله عليه في الآل ومن والاهم سريحتي وهو دوام جنتي من كل ما يسوءني وجنتي صفحه في الكريم الأكرم وجاءني من الهدى والكرم ساق من اسمه سماه السمر فالله محمد وصى محمد سهر امتداه المصطفى صلى الله عليه ربي بآله وكل من تلام هدمت ما بناه كل من جهد من الفراب قل هو الله أحد أداني الأحد بتوحيد وبامتداه المصطفى الوحيد أدو النبي المصطفى هداني ولي أراد كل من هداني أمد بي الأهداء وآم جيسس وصرف حن يحام حيسس إبات وحاب كريم أقبلت إلي والهدى جميعا أخجلت أددهم سجن الخبي أددهم سجل خوي منتخم يكرم من لنفسه لا ينتخم هو الإله الأحد الحد الصمد رافع السماء من خير حمد أولهم محن بأهل بدر رضي عنهم وأنار بدري هدية الصلاة بتسليم على النبي مدينة الهلوم أجرت لله ولرسول من النصارى وجدت سولي قبل النبي المنتقى صلاة مع سلام وفين الخلاطة وجهت وجهي إلى الهادي الجميل عبدا خديما سا سهور بجميل وسيلتي إلى الجميل صلبها وأخرجي منه به تنبها ودي لله الكريم الأكرم وللجميل صلبها المكرم وشي وديهة له وجسمي والروح والخلو يهلي خسمي وسقط بالله الذي لا ينفد ما عنده وراض لي من يسفر ولا الذي كابدني وأخرجا أني بخزين وسخا مستدرجا ويل له ويل له طبا له تحسن له تحسن له أفن له وغاية الله تقيني كلما يزوءني في أبد مسلما وليت ما مختر لي في اسما له البرايا ويروض للسمن وليت في جيب رسول الله عبدا خديما راديا بالله وجهت بالصلاة والتسليم على النبي وجهي للعليم لا نفع ياتي أبدا ولا ضرر من خير من به استعص من قرر لا أشرك صاحب ربي ولا أكن خيره حلا محولا لا أترك النيل لسيل وجها وسرت كليا له موجها لا أبتغي بسجلال حودا ورد لي ما بيته وحوضا لا أبتغي خير النبي وسيلا وفي الهدى وجه لي جميلا لا أرهف الأقلام في خير الجليل وخير عبده رسوله الخليل لا شك أن من حد الأنصار يرد لليهود والنصارى لا يخسي خديمه صولة من يصول للدرر في كل زمن لا شك في كوننا عبد الله سيد جملة عباد الله لا يسر القدر مثله ولم يسره وهو الخلق والفرد العرم لا تترك صلاة وتسليما عليه أني وفني الإمام يا عدل يا خوي يا منتقم إني أحبك ولا أنتقم يقودني إحياء كلمتك يا ربي إلى السهر تقبل نسكيا يقودني إلى امتلاه المصطفى عليه منك صلوات تصطفى يقين قلبي بكثرة الوداد عليه سلم وتجلي بالسداد يا ربي صل بسلام عني عليه وصفني به بالمن يمين ربي إن ربي يا أحب لمن سواه والنبي بهد الأحب يقيدني لمدئه توهير وعنك يا أكرم لا أهير يا سر الوجود والبقاء والخدم صل عليه وفيني به الحرم يا سر مخالفة للخلق مهام سلم عليه والهدال يقمهام يا الله يا ودور يا أكرم يا بديه يا رحيم يا مكرم يا الله يا واحد يا قني يا من له الأمور يا حلي يسر به أمري ووجه كرمك لعبدا ولي خالد مرحمك يا ربي فرح يا ربي فرح يا ربي فرح ورق الهين بمام كربته ولي خالد سبمام يا من سهور يا محك تتامين له به كن لي بالاختتام يا الله يا احد يا خير سمت يا من يقيني الممات والكمت حتلت من اليك ينسب الولد بك وكنت لي وطيبت الخلد يا من تنسح عن اهل وولد وهاجر وحنسمان وبلد احييتني بقل هو الله احد يا مهيا ليس له كفوا احد صل بها اني على خير سند وصلي من وهم به أن الفند أقمت سقيت أتنت بالخلط جلي برحمة وجد لي بالبلد رافقت أهل القن فأرقت العدد كلن بيا في من تحالى أنا حدد خففت موتي وبحثت يا صمد يا من يقيني الخبور والقمر وجل بجاي الأسيم خدمتي كخدم السهاب خير الأمة وجل به رجال بدر الكرام ما هي في دارني في كل مرام وجل توصلي بهم إبادة مقبولة تجر للسعادة يا ربنا صل على محمد وآله مع صحاب الهمد وارتضى عن نائبه الصديق رفيقه في الخارس تصديق وارتضى عن وسيره الفاروق سيدنا عمر التفريق وارتضى عن مامونه عثمانا وسره خفانك والأمانا هو الذي قرفاس بالنورين وبهم ارحمني في الدارين وارتضى عن وارثه علي ابن أبي طالب العلي باب الهلوم والد

وسخرا عن سرمه الى انس ابن معاذ والتحسن من فانس وسخرا عن سرمه لانس مولى رسول وفني مدنس وسلت رمضان عليه بالسلام بلال وسب مصحصه السلام وسخرا الى انيس ابن خطاده واس ابن اوس وسخرا عن سرمه لاوس وابن ثابت وثبت اوس وسخرا عن سرمه لاوس ولد خولين وكمل جوسي وردان اياس ابن اوس ونجني من محسم واوس وسخرا عن سرمه الى اياس ابن البكير وكتب الدهر اياس لجمله الاهداء من ركوني الا يا ربا له سكوني ولتبن له حسن اسن وهمني في باهلي وترد لي ثمني ولترد لي ثمني يا ربنا صل صلاه بسلام على الذي له جوامه الكرام سيدنا محمد والالي وصحبه الدرار والالي ورد به عن اهل عرف البائم من قاتل الهدى سوي الاباهم وعن بجير بن ابي بجير ارضى ونجني به من جوري وارتدى عن بحاسن من سحلبا وسق به لما يفوح مطلبا وسق داك لبراء ولدي مهروز ردي وهم خلدي وارتدى عن بسبسة بن حمري ولتره الصدر ويسر امري وسق دا عن سرمد لبسري ابن البراء والتخلد بسري وارتدى عن بصير بن سحدي وبي بصير ثمانية سا سهدي وسق داك لبلال بن رباح وجل مكوسي خير بر ورباح وليهب بالباهي خير بركه ولي يسخر مسركا ومسركا يا ربنا صل صلاة تجهل بها نسامي خير فهل يفعل على النبي المتبع وسلم ولا علي وسلم وكل مسلم وارتد عن صحابه جميعا يا خير مخن لم يصل سميها وسرد عن أهل عرف الطاهم وعن يمهم صبا الفطاهم وسخرداك لتميم المولى خراس الهال الهدى يا مولى وسخرداك لتميم المولى أبناء خلم وهدني بالأولام ولتميم من يهار سقردا وليتم ما خصته ردا بجائه وجائهم ووفقهم وبين نور بهداك أفقهم وسخ صلاة بسلام للنبي وهند وجهلن فوق الجنوب ورد عن السنة بمحن وجهلن باب هدى وبر لا كسخلن يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه والهمر وهب لي اليوم صبوت الخدم بأهل عرف ساي واسكر خدمي وارتد عن ثابت من أقرم وليكن أقرمي ثابت من أقرم وليكن في أبد بالكرم وارتد عن ثابت من سحلب وسرمد سخلي فوق المطلب وارتد عن ثابت من خالد وجل اليوم بهوسن خالد وارتد عن ثابت من حمر ولسره صد ويسر أمري وتفين دايخمها السلسال بالمنتمي منهم إلى هزال ثابت من السهيد في اليمام وارتد عنهم ولتدم إطمانا وارتد عن سحلبة بن هاتب ونجني به من المعاتب وارتد عن سحلبة بن حمر ومهيوب ولتصف عمري وارتد عن سحلبة بن حنم ونجني من باطل ومسلم وارتد عن سقف سليل حمر وليكن بالجود ياس الامر يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي جاء باحسن كلام سيدنا محمد والال وصحبه واستجب به سؤالي وليهب باهل عرف الجيم سلامة من هي للرجيم واجبر لي القصر واحسن للاياب بجابر ينسب للجد رياب هو ابن عبد الله وارضى عنهم وانصر جنابي ابدا وصنهم واجبر الاهداء لالهي باخي جابر بن عبد الله سليل حمل وارضى عنه ابدا يا خير من يجبر من لم يحبدا وارتد عن جابر بن صخر وتل مكاتب يا خير الذخر وترد عن ابدا للجبر ابن هتيك والتقبل صبري وسرداك الى جبير ابن اياس والتريم ميريم يا ربنا صل صلاه بالسلام على الذي صفى وصحصح السلام سيدنا محمد والالي وصب من في الناس كالالي وهد بحق اهل عرف الهائم كلي وهي بجهل سام هائم وارد عن الحارث من ينمى الى انس رداوت انس ردي وارسقني الى وارد عن الحارث من خد تمام لاوس من رافه بالمحتمام وارد عن الحارث من لابن محاص اوس من يا خير من عبد النحاس وهب لي الحسمه من كل بلاء ومهيوب ومزاحي اقبلا وارد عن الحارث من لهاتب ينسب واملح لبنا اواتب وارد عن الحارث من لقصم نمي وقلبي اهي ابقي جسم وارد عن الحارث من الى ابي خصيمه يرمى وجنب ما ابي وارد عن الحارث من لسمم ينسب وصرفني عن المزمم وارد عن الحارث من لهرفجا نمي يا من قد رجوت مخرجا وارد عن الحارث من لاوسيم نمي قبيله هو ابن قيس وارد عن الحارث من لقصرج نمي ابن قيس والتعس مخرج وتل عبادة رجال بدر محي في دار ورفع خدر وسخدا ابدا يا رحمن للحارث لسن تمال نهمان وسخدا ابدا لحارث ابن صراخة وكن للوارث وارتد عن حارثة بن نهمان وليكن بجائهم يا رحمن وارتد عن هاتبة لسن تمام الى ابي بلتحة بالمحتمام

وترضان حاتب بن عمرو ونجني من هاسر وخمر وسرداك الى الحباب من ري وخاد لخير باب وسرداك الى حبيب اي ابن الاسود وكنت بيبي ابلي بحرمه الحباب وحبيب كونك لي يا خير رب وحبيب وترضان حرام ابن ملهان وقل لساني يا حبيس الالهان وسق الى حريص ابن سيد خير دن ولي جد بسيد ورد عن الحسين بن الحارث يا خير محبوب وخير وارث وسخر لابن الخمير حمزة ولرئيس سهداء أمس حمي أبي بك ابن عبد المطلب وجله في خير الجنان الخلب وانصر علي الحام يا إلهي بركة الماه ابن عبد الله وبركات صعبه جميعا يا خير محتن لم يصل سميها يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي كف السقام والكلام سيدنا محمد وآله وصحبه والمقتفي أفعالهم وليهب بأهل أرف القائم سعادة تدوم بالرقائم وطلعا خارجة من سيد وجرف الله أبدا سازيد وسردا أبدا لخالد ابن البكير وشعني والدي وسردا لخالد بن قيس وسرني حلم ورق قيس وسرداك إلى خباب ابن الأرد صادق الهباب وعبد اليوم رسوخ في الهروم فدا وفرحا يا حكيم يا حليم وسرداك لمولا خطبة خباب بن الردي وحبل رطبة وسخردا ان ابال لابن اساف خبيب بن مرلي وان في الانكساب وسخردا لقداس بن مام الى قتاده وسخلي خن مام وتردا ان قراس بن نسمتي ولي اب كوني بسر الامه وتردا ان خريم بن فاتك ولي يستخر كل باق هاتك وتردا ان خالد بن رافهم وتقنني بك عن المدافهم وسخردا الى خلاد ابن سويد وهدبي بلادي وتردا ان خلاد بن عمرو وفرد الأكبر أبت همريم وطردان خلاد بن قيسيم وست تنبه وأسم قيسيم وطردان خلاد بن قيسيم ولياب خير هدن وقيسيم وطردان خليفة المعروفين بابن هدين والسلم تعريفهم وسخرداك إلى قنيسيم ابن حصافة وصحصه نوسيم وسخرداك إلى خواتيم ابن جبير والسلم خيراتهم وسخرداك إلى خوليهم ابن أبي خليل والسكر صحيهم يا ربنا صلي صلاة بالسلام على الذي تفي به قلبي سلام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومهدد وليهب بأهل أرف ذالين سكا حقل وصفاء البالي ورد عن ابن قيسهم سقوانا ومهيوب وقفني نيرانا وسردا لسيسم علينا لسيم لعبد أمر ينتمي وتهزي كل مهيسا بك من كل بلاء وكل ما نويت فيك كملا يا ربنا صلي صلاة بالسلام على أبي بك والإقبال الكلام

أعطى المشفع معطي الفضل والكرم فضلا عظيما هداني أي محترم نبينا المنتقى ما إن يماثله في الخلق والخلق خلق فاعل.

ربحت في خدمتي بالمعتمى ربحا بعصمت من الأسوأ والندم. لو تقبل مني مالكي خدمي وجاد لي بالذي لم يحفظوا خدمي. بالمصطفى خلق الباقي خلائقه عليه الصلاة الذي أبقى بلا سقم يقود للمصطفى.

وأن أحمد باب الله ذي النعم لي قاد ما قاد من علم ومن أدب والدهر يغبطني ذو العين والنعم إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الواسع الحكم صلى عليه الذي أبقى فضائله في الآل والصحب أهل العلم والحكم هم

وضمي ملكت أحمد مدحا لا يفارقه مقادني به من بعدك الوكمين. مدحت أحمد مدحا لا يفارقه وقاد لي النفع من يعنى بلا وكمين. ملكت أحمد مدحا لا يفارقه وقاد لي النفع من يعنى بلا وكمين. قد بان أن رسول الله أفضل

بق قديم حبا بالفضل والكرم. إن ربي على كل شيء حفيظ. أغناني الله رب الجن والبشر عن العناء والأذى بالشكر والبشر. نبينا المنتقى أغنى.

سوى شقي طريد خاب منزجر انفاحا لخير الخلق مزمن ولا ندري لان ما قد كان حلق الحجر بيات خير وراء من قبل زاخد من عليه السلم باق صانع عن خطر بياته قبل بالاقلام منفردا وصانع عز التسيير كالمطر يقود لي مدحو سرا افوز به ويسنح جنابي

كتابه قد بدا لي فيه مستتر من الورى وهداني الله بالصور. كتابه قد بدا

كدر ومرض طيتها إلى الجنان الغرض فاجعلي بشر تدوم نعم الكريم ذو البقى القديم ينقاد لي من مالك التكرم وبالنبيه أتاني الكرم قادري الله جزاء الله بلا أذن وأجر عبد الله قادري الله جزاء الله بلا أذن وأجر عبد الله يقود لي بشارة قدر من له البرايا والفعال والزمن أزرع عني المكرم الحزن وقضي أضعاف ما مني اتزن لي قال فوق ما كسبت أجرا ولا يوجه للنحو زجرا لمن حمي مك ولا غرور وانقاد لي في عادتي برور أقريش ما يكون

الإسلام قد إضاءت ورضا للتجان ألا فكل ما يسوء أو يضر لغير نحوي ليس ينحوني يضر ألا فكل ما يسوء أو يضر لغير نحوي ليس ينحوني يضر هديتي موصلة لله عاصمة من ضر ولاه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فزنا بك يا رسول الله في سفرك أنا الوسيلة في

محمد جنتي عن كل مكروهات وجنتي يوم اتر من نار بالشرر كل ربي تعالى وعده ابدا لا خيمة للبشير.

قريب من هدى اليوم بالفقرين ولا توجد مستغنيا أبدا يغث ذي ثقل بمفتقري محمد النور قلبي التنير به ورفقته البدن مدة العمر نجاني الله من أعدائه الأمان يومت بهم عن رابني عصري تعبت منذ زمان خائفا وجلا أشكو إلى الله ذا جهل وذا خوري أنا ابتل الله بالمختار مبتهلا

نور الشمس والقمر عليه الصلاة بالتسليم بلا عدد من كنوا لي أغناني عن النفر كن المكرم لأغناني.

الله أسأل بالمختار سيدنا كوني سعيدا بلا كد ولا كدر، قنعته هو قهارا يستقر لي بقاره كل ذي

علي معلمي القرآن الدون عنم والقلب النور والنور سرمدا بصري ملكني اليوم أسرارا تلازمني وتكفني ذلة يا رب ما قتلي هي بتوسعة تنمو بتكرمة هي أخرى.

بكونك المغي البر البصير أدين ليتقى والغنى والنصر لا نظير صل إلى بتسم وبارك ما يعلي بلا سبب من شاء على القمر يعلي جنابي بلا كد ولا سبب لكونه ليه بالمختار من مضيب خلق أعصابه بالقلب أخدمه إلى بقدري لي كان في سفري وصل

شيء من الوسواس. واكتب النبي أبا النواس أن علني نور اللسان العربي كيسون النبي العربي. هرب من شعر إبليس المريد وبقصائد يهتدي المريد. غناي بالله عن الملوك نجاد بالصفاء والتمليك. يبسو أنف العلوم قلمين ولسواي أما كل ألم. بارك لي في الخط معطي الوحي وقني ما يسرد المحيل. إلي قاد مالكي كتابا كشفا كما وهب الكتابا. غيبني الله ما لم يعلم.

تعلمك الكتابة يفوق عندا واتما به يباهي جندا رافقي في خط أهل بدر قادمي أجل معل القدر أكتب ناقل من اللوح الحفيظ مع رضوان العلي واللفين تكي من ليس له كفءا أحد كلا سوايا الساق كل من جحل وصيد الإله والنبي مغيبا عن أقرب وأجنب أكبني الباقي بلا انتهاء وسفري إليه ذو انتهاء نبقى بيني وبين ربي شيء مقدر لصف الحب إلى سوى نحوي تحت الشيطان وليصف المجلس والأوطان رضيت عن رب السماء والأرض وكرما قبل مني قرضي ضيافتي كشف للغيوب يعند من عني محل عيوبا وجود ذي القدم والبقاء قد بان لي وجاد بارتقاء كتاب ذي الخلاف والقيام هدية لي لدى القيام ذلك وعد من إليه الوحدة قلتكما نحاه كل وحدة الله ربي أحد والله الصمد الذي بدت علاه ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكي من ليس له كفءا أحد ملك ذو القدرة والإرادة طيب والحبيب ما أراد أكون العلم وذو الحياة كما أشاء بصف الحياة كروي يستمعي مع التخددان قن يقول وعطاب

يقول ليك من فعل كرم وذري من قبل ذا العام انصرم فات الجنة قل لي اليوم واتوجه للجهات اللوما كتب جمة العدا لغيري من الجان ليصفي ميري لا قدامي إلى الكتاب سكور باق قاد لي كتابا على الذي قدمه ظلمني خير الصلاة والسلام مني وجه ربي اللعين والعدا كلا سواي لا ألاقي من عدا ألا نلي بالمنتقى رب القلوب مرائبا يقود لي مع الحليم إلى سواي كل الضر وكدر فأبدا بيني من يجري القدر للمنتقى وجهت في عشر سنين كما قادري به الحلال كالفنون يقود المحي بإذن المالك مهدد مجذوب وكل سالك الأظاهر باطن قاد الظاهرة طيق باطنا خديما باهرا ليقل علم هاد وعليم لكل شيء مدينة العلوم لوجه الكريم من يشترى ما لا يزال سرمدا مستترا هو الذي متى تقل هو الذي متى تقل كن يكن وليكمل مرادي بكن النساء الأبيات

كل خلق يحمدون. رسوله سيدنا محمد أحب لي من كل خلق يحمد، هو وسيلتي إلى الأحب، عبدا خديما أي خل حبي، سيما ساق العداء لغيري ألي به يصفي ميري. قسم الفضل الذي لم يلد، قس مولودا أميل خلدي، قلت للجلال والإكرام

مؤمن هم مسلم ومحسن ومدمن أكرمني الأحد بالتوحيد عند ذوي النفور والجحود فعداي لسواي الله فضل ولا إله إلا الله فأقلامي ومدادي والجسد لمن كفاني كل حاسد حسن يقودي لجنة الإسلام تخودني لجنة الإسلام ولسوى نحو تحل ملام قلبت قلبي واللساني والجسد لمالك ولي مخجل أسد صان حياتي عن شقاء ومرض بقي يقود رضاه في الغرض صدقة الصمد صانت عمري عن كل مفسد وعن مؤمر هدية الهادي هدت كليتي قيل الجنان وأنارت نيتي مدني الله بجاه أحمد مسرة ليست تشوب كمدا عن مالكي وعن رسول الله هديت ذا بعد من الملاهي بر عن القدوس في الدارين من جالبات النار والعارين أيوت ربي وحقق الرجاء ولا يوجه لصدري حرجان هذا مال بنا من ضرري كلي وحبي وحماني عن غرر هذا مال بنا من الضرر كلي وحبي وحماني عن شرر تصي عن الكفور والفسوق كفوزي بربح السوقي ولا إقالا كم عداي زين مقالا إلى شعاع نحوي انتحى الفساد ولسوى ما بعته الكساد ولا العين والأذى والقدر ولا يعيدها لي المقتدر لا ينتهي ضري أقيالك ضيحت بعمر عيال يصرخ العالمين عمري والله بالرسول رم أمري أكرم الله به وقادان إلى الجنان عمري فانقادان لمن حذاتي ما

رسول وفي الكتاب وأتاني خير رسول. بارك ربي بارك يا ربي في عاداتي وفي عبادتي مع السادات. هذا ربي لسوى عمري الحزن وإن

وقادر المعنى إلى الحلاوة، يقود للمعنى إله الصمد، وليقاد لفظه محمد. هنبا أمين الوحي أن يقاد الكتاب المحيي، أتوا ربي بوجه الكريم تلاوة ثوابها ليس يريم. يقودني إليك حب ذكرك، قني به كل أذى ومكر.

وتبكوا يد ربي الأحد في آخر الثلث من يوم الأحد أذرعني الشكوك والسنن بعد ما تبت له كل سنة مصليا مسلما على النبي حتى قلت مثل جار الجنب فارقا لله ستة عشر في وقتي تلازم البشر أعبده إن شاء جل لوفاة لكن الحكيم من غير التفال أخرجني أكرم به من بيتي أما خروجي جاهلا كالميت لكي يدلني عليه وحدا كي أنجز تعالى وعدا لك اليد التي

فدع اليوم الخميس بالسرور وراض لذوي الجحود والغرور يسري ما كان صعبا قبل وعن ينتفى الأذى والكبر ذهب عن الشك في كون الكريم قلي وأرجو منه فوق ما أروم هل يوهب في الترك وفي أخي بالجاه المصطفى الهادي الوفي بركة وعصمة والتوسعة يا خير نافع بجر منفع جنوب بصير عاجلا بالمسلمين لحرمة المشفع الهادي الأمين فتاح من الفتى في الخيور أبا خادما لك في ديوري أشكرك اللهم في اغترابي وأتوجه إلى ترابي أوتي بك إليك في البحور بروض جملة العدا ذوي الدحور وسقت بالحي الذي ليس يموت القادر المقتدر المحيي المميت إياك نعبد ونستعين يا خير معبود ومن يعين.

ما لا أحب. أجل قصيدتي ته آخر من كذبت في تغربي تكرما، مسكت بالله مع الرسول هو كان لي وليسوق الصولي. إني عبد الله جل وخديم لمصطفى لي اعتلاءه يدوم، يسري بها رقيب وعتيد في كل يوم عند ذي العرش المجيد. نبهتني في ضحوة الإذنين.

ثم جئتني فليستخر صرمدا كل معاد بجاه احمدا اجبي قصائدي وغيرها ومن حياتي وتكسر خيرها سقي ماء

وكل ما اشاء منك يا سلام. بالفادي وزبت قدمي وبالى خير برايا خدمي. فضع يا مغني عليه صلي من آلي واصحابي واشكر كلي. اشكرك اللهم كلي في الوطن كل شكري في البحور بلعةً. اتبت نفسي ربي في الاذنين وحدي وحدك فزعزح شيني. لك اشتكيت الجهل والغرابة وقني الكآبة. انت لي اغريتني عن سببي بكم فنجني به من تربي. ربي قد رضيت عنك وبك يا مغنيا اغنيتني بجذبك. جئتك يا كريم عدل القرى يا معيد بشر القران. واما ما ينفع الناس ويمكث في الارض ويتوه الى من بكني كي يكون الشيء الذي لم يكن. اشكره بمدح حمد حسن كمصلي على النبي الاحسن محمد وسيلتي في قطني. وضعني كمنزلي ووطني اريد كل مشرك لم يزعني. قيادي فضل والصفا عطني. مسكت بذكر الحكيم البين وإني بالحق ذو تدين. أعوذ ربي بخير السنن قد الفرائد ويعلي منني. أشكره كلي بغير الددن ملي السوق ما يرقي ديدني. نجيت وقاد لي بالرسن وصنع فيدا قد أزال وزني. فجأني إما أزال محني وغربتي وحيرتي واللحني. عني أزال كربي.

لم يلني قنقطهما يسخر يلني سهل الشيء الذي لم يهني قنقطهما يسخر يهني فجيء ما يدير دمني هو يقيم فضله لم يكمني يشكره كلي بعد قطني كان يقتهى ما لم يبطني مديدي لغير ذي العرش الغني من كان لي وإنني له غني كسفر إني لدى تيقني أسأل جل الدوام اليقني ثبتنا الهدى المبين بجاه الخلق العظيم اللين فأخذ كل فعلة لم تحسن فانقاذي خير المنى بالرسن يقودني الكرم دون فتن مغن كفاني العنا كالكتن ألا نري قلوب أهل السفن مستغيا بالصحة عن السفني هو متاب العام من توطني قبل كمالي بلا تفطن أشكره إذ قادني عن مسكني ملقي نفسي الطزا تمكني ربي.

الناس فيمكث في الأرض ويطوش لمغن فكان أن يكرم لي ونفسي زكان أشكر شكرا يزيل الشكام ولي يلين كل

للسلكات وصحبه المر الأعادي هلكان أسفه معد ظلاما أركاك إذن خبال العدا حبركان ووجهه إلى الأعادي السلكات هنا أو إجابة والسلكان أنتي بهم من سلسوه شركات كما أداموا حرنا وفركا كما أداموا حرنا وفركان تودي عدا معا والفلكان وما يعطي دواما ملكان تناديته مشتكيا فأسكان وضع عناقتي ضر حشكان فجعني المغني بالسر بكام عناق من قد سلسوا واتكان أني عفا مضحك.

لوجهي أنهيت قطعا تركا أشاء غسلتهن عركات نبت اللي يقي من يشكى من يشكى أدا عداه ويقين البشكان أشاء الشاكر له إذ دكان بناء من حسد.

الحركان يسوق جد من يقوي الحركان ملك وتنسيني عن وتنسي عن علاها البركان ملكني ما قلب ينسي ملكان غير التنازع وفاق السلكان كوثيقة أراد السفكان لم ينق قلبه أفكان هب السعادة وزدني نسكان ويتلازم الكتاب مسكان فجرتي ما أزال الضنكات وبي فصري أعليا والعنكان يا خير غافل ذنوبا مكان وخير قادر

أخي من طلع عداك بكان ربيتني بمنزل قد سكى أبا العيوب كلها فانسكى ضيفك راضي عنك يا من زكى أفسد الهواء قبل أنه انفكى وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وهب للوهاب في الثلاثة ما يخرج العشرة ما يخرج العشرة والثلاثة الحمد لله الذي أغاث وراطل الأجل

كلي خير من حواب تعازان قادم من بادرة بعازان مدحوق راضي البسازان وجمة الحساد والنسازان أحمد من البسرين أنجازك وليروا

قال يا ذا من قسل لسوت تسلاسات والكل عيقا جائلا لسلاسان له العدو معا أباسان عني حيارا سبية

بعد ما بارسني نأسا إجابة تزحزح الدلاء تزحزح الدس تزحزح الدعاسا ويطرود كل جان عاسا إجابة تزحزح الدعاسا ويطرود كل

فهذا قوام مبارز القتور عن الأهل الكداد والفتور فسقوا قجره إلى الوكيل وسجل ما يجرد للسكون أن انتفى مدحا أن انتفى مدهن بيس الختين ولا يسال الصاغر بين الرتون أكو يوم عني نفى خناس قواطي كوني نفع الناس لك السكوري بالالتباس وصمدا يعصمني من باس قليت جل لدى أناس أطاعتم عصيان رب الناس كلي الساق ما على

بدرين عليهم غدا ينير بدرين يودي الله بهم بالنصر كن عزيز يرود عصرين ملكني بقي حباب الزخر هذا قضني بخير فخر قضت بعد الزوال حجري وقلت راجيا كبير أجرين أبي سعادتي وزحزح ضرين أنا أرشد بفراقي سرين فأقل عند العدا في البحر يوم الخميس لي جد ببحر يا رب جل لي بخير بر عبدا خديما ماكسا في بر لي قد ما يصف في عمري وكنت الفضل يا ذا الأمر ويبكني نور أهل الدهر كنصري خالصا والجهري أرتني فمن يقبل شكري وتقني كل أذن ومكري أديت عن رب الكريم البر كن مصليا على الشفيع البر داخل أزاله بأهل بدر عليهم غدا ينير بدر وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض

مداق أن يقول خيرا كثيرا خيرا كثيرا مدام ما عيوبي وأزال الكدام قل لي خيرا كثيرا مدام الكل شكرا يقيني.

الأخلاق وبالإنسى فؤاد القندال أن رضيت وأراعي الأهداق وصيدك الحكيم مهدان أرضي به مولاي جل عندان تواطني.

ومن وشال ومن قلى وارتدى سبحانه ورب تعالى فردا منتقما نفع عدايا كردا سبحانه ورب تعالى فردا منتقما نفع عدايا كردا وتبكوني أزال الحقدان كم يشترى ربيعي نقدا يقود ما يخجل

ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وهجت وجه الخير ربي بالحمد والشكر بنعم ربي. أحمد وجاد لي بالحب وبيضاء وخدمة المحب. محمد منحه يربي كل وصال لي خير الطب. مدخله بعد الصلاة أبي ورزها عني كل خب. إني إلى مساجدي زو أبي عبد ربي خادما للحب. إني إلى مساجدي زو أبي عبد ربي خادما للحب. مع إلهي الفراء عن قلبي بيغراض لي أهل الخلب. أغاني المغني به عن جلبي ودفع ناجيا به من تلب. يجذب الأكرم أي جذب قيل منا به بغير كذب. نبع شكوكي به وجدبي كمن في وساء عند الردب. وجعلني الأكرم معطي الرغب كما نفى عني كل التغب. علي قد من علي من علي قد من بفيد صعب. ينصر مختلا لكل صعب. أسر فوق المنى في تربي كما يزيل بي جهل التربي. لو توجهت وزال كربي كما تجمن إضاء بالقرب. نايت وقد أزال أجبي كما أطب انكساف الحجب. أسأل تسخير كل الصعب كما يعرضه العداء بالرعب. أسر بمصطفى والسحب توضه للناس خير اللحب.

شاربا بالعب كمهدك الصافي بغير السب كمن جميع ما أشاء من رغب كمن حساب يا مزيل السغب هب سعادتي بغير السلب كم لي يكن في قالب وقلب فجأتني بفائدك المنصب يا خير من يهدي ومن يربيك يا سيد سوى فخلي

0: قلبي ويبكوني سرور العرب واجمي في الشرق معا والغرب اللي يدعيني كل خطب كودير يابس مثل الرطب واللي ماشط بكن يا ربي أمر أناجي بنعم ربي أذكر من مغنيا أن كسبي يقول بكن هو تعالى حسبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا صل صلاة بالسلام على حبيبك وليقبل ذا الكلام صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد وليهب بأهل حرف الراء تديني بسنة الغراء والطرد عن رافع المعروف بابن يزيد والتد معروف والطرد عن رافع الشهير بابن المعلى والتد مطهير والطرد عن رافع ابن عنجد وليهب سعادة مع الجدى والطرد عن ربيعة ابن الحارث وليكن يا خير باخ وارثي وصح رضاءك إلى ربيعة وهب لي الباطن والشريعة وصح رضاءك إلى الربيع واشتري مني أبدا مبيعي وصح رضاءك إلى ربعي ولتهيني بالعمل الشرعي وصح رضاءك إلى رخيلة وليهب إحياء كل ليلة والطرد عن رفاعة ابن عمري وفي الذي اللي اخترت أبقي عمري والطرد عن رفاعة ابن الرافع وعمل ارفع أنت خير الرافع. يا ربنا صل صلاة بسلام على خليلك الذي جل الظلام صل بتسليم على محمد ولالي وصحب وعمر أحمد وليهب بأهل حرف الزايمة نويت فيك خائما وصائما والطرد سرمدا عن الزبير ولي طيب يا كريم ميري والطرد عن زيد إلى المزيني قد انتمى وعني يمحشيني والطرد عن زيد لأسلم انتمى وأرني وجه البهي المعتمى والطرد عن زيد إلى وديعة نمي وهب لي مكنة الرفيعة والطرد عن زيد إلى الخطاب ينسب واحشرني مع الأقطاب والطرد عن زيد نمي لحارسة وبالنبي هب لي كوني وارثا والطرد عن زيد نمي لدثنا والتخني دنيا وأخرى فتنا والطرد يا كريم عن زيادي ولد عمر والتدم رشادي وسهرضا إلى زياد بن اللبيد وعني يصرف كل ما ليس يفيد. يا ربنا صل صلاة تجلب بها إلي سرمدا ما أطلب على محمد وسلم أبدا بلال وصحب وزني هدى وليهب بأهل حرف الطاء وبالذي منفرد بالضاء طهارة من جملة الأدران وكون ظل رحمة الأقران وصح رضاء ناميا لطلحة وليصح بشارة وفرحة وصح رضاءك إلى الطفيل ولد مالك وكثر نيلي وصح رضاءك إلى الطفيل ولد حارث ونور ليلي وصح رضاءك إلى ظهير وجعل حياتي حياة خيري. يا ربنا صل صلاة تشهد بأنني إليك خطا أعبد مع سلام قد تعينني به على العبادة وتعليني به على وسيلتي إليك أحمد ولا لوصحب وكن لسرمدا وليهب بأهل حرف الكافي سعادة وعصمة يا كافي وصح رضاءك لكعب ولدي زيد وصحيح جسدي وخلدي وصح رضاءك لكعب ولدي جماز المعروف بالتجلد وليهب صحة عقد ومقل وصحة الأفعال واحلل العقل. يا ربنا صل صلاة تبطل مكائد العدا بها فتبطل مع سلام دائم تكمل مراد من هدوب

إلى ربيعته وكن محبوبي والطرد عن مالك من رافعي والتفن عمري كله في النافعي والطرد عن مالك المنتسبي لمن أبي خولي وكثر أدبي وصغر ضاءك إلى المجدري وعندك جعلني غدا ذا بشري وصغر ضاء النامي لمرشدي وزني العلم وحلد رشدي وصغر ضاءك إلى مبشري ونجني من خطر وغرري وصغر ضاءك إلى محرري ونجني من موجبات ضرري وصغر ضاءك إلى مظهري وليهب كوني ذات مهوري وصغر ضاء النامي لمحرزي وصيرني بك ذات عززي والطرد عن محمد بن مسلمة وبيبشر مسلما ومسلما وصغر ضاءك إلى مرارا وهب لي التجيد والإنارة وصغر ضاء النامي لما قلي وعندك اجعلني ذا تفضلي وصغر ضاء النامي لمعمري وكف عني موجبات الكدر وصغر ضاء النامي لمصعبي ونجني من سخط وغضبي وصغر ضاءك إلى مدلاجي وعندك ارفعني بلا علاجي وصغر ضاء النامي لمعبدي ولدي وهب واحمني وأيدي وصغر ضاء لابن قيس معبدي وانصرني العام ونصري حلدي وصغر ضاء النامي لمعبدي ولد عباد وحي حسدي وصغر ضاءك إلى معتبي ابن عبيد وحياتي طيبي وصغر ضاءك إلى معتبي ولد عوف ومماتي طيبي وصغر ضاءك إلى مقدادي ولد الأسود وكن عمادي وصغر ضاءك إلى معوذي ولد عفراء وسع منفذي وصغر ضاءك إلى معوذي ولد عمرو وجنابي أعذي وصغر ضاءك إلى مسعودي ولد أوس والتزد توحيدي وصغر ضاءك إلى مسعودي ولد خلوة وزد تزهيدي وصغر ضاءك إلى مسعودي ابن ربيعة وزد تزويدي وصغر ضاءك لابن عبد سعدي مسعود الرضا وحل المجد وصغر ضاءك إلى مسعودي ولد سعد والتدم تحميدي وصغر ضاءك إلى معاذي ولد عفراء وكم معاذي وصغر ضاء لمعاذ من الجبل ورم أقدي وحولي والعمل وصغر ضاء لمن ماعس معاذ والتكفن اللعين يا خير الملاذ والطرد عن معاذ من عمري وخير عداية لإياذ القهري وصغر ضاء النامي لمهجعي وكف ما يضرني عن مرجعي وصغر ضاء النامي لمصطحي ولي أبواب قيورك افتحي وصغر ضاء النامي لمعني وعني يصرف كل ما لا يعني وصغر ضاء النامي للمنذري ابن محمد وخيري كثري وصغر ضاء النامي للمنذري ابن خدامة وحلبي نوري وصغر ضاء النامي للمنذري ولد عمرو وعيالي بشري وصغر ضاءك إلى مليلي واجعل نهاري طاعة وليلي يا ربنا صل صلاة لتسوق بها دواما خير مطلوب يفوق مع سلام تكشف الأسرار ليبه على الذي أنارا سيدنا محمد قصر العلوم ولا لي والصحب وسقلي ما أروم وليهب بأهل حرف النون فوزي في ذا العام بالمكنون وصغر ضاء لا من نوفلي وبيبشر يا معيد محفلي ولنعيمان خذ الظرافة ولنعيمان أخي الظرافة سخر ضاء وهب لي النظافة وصغر ضاءك لنصر وانصري العام كلي والتدم تبشري والطرد عن نعمان من ينمى إلى أسن وردني سعيدا دائلا وصغر ضاءك إلى نعمان ولد مالك وهب لي الآن فراخ جملة عيوبي ماضية بمالي اخترت دواما ناجيا والطرد عن نعمان من إلى أبي خزيمة ينمى وأذهي ما أبي وسخ إلى النعمان من إلى سنان ينسب واجعلني دواما ذا أمن ولابن عبد عبد ولابن عبد عمرو النعماني سخ الرضا ولي رض زماني يا ربنا صل صلاة دائمة على الذي العام غدوت خادما سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب بكل مسلم وليهب بأهل حرف الصادي سوغك لي مناي في تمادي وصغر ضاءك إلى صفوانا والعام عني زحزه الأدرانا وصغر ضاءك إلى سهيبي واحفر ذنوبي وامحو عني عيبي يا ربنا صل صلاة لانتهى لها على النور المنير ذي البهاء سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب وقصدي تممي وليهب بأهل حرف الضادي كوني بسر كل ذي رشاد.

0: وسهرضا ناميا للضمرة وكن مغيثني بخير النصرة وسهرضاك إلى الضحاك ولدي حارثة ذي الإدراك وليهب تلازم السرور بك بلا مكر ولا غرور وارضى عن الضحاك من لعبدي أمر قد انتصب وانفك الدي يا ربنا صل صلاة ترفع بها إليك عملي إذ يقع مع التقبل على محمد وآلي وصحبي والمقتدي وليهب بأهل حرف العين سلامة من ضر كل عين ولترضى عن عامر المنصوب إلى أمية وكفر حوبي ولترضى عن عامر المنتسب إلى البكير ودعاء استجبي ولترضى عن عامر المنتسب إلى ربيعة وعيب أذهبي ولترضى عن عامر بن سلمة وليسخر يا خدير الظلمة ولترضى عن عامر الذي انتصب إلى فهيرة وسحلي الأرب وسخر ضاءك إلى عمارة وليسخر كل ذي إمارة ولترضى عن آخل الشهيد وعدني من أفضل العبيد وسخر ضاء النامي لعاصمي ابن عدي ولتدم مكارمي ولترضى عن عاصم ابن قيسي وصدر يسرح ولتعظم قيسي ولترضى عن عاصم ابن ثابتي والعام جرلي بدرك الفائتي ولترضى عن عباد بن بشري واختر لي الخيرات طول عمري وسهر ضاءك الى عبادي ولد خيس والتزر رشادي ولترضى عن عباد بن عائشه وشد بحمدي لك عام سيجا وسهر ضاءك الى عباده ولد حسحاس وزد افاده زدنا فرحا انك الفتاه وبيبشر من لهم فلاه ولترضى عن عباده بن الصامت وعني يقضي العام كل فائتي وكلمتا بالعام رب ما هي عني كلما جنيت ماضيا وسهر ضاءك إلى عماري ولا مكمل مطلبي يا باري هب لي الصراط المستقيم العام وهب لي التوفيق والإلهام ولترضى عن عكاشة الذي نجا من الحساب ولتحقق الرجاء رجوت منك أن أكون في غدي في ذلك العدد دون كمدي وسهر ضاءك إلى عطية والعام هب لي أفضل العطية ولترضى عن عبيدة والتجبي العام ما كتبته في كتبي وسهر ضاء ناميا لعنترة وتل حياتي كحياة الخيرة وسهر ضاء ناميا لعبسي ونجني ولدي من حبسي وسهر ضاءك إلى عدي وارفع إليك العام رب سعي وسهر ضاء ناميا لعوفي ونجني من الشقاء والخوف وسهر ضاءك إلى عتبانا وهب لي الشهود والعيانا وسهر ضاءك إلى عويمي وليسو خيرك كل يومي وسخر ضاءك إلى عيادي وشد بأن العام عنك راضي وسخر ضاءك إلى عبيدي أي ولد التيهاني واشكر سيدي ولعبيد ابن أبي عبيدي سخر رضا وفك عني قيدي وسخر ضاءك لعبيد ولدي سيد وجد لي عاجلا بمقصدي وسخر ضاءك لعبيد ولدي أوس وخيبا ظنون حسدي وسخر ضاء ناميا لعتبه ولدي عبد الله عالي الرتبة ولتردان عتبة من لخزوان حد تما ولاستجب يا رحمن ليستجب بما يفوق ظني العام واجعلني سرور خرني واكتب لي العام ثواب حجي وعمرة وليكن والنجي واكتب رضاءك إلى أول من دفن في الغرقد مقبر المنن عثمان من ينمى إلى مضعوني بكل من هناك كل حين واكتب ثواب الزور والجواري العملي ولي الطيب داري واكتب رضا ناميا لعزمة ابن الحسين والتدم لعزمة وسهر ضا لعزمة لأشجع حد انتمى أبدا لوسعى ولابن عوف عبد الرحمن سخر رضا بالبشر والأمان وليهب بشارة تدوم يا الله يا رحمن يا رحيم ولابن جبر عبد الرحمن سخر رضا يا خالق الأكوان وسهر ضاءك لعبد الله ابن جبير ذي العلا والجاه وجل بفضلك مقدماتي لي وسائل إلى الجنات وسخ إلى ابن الجد عبد الله خير رضائك بلا تناهي وكل مكاتبي تقوم أبدا مقام حج وجهاد للعداء وليهب فيها تدارك الجميع ما فاتني من صالحات يا سميع ولابن جحش وهو عبد الله سخ الرضا ونجني من داهي وسخ لعبد الله من إلى الربيع نمي رضاك يا خريب يا بديع وسخ رضاك لعبد الله ابن رواحة بلا تناهي ونجني من روم نفع من سواك وأبدا هب لي تلازمي رضاك وسخ لعبد الله من قد انتمى إلى الحمير منك رضوانا سما ولابن حق هو عبد الله سخر رضا يا ربي يا إلهي وليجد بالجذب والطي معا حتى أجاور الشفيع الشعبا سيدنا محمد وصلي عليه بالتسليم يا ذا الفضل ولابن زيد هو عبد الله سخر رضا ربي بلا تناهي والتطوي عني العام جملة الحجب حتى أكون كعبادك النجوب وسهل عبد الله نجل مسعود خير الرضا ورقني يا معبود وسهل عبد الله نجل كعبي خير الرضا ولي خير يا ربي وسهل عبد الله نجل مدعون خير الرضا ولي يجد بالمخزون وسهل عبد الله نجل محرمه خير الرضا والتهيني بالمكرمه وسهل عبد الله نجل عرفطه خير الرضا والنجني من محبطه وسهل عبد الله نجل عمري خير الرضا وفيك طويل عمري وسهل عبد الله من ابوه عبد مناف فوق ما يرجوه من الرضا وليهب فيك وفي وسيلة المصفع الهادي الوفي دنيا وأخرى ما يكون عجبا للخلق من خيرك مثل النجبا وسهل عبد الله من قد انتسب إلى عمير ما رجا وما طلب منك من الرضوان والتهب لي ما فاخ ظني والتتحذيه كبلي وسهل عبد الله نجل ثعلبه خير رضا والتغنني عن مطلبة وسهل عبد الله نجل طارخي خير رضا وليجود بخارخي وسهل عبد الله نجل خيسي ولد صخر ذي الهدى والكيسي خير رضا والنجني والتعلني مع سلامة وطيب منني وسهل عبد الله نجل خيسي ولد خالد سديد الخيسي خير رضا ومنك علمني وكن لعبد وفذ جنابي وسن وسهل عبد الله نجل سهلي خير الرضا وبيبشر أهلي وسهل عبد الله نجل سلمة خير الرضا والنجني من مظلمة والطرد عن نجل إياس عمري والعمر ما يا كريم أمري والطرد عن عمر لعوف النسباء وليحق ما للظن كتباء وسهل رضاءك لعمر ينمى إلى سراخة وزدني علما والطرد عن عمر لمعبد النمي ونجني من اللغى والمأثمي والطرد عن عمر النمي لعنمة ونجني من موجبات المندمة والطرد عن عمر النمي لثعلبة وبي بشر يا كريم الطلبة والطرد عن عمر إلى معاذي نمي وكن يا مالكي معاذي والطرد عن عمر النمي إلى أبي صرح وأني كف كل ما أبي وصه رضاء لعمير بن الحمام وشى المراد ذا كمال وتمام والطرد عن عمير من إلى أبي وقاص انتصب وقض مأربي والطرد عن عمير من للحارثي خد انتما يا خير باخ وارثي وشى البقاء وارثا بالامتنان معجزة الماهي المطهر الجنان وسهر ضاء ناميا لعقبه نجل ربيعة وسخلي الرغبة وسهر ضاء ناميا لعقبه ولد عامر وهب لي رتبة وسهر ضاء ناميا لعقبه ولد عثمان وسخل النخبة وسهر ضاء لابن وهب عقبه من جده كلدة ورفع جنبة وسهر ضاء لابن وهب عقبه سبت ربيعة وطيب قلبة عصمتني محو تذنبي بكني وهبت لي مال الورى لم يكني ونجني وفر ذنوبي وكني لي بهم ومه عيوبي بكني يا ربنا صل صلاة تهبوا لي بها فوق المنافى أذهبوا منك إليك بسلام تكفي به جنابي الأذى وتنفي على حبيبك الخليل أحمدا ولا لوصاب ومن به اهتدى ولتغنني العام بكونك اللياء في كل شيء سرمدا وحضنيا وصه رضاءك إلى غنامي وصه إلي جملة المرامي يا ربنا صل صلاة تنفي بها عيوبي بسلام يكفي ضرا وكل ما يسوء سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا وآله وصحبه وسقليا بحق أهل الفاء فتح الأولياء وليهب بأهل حرف القافي قوتهم وسعيهم يا كافي وصه رضاء ناميا للفاكه وتغني بك وزد فواكه وصه رضاء ناميا لفروة والعام جرلي بوثقى عروة وصه رضاء ناميا لخطبة وعني يصرف جالبات النكبة وصه رضاءك إلى خدامة والتقن الحساب والندامة وصه رضاءك إلى ختادة والعام جرلي بقرق عادة والطرد عن قيس إلى مخلدي خد انتما والعام طيب خلدي والطرد عن قيس لمحسن النمي والعام كثير يا كريم مغنمي والطرد عن قيس سلالة أبي سعسعة والعام كم الأدبي والطرد عن قيس سلالة السكن والعام يا منان سخلي المنن يا ربنا صل صلاة تمه أني بها ما لي ساق قبه من كل ما لم ترده لظاهرا وباطنا حتى أكون طاهرا مع سلام قد يكف عني ما دمت حيا كل ما لا يعني على الشفيع الناصر المشفع سيدنا محمد ذي الفناء وآله وصحبه واشهد لي يا بر يا وهاب يا ذا الفضل بأنني عنك رضيت جدا وعن وسيلتي خديما عبدا وليهب بأهل حرف السين سلامة من جملة الفنون وارتد عن سالم بن معقلي ولا مسلمني وحالي كملي وارتد عن سالم من المنسوب إلى العمير وامح عني حوبي وصغ رضاءك إلى صويبطي ولتكفني أذى جميع السطط وصغ رضاءك إلى صليطي وليستقرهم بلا تسليط وصغ رضاءك إلى سماكي وكف عني كل ذي إنهاكي وصغ رضاءك إلى سناني وكف عني كدر الأزمان وصغ رضاء ناميا لسائبي ولد عثمان وعظم جانبي ولابن ملحان سليم صغ رضاء وعندك اجعلني سعيدا مرتضى والطرد عن سليم بن عمري والعام جد لي برضا وأجري وارتد عن سليم بن الحارث والعام جد لي بسر غايث وارتد عن سليم بن قيس والعام هب لي يا كريم ويسي وارتد عن سعد سليل زيد وكمل النيات قبل فيدي وصغ رضا لولد الربيع سعد وهب للربح في مبيعي وارتد عن سعد سليل قوله والعام سخلي من حبيب النيل وصغ رضاءك لسعد بن ابي وقاسم الثالث واكشف كربي وصغ رضا لابن عبيدة الرئيس سعد وطيب باللقاء النهوس وصغ رضاءك لسعد بن معاذ وسرمدا حطني يا خير الملاذ وصغ رضاءك لسعد ولدي سهل الوعسر أربعي يا سمدي وارتد عن سعد سليل خيثمة وليا فيها هدى ومكرمة وارتد عن سعد سليل مالكي ولا محق الرجاء يا مالكي وارتد عن سعد سليل عثمان وفيك كمل المنى يا رحمن وارتد عن سعد سليل خولي ولا مصدق نيتي وخولي وارتد عن سعيد بن زيد وجل هداي ابدا ذا زيد وصغ رضاءك الى سهيل وسرمدا عندك عظم نيلي وصغ رضاء رضاء لاقيه سهلي ونجني وولدي واهلي وارتد عن سهل سلاله عتيق ولا موجه لي نصرة الملوك وارتد عن سهل لقيس ينتمي ولا مبشر بي كل مسلم وصغ رضاءك لسهل انتمى إلى حنيف والتجر للمجرما وصغ رضاء لسهيل ولدي بيضا واجعلني النور بلدي وارتد عن سواد بن زيد ولا مفك يا مكيس خيدي وصغ رضاءك إلى سوادي ابن غزية الأديب الهادي ولا مهب لي جوار المستوى حيث أكون خادما مع الوفاء وسخله منك صلاة بسلام أني وبلغا له هذا النظام وارتد عن سلامة بن أسلم وبشرا بالأولياء والعلماء وارتد عن سلمة بن ثابت واليوم هب لي ترك كل فائت وصغ رضاء ناميا لسلمة ابن سلامة ور للظلمة وصغ رضاءك إلى سراقة ولد كعب والتزني طاقة وصغ رضاءك إلى سراقة ولد عمرو وانفع عني فاقة يا ربنا صل صلاة تطوي لي بها السير وتمحو لغوي عني بها مع سلام تجذب لك به كل وعيب تذهب عني به بلا إعادة على وسيلتي محمد بمن تلا وليهب بأهل حرف الشين والهاي كون العام ذا تمكيني وذا فتوح وفيوض ورسوخ كالعارفين وكأخيار الشيوخ وصغ رضاءك إلى الشماسي ونقني من جملة الأدناس وصغ رضاءك إلى شجاعي وعافني من جملة الأوجاعي وصغ رضاءك إلى هلالي ابن أمية وكمل حالي يا ربنا صل صلاة لتهب جملة ما أحبه في المنتخب من خدمة ورؤية وزور في كل موضع وكل طور مع سلام قد يقيني الوهم عليه بالآل وأفضل الأمم وليهب بأهل حرف الواو ولياي كوني ككل راوي وصغ رضاء ناميا لواخدي وخد إلي أفضل الفوائد وصغ رضاءك إلى وديعة وعندك اجعل خدمي وديعة وصغ رضاء ناميا لودقة وامح عيوبي كلها لصدقة وارتد عن يزيد النجل الحارث ونقني من جملة الخبائث وارتد عن يزيد النجل المنذر وظاهري وباطني فطهري وارتد عن يزيد من قد انتسب إلى رقيس واهدني بلا تعب وارتد عن يزيد النجل عامري وعندك اجعلني مع الأكابر وصل سرمدا وسلم يا كريم على الذي كوني خديمه أرم خير وسيلة لذي الجلال لخائف الضلال والإضلال أشكر من شكر بالعبادة وخير من قاد له عبادة أجل من ربى وأوصل إلى مون كريم واسع موطن إلى وسيلتي وقدوتي وجاهي محمد خير الورى ذي الجاهي وآله وصحبه الأتباعي وكمل العام به اتباعي يا خير جاذب إليك خطا وبالذي فاخر رجاء جتا صلي وسلما على المشفعي ولا لوصحبه وبأهل الرفاعي وشهد بكون العم عبد الله خديم عبد الله يا إلهي يا من كفاني البلاء والألماء مغتربا وكف عني الظلماء لك علي الشكر باليراع وغيرها وأرتجي البراء صل وسلم على الهادي الأمين محمد والآل والصحب أمين وجل نظامي يا شكر أبدا يا خير معبود بشكر عبدا نظما يجود بالعطاء يا خوتا لنا وينس الدر والياقوتا وجل مغنيا أن المربي وتطوي للسير به يا ربي وجعلك الجهاد والسلوك ورد به لجملة الملوك وجعلك الحج وكالجواري ونجني به من البواري وجعله جنة عن الأوجال وقت الحياة ولدى الآجال والتقني به أذى الشيطان عند اقترابي ولدى أوطاني وجعله الدافع البلاء والغمة دنيا أخرى عن جميع الأمة وجعل يا ربي بشارة لمن قد آمنوا وأسلموا كل زمن وجعل يا كريم خير الذكر في عبد لي وخير الشكر وجعل يا شكور شكرا فائقا عندك لي ولتكفني البوائخ يا الله يا رب الورى يا مغني اجعل نظامي عن سلوك يغني وجعل عندك وعند المستوى صلي عليه بسلام استوى مخلصا من جملة العيوب وجالبا للفوز بالغيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض والجهد المغني الذي لا ينفد ما عنده وراض لي من يصفد إجابة الأكرم نعم الصمد وإنني إياه جل أحمد مد إلي مددا لي يخلد وطابت النفس وطاب الخلد مد إلي الواسع المنفرد نيلا به في أبد أنفرد أشكر هو الشكور الأحد ولن يرود السرمدا من جحد من لك المجيد والممجد الماجد الواجد نعم الأمجد إجابة تصلح لي ما يفسد وثمدا ترد لي من حسد يدي تمتد له فتجد بيمنا من غيره لا تجد ناجد وهو تعالى أحد ومن إنشاء صرمدا لا ألحد فطب أخي ثمن لا تكسد سلعتها ولي للان الأسد أنا رضيت والدوام أحصد حديقة الغلباء فيها المقصد وفي على مغن حفيظ يرشد كفي حدائقي زرعي يحصد لو توجهت بشكر يفرد لأنه المعطي الكريم المفرد كناجيت مغنيا عزيزا ينجد ومن ما فاق مرادي أجد أسأله تبشيره من يسجد بي وقهري كلما لا يسجد سقري يا خير مقيت يرفد منك منا لا يعتريها نفد قيتني بما يدوم المدد عندي به وكل عنه العدد يخجل ما منك أتى يا أحد قيل لي قد جاء ممن ألحدون منك أتاني عند بحر يزبد ما كل عنه وابل والزبد كفي جار وابل ومزبد مددك من واحد قد نعبد سلمت صحة من قد رصد بقاهر يبطل بطل كيدا قصدون فدنتهم عني نفاها الصمد بجاه من سماته محمد يا الله يا خير إله يعبد صلي على سيدي من قد عبد أحمد من

ربي عني ما لا يعهد يا خير معت كونه لي أمهد ربيتني ونطلي من يسجد فبست منك يمنا لا ينفد ذكر عنك حين الصفد منك أتى وزال عنه الصفد طوبى لهم وحسن مآم طيبت يا كريم في البحور نسي وجدت بمهور الحور وجهت فيها لي ما تطيب نسي به وانت

النافع أنت الحفيظ والشكور الرافع، لك البلاد ولك العباد، وكل من عصوك قبل بادون، هديتهم بالرشد والكتاب.

عطني بهم يا ربي في الطوبى وفي دار السائل موضعي في سقي فيها وفي السقي فيه ماء وفي كل محل نكس فيه ما يطيب المحل ثم جئتني فليكن بالكرم ثابت بحفظ

سقيمنا وارفع هداك بهما، أقم يا اللهم فيهما إلى تم لقاك بأمن وإلى لحرمة الماحي، وصل بالسلام عليه بالآل وصحبه السلام.

من الحمد الذي يجي القدر هلك من المعذي المزحزح الكدر ثم صلاته على عز مضر وسيلتي في سفري وفي حضر فتضرعت بشكر قد صدر تفرده من الخيار يبتدر إن شاء غاضي ذوي البطر بحفظه الحامي ولي قدر وطر لراض بالمختار كل من فجر ولي السوق ما اشتهيت من فجر جعلني عبدا له خديم بر تبحر ذا تهيئ به لبر ناجيت والقلب مني قد صدر طلب صرف من قلاني وكدر ساجيت وهو الكريم ذو البشر وصمد أن يسوق لي خير بشر توجه لله كاشف الضرر وصمد عني يزحزه الغرر أصله ولي جودك بالظفر ولي كان ذا اغتراب في سفر لو خطابي وهو خير من قهر للعدو حيث غاب أو ظهر لو خطابي وهو خير من قهر للعدو حيث غاب أو ظهر لسخر يا خير ماكر مكر كل عدو ذي تنازع مكر تفضل يا خير غافر ستر امحي كل من جلا وما استتر يا يعني بتعلم العلوم قد أمر أجيب نفعي نفع شمس وقمر وجفودا لي تخجر الدرر وبي من بين بين النصوص والطرر أن يكف كيد كل من كفر وبيد ربي نفرا بعد نفر لا يتجب وليكسف الصور كمن برى الخلق وأحسنت الصور أجب داعيك وهدي بي ألف الزمر يا خير من هدى وخير من عمر لس في عمري وطي للمقر مشتغلا بكسف أسرار الفقر مد مكوسي بنفع كالمطر يا بحين ينفعك وكفني الخطر تفضل يا خير آمر حضرك علي باستقامة مع النظر تبتف عني كف الستة عشر ويسوها لي فوزا لبشر قلبي العيان لين ليررك وتق نفسي وأهلي الشرر ويبشر كل عالم أغر وكل ذي كبارة وذي صغر نجي بقية مكوزي من كدر وتتقبل كل ما مني صدر تبتفطب علي إني ذو خفر كن لي بكن يا خير مشتر غفر جل لي بكوني بشت من هدى فخر يا سيد لك بنور ذا فخر رملي في اختفى وما ظهرت وإنك اجعلني نقي تقيا ذا نهر يا ربي اجعلني لديك ذا خير قال يا كثير وتزل بي الحيال من علي بالكتاب ذي الخبر كسر به أفوق من فاق وبر نجي فادي ولساني من دعر وبأرق كل مفلق شعر نبر كلامي بنور قد بهر وبيبشر كل هاد قد مهر تفضل علي ربي بالسهر بذكرك لي هداه قد ظهر عطني به عمن أسر أو جهر مشوى إماما كونه ليشتهر تفضل عليك يا من لي غفر برد من عاداك لي ومن نفر هديتني فليسخر من حصر في أبد يا خير قاهر النصر أجلني اللهم كل ذي ضجر وكل من فؤاده حاك الحجر أقلي اللهم كل ذي عصر وأضري حتى يسير يا يسر لسخر من نهى ومن أمر وكل ذي وزارة ومن أمر أفضلي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر أفضلي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر نيتك اللهم يا رب الفطر ويستجيب برود كل ذي بطر هب لي فوق ما ببالي خطر في أبد بلا حساب أو خطر أجل الفيوضات تأتي تخجل المطر ورب أقضي ومقالي والسطر رمي فضلك جميع ما صدر مني خالصا لديك من كدر أنت لي تنصرك من بك انتصر أنت جنابي وكفني على الحصر كفتني الجوع وقيتني الدسر ألبتني فليرد ذوي العسر لفظ ذنوب الصغر مع الكبر
وبيد ذا صغارة وذا كبرت هل هي وهب في هذا السفر تردك من إمام المياه والعفر أسر جميع ما اختفى وما استتر ويقفل أنت خير من ستر دعوتك اللهم دعوة الضرر ويستجبت فقني كل غرر أجبتني يا من له أمر البشر قل إن هب لي قهر كل ذي أشر أويتني أغنيتني عن النفر فأخي من يبي إليه كذو مفر عليم بالتلازم السور ما الحديث دون وني وخور قلت وشي وإني مفتقر إليك يا غنى الذي لك افتقر رأنت نفسي تائبا مما غبر البحر كنف محوه وقدني يا لبر لك أنبت نادما مما صدر مني من الذنوب يا رب القدر لفزلك لغير عني كف ما يجرر من أقرى وقت سير وحضر هب لي في اليمين عدة بشر تنصبها يا رب 16 أجب جاه المصطفى ما قد جهر أجب الجاه المصطفى ما قد بهل نور براياك نوره حين ظهر تفضل علي في بحر وبر بلودكم لي من سطى أو قد نبر لقلتيت فحمني عن القطر ونجي من العادي والنتر كمثيل عذا وسقت للبشر قسمدا كن لي يا رب البشر عنك رضيت شاكرا يا من كسر سلاح من كان يباهي فانكسر خاطئي في بحي من قبل مكر طبه حين قاد جيسه وكر بجري في البحي وحدي وفر مني في البر وخاف ونفر أنت لي سخرته لي وفتر بعد اجتهاده وعاقه الفتر أشكرك الدهر شكورا يبتدر بنى الخيار من فيوجك الصدر بفضلك وحرمة المبر بما يفوق ظن في بحر وبر لك تقيم بقلب قد شكر يا خير من يذكر من لك الذكر يا خير من يغني وخير من قصر هل يفارق كل من خسر لم يأت في أيام طرا ما استتر وتمحو يا قيل غافل ستر أقول يا ربي إليك بالصور وبالأحاديث وإني ذو خور تفضل يا من قضيت للوتر بأبي الفيود يخجل المطر تفضل يا من يجود بالخير علي بذكر الحكيم والسير قني وهلي الآياء والسقر ولي ما فقدني في الفقر ولا توجه إليك في

اتقوا قواتي الأكرم الذي لقدرت منه على ما حنمحى به لقدرت ثبت توحيدي لواحد قهرت للعدا من اختفى ومن ظهرت لجنتي في سفري وفي حضر أنت السلامي كن به أعلى مضر أسكى سلامي لي ابتدرت كرمه على مبيد من غدر لمالكي وجهت توحيدا ظهرت على عدا عاد منيرا قد بهرت جعلني عبدا له خديم برت البحر والبحر الذي في البر والبحر الذي العدا تبر جعلني عبدا له خديم بر البحر والبحر الذي العدا تبر مايته القلب مني قد سكر وأمات انقلاني ومكر مايته الكريم ذو البشر وثمدا يقود لي خير بشر هديت لي كفانيك من فجر لي يقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر صفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباقي شكورا قد استدر من فضله بدل خيار يبتدر لو خطابي شاكرا ولي قهرت من بمعاداتي السر وجهر لك بقائي أنت باق ذو شكر كليتي وعند حزبه ذكرت تابع لي خير غافر سترت ما عيوبي من جلا وما استتر يسري هاد بتعليم أمرت بفضلك مخجل الشمس وقمر وجه لي فإذا ضلالتي حسر وكنب لي عدا وبعدهم قصر أنا رضيت وكفاني من نفر وبيهدي نفرا بعد النفر دعوته وقبلي قضى الوطر وليس ينحوني بشيء لا بصدو بطر تجابني أجابني من سر علم لي بقر ما يغني من له قد افتقر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمل من لكني الملك مخجل المطر منفعة وقد كفاني الخطر تقدم المختار أفضل البشر صلى الله عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظرت قلت شمالي ضري حذر قلب العيان من لي بالضرر قجاد لي مع النصوص والطرر وجات كل الذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر لا يتمن له الذي مني صدرت لك وشكا وعلى الإغناء قدر لسي من تاب علي وغفر قلبي به كفاني من كفر يسع باقي ليقلد النهر ساق لغير جهك من انتهر رملي في خلفاء وما ظهر مجازي منهم بنور قد بهر يقود لي باق أزال بالحجر فضل به أكون زهرا زاخيا من علي بالكتاب ذي الخبر كشر مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دار إن يرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مستر أجل أطلقي ولا ألاقي من حجر حماني الباقي إما صفى وسر وزحزح الإذا لغيري وبسر يقولي أزمان لج خير سمر ومتن لمن نهاك ومن أمل هداني الهادي وأرضى من حصر ومن أعانه كما ليختصر إلي قاد كرم النخل أبل كل سحاب المنتقى العدا أبل إلى سؤال ما لكل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسخي الرحمن كل من أمر وكل ذي ذات هدى خمر إلى سؤال ما لكل ذي أسر وكل مخلوق بسوء وبشر نفارغ الله كل من من يضر يدب عند أهل بدو أو حضر إلى سؤال ما لكل ذي أسر وكل مخلوق بسوء أو بالشر نفارغ الله كل من يضر يدب عند أهل بدو وحضر هو ليسمع والأرض فطر وليقود ما إذا لي خطر إلى سؤية من قلاني الدبر وليفارق قروحا كالدبر أدري نحليل أزاق نحليل أزال لي خطر كفن كفاني قبل قصد النطر أشكره وعبد قلبي مخر لكي يجود البرايا بفخر قرمي ميسر لي العسر وبيت قلبي نقيا قد حصر لقاد من كليتي كفدسر ما هي ضريك ما بقى له أثر هدية البقي لي بالصور يا لك ما أحسن فضلنا الصور
أن قد عيوب الصغر مع الكبر كما بها كلية الهادي جبر قد علي بي قاد من كل نبر رفعا كما سجع عدايا قد نبر كلا سكوري بمخجل الدرر كامها قصد جهاتي غررت آيات ربي كفتني الشرر قولي ألا كل صعب كيرر من علي من كفاني الزمر إبليس بلي عدا لي الطمر ولا تكلي إلى من افتقر لو سواه أعطى بل المقر ظلمها بنصر قاهر كسر سلاح من كان يباهي فانكسر لو شكري وأمات من مكر فجسر وملته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد جهاده وعاقه الفتر هو الانتقام ربي وفر في البر والبحر وخانته النفر إنني وجدت ما به اشتهر قوي خدمه وذلك ظهر أشياء من بي اختصرت فنصر قناصف عن قد كفاني من حصر للمنتقى وجهت في بحر

قال النبي ذي المراتب المضر قلت من نفى عدوي وقبر قلت وما أعمى كمثل ذي بصر ولا ألاقي ضر حق أو خسر بضلي جساء باق لي ذخر مثلي وليس قولي بفخر إلي قال الله في بحر وبر جزاؤه وأجر عبده المبر طيب البقاء باق قد زجر كل عدو لسواي فانزجر لله شكري ومدادي ما صمر وقلمي لخدمة القماح شمل أغطى ربي وعدوي السهر وكل من أذابه الباق سهر يقول ربي لي كل صبر عن كل ما يضلي خير خبر ويتولي وللغوامد فسر وكل ما كسبه الله حسن إيه بالمختار أنهيت السفر صلى عليه وهدى بي النفر في مغر لي يخلد الفجر علي قد كفاني من فجر نسيء من كرمه ليبتدر تناسب عن قد كفاني من غدر قلت لربي شكورا قد صدر من فريبا الخيار لمبتدر وجدت توحيدي لواحد قهر قيل عدا من اختفى ومن ظهر الحمد لله لي منه القدر وصلواته على ماح الكدر قنحني إلى دخول الجنة خير الصفاء ورضا ومنا كتابتي نفى العداية أجمعين وليس أنا حيث الزحزح اللعين أبن حيما وبعد اليوم دائن إلى شقاوة أو لوم أمنح كافر ولا منافق معي وأما جهتي موافق أدوى ربي لسوى قلب الحزن ورفع الشكور مني ما اتزن جزاء ربي وجزى المشفع قبل إلي مغنيا أن مرفعي لم تنحني جوانب ارتداد وقت المجاهدة بالمداد كتابتي عند ذوي الكفور أبدى غيري كل ذي النفور ترسي عن الشقاء والتنصر هذا الحفظ.

قبت العبق ترضى للسواي وقد العظم ربي في هواي أبقاني الباقي وابع للسوى نحن يا ربي ليدا معا سوى لا نحيي لكم ولا غرور ولا سقاوة ولا غرور لا يتوجه لنحوي السرمدى.

ميتين ولأشخاص عد إداية والضرر كلا سواي من حماني أن شررت أبتو عند عداه مدا كفده إلي إليك مدا نفعني في البر والبحر ما وفي السر والجهر مع الهادي الوفي رأي استجاب وهو

معام كلا سواي لمرادي جمعان لقد تواصلت بخير مرسلي يا خير مالك وخير مرسل تبت من التسويف والتكسل وطب علي وعيوبي يغسل قل سعادتي وكل جمل والجنان لي أوصل أملي أديك عنك وعن المزمل وهذه كل خير عمل يلي بخير ثمن وبدل وتغنني عن المراق والجدل إلي أصل مخجلا للعسل قناوة بلا أذى أو كسل أيد بكوني سروع الكمل هل به لي الأذاك لم يمل نبي بمحمة نبيك الكريم هذه الدسان لي هب كون كريم هذه بلا أذى لغير قبريم قناء ما يسوءني والتقبل سلم عيالي وتصف منزلي هواتي ولي الصف نزلي مريح من ربي عن تزلزلي وقلت تلاوتي يا خير منزل مري بخطي كل ذي تعقل قلت بغيري عداي واقل لي بقبل بخطي خير علم وكبر كل حزن لأذاي مقبل لكن صرت بك يا توكل عليك الطيب مسبي وما كريم المحا بك بلا تأجل وبك يا بقي محوت أجل لك سكوريك بغير وجل كل الجنان وبغير خجل ما تعني يا خبير الزلل وعوجي وحرجي وعللي كن لي العادات كالتنفلي ثم يبشر مع رضاك محفلي يبتئ لك ربي من تقولي وطب عليك يا منير الخول إلي قد ما شئت بالتسهل كل ما سهلت ربي يسهل لك شكوري بالكتاب الأفضل من غريقة فكل فضل يا عالم الإجاد بالتنبل هل يصلح الحال والمستقبل أعطي رسلي وما لم يسأل يا خير نافع وخير موئل لك ابتدائي شاكرا فلتزل توجه الأذى لنحوي يزل قايتك اليوم فبشري عجل بلا نهاية ولا تأجل ولو ذهب لي الودود دون ملل واذهب لي الود دون ملل وادي بخط الناس خير الملل أبي تجي بجاري خير مرسل قايتك ما تخير

رائد المولى مغني رجاء محقق راشد عبد هو ربي وموجودي تعالى كريما مغنيا قادني له بلطف وجود واسع غير معدود.

دعاني إلى ذلك وشكر لكم به وانقتفي منكم بلطف وتسويد رميت العذى عني ولي سقط مطلبي فلا بد من شكر

دنكم لا شكري بلا كفران قم استعنني عن كل ذي خسران آياته قفتني العارين قم استعنني عن ضرر النارين قم شكره شكورا شكور من شريم قم كسه الدحاق إني مقترن شغل الشكر عن الشكايا واجتنحوا جهتي نكايا كرمني الكريم والمكرم ولا تحيي لغيري يلقى عرمرم رفقي جلد العزيز الغالب وقت جهادي كعدايا هارب ترسي عن الغضب والضلال جلد العزيز الجالب الحلال مدري لغيري مغن اغنى ليس يراق ولي

للعرش وللكرسي خطيب رفع الله ذي القدسي دماغ للشيطان ربي للسواي فقد الله رضاه في هواي نبينا صلى عليه الله مع السلام قاد لي علاه نبينا صلى عليه الله مع السلام قاد لي علاه نبينا رسولنا محمد صلى وسلم عليه الصمد كتابتي له أحب من كثير.

العزيز ويقم بالله القدير السرمدان عبد الله ذا خدمة لأحمدان مصليا عليه بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم أسألك اللهم كونك ليام في كل شيء بالصفا كالكليان ذلك ليس بعزيز يا قدير عليك يا من بالإجابة الجدير إلى القلام كسيوف الصحب وبمسلقني يا خير اللحب لك

بكونك الكريم هب لي بكرم في كل ما تهب لي يا ذا الكرم، عنك رضيت راجيا كتب كليم على ما أدمرته فيك الكليم، إني نجاة

ملكك أسعف وتوسع واكفني سلبا بين الحق كشفا واكفني ظلبا كما النفى ظلمي والعري والتعبا على النبي صلى بتسي بالحنفاء فثبت وارتزقني سؤلا والرغبا زدني علوما وزد أهلي وزد ولدي مع السعادة يا من لي قضى الأربا يا رب صل بالتسليم بلا عدد عني على المصطفى يا من ملى الجربان إني كل عام ما يبشرني وكل سنة ويوم ويوم أقبل القربان إن ربي للسميع الدعاء ما وصلي ثمن ما عني يباع بلا قاتل منيل الطلبان لحينه لوح ربي والقلم بلا افترا ولا امترا ولا ظلا ما عرضي وبياني الذكرى يزن المعاني كما بعدي عيش شكرا ربعت لله سنين وحدي حتي ذوي القلاق والجحد بالي كبدني بالمقت قوبت

لحمد المختار في خط سرود قالت سمات مبعد الغرور قصير احمد نور الرسل قالت سمات رب المرسل محمد صلى عليه بالسلام الله قادر افضل الكلام يقود للتاويل والتفسير من يسر به العسيرا علمني العليم تعليما عجز عن سيهكم ولي الوعد نجز اربع رب

بلائقات وحشت الطلباء وصية تكزر العطايا كل كل من يجتنب الخطايا وصية تكسر العطايا كل كل من يجتنب الخطايا أوصيك بالعلم.

فرق يوم الخميس الريب ودعني من الخبير الغيب لله رب العالمين أبدا حمد وشكر ينفيان حمد وشكر ينفيان.

قميت ربيعا ماكسا حملت بك الكلي وجسدي قراضي يوم الخميس حسدي سبحان ربي الكريم الأكرم الواسع المقدم المكرم بكونك المالك كل ملك بكونه مالك كل ملك راض لي السنة أهل الفلك بيني الخبير في الشعبان نبي الأمان والهدى ليبانا نفى الشكوك ونفى الأعداء عني وعني قد أزال الداء نرشكره شكورا مصطفى نرشكره الشكر المصطفى وفي من بجاه استفان قال الله خير من هداك وكش ومن شفان ومن كهى ومن عفا وكشفان رصد رعت سنين بالنبيك هذا غيرت فوق جاه

وكان لي بالمصطفى محمد محمد وسيلتي لله عليه خير الصلوات الله قبلت زلالين كون الله لي وكان لي بالجود المناهي لي كان في البر وفي البحر معا لي كان في البر وفي البحر معا قل ديم العدا لي قمعا وتبكون الله لي وكوني كون المختار نور الكون وسيلتي وفرحي وجنتي عن ضرر وألم وجنتي علي بالآل ومن والاه صلى الله وسلم الكريم الله دعا مدادي وقلامي في الخمير أزكي أرض انتقام للخمير هو الذي دعوته متى دعوته استجاب هي بما عني يزحزع الحجان هذا لي سنة من جاراني يطلب المنى من النصراني استفيها من يبارز الرحمن ولمر بالطاعة أمانا استفيها من يبارز الرحمن ولمر بالطاعة أمانا لمن يبارز العزيز المنتقم قل من لنفسه لا ينتقم هل شهيد وبكاء في القبور وفي القيام قبل

ومحافظة بالتبصر لو تسبه عن الإفساد لكونه اليوم من الحساد. الله جل أحد الله الصمد الذي هو الإله لا انتقام في الذي يجمي الولد لا ولم يجد وليس بولد لا خطاب عند مرتد جحد يا ذا انتقام ما له كفء أحد حولي ساعة بالصف دائما تجاه والد البطول فاتما عليه صلي وتسلم سرمدا في الآل والصحب وكل يحمدا تشده صلاة وسلاما وسعى من انتهاء وتدم لي

قرآنه وكل ذي اتساع قلبي إليك رب راضا كيعدى وساق للأغراض وجهلي المصباح والحلاوة أنا أرضيك.

الطويل فاضل العداد وما أرون تبلل زيد في الله وفيه خير برية المبشر الوفيل قافلة قلب الارتداد مد ما جاء بالشات ومداد أخولي بالمصطفى محمد مر صلاتك عليه الصمد مسلم عليه.

لي له البراء يا وحدا لغيره عفو جد وحدا هباء ذو القدرة والإرادة خاديك ما منه لي أرادا نفع لي علم مال حياة كن يقود لي منا حياتي نفو لي يستمع لي لم نفو لي يستمع مع البصر لا لقال النفع أمري والعمر لا جنت لي لكلامي ما قد رفع وجدته به منتفعا انت للكلام ما قد رفع لا وجده به منتفعا انت لقادر مريد عال هل سمع ما كفاني الظالم طلع بصير متكلم ليام ذكر وشك به ما كان ليام فلي دل على الوجود فلي دل على الوجود عاقي ضري وحما من بالجود إلي تسيره لا يشركم فيشه قادني لا أشركم إن الحدوث غيره سبب وثبت القدم تتليك

الأولين وقدر العاصم من هلاكين. قلاده ضمك أنبيائهين قيم الكفر على ضيائهين. هذا قبنا أمن كفر ومن قلال ومن وشى ومن نفر. يا قرصة عند المزبدين تعدو

0: قال الكتاب: من كفاني حسدي إلى يدي موكلك لي وجسدي. قال الكتاب: من كفاني حسدي إلى ديوري ومكاني والوطن. قال جنده: منور العطن فضل القلامي ومدادي والبدن، ويصيح لحياتي الددن المحاب نصري قاهر انكسر، سلاح من كان يباهيك فانكسر، وعداي سواي الصاغرين وكافئين فاسقين خاسرين، نور قلبي مالكي وعطني، ويذكر الحكيم الصانع وطني.
1: يا ربنا صلي صلاة تكرم كل بها بما به أكرم، مع سلام قد تقيني العذاب به وكل ما يسوء والحزاب، على ابن عبد الله عبد الله أفضل لخلق الله بسم الله خليله حبيبه محمد وآله وصحبه والهبد ولي حباخ أصحاب القناة، إنك يا وهاب ما فاح المنام، وسخر لا أن لأبي لبابة وخر لي الخير وليفتح بابة، وسخر لا أن لأبي حبيدة وكف عني خلنا وكيدة، وسخر لا أن لأبي حصيفة وأرني خير ورا وخيفة، وسخر لا أن لأبي قسامة وهب لي الإسارة والكرامة، وسخر لا أن لأبي حمرائي لأبي الحمرائي وليجد بسنة الخرائي، وسخر داء لأبي سليدي والتقن الإفراد كالتفريدي، وسخر داء لأبي دجانة وحب لي الإخلاص والأمانة، وسخر داء لأبي داودة وسخر لي المطلوب والموضودة، وسخر داء لأبي سناني ولي يسر تراح الجناني، وسخر داء لأبي حقيلي والتقن الدلالة كالتدليلي، وسخر داء لأبي أيوبي والتم عني جملة الحيوبي، وسخر داء لأبي شراكي وسدني الهلم وسد إدراكي، وسخر داء لأبي دياهي وصيرني العمك المسباهي، ولأبي تلهة سخر داء وهب لي التجديد والإداء، ولأبي نملة سخر داك والتقني النفاح والإسراك، ولأبي سلم تكتب رداء وقفاني أبدا سوء الخدام، ولأبي مسود يكتب يا جليل ردا وطيب للمبيت والمقيل، ولأبي صبرة حبر يروم ولي يسر يا كريم ما أروم، وسخر داء لأبي مخسيم ولها ما أصب أودي وخييم، أني وهب لي تلعصم الذي به أكون مثل كل جهبس، ولي أبي الخالد حبر داكا ولي يوجه سرمدا هداكا، ولي أبي حبة سخر داكا يا خير رب وفني هداكا، ولي أبي سيخ سخر دابلا أدن وأني كف مورس البلا، ولي أبي كفصة سخر داكا ولي يستخر كل من هداكا، وسخر داك لأبي مليل وسخر لي الخيرات كل ليل، وكل مناجاتك فيها أحلى عندي دوام وتسخر للأحلام، ولي أبي مرسد تبصر مدى خير ردا منك ولي تب مدى، وكل نهاري كيوم الهيد في أبد والتنسني مفخودي، ولي أبي الهارس سخر داك وبي بصر كل من والاك، جلي بكوني فرحة للمصطفى ولا لي وسبي وحب لي استفاء، ولي أبي بردة سخر بلا نهاية وسخ إلي الأملا، سخ لي ما رجوت منك يا كريم دنيا وأخرى فائخا لما أروم، ولي أبي الأهور سخر دا قصر وسر مدى وجه إلي ما يسر وجه إلي كل ما استحيتم في أبد وكف ما أبيتم، أني دوام وقن الحسابا يا من محوت الموت والحجابا، ولي أبي الحيسم سخ يا ربي خير دا ولتتقبل كسبي مني تقبل ولتكن لي وغفري لي وكل ما علي كفري، أني بفضلك وسير كلي لك وللمختار يا سر فضلي، ولي يهب كوني حبيب حسبك وكونهم أحبتي لوجهك، وارتد يا كريم عن أبي اليسر ولي يهب بالاقتداء من البصر، وصلي سرمدا وسلم يا جليل على رسولك حبيبك الخليل سيدنا قدوتنا طبيبنا استتنا وجائنا حبيبنا من استفيته ففاح كل من مدى ومن ياتي ومن في السمن محمد وعلى آله وصحبه الكرام، وسرمدا سخلي به فوق المرام يا من جهلت كونه لي زخرى في هذه الدنيا وتلك الأخرى، صلي صلاة لي بها تكون في أبد ما سهر يا مكون، مع سلام لي تكون سرمدا به على خير برايا أحمد وآله وصحبه والتقبل به جميع حمايفي من خبلي، أطل لأجر مالك أسناني وطاب للأجر محل أماني، أكرمني الأكرم إكراما خدا كل به بسر يقود رخدا، ملكني الباحي لسي حويت كتابه كل ما نويت، هدية الكريم ساخر للكرم سخلي صناء وحساب أنصرم، كبرت ربي والإله أكبر وكل كليف هردا وصبر، سهادتي بلا سخاوة كتب دوامها وهو يقينا منكتب، سكر كليتي الله الكريم ولي يقود للجنان معروم ولاني الله الكريم الباخي دولار للنسب والتباخي لعن القلوب الحالمين أجمعين لي بلا أسن ولا كيد اللهم لله ما في الأرض والسماء وخيره وجار بالنماء هو الذي سكرته بخلمي بلا أسن ولا هدى أو ألم ملكني الإله والرسول عليه تسليمه نهم صول له بقائي وهو نهم ملكي وخاد لي ما ود كل ملك كن فيكون لي سخر الملوك كما به خنيت عن كل سلوك الله نهم أحد الإله خطا ولا إله إلا الله ليس بوالد وليس بولد ولي صفا كل صيح سابلت ساح لخير الكد والمكارها باخ مريد لا يكون كارها منع الحب الخليل الهبيم بكل سور سر خير ربي أبخاني الله بمن أهلاهم خطا ولا إله إلا الله ولا ني الباخ الذي ليس يموت وليس تنهو جهتي هدى المميت إلا يقار ماله الأقياس فروا ودون منن الخياس تابع علي السماء والأرض وللجنان لي ينهى المرضين واجهني الباخ جميل بجميل والسواء نوهد الله تميل أجابني المجيبها موقفين فيما به سكرته من أقصص لنخاد من خاد له الخر الكرام الظاهر الباطن فضلا باحترام الله والي وكريم وصمي وهو سكور خاد للهب الجموه رب السماء والأرضين والحواء ربي ولي خادر داه في الهواء ضيافة الكريم خير المنسلين سافية لي بإمام المرسلين واجهني جساء ربي وجساء وسيلتي له وهدي أن جساء أكرمني بسبد والسمن الكريم وصاب سكور بعد حمد لا يريم لله رب العالمين أبدا أمدي وخير مالكي لنحبدا لو ختابي بعد ما أجابا إجابة خادر لي الحجابا هديتني ولي تخلد البصر بلا مسقة بسيد البصر أني رضيت قتل الإدراكا كفيت كل سنب والإشراكا إلا يقرت كل ما اخترت لي بخير تفسير وخرسنت لي كنت لخلك وهبك القديم بما يقيب عن سواك يا قديم لك سكوره على المصونة يا عافسا أدخله أصونا لك سكوره على الإخفائم بلا مدرة ولا جفائم سكرت بهذا الحمد رب العالمين على الأمين والأمين والأمين يذكر من ليس عليه يخفى سيهن مناجيه بسر أخفى آيات باخر أنسل الكتاب ساخد لخيري أبدا حتابا هذا لي المصونة المحررة باخر يوصل إلي الدرارة دعاء يستجاب للباخر الجميل وكان لي بأمن وبجميل يذكر ربه المكرم المهين أحمد ماكسا وقد كفل لهن رمت لمن أسرى إلى اتباخي بسلام إلى خديم الباخي هديتي إلى جمادى ثانية من المحرم الخطوف دانية ملك أحمد هدايا كافية كل أصل من خير آي كافية فرحته بخدم لا ثانية لها من الخدم ليست فانية يسر أحمد هروفي داعية إلى جنانه إليها ساهية هديتي من كل حيب صافية بصارة له خيور ضافية إن خلامي للجنان هادية هداية للهقلاء بادية خدمة خير العالمين جالية خاليني فالدور منه خالية أحمد نارتك جهرا هارية تهلي محبه وتخفي خالية ليجاد ربي بنور الخافية حافية ليست تكون عافية درجة المختار ليست قافية فالخصوات للصدور شافية ودي لربي وله للقاسية ألا نوهدي لست دهر الناسية ناجيت فيه لجمادى ثانية من المحرم المنيل الدانية يبص خير المقاتي في صدور إن ساء خير منسل جار بدور داخل أمي ومدادي للسطور تجديد دين الله خافر الأتير إلا يقبل خادر ربي في البهور سحادر في حنتور مهوره أداني الله لسي له الأمور ولي يخار منه أسمان الضمير مد إلي الله خالق الدهور بركة الأيام فضلا وسهور بارك في كليتي بلا خرور جائلها لديه أفضل برور سألته وإنه المغني السكور كون حياتي له أحلى شكور وجه لي تعليم عالم خبير ربي وخادري بصارات الكبير طيب نفسي التي لي بسرور كان وساخ للسوى نحو الشرور تابح لي خير ساتر خفور مستصحا كل حسود وكفور أذكره ولي جارب أجور في كل سيح ولخير من يجور نويت تعليف ينبر الصدور لوجه خير منسل جارب دور وجهت مده للحبيب السند خليل الأصل المسيل الفند أبكار أمداه لخير السيد مصفوفة وصيحت بالجيد نويت خدمة النبي الملتحد لوجه ربه الكريم الأحد نجاني الفرد الذي لم يلد بما يسنسيه الجواح خلد كرب مفنسي حتى المسيد أسعدني في خير ما لم يحد لله بالمختار تمتد يدي وجعل بالحسنى به والسيد أبت ربي عند من لم يحبر بخدمة الماه المسيل الكبر للمستوى وجهد عند المسبر أبكار مده المقجلات السبر أصبع أني له من لم يسجر وجاد لي بخير خوب سجر خاب رجاء مسلس للسمد أرى فيه السماء دون حمد لله كل بنبي سيسدد ختن ومن ينهو أصعي يردد هذا لي الأعمال خير المنجد بجاء من نصيره لم يوجد على الرسول صلوات المفرد في اسمه من مصلهم لم يرد سهوره في العليل وفي خدم يوجه الحزان لي بالرحد يقود لي صولي بلا تردد ربي بماه قد مها تحدد محمد وسيلتي وسند صلى عليه من قواص الفند وجهت كلي لرب الأهد مسخنيا عن كل جان ملهد اليمن واليسر وخير السدد في خير السجن في خير السجن قد أتى بالمدد نفى الكريم ما هوى وجسدي وكالكلي من الأساك المفسد نقى إلهي الكريم خلدي وكان لي في سفري وبلدي هدى ورحمة بخير فند فيما به قد جاء خير السند للمصطفى وجهت عند الهبد متى بلا عداوة أو كبر كرم نعمة سفيه السجد في أرضهم لم أر من لم يسجد تسليم باخ خير رب سمد مع صلاته على محمد أنثاني امتداه ندب حتد جملة ما لا حيث نحو متد بجل نعمة النبي الجيد الفائق الجالي الأهادي السيد عند الأهادي خائبا عن مهتد ومنهم أخرجني لم أهتد سنت قزايد السوات حدد فيها وقد مها بها تحدد يفوق كل سكر سكر السمد المالك المكرم المحتمد سنت سلامين من الملتحد لمن به نديم سكر الأهد الحمد لله الذي قلبي هدى منورا وخاد لي سوي هدى أذكره وهو لساني سددا وبالنبي لي خاد مددا أحمد من بالملك خط وحدا على الذي به نفع من جهدا أسكى صلاة خالق تفردا بالحمد سرمدا على من أفردا أنما سلامه على من خلدا تقليمه على الورى فخلدا إن النبينا رسول أحمد قدمه من لا يسال السمدا للمصطفى خير صلاة كلهن أبقي من الباقي حبيب السالحين لسان سرق في جميع الآخرين والأولين لإمام الساكرين للمجتبى ما للخلائق يبين وما دواما ليس للخلق يبين للمقتفى الذي به ليركون لمالك حاس السنانهم المكين لخاد ربي بإمام المتقين خير الصفاء وأمان ويقين للمنتقى ما لم يكن ولا يكون لخيره ممن له كن فيكون إباء من بقاؤه وخدم خصبة خادت به لي نهم أجوب قلبي جلد وسلم قبل به وانخاد نهوي كرم أبو الذي دار نفاقت همم يهل القديم وبأمن يكرم أزون من يحبه وأتم آيات سكر دافه من يحكم أما جاءتي إفس مقن مرخم جف بأني عبده وحسم عاث النبي الله ما لا يهلم إلى الذي له له والخلم خاد إلى خير وراء مفضل جملة من خاد له مفضل قلب النبي نوره المكمل وساته أحسنها المجمل خار إلى من اسمه معمل مولاه من خاضر إليه الكمل خير له الدنيا وأخرى الأمر وفضله من كل فضل أكمل قلت وفي خير المساهي أحمل وبالسناه يفرح المسمل خدم خير المرسلين المرسل على الجميع واختفته الرسل قلبي وجسمي يتفارق العسن ومرضا بمن له متي تصن قلت لربي بالنبي مستمن كل وخاذر الصفاء والأمن قصائدي قد بصرت من المهن قلبي به كما بها قتليان قولي مسرت رسولها يسوان عليه تسليما مبين من لحن قلت وخذرت عن ربي وعن أحمدنا ومن خلاه لم يهن قدم أحمد على رقاب من مد ومن ياتي ومن في السمن من حب أحمد عليه لهم سلام مسلما برد أولاهم من رام بالمختار من مولاهم عجته ما رامه أولاهم مدد رسل الله من نداهم سلا عليهم ربه أبداهم من ربنا أسنى الذي رمناهم به كما به الرداء أسناهم ملكه الفضل الذي أحلاهم طوبى لمن أرضاه إسوالاهم محمد سلا عليه لهم هل الورى فضله الإلهم نفى الإله كل من هاداهم لخيره ومن أبى أرضاهم نال مواليه أدى حلاهم عزم مهاديه رضا خلاهم نيل النبي لمرأة مناؤم بفضل من على الورى أخناهم نهى عن الخلق محن مداهم عليه تسليم أهل هداهم نبينا سيري به أنهاهم ربي له أروم واستهاهم نبينا أحمد ما داناهم أذن لدى باخ له أذناهم رد لخير الجهة من رصدهم بسوء والمحب نهو يخسرهم رجوت أن الله قوما يرسلهم فيه فإنه رسيل مرسلهم رحمته واسعة من يردهم يطلبها فإنه لا يترى يكررهم رجاء من يهوى النبي يوجدهم محققا هند كريم يوجدهم رفع بالمختار رب يهبدهم من حبدوا وخيره لم يهبدهم رسولنا نبينا محمد خال له من الكرام السمرهم بايت خير الخلق بالنياتهم وخلمي بسكر ربياتهم برأني الخدوس من آفاتهم وسر عبده بالالتفاتهم بنت الذي صدر من جهاتهم بما لدى مخن يدي أنهاتهم باها مقابلية بالمماتهم ووقت خارمان بلا سماتهم بري سكر مخرج الهباتهم على الذي ثبت بالنباتهم بالله لم يأتي وليس يأتي من سمن عبد الله سل آياتهم باها الذي كابدني بالخرخم ووصما لهذا سو خرخم بريت ربا جاد لي بفتخم ما كان مرتجا بخير رتخي باها بي الذي صفائي يبقي مردي حد يسابقا وأبقي بالمجتبى الله أنا رؤوفقي عبدا خديما خائدا برفقي بمن وخا كلمه بالفلاخم أن أفا النبي أن الهدى بتلاخم بالمجتبى الفرد الحسيم الخلقي خلق جملة الوراس الخلقي كتبت سلمتها بها من أرخام بوقت سن وقبله أسترخام كفاني الأسيس قتلا بسخام أن لا يقبل بهدما تبسخام كبت رسول أرسي أدوا أبخام أني بما هن قلت فيه بقبهام كون الإله لي فايدا جلخام في كلك لي وبحدوي جلخام كفا جاءت الست من تبالخام باخن يبيد كل خب بلخام كتبت والكلق لقطان رسخام فيه هدى الذي هداه مسخام كتابه كل كتاب نسخام وإنه بخيره لن ينسخام من ثنى أنه يلاخي أحدا يماثل المختار فهو الهدام مثاله فيما مدى لم يولدام ومثله فيما يفي لن يولدام محمد أفضل من تولدام وخير والد أنار البلدام من بالنبي رام المراد وجدام بفل من به البرايا وجدام مد به لله منه مددام نور قلبي ولساني سددام من رام في الخلق نصير أحمدام أحجسه من لا يسار السمدام فأخى نبينا رسولنا البصر والجن والأملاك سالنا بصر محمد صلى الله عليه وسلم القديم عليه في الحزب سيادة التدوم نبينا رسولنا المختار على الخيار كلهم مختار سالس الأمر له والخلق أن لا يكون كنبي خلق أن لا يشك أحد في كون رسولنا المختار فوق الكون أبا أحمدنا أن الدنس لخيرهم دب اللهين إسخنس فلا جملة الكرام سبتا بأحمد الذي جواب أصبتا لأحمد المختار فضل لم يرى لخيره قط وحوض لن يرام يقول أمتي وخيره يقول نفسي رسولنا الله يقول وجه النبي أنوار من بدر ومن كل منذر وهو بالمتي خمن من رام في الدار مثله عجس أنه ولا يراه والوحد النجس نبينا رسولنا فاق البصر والجن والملك أحتان البصر ما أيوب وما إفاسي من خاده السقور في أنفاسي أمت ربا قدمها أدناسي مأيسا مني ملال خناس مد لخطي مخجل القياس من بي يباها جنة الأكياس مد إلي من له جناسي بصارة تبقى بلا أدناسي دين يتوحيد إله ناسي بسنة الماهي من الأناس محمد رئيس كل راس عليه تسليم العلي نبراسي إما رسول الله أنه راس يغني وأن حسن وأن تراس ما أنت حسيران والمحاسي ناوي هل النوم أو نهاس مد ليتهر بلا إنجاز من خاد للأمن بلا إيجاز دعا سكور الله دون باس كون الإله لي بلا التباس لله كله بلا وسواس ووسط مخجل أبي نواس أداني الله بلا حفاس وخاد الرضوان في أنفاس نويت سكرا من إلينا أرسلام أحمد فائقا لديه رسلام يسى الكريم خير خلقه مهام خير الجزاء كما المصايا جمهام سان جميع الأنبياء ورسلهم في السر والحلن خير مرسلين يا خير من قدمه قديم أكرمني بجائك الخديم إلى الإله بك قدحا مسلم أوجهنا أنت الفريد العالم لك لدى الله الكريم الأكرم ما لم يكن لأحد من كرم من ثنى أنك تواسي أحدا من البريات فلن يوحدا أماك من رفح بالأزان سماك ما سماك في الآزان سلام من ليس يريك الدرا عليك يا من للأمان جرام نفحني بك الإله أبدا بلا أصن وبك بسري أبدا يقول كل إله ربي وحده محمد سادي إلى سلوهد نويت سكرنا فيه قدر سلام لنا محمدا ففاخر السلام بسل بقى بسلوات الخمس أمدي وسكري بخير رمس علي لله صلاة الصهر ولعص استري له كالجهر لكان بالمنى بلا تخرب وليجعل بالصلاة المغرب له سكوري بقداء والعصا وجملة الحالات قدحا والهزام كان الإله لي وأن ماربه وخاذ لي يمنسه والصبه مد لي الخير بلا نسائم وجاد لي بسكري في المسائم تابح لي ساكر مباهيم وجاد لي بسكري في السباهيم سحد لي ربي في الليالي بما بي فصمح الإيالي كرم سي الليل وسي النهاري لنخاد فيهما بالانتهار رد لخير ولخير داريم أصوى ودرر رسول أقدار وجهلي إلى الجنان اللهم تفسير لا إله إلا اللهم نقيم خير الصلوات الخمس بسكر إنساء من حلاء أن رمس وسقت بالله بالالتفات وبالنبي خدمها آفات كان للإله بالإبات وكان للرسول بالإثبات إلى سواي وسوى جهات نفل أسام مخنية أنهات نفل الذي منفرد بسات ما لم يهب لي لخير سات وجهلي منفرد بالصفات ما خادني إليه بالمعرفة إلى يوجه الذي تفرد بالفعل ما كل لهين ترد يقول لي رب البرايا وحدم سرا به أفضي إليه الوهدم تسليم من ليهار خدمة البشير على البصير من إلى الفضل أصير تسليم من يغني عن الأرباب على الذي يغني عن الأسباب خدم خير المرسلين الظاهر والباطن الذي له المظاهر ولج في نور نبي كل نور عليه تسليم الذي نور ينور نبينا بها مها آفاتهم فدنده كل بلا التفات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى عليه ربي محمد صلى عليه ربي في اسمه وسيلة المربي أبيله وطهرني من تنبي وخاد للأمن وأحلى جنبي ما تواجه الأسى والكرب به إلي الله مهت الخرب مد إلي الفضل دون كسب خلي وهبي له وأسبي دعاء يستجاب دون قلبي اللهم انجزني له وقلبي وآله وصحبه يا من صفى حياتي أبدا من قبل

زاد الله أجرا حسنا بلا نهاية وزاد الأحسنا. نويت شكره شكورا يرقى للعرس والكرسي نعم المرقى. نفعني نفع الذي لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفان. كلا سوى عمري ساق القدران ولا يوجد

وحفظان بذكره وبه زاد الحفظان نفى الغفول ونفى النسيان لغير قلبي قلبي قادر العيان نفى الغفول ونفى النسيان لغير قلبي قادر العيان نجيت سنين وحدي وحد ولي أنجز تعالى وعدا زنت له قصائد الشكور وإنه في أبد مشكور زنت له قصائد الأذكار وصان عمري عن الإنكار توجه كريم قاد للأمن وليس تنحوني أكدار الزمن نهو

واجه الجزاء رب العالمين واجه خير الخلق أحمد الأمين إلي قاد الله في الترابي منسي ما قاسيت في اغترابي نوجه الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف إلي قاد الله في الترابي نسي ما قاسيت في اغتراب نوجه الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف نوجه الشكر الله بالتأليف بكشف المخفي كالمألوف أذكر بالقرآن رب الله ولم يزل لغيره إلها لا خطابي بعد عام مسس من ابتدى الخدمة عام أسس.

قلني لكل من مهما أمد يدي فأجد لي بالحسنى وبالزيدين. نيت ربي تعالى وحده الزمن ويستجاب بذكر قد محاكمني تناجته أغنى.

شنو يحب به لله يكمل كحديد هيتربى به من اشترى عددا ويدري بعطايا الاكرم الاحدين قيت مولاي بال

إلى الأمين الشفيع المصطفى السندي. تزادي إلى الله زادي إلى الله كون الله لي وكفان، ملازما كل ما أهوى بلا فندين، لمن على المصطفى.

يا صمدي قلت دون عمن من قادة الكرمان لو بكن برسول الله يا صمدي حمدي وشكري.

قلني بيختر ولجمع منيتي وقديم فوزي بكونك لي بغيض بشري وكونك الدهلي حقي أجل وقديم للمحال سينحوني جوا وانا أزم ما أتعني ما يدعو إلى الكمدين وجهت لي فوق ما قدمت من توسعة وجهت لي فوق ما قدمت توسعة سيتبع التوائي

نفعتني صل عني بالسلام على من به جدت بالحسنى وبالزيد وجهل المغني عن الكيفية ثمن ما قنبعته كيفيا كي أوصل

منجلا تني مالي حليب كن حرا ليقود الله كما لاختاران مصرة وقاد لي أستاران هذا بنية أيايا واحد ولسوى نحو يفر الجاحد لا ينتحي من لا يحبني ليا كن جذب المحب لي بالسوليا حبا باق نازع لي ينجذب مستغنيا عن افتراء وكذب ذو كتابا جاءنا به النبي مع المنى ذا خدمة في طربين فالمع بلا ثبوت أبدا مع مغن بالكتاب عبدان وصلي أسماء ما بعت الجميل فقد مها عني أذاي والخمول أي أن يمغني عن الكيفية وليجمل به الكلية وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ويتكل لي إلى من أنزل الكتب وكوني الخل حبا للعلي كتبان وجهت كلي إلى من أنزل الكتبان وكوني الخل حبا للعلي كتبان أنقى أبقاني الله والرحمن أكرمني نعم الرحيم لي ما شئته وهبان قنيته وهابا خزائنه وطعته الذي ما باعه ذهبا مددت للواسع الوالي الكريم يدي هو الغريب لي فضله جلبان نجيت برا

قري وصل فضلا يهجر الطلبان يقود لله ما حاولت منهم برعناء مرادي فالأذن سلبان آيات عزتي فضلا ومرتبتي لا أحاولك ما لم يحوه النجبا أكرم برب كريم قادري كرما ملائزة لمن حاولت

هذا الكتاب الذي قد أزب الثعبان قيت مغني يحب أمك مدين ثقل وكاسب ضر زحزح الذهبا ميت مغني ذي حب أمك مدين ثقل وكاسب ضر زحزح التعبا أذني على واحد ما أن يماثله سيو سنائي به أثناء ولم يعبا خذ السنام من خليل لا يرى ضررا فثمد بك يا من قد محى الكربا يد الرضا والمنى والأجر دون أذى وجيبك يزيد الأمن والطربان أشبت ضيقا وفقا.

نواسكوك للجنات مرتضيا مرتلا خيرك أعجز الكتبان هديته برسول الله كنت له يا باقيا كونه

غنيا مغنيا وقضاك الحي حاسب شيء عابه الحسفون انت القصائد للوهاب اشكره يا انفضيك بالشق اغترف هني التلاوه ما لاختاره ملكي وعشت من عطايا

من أنم عمل في ذكر فأودت كلي الحيف قلاد رب العدى روضا يقود رضا ويسيقظي في شيء الجيف لازمت عافية ليست بعافية ويسنح جنابي طيق أو تلف أعطاني الله سرا وجه اللؤما قلا سؤال وتنحو نحوي الزلف فتستلاسد في من لا شريك لهم بعد السلاسين حتى انقاد للحلف خلف هذا قيم لي نعيته زمنا قمثل ثمنا لي فمحت كلف ديت ربي ربا لا نظير له وقاضي كون الطريف الخيل يرقى

مرمدا ولهم كل به تعلو لي الغرف ويتكل له والجود منسكب حي من فضه المصبوب اغترف مصليا ما سلام للجنان به ان بالعداء لغير ينصرف ان عبادي ليس لك عليهم سلطان قلا سواي وسوى ما لي يمين كل عين ظاهر أو زاخمون نفى المسفاسد وكل ما يضر رغي الباقي وإني لا أضر نورشك الله خالق السماء واضب الذي هداه قد سما على شكر الله بالعادات مقادري

الحيفين سلام العرش العظيم عن صراط علي بي يفاخر ملان للمتق للمصطفى أنت السلام يد أحد للآل والصحب ومن له التحن كون خير العالمين أحمدا يا خير معبود نوالا حمدا عني صلي صلوات لم ترد قط على خير ورات

يقول: يا الله يا واسع يا كبير، وهاب يا نافع يا خبير، هب النبي المنتقى محمد عليه خير الصلوات الصمد، من ليس له كفءا احد، يا خير مدعو وخير ملتحن، سلام العصي وذي الكرسي، واطي والسماء على النبي، ارتاح البشارات المليل، يا مغين عن السلوك والملوك، طيب مكوس المنتقى حيث بدت، طيب مكوس المنتقى حيث زبت، وقل له

أنصار تزرع النلسوى النحل الحزن بقى الولي اللي الصان ما اتزن نفع لغيري جملة الأحزان من في عداه زان لي ميزاني نحوي مع العرود يخزياني كل كفور دان بالعصيان علمني الله تعالى علما ساق لغيري

إن كتبتي إلى الله أحد كما كثير من عبادات تحد دلني الله على محمد وقادني أحمدنا للصمد.

فيقودني محمد لله وقادني الله لعبد الله طمحي وقل جهادي خوفك غير إلهي ونعم السيف يعصبني الله من الناس ومن مكن غيدة ولي فوزي ضمن ساق المكاره لغير جسدي فمن حماك حما كليتي عن مفسد أمحني

آنية كما يودي أن أكون عانية الساق العين لسواي الله بقدر لا إله إلا الله ساق العين لسواي الله بقدر لا إله إلا الله لا من حلم إبليس

باقي يسائل حلق من أحيه السرمدات لحبي الله وحبي أحمدان نحيمان أروري أذهب الحزن كلا سوايا فائزا بما اتزن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي سمني الله عند الجاولي إبليس إذ ناديته بيا ولي نفع لغير الله قبل في الدري بهر برن الأسود.

سامع يسر المنال دا لي بروني من قادري ما غاب عن كل ولي لإيقاد أهل بدن الأسودا من زحزح الواسيه

قال الحمد لله بانتهائك على ابن حاضري بانتهائي قال شكره على صرف حسد لغي نحوي مزكفاني زل حسن قال شكره على ما أنعمام قي علي نعم ربي منعمان أسأله بالملك القدوس مكبرا له مع التقديس قل في حزن حصين منه قل الجنان ورضيت عنه فصد قلامي ومداد اليومات وبدر وقد كفاني اللومان أسأله كل ما نحا

بوجهه الكريم تقدم المصطفى أنت لا يريم تشكرك اليوم وبعد اليوم كل يتلمح وتكلومين هاجرت لله وللرسول كما أن يخطر

نوال قلت ما شككت في مقاليم وعن سكاك الحجر والعقال مرت الأكرم ذي الجمال قلي وجاء مخجل الآمال إلي وجه

القلب والأوصال ويربي الفيض وبالإيصال فسيه مغن قادر فعال لما يريده من الأفعال على الذي خدمته أشغالي مع الفراء

الشافعي وقدت لي فقه إمام الشافعي ووجهت ليك من كمنا لطيفا وقدت لي فقه أبي حنيفا فخير قائد حميد حميد.

بالمصطفى المكرم البشير ما تضر سرمدا بالمصطفى ولتجود بسرور يصطفى ألن تلي قلوب أهل الخير ولتقود ما يزيد ميرين لن تلي قلوب أهل الضر ولتقود ما يزيد برين لسيما لي لا يوجه الضر كي علي يقود للدرر عليه يوصل الضرر لسيما لي لا يوجه الضرر لمصاب

له الوجود والقدم ما بقي وهو عالي عن عدم شهدت أنه الإله وحدا وقطم من إليه وحدا فجأني به له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة أكمي به له القيام فما صفت به لي الأيام أتني ذك الرحيم الواحد وصمد النحى لغير الجاحد لمن له القدرة والإرادة كل ولي قاد صفا أرادا لمن له العلم مع الحياة واستمع ما

عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعال والبلا ملام عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعل بلا ملام وخواطري له أنفاسي بغير عصيان ولا عفاس

جملة مالية أضاع وليكان الجنان بالربان تطلب الأملاك فيما حزتم قل رأب رضاه فزتم شهدت أن الله قادر على كل قياد ويقود للعلان كرمني بذكره وبالحلال وقادر استقامة بالاعتلال رفعنا الرحمن والرحيم وانقاد للحلال والترحيم رفعنا الرحمن والرحيم وانقاد للحلال والترحيم واجهني الباسط والجميل ولسوى نحر الاذى يميل نفعني الباقي قد قدت كليتي له وقد عبدت للبقاء بالصلوات الخمس حملي أسكري بغير رمس علي لله صلاة الظهر والعصي السري له كالجهر كان بالمنى بلا تغرب وليجاد بالصلاة المغرب لا أسكري بغدائي والعشاء بغدائي والعشاء قيمة العادات قطعا العشاء قال الإله لي وألمى ربحي وقضي النذي والصبح مضي الخير بلا نساء مجاد لي بالذكر في المساء تبع لي الشاكر المباحي مجاد لي

وجهني إلى الجنان الله تفسير لا إله إلا الله نقيم خير الصلوات الخمس لك إن شاءت من على أن رمس وصدقت بالله الذي لا ينفد ما إن هو لرضاه أحفد لوجه

جاد لي الوهاب بالمرام بلا ملامة ولا انصرام زكى فؤادي وزكى نفسيك ولا يريني أبدا ذا خفث يقود لي ما شئت منه أبدا عبدا له وغيره لن أعبدا ما يده مرتجيا أطاق كن وعني كشف الغطاء لا يتلقى من غدا النصارى كمذي حاج قد هدى الأنصار أسأل عني